0: صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عندما يأتي

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، طابت أوقاتكم جميعا، أهلا بكم في موعد جديد مع عندما يأتي المساء، هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، في إخراج الحصة تقنيا زميل لطفي المكي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ماذا في عناوين عندما يأتي المساء هذا اليوم؟ بعد قليل فقرة خلف الغلاف، التعريف بإصدار أدبي جديد بعنوان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب الأستاذ سامي المسلماني. ركن كلمة وظلال اليوم تعريف مفهوم الحداثة السائلة، تفاصيل أكثر مع الأستاذة أميرة كرم. في التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. حبر الأيام هذا الأسبوع، قراءة في مقال أول كتاب عربي في فن المدفعية، والتفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي، أصل الحكاية. سننظر في القصة الأصلية المأثورة عند العرب، ومن العشق ما قتل، والضاح اليمن وروضة، التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: نعود ونواصل حصات هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة ذات المنسير. وجد تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وننطلق مباشرة في الركن الأول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف، خلف الغلاف.
0: في ركن خلف الغلاف اليوم سنتصفح كتاب صدر مؤخرا بعنوان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية. أكثر التفاصيل مع صاحب الكتاب الكاتب الأستاذ سامي المسلماني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا،
0: سعيد جدا بهذا اللقاء. مبارك أولا، هذا هو تشريف وتكريم باعتبار أن المجلة العربية في عددها الأخير ماي 2026 أصدرت مع المجلة هدية مرفقة مع المجلة لقراءها، وهذه الهدية هي تكون شهرية كل شهر. وكتاب العدد كان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب التونسي والشاعر سامي المسلماني. نبدأ منذ البداية، خلينا قصيدة النثر. الأكيد أن هذه القصيدة أثارت يعني جدل كبير. الدواعي التي دفعت الأستاذ سامي لكي يكتب في هذا الموضوع قصيدة النثر؟
2: طبعا أنا درست ماجستير في الأدب المقارن بالقيروان.
0: نعم.
2: حينها إذا كلفني أستاذي الجليل سي محمد الخبوب بإنجاز بحث في الأدب المقارن. نعم. بين قصيدة النثر العربية من خلال ما أثرته خاصة مجلة شعر.
0: نعم.
2: بقيادة أنس الحاج وأدونيس، ومقارنتي إذن تمثلهم لقصيدة النثر وتمثل سوزان برنار لهذا النمط الشعري.
0: نعم.
2: إذن تلك المقارنة إذن فتحت أمامي أبوابا عديدة، ولاحظت أن هناك مسائل في الحقيقة تتصل بتطور الشعر أساسا. وأيضا لاحظت أن الشعر العربي بقي قرابة 14 قرنا حديثا بمفهوم كلاسيكي ومفهوم ابن قتيبة، وأن الشعر هو كلام موزون
0: ومقفى ويدل على معنى
2: طبعا وحرف العربي.
0: هذا يعني ابن رشيق أستاذ سامي، ابن رشيق القيرواني. نعم
2: نعم، ابن رشيق وأيضا ابن قتيبة إذا كرس هذا المفهوم. لاحظت أن إذا الشعر العربي بقي 14 قرنا إذا حديثا لهذه المفاهيم الكلاسيكية، في حين أن الشعر أعمق من ذلك وأشمل بكثير. طبعا اطلاعي على ما كتب في قصيدة النثر إبداعا ونقدا عربيا وغربيا دفعني إلى أن أرفع الإبهام عن هذا النمط.
0: نعم.
2: الشعري، خاصة الجدل الذي إذا رافق ظهور قصيدة النثر منذ الستينات، ولكن هذا الجدل في الحقيقة انتهى أمره وأصبح من العبث في الحقيقة إثارة شعرية قصيدة النثر أو مدى انتماء قصيدة النثر إلى بوتقة الشعر. ومؤخرا لاحظت أن هناك بعض الشعراء أثاروا القضية من جديد. أثاروا القضية من جديد، لذلك ارتأيت إذا هذا البحث الذي كتبته منذ سنوات وبقي إذا حديث الرفوف، إذا نقشته إلى دائرة الضوء لكي أبسط. أولا الكتاب هو تعريف بقصيدة النثر، إذا تعريف مبسط كل الناس يستطيعون قراءته ويفهمون معنى قصيدة النثر. وما أثار في الحقيقة أساسي أن الكثيرون يتحدثون عن قصيدة النثر وهم لا يعرفون أسسها الجمالية ولا تاريخيتها. أنا إذا عندما درست النثر درست تاريخيتها، كيف ظهرت في الشعر العربي وكيف ظهرت في الشعر الفرنسي، خاصة لأن المنبع الأساسي أو المصدر الأساسي لقصيدة النثر هي فرنسية بالأساس. طبعا هذا هو الدافع. الدافع هو الدفاع عن هذا النمط الشعري أولا.
0: جميل.
2: لا يعني الدفاع هو أن أقصي الأنماط الشعرية الأخرى، لا بالعكس. إذن في المقدمة إذن كتبت إذن هذا الكتاب إذن لا يدعو إلى إقصاء مثلا الشعر العمودي أو الشعر الحر أو الشعر التفعيلي أو النفع الشعري أو شعر النثري أو ما إلى ذلك، وإنما ما هو كتاب يدعو إلى ديمقراطية الشعر.
0: صحيح.
2: أهم شيء أن ينبني الشعر على الإبداع أولا وعلى الحرية، لأن الشعر هو حرية. إذا قيدته كفى أن يكون شعرا.
0: جميل جدا، خاصة ما تقول أستاذ سامي. أعتقد أنه أفضل الحلول لمعالجة مثل هذه الاختلافات التي وصلت إلى حد الصراع، أو دعني أقول حرب، يعني بين من ينتصر لهذا النوع من الكتابة ومن يختلف، يعني اختلاف كبير. طيب، العنوان بعد المفهوم الأكبر وهو قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية. طيب، إشكالية الانتماء والهوية هنا، الأكيد أنك طرحتها انطلاقا من محاور عدة. أولا، قصيدة النثر هي ترفض الوزن والقافية، وترفض يعني كل القيود المسبقة. أحيانا أيضا في البحث عن هوية هذه القصيدة نجد أن البحث يدعونا إلى النظر في أزمة التسمية والتعريف أيضا.
2: نعم، مسألة التسمية إذا أثيرت منذ إذن المقال الذي كتبه إذن أدونيس في مجلة الشعر، وهو مقال يتعلق بالشعر العربي الحديث، وأيضا مقدمة مجموعة لن لأنس الحاج. الانتماء هنا في الحقيقة قصيدة النثر هي نتيجة تطور. كل الفنون تتطور، فلماذا نبقي الشعر إذن حديثا لمفاهيم تقليدية كلاسيكية لم تعد تتناسب مع عصرنا اليوم؟ لا يعني ذلك أنني أرفض العمود الشعري، لا، وإنما الأمر يتصل بالتطور، كل فن يتطور. وأنا من خلال هذا الكتاب إذا كتبت كيف وصل الشعر العربي إلى قصيدة النثر، ما هي المراحل التي مر بها الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا اليوم. إذن التطور هو أمر بديهي يفرضه الواقع. إذن ومسألة التجديد في الشعر العربي إذا ظهرت منذ القرن الأول للهجرة مع عمر بن ربيعة، والقرن الثاني للهجرة مع بشار وأبي نواس، وتواصلت مع الموشحات،
0: شعراء التوليد أيضا.
2: شعراء التوليد، وأيضا في مع بدر شكل السيد
0: فيما بعد الناس كالملائكة.
2: أمر بديهي ولا يمكن أن نعترض. إذا تقدم الزمن، الزمن يتقدم إلى الأمام، يسير إلى الأمام ولا يسير إلى الوراء.
0: إذا قصيدة النثر هي مرحلة من مراحل التجدد، يعني مرحلة من مراحل تجديد الشعر نثرا فنيا بطريقة عالية.
2: وهذا أثار نمط شعري. أنا بينت هنا في الكتاب الفرق بين النثر الشعري والشعر النثري. من ناحية، وقصيدة النثر من ناحية، هناك فروق كبيرة جدا. فروق كبيرة جدا. إذا قصيدة النثر هي نمط شعري مستقل بذاته، هي شعر لكن لا يعتمد على الأسس الجمالية التي يعتمد عليها الشعر العربي من خلال الشعر العمود، له خصائصه وله أبعاده.
0: ندخل الآن في الإمكانات الشعرية والجمالية، يعني تكتمل قراءتنا للعنوان الإمكانات الشعرية. الأكيد أنك نظرت في مجموعة من الظواهر التي تحقق شعرية وجمالية هذه القصيدة من خلال النظر في الإيقاع الداخلي، أيضا في كيفية توالد الصور فيما بينها، كيف يمكن لهذا النص أن يكون كتلة موحدة يجمع بين السرد وبين السردية والشعري.
2: نعم، طبعا هذا ما تعرضت إليه في الجزء الثاني من كتابي الشعرية، من خلال إبراز أهم أسس جمالية تعتمد عليها قصيدة النثر، وهي ثلاثية التوهج والمجانية والإيجاز. من حيث أن قصيدة النثر هي كتلة شعرية مشعة مشرقة تعتمد على الإيحاء أكثر من التصريح والبوح. إذن قصيدة النثر لا تخاطب الفهم العقلية، ولا تعتمد على المماثلة مثل ما هو الشأن في الشعر العربي الكلاسيكي، يعتمد على المماثلة. ما معنى المماثلة؟ إذن هناك المعاني مشتركة بين كل الأغراض الشعرية.
0: صحيح.
2: ولكن هذه المعاني يقع إذن ترديدها وتكرارها بصيغ كلامية وبصيغ أسلوبية معينة. مثلا لو أخذنا مثلا غرض الفخر، الفخر فيه معاني معينة.
0: صحيح.
2: فيه معاني النسب، المال، النخوة المروءة تأخذ هذه المعاني ويعبر عنها بطرق مختلفة. هذا التكرار وهذا الترديد ترفضه قصيدة النثر.
0: صحيح.
2: النثر هي كتلة شعرية مشاعة تعتمد على تعدد الدلالات وتعتمد على الإيحاء. ما معنى الإيحاء؟ أيضا يجب أن تثير فيك مشاعر معينة. إذا هي تخاطب روحك، هي تخاطب مشاعرك ولا تخاطب عقلك. المجانية، ما معنى المجانية؟ إذا النثر مثلا له هدف، لو كان هدف قصصي أو هدف روائي أو هدف خطابي أو هدف وعظي. قصيدة النثر لا تتجه نحو هدف معين.
0: صحيح.
2: وإنما هي تخاطب أعماق الذات الإنسانية.
0: صحيح.
2: وتسعى إلى خلق الكون من جديد. إذن قصيدة النثر عندما أكتب قصيدة أنا أحاول أن أبني الكون من جديد وفق رؤيتي الشعرية الخاصة.
0: نعم. وهذه إعادة الكتابة أو إعادة صياغة العالم برؤية جديدة،
2: برؤية جديدة وبأدوات جديدة،
0: بأدوات جديدة. خاصة هنا نتحدث عن أن الشاعر الذي يكتب قصيدة النثر يعني يمتلك حرية مطلقة، يعني في أن يجرب العديد من الانزياحات في الدلالة. هناك مثل ما ذكرت التكثيف، هناك الحشد اللفظي، خلخلة يعني كل النواميس التي كانت مألوفة لدى المحيط الإبداعي. هذا في الجانب. نتحدث الآن يمكن على الإيقاع الداخلي. الأكيد أنه الموسيقى في القصيدة العمودية يعني تستمد يعني نغميتها من تناغم من هذا الجرس الموسيقي. قصيدة النثر لا، وإنما موسيقية قصيدة النثر تتأتى من تناغم الكلمات وأيضا من تواتر جملة البناء النحوية المستعملة.
2: نعم، طبعا أنا تطرقت إلى هذه المفاهيم الإيقاعية وتبحرت كثيرا، لأن الجدال الآن والصراع وقائم أساسا على الأس الإيقاعي، على المبحث الإيقاعي. لذلك إذا خصصت قرابة 20 صفحة للمبحث الإيقاعي. الإيقاع في قصيدة النثر هو إيقاع خافت. ما معنى إيقاع خافت؟ لا يعتمد على الجرس.
0: صحيح.
2: إذا لو درسنا نحن مثلا الشاعر ألكسندرا، الشاعر الإسكندراني الفرنسي، وهي إذا وزن إذا يكتب عليه أشعار الفرنسيون الكلاسيكيون. لا، لاحظنا أنه يعتمد على ما يسمى بالستريس، النبر. النبر والجرس، يجب أن يكون الصوت إذا يدخل أذنك فتلاحظ ذلك، إذا التناسق الفيزيائي الصوتي. قصيدة النثر لا تعتمد على ما يسمى بالإيقاع الخافت. وقسمت في كتاب الإيقاع إلى أنواع. هناك إيقاع الحرف، هناك إيقاع الكلمة، هناك إيقاع الجملة، وهناك إيقاع الصورة. وهذا المهم، إيقاع الصورة. الصورة لها إيقاع. أنت عندما تنظر إلى لوحة تشكيلية، كل لوحة تشكيلية تعتمد على إيقاع معين وهو إيقاع الألوان. ولكن هل تسمع هذا الإيقاع؟
0: لا.
2: طبعا لا.
0: صحيح.
2: أنت تراه بعينك. بالنسبة لإيقاع في قصيدة النثر أنت تشعر به وأنت تتخيله. إذن ذلك مثلا تعتمد مثلا، طبعا هناك طريقة في الإيقاع وهي مسمى باعتماد المركب الإضافي. المركب الإضافي كان في بداية قصيدة النثر إذن يعتمد عليه كثيرا. وأيضا الترديد والتكرار، إذن هناك لازمة معينة إذن تتكرر. ولكن مؤخرا عندما تبحرت في خاصة قصيدة النثر الغربية، لاحظت أن هناك إيقاع سردي أيضا.
0: صحيح.
2: والإيقاع السردي هنا هو يستكني هو يستلهم مقاومات القصد ومقاومات السرد، ولكن يوظفها شعريا. حيث أن الشاعر لا يريد أن يسرد قصة بقدر ما هو يريد أن يسرد ترددات روحية معينة أو ترددات نفسية معينة. طبعا تبحرت كثيرا في هذه، طبعا لا أريد أن أقول كل شيء على الكتاب.
0: أكيد هي كلامك ممتع أستاذ سامي صراحة. إذن الكتاب هو قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية، صراحة يعتبر بمثابة المرجع. وأعي ما أقول، هو مرجع يمكن أن يستعين به الطالب والباحث المتخصص يعني في مجال الأدب، وخاصة في مجال الأجناس التعبيرية والأجناس الأدبية. لكن سؤالي قبل أن نطلب منك طلب أستاذ سامي، بطبيعة الحال نحن نحن في حضرة الأستاذ سامي سلماني الكاتب والناقد وأيضا الشاعر. نختم لقانا بعد قليل بمقطوعة بقراءة شعرية لمقطع من قصائدك. سؤالي قبل ذلك، لماذا العديد خاصة الشباب الذي يكتب الآن قصيدة النثر، لماذا يستسهل هذا النوع من الكتابة؟ كنا نستمع إليك يعني في طرح نقدي عميق، يرى أن قصيدة النثر ليست بالسهولة التي يعني يذهب ظن البعض بأنها سهلة، ويمكن أن إذا كان فاشلا يمكن في إدراك قوانين أو قواعد الكتابة، كتابة القصيدة التقليدية الكلاسيكية العمودية، فيتطفى على الكتابة الإبداعية بكتابة قصيدة النثر باعتبار وكأنها هي الحمير الذي يمكن أن يركبه كل من يدعي ذلك. لماذا هذا الاستسهال؟ لذلك أهمية هذا الكتاب، تخيرت يعني هذا كتابك لكي نبين أن قصيدة النثر ليست يعني سهلة جدا مثل ما يذهب الظن بالبعض، يعني هي قصيدة لها مجموعة من الإشكاليات التي تحدد هويتها، وأيضا فيها العديد من الإمكانات التي تحقق شعرية وجمالية هذا النوع من الكتابة الإبداعية.
2: طبعا حسب رأيي الشخصي هو أن نمط قصيدة النثر أصعب بكثير من الشعر العمودي.
0: صحيح صحيح. وشاطرك الرأي.
2: في شبابي جربت كتابة قصيدة العمود.
0: نعم.
2: يكفي أن يكون الإنسان أو يكون الشاعر إذا ملما بالبحور الخليلية وبإيقاعاتها ومقاطعها يمكنه أن يكتب.
0: نعم.
2: ما يغيب عن الكثيرين، طبعا أنا أتابع خاصة أصدقائي من خلال ما يكتبون على الفيسبوك وأيضا من خلال كتبهم، لأنني كتبت إذا عدد مقالات نقدية حول كتبهم.
0: نعم.
2: لاحظت أن هناك من يعتبر أن قصيدة النثر مثل ما قلت إذا حمارا قصيرا كل يركبه. طبعا هنا يأتي دور النقد.
0: صحيح.
2: هنا يأتي دور النقد. في تونس للأسف الشديد ليس هناك أي اهتمام بالنقد. الكل يكتب ولا أحد ينقد،
0: وإن كان هناك مقالات نقدية ولكنها مقالات مدحية يعني مدفوعة الأجر.
2: أنا في الأغلب لا أكتب عن أي شعر، أكتب عن كتاب يعجبني. هذا من ناحية. حتى وإن كان في شعر عمودي أو شعر حر وقصة قصيدة نثر، إذا لا أكتب إلا عن شعراء إذا أبرزوا جدارتهم مثل عبد الواحد السويح.
0: تحية زميلنا عبد الواحد السويح، يعني من الرواد والعلامات المضيئة يعني في قصيدة النثر. نعم
2: مثل عبد الفتاح بن حمودة.
0: تحية صديقنا
2: منصف الخلادي. إذا هناك شعراء، صابر الرحموني، أنور اليزيدي، إذا أشرف القرقني، إذا شعراء يحققون كتابة قصيدة نثر، وكتبت عنهم ونشرت في الحياة الثقافية دراسات حول هؤلاء الشعراء. إذا المسألة هنا مسألة ترتبط بتمثل، أولا تمثل عقلي للأسس الجمالية لقصيدة نثر، وأيضا هناك ما أسميه بتلك الطاقة الروحية. إذا قصيدة نثر تحتاج إلى طاقة روحية.
0: صحيح.
2: وتحتاج أيضا إلى ثقافة واسعة. لماذا؟ لأن قصيدة النثر تستلهم كل الفنون وتستكنه الواقع وتسعى إلى إعادة بناء العالم. إذن هذا الأمر يحتاج إلى تمثل ذهني وتمثل فكري وتمثل روحي وحضور، نوع من الحضور مثلما يسميه أستاذنا اليوسي، يقول إذن حضرة، إذن هي حضرة، إذن الشطح الشعري، نوع من الشطح الشعري. طبعا قصيدة النثر أدونيس في آخر مقالاته ربطها بالشعر الصوفي.
0: صحيح.
2: طبعا له ما يبرر ذلك، ولكن قصيدة النثر ليس لها أي غاية وليس هي لا تسير في اتجاه معين نحو هدف معين.
0: هي مفتوحة. يعني هي تحلق بأجنحة نحو الأقاصي. طيب أستاذ سامي، لكي لا يباغتنا الوقت، نستمع إلى مقطع مقطوعة شعرية للشاعر ضيفنا سامي المسلماني. تفضل لك الكلمة.
2: نعم شكرا. إذن فأقرأ قصيدة القصيدة الأولى من مجموعة لا نقطة في آخر الليل بعنوان انتباه. لم أصدق بعد أني تجاوزت 50 لأني لم أدخل كهفا يوما، ولم يجري ورائي جندي روماني، ولا راودت الشمس ولا راودت الشمس وجهي ماء. كنت في السادسة عندما قذفت كرة المطاط بعيدا بكل قوة الطفولية، وعندما لحقت بها وجدت الشيبة قد خط شعري.
0: الله الله.
2: كنت في السابعة ذات صيف، السماء زرقاء جدا وبعيدة جدا، تسلقت جدران الجيران كي أقتف بعض الخوخ. لم يكن الجدار عاليا، أما الخوخ فقد كان أحمر وفي أوج شهوته، لكن زرقة السماء بعثت في قلبي رغبة غريبة في العلو، فتعلقت عيني بها وتسمرت. وعندما قذفت بصري وجدت أني أصبحت طويلا مع انحناءة مكشوفة. كنت في العاشرة ألبس ميدعة الترابية وأسير نحو المدرسة يسبقني ظلي، تقذفني رياح الأيام فأجدني في قاعة الدرس أعلم تلاميذي.

0: منك أخلاف على التوافق الاجتماعي. اللي رجاء هو الاهتمام خاصة بالنقاد. استضافة النقاد لأن الناقد له دور كبير جدا خاصة في الشعر.
1: طيب
0: الرواية كفر.
1: أستاذ سامي.
0: خاصة في الشعر لاحظت أن هناك خلط كبير جدا خاصة في المسابقة الشعرية التي قامت فيها إذاعة المناسير. لاحظت في الحقيقة أن هناك ممن حضر معك صريح جدا لا دراية لهم بالشعر. لا دراية لهم بالشعر خاصة بقصيدة الناس.
1: طيب رجاء أستاذ سامي، لجنة التحكيم هي لجنة عالية في تقييمها، تتكون من قامات أدبية ونقدية. دكتور خميس الورتاني، الشاعر أحمد شاكر بنضية، وتحية للشاعرة سلوى الرابحي. هذه قامات أدبية وازنة في تونس.
0: أخي سامي،
1: أخي سامي،
0: دون غضب أو دون
1: سامي، لا دون غضب. شوف،
0: هناك فرق بين الناقد والشاعر. طيب، فرق بين الناقد والشاعر.
1: بطبيعة الحال الشاعر يمكن أن يكون ناقدا في نفس الوقت، يعني تجربته الشعرية تخول له أن سمحني تجربة شعرية ممتدة في الزمان وممتدة في المكان، تخول له أن ينقد نصوص شعرية لغيره. ولكن أيضا لي رجاء أستاذ سامي، ليس كل من دعني أقول يقع إقصاء أو يخرج، نحن ما زال عن هذه العادة السيئة، كل إنسان يشارك في مسابقة يخرج إلا والطعن في لجنة التحكيم. حبذا أنه
0: أنا لا أطعن فيهم.
1: لا مش أنت كشخص، يعني مش أنت كشخص،
0: في مدى درايتهم بالفن الشعري.
1: واضح. قلت مش فيك أنت كشخص، وإنما في بعض المشاركين اللي بالفعل يرون في أنفسهم يعني وكأنهم فطاحل الشعر، وهم أعلى من النقد وأعلى من لجنة التحكيم وما إلى ذلك. لجنة التحكيم دائما تخطئ وتصيب، ولكن تبقى دائما محافظة على مركزيتها وعلى هيبتها الوازنة. شكرا لك أستاذ سامي المسلماني، تحية لك.
0: سعدت كثيرا بلقائي معك وبمصافحتي، خاصة
1: وأنا أسعد
0: مستمعي إذاعة مسير، تلك الإذاعة العريقة جدا والتي تربينا عليها منذ الطفولة.
1: شكرا جزيلا أستاذ سامي، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة.
0: إلى اللقاء، السلامة.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني.

من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء، ومباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال.
0: الكلمة اليوم هي مفهوم الحداثة السائلة، الظلال، مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذة أمير.
2: مساء الخير صديقي دفعد، ومساء النور لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن اليوم سنتحدث عن مصطلح ما يسمى بالحداثة السائلة. ماذا نعني بهذا المفهوم الحداثة السائلة، والمفاهيم الأساسية للحداثة السائلة؟
2: نعم، اليوم باش نتحدث إن شاء الله على حاجة اسمها الحداثة السائلة. لكن بما أنه مفهوم اليوم يعد من العيار الثقيل، نرى أنه لازم نقدم له بتعريف ولو موجز لكلمة الحداثة نفسها قبل ما نمشي لكلمة السيولة اللي تمثل الجانب الطريف في موضوعنا اليوم. فالحداثة صديقي الأسعد يمكن تقديمها على أنها مشروع فكري وحضاري يخلي الإنسان في مركز صناعة مستقبله بالاعتماد على العقل والعلم والتنظيم، في مقابل عالم تسيطر عليه الخرافة والأساطير والتقاليد الثابتة. يعني أن الإنسان صار يعول على قدراته لتغيير العالم وتحقيق التقدم، وفعلا استطاع أنه يخطو خطوات عملاقة في هذا الطريق. لكن التقدم هذا ما كانش في الجانب الإيجابي كهو، يعني بناء المدن الجديدة وتطوير الطب واختراع الوسائل التقنية الحديثة، بل كان يعني زاد تقدمه بين الظفرين في مجال الحروب والأزمات والاستبداد والتفاوت والكثير من الأسئلة اللي طرحتها التجربة الحديثة، خليت الإنسان يشك في الكثير من وعود الحداثة. الشيء اللي خلى مفهوم الحداثة يتفجر ولينا نسمع على حداثة وما بعد الحداثة وما بعد الحداثة. وفي سياق المتاهة هذه يظهر اسم عالم الاجتماع البولندي زيغموند باومان بمفهوم الحداثة السائلة، واللي يرصد فيه باومان تغير حالة الحداثة من صلبة إلى سائلة. والسيولة لهنا كما نعرفوها منذ دروس الإيقاظ العلمي الأولى في المدرسة تعني أن المادة غير قادرة أنها تتخذ شكل خاص بها، وإنما شكلها يتغير باستمرار حسب الوعاء اللي يحتويها.
0: يعني أنه تصبح يعني كل شيء مؤقت وقابل للتغيير السريع.
2: للتغيير ولا بالضبط. يعني وكأنه لهنا باومان استعمل استعارة الحداثة السائلة باش يصور كيفاش ولا الإنسان يعيش في عالم ما عادش يعرف فيه شنو ثابت كما قلت أنت منذ حين وشنو متغير، وكأنه التغيير لمجرد التغيير صار هو القاعدة والاستقرار هو الاستثناء. باش نقربوا للسادة المستمعين لسعد ديما احنا نحاول نبسطوا، هيك ناخذ مثال العمل. العمل قبل الشخص مثال كان مسار حياته واضح، متوقع يكمل قرايته يشد خدمته يتقاعد. اما تو المسارات نفسها تنجم تتبدل في كل لحظة. يعني يمكن تبدأ تخدم في شركة وبعد سنوات الشركة نفسها ما عادش موجودة. يمكن تتعلم اختصاص وبعد سنوات أصلاً بعد ما تخرج من الفاك وكل تظهر اختصاصات جديدة ما كانتش موجودة أصلاً، وتعاود تقرأ وتعمل فورماسيون من الأول وجديد. طريقة العمل نفسها تبدلت، اليوم واحد ينجم يخدم الدار من القهوة من المكتب من السيارة وأحيانا من أي بلاصة فيها ويفي. يعني حتى سؤال وين تخدم ما عادش عنده نفس المعنى وما عادش ثابت، والحكاية ما وقفتش عند الخدمة. حتى الأشياء اللي كانت تبدو أكثر ثبات دخلت في السيولة، المكان، العلاقات، الاستهلاك،
0: العواطف، المشاعر والأحاسيس والعواطف، يعني كلها تحولت إلى سلعة. فصار يعني صار الإنسان يسعى إلى ما يسمى بالإشباع الفوري والمؤقت للرغبات، لأنها رغبات متغيرة يعني متطورة ومتبدلة.
2: نعم ديما، والعالم كأنه يقول عادي بدل. بالعكس هو قاعد يطلب منا توا العالم معناها والزمن هذا قاعد يطلب منا ديما بالتغيير، بل أكثر من هذا يقول لك يلزمك تبدل، يلزمك تطور روحك، يلزمك تواكب، يلزمك تكون فليكسيبل، تعمل فورماسيون، تبدل الخدمة، تبدل التليفون، تبدل ستايلك. وراهو لهنا وإحنا في الخضم متاع الحركة السائلة هذه والسريعة، راهو لهنا ماهيش المشكلة في التغيير نفسه، بل أنه يتحول كل شيء إلى شيء مؤقت، حتى الإنسان وعلاقاته والقيم متاعه. علاش قبيل أنت جبت على المشاعر، والمشاعر هي أهم حاجة.
0: أصلنا نتحدث عن هشاشة المشاعر وهشاشة العلاقات الإنسانية بين الأفراد.
2: effectivement. وديجا حتى مثال العائلة توا نحن اليوم نعيش في عالم مش يبيع لنا في الأشياء فقط بل يبيع لنا في أنماط حياة كاملة.
0: صحيح.
2: أنت كانت لاحظ في الماضي كانت العلاقة مع الطعام مرتبطة بالدار بالموسم بالذاكرة. الوقت اللي كانت الأم تحضر أكلة تحتاج ساعات وساعات باش تكون حاضرة وكان الطعام يحمل قصة ويمثل هوية.
0: لو
2: تبدلت الحياة تدخلنا زمن السرعة الأكلة الجاهزة التوصيل السريع العلاقات الجاهزة يعني علاقتنا حتى علاقتنا بالطعام أصبحت أكثر سيولة. لوجو عجديد على التجربة السريعة والاختيار على التصويرة اللي تظهر على مواقع التواصل.
0: أيضا هذه الحداثة السائلة الأكيد مثل ما ذكرت منذ قليل هناك العديد من المجالات الأساسية المرتبطة بالحداثة السائلة اللي صاخ عالم الاجتماع البولندي مثل ما ذكرت تسمى ليكيد مودرنيتي. نتحدث أيضا عن أن الإنسان المعاصر صار دائما يشعر بالقلق. لماذا؟ لأنه حياته صارت غير ثابتة وإنما هي متبدلة، فصارت الحياة محفوفة بمجموعة من المخاوف. هي مخاوف مستمرة،
2: الخوف السائل نسميه بالخوف السائل ولا
0: يخاف دائما من المستقبل
2: قريب منا ونعيش فيه. خاطر الخوف في الماضي كان أحيانا عنده مصدر واضح، خاف من حاجة معينة، مرض، حرب، فقر، عدو. أما اليوم فما مخاوف كثيرة، معناها ما عندهاش شكل واضح. تخاف على خدمتك، على مستقبل أولادك، على الاقتصاد، على التكنولوجيا، على البيئة، على العالم اللي باش يعيش فيه ولدك بعد 20 سنة. أصلا كي نحلوا تليفونات الصباح ونراوي الأخبار من أوكرانيا، من غزة، من أمريكا، من الصين، من غزة، من أي بلاصة في العالم، العقل البشري اللي كان يعيش قبل في قرية ويعرف أخبار القرية متاعو ولا يعيش عمليا مع مشاكل الكوكب
0: مشاكل العالم. العالم صار قرية صغيرة. فبالتالي يعني غياب الأمان وغياب الاستقرار، ولكن ليس بشكل مؤقت وإنما طويل الأمد يعني.
2: نعم مستمر.
0: هذه هي الحداثة السائلة.
2: نعم هذه هي. لكن أهم حاجة لهنا، ربما أهم سؤال نطرحه علينا، الحداثة السائلة في خضم كل هذا. إذا كان كل شيء قابل للتغيير صديقي لهنا، شنو لازم نحافظ عليه؟ شنو هو المبادئ اللي ما يلزمهاش تكون سائلة؟ شنو العلاقات اللي تستحق أن نصبر عليها؟
0: يعني هنا سؤال يتعلق بالثوابت والمتغيرات.
2: الثوابت والمتغيرات، خاطر الرهان الأكبر لهنا هو أن الإنسان في رحلة بحث نحو التقدم يحافظ بشكل أو بآخر عن ثبات في عالم سائل، عن ثباته في عالم سائل. تصبح القيم الصادقة والأسرة والصداقة والثقة هي اليابسة اللي نقف عليها باش ما تجرفناش سرعة العصر. القضية لهنا أنه نتعلموا وقتاش نغيروا وقتاش نثبتوا وقتاش نكونوا مرنين وقتاش نقولوا لا. هذا بالذات ما نحبوش يذوب باش ما نضيعش باش نبقى انا ولا
0: ماذا بينا. الحداثة السائلة لا تطال الهوية والإحساس بالهوية، لا تطال أيضا القيم الإنسانية، ولا تطال أيضا العلاقات الجامعة بين الأفراد، والبقية يمكن أن تكون حداثة سائلة، يمكن أن تتغير، ما في مشكل في ذلك، لأنه أكيد التغيير فيه تطور وفيه إعادة نظر ومراجعات أحيانا نحتاجها في توسيع دائرة الثقافة. شكرا جزيلا أستاذة أميرة. شكرا، تحياتي لك.
2: شكرا.
0: أسبوع قادم نلتقي، مع السلامة
2: إن شاء الله.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء. جد التحية والترحاب والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. نذكر أنه الجزء الثاني بعد قليل ركن حبر الأيام ثم أصل الحكاية. نذكركم أصل الحكاية اليوم، سنتحدث في القصة الأصلية المأثورة عند العرب ومن العشق ما قتل والضاح اليمن وروض تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل، لكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام.
0: واليوم قراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية مع الدكتور فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ فؤاد.
2: مرحبا أخي لسعد، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: أولا سؤالي، لماذا تخيرت هذا المقال الذي يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية؟
2: أولا أن الموضوع يعني هو موضوع علمي، وثانيا لأن تونس في الحكاية، الجمهورية التونسية أو الوطن العزيز تونس موجود في هذه الحكاية، ومرة أخرى يفاجئنا ربما هذه القطعة الصغيرة من الأرض التي ولكنها كبيرة في تاريخها، تفاجئنا بأنه كتب فيها أول كتاب في فن المدفعية. حبر الأيام إذن أو محبرة الأيام تقودنا في رحلة إلى الأندلس من ناحية، حيث نشأ طفل يسمى إبراهيم ابن زكريا ابن غانم في إقليم غرناطة. وفي فترة عرفت بما يسمى بمحاكم التفتيش في إسبانيا.
0: في إسبانيا نعم.
2: وهي الفترة التي تلت الهجرة الأولى. نعلم أن سقوط غرناطة كان سنة 1492 ميلادي، وكانت هجرة الموريسكيين الأولى. على إثر ذلك بدأت محاكم التفتيش. العديد من الأندلسيين اختاروا أن يتظاهروا بالتنصر في تلك الفترة. وواصلوا تعليم أبنائهم سرا اللغة العربية والتعاليم الدينية الإسلامية إلى غير ذلك،
0: وعاشوا عذابات كثيرة يعني في تلك الفترة يعني.
2: نعم يعني
0: معاناة تاريخية يعني
2: هنالك متحف يعني يصف هذه المعاناة موجود إلى حد الآن في إسبانيا، يعني فظاعات ارتكبت في حق الموريسكيين. إبراهيم ابن غانم الأندلسي كان صغيرا مع عائلته يعني، ولجأت هذه العائلة أولا إلى إشبيليا حوالي سنة 1582 ميلادي. كان يعني مولعا بالبحر ومنذ طفولته، ويعني أتيحت له فرصة أن يعمل في سفينة حينما كبر، فشيئا فشيئا يعني تمرس في هذا في علوم البحر وفي المغامرات وإلى غير ذلك، فاشتغل في سفينة في سفن تتوجه إلى القارة الأمريكية، وكانت في تلك الفترة يعني تجلب خصوصا الفضة إلى إسبانيا. خلال تلك الرحلات اكتسب معرفة نظرية وتطبيقية في كل ما يخص البحر، يعني العلوم البحر وكذلك في الدفاع والفنون يعني ربما القتال وإلى غير ذلك، لأن أحيانا تتعرض السفن إلى قرصنة يعني. كما أتيحت له الفرصة للإطلاع على المخطوطات العلمية، وكان يجيد اللغة الإسبانية بالإسبانية القديمة مثل قشتالية وغيرها، وتعلم على يد بحارة وربما فيهم من العلماء في تلك الرحلات يعني. لكن في النهاية إلى أين آل المآل؟ كما يقول ربما أشقاؤنا المصريون، الإجابة تونس. كيف ذلك؟ يعني كشف أمر الرياش. لماذا الرياش أولا؟ لأنه هو اسمه يعني الرياش ابن غانم. الرياش هي تصحيف للكلمة العربية الرئيس أو الرئيس. يعني قبطان أو ربان السفينة. الرياش أصبحت الرياش، فعرف أكثر بالرياش أكثر من اسمه إبراهيم ابن زكريا. يعني في هذه الرحلة كشف أمره وعلموا بأنه مسلم، لذلك تم سجنه. لكن تدخل أحدهم من علية القوم وأخرجه من السجن وعاد إلى إسبانيا، وهناك يعني كان تمت مضايقته يعني ومراقبته، فاضطر إلى دفع أموال لكي يسمح له بالهجرة إلى المغرب العربي، واستقر به الحال في تونس سنة 1608، حيث كان حاكمها يومها الداي عثمان. لكن الداي عثمان ربما علم من خلال يعني بعض الأندلسيين الذين في السفينة أو في مع المهاجرين أن هذا الرجل يعني يمتاز بإجادته لعلوم البحر وتمرسه بالبحار وإلى غير ذلك. فأغدق عليه الأموال، ويعني أحسن رفادته وأكرم وفادته، وجهزه بعدة ومقاتلين، وخاض معارك ضد الإسبان في البحر في مياه البحر الأبيض المتوسط. هذه البداية كانت، حتى أنه أصيب في معركة من المعارك وتم أسره من قبل الإسبان، لكن الداي عثمان يعني بادله ببعض الأسرى والأموال وأعاده ثانية إلى تونس. وحين عاد يعني أعاد الكرة وحارب يعني وعاد إلى القتال، لأنه في تلك الفترة هنالك ما يسمى بالجهاد البحر. جهاد البحر يعني كان لابد من كانت فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرهم كانوا يعني دائما هنالك بعض الهجمات، تارة هم يهجمون علينا وتارة نحن نهجم عليهم، وهو ما يسمى بالقرصنة، وهي يعني فترة عرفت بها هذه، وتختلف عن اللصوصية بالطبع، وإنما لها قوانينها، ويعني حتى أن لهم قراصنة كانت لهم جوازات سفر يعني، وكانت لهم أماكن يستقرون فيها دون أن يهاجموا، وحينما يستدعي الأمر يعني يقومون بالهجوم وإلى غير ذلك. حينما استقر في تونس بعد ذلك يعني بعد تلك الحروب وغير ذلك، طلب منه عثمان داي أن يؤلف كتابا في هذا العلم. فألف كتاب وهو المعروف بالعز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع، لكنه عرف أكثر بالعز والرفعة والمنافع. هذا الكتاب وألفه يعني حوالي سنة 1638 تقريبا في تونس. وفي يوم من الأيام، لكن ألفه باللغة الإسبانية القديمة. وفي يوم من الأيام زارنا في تونس شخص يدعى أحمد الحجري الأندلسي، وهو عائد من الحج، والتقى بالرياش بن غانم، وكان يجيد اللغة العربية والإسبانية في آن، فطلب منه الرياش أن يساعده على ترجمة هذا الكتاب إلى العربية، وتمت تلك الترجمة بإشراف أو تحت إشراف الرياش بن غانم. وأصبح أول كتاب عربي في فنون المدفعية.
0: طيب باختصار شديد أستاذ فؤاد، يعني لو نتحدث في موضوع هذا الكتاب، أبرز ما ورد، طلعت على هذا الكتاب، أبرز ما ورد في هذا الكتاب بشكل برقي.
2: هذا الكتاب يحتوي تقريبا على 50 باب، يعني من بين هذه الأبواب على شكل عناوين، علم البارود مثلا، الآلات البحرية القاذفة، تركيب المدافع واختلافها، يعني الرمي بالمدافع، كيفية تبريد المدافع عندما يتوالى بها الرمي،
0: فحديث أيضا عن التنظيمات التكتيكية في الحروب، وأيضا أنواع الأسلحة، المدافع الميدان،
2: هي أنواع الأسلحة والبارود وغير ذلك. وهنالك 51 رسما توضيحيا، وهذا ما يميز هذا الكتاب، يعني حتى الكتب ربما التي كتبت بلغات أخرى لم تتوفر فيها أو لم يتوفر فيها هذا العدد من الرسوم التوضيحية. وتجاوز الرياش الأمر إلى حدود أنه يعني نظر حتى فيما يسمى اليوم بالهندسة المدنية كيفية بناء الجسور لنقل المدفعيات في البر.
0: حديث عن التحسينات أيضا المعدات الفردية والإجمالية على الأسلحة الفردية أيضا هو كتاب مهم أعتقد، وأرجو أن في فن المدفعية وهو من الفنون الغير متداولة والغير مألوفة. طيب تفضلك أيضا
2: فقط تسوقها يعني بشكل برقي. هذا كتاب اكتشفه مستشرق ألماني لأول مرة سنة 1865، وبذلك تم يعني تم ترجمته. ومن الملاحظ أنه سنة 1622 الإمبراطورية الهولندية تطلب هدنة من تونس، يعني 1622 هولندا تطلب من تونس أن تعطيها فرصة هدنة حربية يعني على مستوى البحر، لأنهم كبدتهم العديد من الخسائر، وكانت تونس متفوقة في هذا الفن الذي قلنا يختلف عن اللصوصية، وإنما هو يعني من باب الاستباقية يعني والدفاع عن المياه الإقليمية.
0: واضح، شكرا جزيلا أستاذ فؤاد النفطي، تحية لك على كل هذه الإضافات. الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إن شاء الله، شكرا جزيلا.
0: شكرا. إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية. بعد قليل ندخل إلى أصل الحكاية، ومن العشق ما قتل، كونوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، يتواصل اللقاء معكم وبكم في عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 29 بعد 9 مساء. نذهب مباشرة إلى ركن أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: في أصل الحكاية لهذا اليوم سنفتح قصة، نفتح كتاب قصة مأثورة عند العرب، في مهنة ومن العشق ما قتل. والأكيد أنه أكبر مثال على ذلك قصة وضاح اليمن مع روضة. أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، طيب نحاول أن نعيد التواصل والاتصال بأستاذة مروة بن عبد الجليل للحديث في موضوع أصل الحكاية. مثل ما ذكرت، اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب، ومن العشق ما قتل. وأوضح مثال وأكبر مثال على ذلك هي قصة وضاح اليمن وروضة. أكيد هي قصة حب نشأت بين وضاح اليمن وأم البنين، وأم البنين هي زوجة الخليفة الوليد ابن عبد الملك. فهذه القصة فيها العديد من الأحداث والعديد من التطورات، ولكن نهاية هذه القصة هي نهاية مأساوية جدا. موجودة معنا الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير.
2: مساء الخير في الأسعد، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. كما حبيتش نحكي في بعض التفاصيل، خليت لك أهم التفاصيل للحديث عنها في أصل الحكاية. إذن ومن العشق ما قتل، أعتقد أن هذا المثل ينطبق على قصة العشق بين وضاح اليمن وروضة أم البنين زوجة الخليفة الوليد. نعم. بن عبد الملك.
2: نعم، إذن وضاح اليمن هو الشاعر الذي دفع ثمن حبه أغلى مما يمكن تصوره. تخيلوا شابا يمنيا يخرج من صنعاء لا يجرؤ على كشف وجهه، ليس لأن وجهه قبيح بل بالعكس تماما، كان شديد الجمال
0: شديد الوسامة لدرجة أنه كان يتجول بلثام على وجهه خوفا من العين والحسد، لذلك هو يدعو وضاح اليمن.
2: نعم، كان يتجمل باللثام يخفي ملامحه، كما ذكرت حسب الأخبار أنه كان يخاف العين والحسد. هذا الرجل لم يكن مجرد وجه جميل. اسمه هو عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني، شاعر من عظماء اليمن، ينحدر من قبيلة خولان. لكن التاريخ لم يحفظ اسمه الحقيقي، بل حفظ لقبه الذي اشتهر به وضاح اليمن. وهذا بمعنى أنه شديد البياض والإشراق.
0: لكن حياته لم تكن طويلة، يعني للأسف لم تكن طويلة.
2: مات موتة شنيعة،
0: دفن حيا في بئر عميقة بعد أن أغلق عليه بالصندوق. أترك لك التفاصيل.
2: نعم، وعاش وضاح اليمن في زمن الدولة الأموية في أواخر القرن السابع الميلادي. كانت القصائد حينها تفتح القلوب وتغلق الأبواب. قضى حياته ينسج أحلى الكلمات للنساء اللواتي أحببنه أو اللواتي أحبهن. كان كالنحلة يتنقل بين القلوب، ومن بين هؤلاء كانت أم البنين. وكانوا يلقون القصائد في الأسعد. هذه نقطة مهمة هي حسب الأخبار أنهم كانوا يلقون القصائد في موسم الحج. والنساء الحرائر في ذلك الزمن يطلبن من الشعراء أن يمدحهن بأبيات لا تذكر أسماؤهن صراحة، حفاظا على الحياء والهيبة. أعجبت به أم البنين بوسامته، بصوته، بشعره، بكلماته، ولم تتردد في دعوته لمرافقتها إلى الشام عاصمة الخلافة. فعلمته كيف يتسلل إلى قلوب الحكام حين قالت له امدح الخليفة. وهكذا انتقل وضاح من صنعاء إلى قصور الشام. كان يدخل على الخليفة بقصائد المديح فينال رضاه وإعجابه. وكان في نفس الوقت يلتقي بأم البنين في خفاء. لكن القصور كما رأينا في الدراما التركية كانت لها عيون لا تنام، جواسيس يختبئون خلف الستائر. وكان أحد الخدم يحمل هدية من الخليفة وهي عبارة على جواهر نفيسة أهديت إليه، فأرسلها إلى زوجته ليعبر عن حبه لها. دخل الخادم سلم الجواهر، فقبل أن يغادر همس لأم البنين: أعلم أن في الغرفة رجلا، أعطني الجواهر. ومقابل ذلك تأصمت. لكن ردت سعد أم البنين كانت غير متوقعة، ردت عليه غاضبة: كيف تجرؤ على اتهامي؟ أخرج فورا. الوقت لكن الخادمة ذهب إلى الخليفة مباشرة
0: وأخبره بما رأى.
2: لكن الخليفة قاتله ليس لأنه صدق، لكنه افترى على زوجته. وفي الآن ذاته الشك تسلل إلى نفسه. توجه إلى غرفة الزوجة، هنالك وجدها جالسة بهدوء كأن شيء لم يحدث. نظر حولها فما رأى إلا الصناديق الكثيرة المتراصة في الغرفة. ابتسم ابتسامة ماكرة وقال: أريد أن تهديني أحد هذه الصناديق، أحد هذه الصناديق. حاولت التملص لكنه أصر في إصراره، خشيت أن تتمسك برفضها فيكشف أمرها. أخذ الصندوق، اختار منهم صندوقا شك فيه، وخاطب هذا الصندوق بصوت يقطر حقدا وسخرية: إن كان ما قيل لي عنك صحيحا فقد كفناك ودفناك ودفنا ذكرك إلى الأبد،
0: وقطعنا.
2: استمعوا إليك.
0: هناك روايات أخرى يعني تقول قال: إذا كان ما بلغنا حقا فقد كفناك ودفناك ودفن ذكرك وقطعنا أثرك إلى آخر الدهر، وإذا كان باطلا فإن دفن الخشب وما أهون ذلك.
2: دفن خشبا فقط وما أهون ذلك. ومنذ ذلك اليوم كما ذكرت حفرت حفرة عميقة جدا حتى لا يسمع صراخه إلى سطح الأرض. ودفن هناك. ومنذ ذلك اليوم اختفى وضح اليمن من التاريخ، لم يعد ينظم قصائد. أما أم البنين فبقيت مع زوجها كأن شيئا لم يحدث. وهكذا أحبائي المستمعين تنتهي قصة وضاح اليمن. رجل كان شديد الجمال لدرجة أنه أخفى وجهه، وشاعرا قويا لدرجة أنه تحدى الخليفة في عقر داره. وعاشقا غبيا لدرجة أنه صدق أن الحب يمكن أن ينتصر على السلطة.
0: لكن رغم ذلك، يعني رغم هذه النهاية المأساوية، على الرغم من ذلك الخلاف حول تفاصيل، هناك خلاف حول تفاصيل القصة.
2: هناك عدة أحاديث وعدة أخبار وعدة تفاصيل لا تجدها في رواية دون أخرى.
0: هذه القصة وردت في بعض مثلا في بعض المراجع، كتاب الأصفهاني، كتاب الأغاني للأصفهاني. أيضا تحدث عنها الأديب طحسين في كتابه حديث الأربعة. هناك من يقول أن هذه النهاية هي من نسج الخيال وليس حقيقي.
2: هناك أيضا من يكذبها أيضا.
0: ويعتبرها من باب
2: المبالغة. نهاية مخازعة، ممكن يكشف أمره وأمره بالكف عن التغزل بزوجته. هناك من قال أيضا من الأخبار أنها أيضا أصيبت بمرض الجذام وألقيت مع المجذومين إلى أن ماتت. العديد من الأخبار.
0: ما أثير من هذه الأخبار هو أن الخليفة الوليد يعني لم تتغير العلاقة بزوجته أم البنين، وإنما تواصلت إلى حدود إلى أن فرق الموت بينهما. في عندك بعض الأبيات الشعرية لوضاح اليمن؟
2: نتركها للمستمعين يبحثوا عنها.
0: يقول

0: ولت أم البنين بلبي ثوت النفس في الحمول لديها وتولى بالجسم مني يا صحبي ولقد قلت والمدامع تجري بدموع كأنها فيض غرب أجزعا للفراق يوم تولت حسبي الله ذو المعارج حسبي. طيب جميل جدا.
1: من أسهل الأبيات.
0: نعم. نعم هذه من أبيات وضاح اليمن. هذه القصة المأثورة لدى العرب وتدخل يعني تحت شعار مثل ما ذكرنا ومن العشق ما قتل. وهناك العديد يعني من القصص المأثورة لدى العرب التي تتحدث عن نهايات مأساوية لقصص عشقية عربي. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. الأسبوع القادم الأكيد مع حكاية جديدة ونبحث في أصولها. نعم
1: إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: شكرا. إلى اللقاء. مع السلامة.

0: هكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا كثيرا جزيلا لكل الأحباء والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أذكركم بأبرز ما ورد في حصة الليلة. في ركن خلف الغلاف تعرفنا اليوم على إصدار أدبي جديد بعنوان قصيدة النثر أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب الأستاذ سامي المسلماني. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم تحدثنا وعرفنا مفهوم الحداثة السائلة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية مع الأستاذ فؤاد النفطي. وأصل الحكاية اليوم تصفحنا بعض صفحات قصة العشق المأثورة لوضاح اليمن وأم البنين مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أجمل تحيات عندما يأتي المساء هذا اليوم. هذا المساء كان جميلا بالإخراج التقني لزميلنا لطفي المكي. تحية لي في إخراج الحصة تقنيا. أيضا تحية لي زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. أترككم لصوت العندليب الأسمر مع نزار قباني في قارئة الفنجان. أترككم مع قلائد من الموسيقى والكلمات. وأنا مطمئن عليكم. دمتم بخير في أمان الله.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكسوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة وحياتك أسفار وحروب. ستحب كثيرا يا ولدي وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة واحدة يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة، لكن سماءك ممطرة، وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يطلب يدها؟ من يبنو من سور حديقتها؟ مفقود. من حاول فك بصائرها؟ يا ولدي مفقود مفقود مفقود. بصرت ونجمت كثيرا، بصرت ونجمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزانك. مقدورك أن تمشي أبدا في الحب على حد الخنجر وتظل حزينا كالقصار.

وتظل وحيدا كالأصدار. مقدورك أن تبقى مجونا بين الماء وبين النار، فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح ورغم الجو الماطر والإعصار، فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وفيروز الشطان، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا، لكنك ترجع يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان، ما أطال أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

جلست جلست والخوف بعينيها

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

الجو الماطر والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: يأتي المساء مع الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مساء جديد مع الأوراق والشجر.

حينما نحزن تتحول المساءات إلى مجرد عتمة، وكأنها لم تكن هي التي زفت مواكب النجوم. وحينما نفرح نستضحك النهار وكأنه نظام يدور في فلك آخر لا شأن له بالغروب. إن لتعاقب الصباح والمساء روعة تختلط لتجعل من أيام العمر مزيجا من الظل والنور، حتى نكاد نقول صباح الخير أيها المساء الجميل. فما الذي حل في الآخر، الصباح أم المساء؟ إن أجمل ما في النهار والليل هي تلك اللحظة التي يلتقي فيها الصباح بالمساء. أيها الأعزاء، ترى من يحل في الآخر ومن يبغي على الآخر؟ قبل الشروق يحل الصباح المنير، يتسلل إلى أجفان المساء، يزف إليها مواكب النور في ضيائه أشرعة أمل.

لكن الريح في انتظارها، تراها تأتي بما لا تشتهي السفن. لو استسلمت الأشرعة وجفلت من معانقة الريح لما وصلت سفينة واحدة إلى البر الآخر.

أيها السيدات والسادة، ويا لهذه الأشرعة المشرعة، مغزولة من نسيج تشرق بنا وتغرب، لا يغيب بياضها وهج النهار ولا يغيره سواد الليل. ولأنها كذلك وأجمل من ذلك، فهي صديقة الليل والنهار، يغمرها دفء الشمس بالنهار، وعندما يأتي المساء تزفها النجوم والأقمار.

أيها الأعزاء، ويا لهذا البحر الكائن الكبير، أدرك حكمة التوافق العجيب بين الليل والنهار والشموس والأقمار. إن أجمل آيات الجمال أن أحدها لا يلغي الآخر، وإن حل فيه كما لحظة التقاء الصباح بالمساء في الشروق والغروب. ويا لهذا البحر والفجر والنهر، كم عبرت في جنباته ورحابه مواكب الأحياء تتعلم منها وتعلمها أن سر الحياة في قطرة ماء.

يا أصدقاء المساء، والطيبون محبوبون وإن تواروا، لهم عبق ينبئك عن وجودهم، زخم لا تطغى على ذيوعه مؤثرات الحياة. فإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة للناس. وما أكثر أولئك الذين أحببناهم قبل أن نراهم، حتى إذا ما رأيناهم كانت صورة الحدس الانطباع والتخيل ظرفا لا يبتعد عن مجل الإشراق، فجرا يملأ بنوره الأحداث. ويا للمحبين، يرون في من أحبوا مزيجا من نفوس شتى سكبت في قالب واحد، وكأنها مركب أثيري لكيميائية الأفئدة. كأنك من كل النفوس مركب، فأنت إلى كل النفوس حبيب.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

وغضبه أتجادلونني فيه

لله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم

0: إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: في سفينة الرحمات تتوالى القصص، ولازلنا في ظلال شجرة نبي الله هود عليه وعلى نبينا الكريم الصلاة والسلام.
5: ذكر هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام.

0: ما جاء بك إلينا بعد الذي سمعت منا؟
1: يا هود ابن شالخ، ما لك لا تغضب ولا تثور لكرامتك؟ أم جئت طلبا لأجرك؟
2: لا، لا أجر لك عندنا يا هود، لن نعطيك مثقالا من تراب الأرض، فارحل، ارحل عن جنتنا.
3: يقول نبي الله هود عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟
4: ها هو هود قد عاد لإهانتكم والسخرية منكم يا ملوك الأحقاف وسادة جبال الرمل.
5: كم حذركم أبي إبليس الأبلسة من هذا الرجل، لكنكم تعطفون عليه وتشفقون رغم إهاناته المتكررة لكم ولآلهتكم الثلاثة.

0: حزنا على ما أصابك يا صمدة من أتباع هود، وحزنه عليك يا صمودة ويا وهرة.
1: لا أعرف ماذا تريد من قومك بعد كل الذي جرى لنا يا هود، ماذا تريد؟
2: يا قوم قد سمعتم جواب نبي الله عليكم مرة بعد مرة، وهو والله لا يريد لكم إلا الخير.
3: أسكتوا هذا الفتى، فهو الذي حطم إلهكم الأكبر صمدا.
4: هذا هو الذي حطم أعظم تمثال نحته لكم بيدي هاتين.
2: وإن لم تسكت لأحطمن هاتين اليدين الآثمتين، عليكم لعنة ربي.
5: دعه لي يا أخي، أنا أحطم هذه اليد بمعولي. خذ خذ يا عدو الله، أحطموا هذه اليد الكافرة.
6: أبعدوها عن صانع التماثيل، أبعدوها عن بائع الآلهة. لا تتركوا هذا الفتى القوي يمتك بكيران الفنان.
0: هذا أعجب ما في الأمر يا ابن العم، ألا تفكر يا كابر؟ أيعقل أن تسجد لصنم لا يملك لأمره؟

0: هل تباع الآلهة وتشترى؟
1: يا زعيم الأحقاف العظيم، قد عاد الرجل إلى نادي الحي، فادرك قومك، أدرك قومك، أدركهم، فقد جاءهم هود بوجه غير ذلك الوجه الأول.

0: يقول هود عليه السلام: يا قوم أنا لكم ناصح أمين.
1: لماذا؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت من نزلت عليه هذه الرسالة ولم تنزل على أحدنا يا هود؟ أليس هذا بأمر عجيب؟
0: يقول نبي الله هود عليه السلام: وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟
2: ها هو هناك في نادي الأحقاف وكأنه يخطب في الملأ بلا خوف ولا رهبة.
3: ماذا كنت تقول للقوم الآن يا هود؟ تكلم إلا ضربت عنقك وأخرست لسانك، فقد ابتلينا منك كل البلاء.
0: يقول نبي الله هود عليه السلام: يا قوم اذكروا إذ جعلكم الله خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة.
3: هكذا ولدتنا أمهاتنا يا هود، نحن قوم عمالقة أقوياء أشداء، أقدامنا تهز الأرض هزة ورؤوسنا في عنان السماء.
4: يا له من غرور، يا لها من غطرسة. هو غرور الكفر يا راجان، وهي غطرسة الشرك والعياذ بالله. ولو علموا عقاب ربهم لعجلوا بالتوبة.
2: لا تتكلمي بلغة بلادك التي لا نفهمها يا امرأة بائع الجلود، وإن أردت الكلام فتكلمي بلغة قوم عاد، لغة العرب وملوك الأحقاف.
5: ما أعظم ملوك الأحقاف!
6: وهل على الأرض قوم مثلهم في قوتهم
5: وبطشهم؟
6: وهل على الأرض قوم لديهم ثلاثة آلهة مثل قوم عاد الأولى؟ لا وحق صمدة وصمودة ووهرة، ليس على الأرض قبيلة مثل قوم عاد، سادة الأحقاف وملوك جبال الرمال.
1: نعم أيتها المغنية الجميلة، نحن سادة الأحقاف وملوك الشحر ووادي مغيث وكل البلاد من اليمن وعمان وحضرموت، فلما نهتم بهذا الرجل؟
5: قد سمعت جواب قومك للمرة المئة بعد الألف يا هود، ألا تذهب إلى شأنك وتدعهم وشأنهم؟ اذهب وإلا كانت العاقبة وخيمة بل أوخم مما يصور لك خيالك.
7: اسكت أسكتك الله يا عدو الله، وابتعد عن طريق نبي الله ورسوله هود، فهو لن يكف عن دعوة قومه للتوحيد والإيمان.

0: وظل نبي الله يمشي في دروب الأحقاف وطرقها في البرد والقيظ وفي كل حين يدعوهم إلى التوبة وترك الشرك وعبادة الأوثان.
1: والله يا أخي كنعان، إني لأردت أن أبقى معكم أدعو قوم عاد للإيمان، ولكن القوم طردونا من بلدهم شر طردة.
2: هم يطردون كل من يقول كلمة الحق يا رجان.

0: أين أبوك يا أختي؟ فإن نريد العودة إلى الأحقاف اليوم أو غدا.
1: كيف ذلك؟ أنتم بالكاد عدتم منذ ساعة زمن، والرحلة كانت طويلة وشاقة، فنحن نسافر كثيرا بتجارتنا ونعرف مشقة السفر في هذا الصيف وشمسه الحارقة.
2: ابقيا معنا 3 أيام كما تقضي عاداتكم في بلاد العرب، واسمحوا لنا أن نضيفكم 3، وبإذن الله قبل قدوم اليوم 3 سيكون أبي قد عاد من رحلته في طيبة.
3: طيبة؟ أهي إحدى بلاد الروم القريبة؟
1: كلا يا أخي، إنها عاصمة أرض نبي الله مصريم، وهو حفيد نبي الله نوح عليهما السلام.
4: يا خالتي سميران، يا خالتي، قد عادت الغافلة، عادت الغافلة وليس فيها العم يونان.
5: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
6: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
5: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
7: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الفاضل، لا تحسد الناس على نعمهم فأنت لا تعلم ما أخذ الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هناك 4 كلمات مهمة جدا في الحياة: الحب والأمانة والصدق والاحترام، ومن غيرها أنت لا تملك شيئا في الحياة. الأصدقاء الحقيقيون لا يخونون لحظات الحاجة لهم، بل يتجدد وفاؤهم في كل لقاء وفي كل حديث. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم، وتذكروا العشرة ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا وعيشوا أنقياء، فهذا نهج الأنبياء وأخلاق النبلاء.

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: أقترح عليكم الآن مستمعين الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: في تونس لما ارتكزت دعوة الشيخ قابادو على قواعدها وأتلف حولها الأنصار الذين درجوا على مذهبها، فاندفعوا بالوسائل العملية نحو غايات الإصلاح الفكري والاجتماعي والسياسي لم يقرب الشقة بينهم وبين الجمهور من أهل البلاد الذين لم يتخرجوا على طريقتهم ولم يأتلفوا على مذهبهم إلا الصبغة الدينية التي اصطبغت دعوتهم بها، فاختلفت المواقف منها بين مشايع ومتردد ومنتقد، ولكن لم يوجد بين تلك المواقف موقف محارب كاشح يبغض الفكرة من أساسها بغضا نظريا أو اعتقاديا ويثور في وجهها بحمية، إلا الذين تعلقوا في تلك المحاربة بالعوامل الأنانية والأحقاد الشخصية. ومن ذلك أيضا تأتى ما ظهر في الحركة الإصلاحية من تقارب وانسجام بين مسالكها المختلفة باختلاف النواحي التي تتجه إليها. فهناك ثلاث مقدمات مسلمات، هي أولا سوء حال العالم الإسلامي، وثانيا وجوب الخروج به من سوء الحال، وثالثا أن وسيلة الخروج لا يمكن أن تكون إلا بأمر لا يختلف عن الدين. وعن هذه المقدمات العامة تتفرع مقدمات يتشابه تأليفها في كل قضية من قضايا الإصلاح، وهي أن هذا أمر يقتضيه وجوب الخروج بالإسلام عن الحالة السيئة، وأنه أمر لا يخالف الدين. ولإقامة البرهان على هذه المقدمة الثانية ينبغي الرجوع دائما إلى الأحكام الدينية، فقد توجد منصوصا عليها صريحة، وقد يحتاج في تقريرها إلى الدخول في مسالك الاستدلال والاستظهار والاستنباط، فيجر ذلك إلى البحث في استقامة تلك المسالك وجواز سلوكها بما يثير مسائل الاجتهاد وأهليته والحدود الفاصلة بين الاجتهاد والتقليد. وتتسلسل المباحث على هذا النحو وتترتب مطالب الإصلاح بعضها على بعض، فيكون الجذع الذي ترتبط به كلها هو جذع الدعوة الدينية. فعندما ظهرت دعوة قابادو إلى اقتباس العلوم عن أوروبا أثيرت مسألة العلم، وهل يصدق على ذلك الذي انفردت به أوروبا عن الإسلام أنه علم؟ فاتجه البحث أولا اتجاها حكميا منطقيا، ثم وقع الانتقال إلى جواز النقل وجواز موافقة المسلم لغير المسلم في أفعاله، فاقترن البحث الديني بالبحث الحكمي اقترانا لازما لا يقبل التخلف. وعندما اتصلت تلك الدعوة بالملك فلم يقبلها، وقال المخاذلون حسبنا ما أمرنا به ولي الأمر، أو اتصلت بملك قبلها ودعا إليها فقال المتقدمون عليكم بطاعة ولي أمركم، أثيرت مباحث أن الولاية تعتمد المصلحة، وأن الشورى واجبة على ولاة الأمر، وأن النصيحة واجبة لهم، وأن تصرفات ولاة الأمور تحد بأحكام الدين وبمشاركة أهل الحل والعقد. فاقتران البحث الحكمي بالبحث السياسي والبحث الديني معا إنما كان في هذه الحالة على الصورة التي نجدها في كتاب الوزير خير الدين أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. وهكذا تستمر مواضيع البحث مترابطة متجاذبة، كلما وضع أحدها يده في يد الآخر جره معه إلى منطقة النظر الديني، حتى التطور الذي دخل على الأدب وأساليب الإنشاء وطرائق التعبير وما نال اللغة من اعتناء وما توفر عليها من بحث عن المفردات وحرص على التعرف إلى الكتب القديمة وإحيائها من جميع ما تقومت به مظاهر النهضة الأدبية في القرن الحاضر، لم يكن ذلك كله إلا منسجما مع حركات الإصلاح العقلي والاجتماعي والسياسي التي ارتكزت كلها على حركة الإصلاح الديني. وإن تتبع الآثار القلمية التي صدرت في النصف الأول من قرننا الهجري الحاضر بين الكتب والصحف والنشريات ليظهر من هذا الارتباط أمرا عجيبا، يرى به المتتبع أن الحركات الدينية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية تسير كلها على مبدأ واحد، بل وتقوم على عنصر متحد الأفراد من الناس. ففي الجيل الأول لا تستطيع أن تميز بفارق بين تحرير للوزير حسين في قضية مالية هي قضية بن عياد، وبين تحرير للشيخ سالم بوحاجب في مسألة علمية دينية هي مسألة الاجتهاد، بل إنك لا تستطيع أن توزع دعاة الإصلاح في ذلك الجيل على نواح متباينة ومواقف مختلفة، لأنك تجدهم كلا إنسانيا موهوبا للكل الإصلاحي في عامة أغراضه. وفي الجيل الذي خلف جيل هؤلاء تجد العامل في حركة الإصلاح الزيتوني هو العامل في الجمعية الخلدونية وفي الجمعية الموسيقية وفي مؤسسة التعليم الفلاحي التطبيقي وفي الشركة التجارية، بحيث إنك لا تستطيع أن تميز بين صحفي واقتصادي ورجل علم، فكلهم في نظر أهل ذلك الجيل من الشباب العامل المتنور وكفاء. وجميع ما يكتب في تفاصيل تلك الأغراض يعتمد على نصوص الدين وأحكامه، فمقالات الصحف في كل موضوع من تلك المواضيع لا يمكن أن تنفصل عن ماهية التحارير الدينية بل عن صور الفتاوي. وكم انتهت هذه الحالة إلى مظاهر مفرطة من التقارب والاختلاط إلى حد مدهش مضحك، تجد فيه تذكرة حفلة طرب في مقهى من مقاهي حلق الوادي هي صالحة أيضا للمشاركة في سحب اليانصيب، وقد كتب في أحد طرفيها وتعاونوا على البر والتقوى، وكتب في الطرف الآخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن حاصل مدخول الحفلة سيدفع إعانة لجمعية أحباء الطلبة. وبهذا المظهر من شدة الالتحام بين المبدأ الأصلي وفروعه أمكن أن ترتبط أطوار حركة الإصلاح الديني وأن تتواصل مراكزها على ما بينها من فواصل في الأزمنة وتباعد في الأمكنة والظروف، على نحو ما اتحدت دعوة جمال الدين الأفغاني بدعوة محمود قابادو في أشخاص انتظمت منهم حركة الإصلاح في تونس، وهم الذين اتصلوا بالشيخين سالم بوحاجب ومحمد عبده، وعلى نحو ما اتصلت دعوة محمد بن عبد الوهاب بدعوة جمال الدين الأفغاني أيضا في شخص السيد محمد رشيد رضا ومجلته المنار، حتى أصبحت كل دعوة تكمل نفسها من أختها وتحتضن من المبادئ ما ليس من ولائدها وإن يكن موصولا معها بوشائج الأرحام.
2: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وانصرنا على أعدائنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا قوي يا عزيز. اللهم آمن روعاتنا، استر عوراتنا، عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، وأصلح نساءنا وذرياتنا، وأصلح شبابنا، واكفهم شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عم بالرخاء والخير بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحباب إذاعة المنستير، ما أسعدنا بكم في نور هذا الصباح. كم جميل أن يتجدد اللقاء معكم عبر هذه الفسحة الصباحية. اللهم اكتب لنا الرحمة، وانصرنا بالمغفرة، وقونا بالعزيمة، وتولنا بالرضا، وآتنا الرشد والرشاد، وأصلحنا بالصدق، وأنقذنا بالحلم، وأيدنا بالحق، واكتب لنا اللين والصفحة، واليسر والعطف، والمحبة، وحلو البدايات، وجميل النهايات. اللهم سترك الذي لا ينكشف، ورحمتك التي لا تنصرف، وحبك الذي ينير الظلمات، وخشيتك التي تحيدنا عن الخطايا والزلات. اللهم حسن السيرة ونقاء السريرة، وفضلك التام، وطيب الأثر، وحسن الختام، يا عزيز يا رحمن. ربنا هب لنا من الأقدار أجملها، ومن الأعمال أحسنها، ومن الأقوال أصدقها، ومن الصفات ما يسر الناظرين، واجعلنا اللهم من عبادك التائبين المتقين الصالحين.

0: رفاقنا في رحلة نور الصباح، سعداء أن نؤثث معكم هذه الفسحة الزمنية بين جمال الكلمة وعذب النغمات، مع أجمل تحيات الحبيب مرموش. المتفق عليه عند العلماء في عبودية القلب الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر الجميل والإنابة والخوف والرجاء في الله وحده، والتصديق بقول رسول الله الأكرم تصديقا جازما مع النية في العبادة. إن الجهر بذكر الله يدل على أن الإنسان مفتخر بذلك الذكر، وهو مستحسن عند أهل العلم، ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكرا لله بالتعظيم لقوله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الذاكرين، طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذكر الله.
1: يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

عن الطبيعة نتحدث هذا الصباح. تعرف الطبيعة بأنها كل شيء وجد في هذا الكون من مظاهر متنوعة، حيث تشمل كل ما خلقه الله تعالى ولم يكن للإنسان أي تدخل فيه، كما يطلق مفهوم الطبيعة بدءا من أصغر عنصر في الكون وهي الذرة، إلى العالم الخارجي والفضاء الشاسع، ويشمل المناظر الخلابة من محيطات وينابيع وغابات وجبال وجميع الكائنات التي تعيش في الكون، بالإضافة إلى القوانين التي تحكم هذا الكون وتسيطر عليه. ومن عناصر الطبيعة الماء، ويعتبر الماء من أهم العناصر الأساسية التي تتضمن استمرار الحياة، فلا شيء يعيش دون ماء. وكذلك النار، وتعد من أقوى عناصر الطاقة، فهي تمثل أحد أشكال الطاقة. التربة، ويطلق اسم التربة على كل ما يأخذ شكل التراب من رمل وحجارة أو صخور مفتتة، وتشكل التربة القشرة الخارجية لكوكب الأرض. وكذلك المعدن، ويشكل المعدن ثلاث حالات، وهي المعدن الصلب كالحديد، والمعدن اللين كالذهب، والمعدن السائل كالزئبق. وهناك عناصر أخرى كالحيوانات والنباتات والتضاريس المختلفة من جبال ووديان وسهول، بالإضافة إلى الهواء.

صديقي المستمع، في هذا الكون الإنسان لا يمكنه أن يعيش دون ماء، والتربة هي المكان الطبيعي للماء، حيث يتغلغل الماء في أعماق التراب، والإنسان يتخذ النبات غذاء له ويستخدمه في صناعة الملابس والعطور والأدوية والتدفئة والورق، والحيوان هو مصدر غذاء للإنسان كما يستفيد منه في صناعة الملابس، ويعتبر النبات غذاء للحيوان وهكذا دواليك. فالحيوانات تشكل السماد للنبات، أما الماء والتربة فيشكلان مع بعضهما بيئة لنمو النباتات. الماء والهواء عاملان أساسيان في تفتيت الصخور، كما لا يمكن فصل الإنسان عن الطبيعة، فهو جزء لا يتجزأ منها، يخضع لكل أوامرها وقوانينها، ولا يستطيع الخروج عن هذه القوانين أو تغيير مسارها، ولكن يستطيع الإنسان ترك بصمة وأثر عميق فيها.

0: سلم تاني انا سلم تاني الدفة.
1: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: متابعي إذاعة المنستير في كل مكان، ما زلتم مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش الذي يأخذكم عبر شرفات هذا النهار إلى حدائق الفرح والجمال. حكي أن جماعة دخلوا على الشبلي رحمه الله فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن أحباؤك يا سيدي. فأقبل عليهم ثم رماهم بالحجارة فهربوا منه جميعا. فقال لهم: لما تهربون مني؟ لو كنتم حقا أحبائي ما فررتم من غضبي ولا من بلائي.

في معنى الطمع والاحتيال كان أشعب يزور جارية في المدينة باستمرار، وهو يتودد إليها من حين لآخر، فسألته مرة أن يقرضها نصف درهم، فانقطع عن زيارتها، وكان إذا لقيها في الطريق سلك طريقا آخر، فصنعت له دواء على شكل مسحوق وأقبلت به عليه فرحة، فقال لها: ما هذا؟ قالت: هو دواء صنعته لك حتى يزيل عنك هذا الرعب والفزع الذي أصبح ينتابك كلما رأيتني. فقال لها: اشربيه أنت، اشربيه جراء الطمع الذي صار ينتابك كلما لقيتني، فلو انقطع طمعك أنت لانقطع فزعي. ثم أنشأ يقول: أخلفي ما شئت وعدي، وامنحيني كل صدي، قد سلى بعدك قلبي، فاعشقي من شئت بعدي، إنني آليت ألا أعشق من يعشق نقدي.

تقلل من قيمتك، وهي لا تعني أنك إنسان معقد أو صعب أو حساس، بل تعني أنك تقدر نفسك مع عدم التنازل عن جزء بسيط من كرامتك. مخطئ من يعتقد أن عزة النفس هي الغرور والتكبر، بل هي الارتقاء بالنفس عن كل ما يقلل منها. فعزيز النفس ليس إنسانا متكبرا، بل إنسانا يقدر قيمة نفسه ويحترمها. الفقر في النفس وفي الغنى، وفي غنى النفس الغنى الأكبر. فلا ترضى بالهوان في خل تعاشره، توصل بالخضوع إلى الغنى، وما علم أن الخضوع هو الفقر الأكبر.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: عندما كنت صغيرا سألت جدي: ماذا تخبئ في صندوقك الخشبي يا جدي؟ أجاب: كنز لا يقدر بثمن يا بني. ركضت إلى الصندوق ذات يوم وفتحت غطاءه خلسة كي أرى ذلك الكنز الثمين، لكنني لم أجد سوى حفنة من تراب وكتاب صغير. خفق قلبي بقوة وركضت مسرعا إلى جدي صائحا مستغربا: لقد سرق اللصوص كنزك يا جدي العزيز. فاقترب جدي من الصندوق، فتح الغطاء ونظر داخله، ثم ابتسم قائلا: لا يا بني، لم يسرق اللصوص شيئا. قلت: ألم تقل لي يا جدي إنك تملك كنزا ثمينا جدا داخل الصندوق؟ ضحك جدي وقال: وهل هناك يا بني شيء في هذا الزمن أغلى وأثمن من الكتاب والتراب، تراب هذا الوطن؟

الوطن هو بيت الأجداد والحضن الثاني الذي نرتمي فيه بعد أمهاتنا. فمن ليس له وطن كالطير بلا عش يأوي إليه. الوطن هويتنا وأصلنا وجذورنا، كنبتة تمتص غذاءها من باطن الأرض، ونحن نمتص منه الاعتزاز والفخر والطمأنينة والحب والفرح. فلنحافظ عليه جيلا بعد جيل، ولنتمسك به، ولنتوارثه إرثا عظيما عميقا راسخا في قلوبنا مهما طال الزمن.

نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شهيدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا، ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل، ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

رجوت ربي أن يجعلني ويجعلكم من أسعد خلقه في نهاية هذه الحصة، وأن يرزقني ويرزقكم أضعاف ما نتمنى، وأن يلبسني وإياكم حلل الصفاء والبهاء، وينير لنا الأرض والسماء، ويجعل صباحنا تيسيرا وتوفيقا ورضا من رب كريم. مع خالص تحيات الحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوة في التنظيم والإخراج لهذه الحصة، نقول لكم دمتم في حماية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: ضحك صبا.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: وتمام السادسة صباحا هنا بإذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير، صوت الذي وحب كبير.
2: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ابتداء من صباح اليوم السبت في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المتواصل والمستمر لماء الشرب عن برج الراس، والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. وينتظر أن تتابع مصالح سناد تزويد المنطقة بالوتيرة ذاتها لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظمة. حول الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة، أفادت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بلاغ لها أمس بأن هذه الضغوط تعود أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيارات الكهربائية بعدد من مناطق الجمهورية، مما أثر على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج وتسبب في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، مما استوجب تدخل فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دعا المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين القادم 17 من أوت، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. كما كلف رئيس الجمهورية بمقتضى فصل آخر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد في إجابته عن سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن يكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا بشعبة أداب. قال إنه يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في بلاغ لها من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكترونية. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني موجها حديثه لترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة السابعة. بشائر صباح تنطلق بعد لحظات مع محمد بيار ونجلة بعطية. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة
5: المنسير.
6: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:03 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 15 أوت 2026.

لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا عظيما جليلا كبيرا رحيما. اللهم لك الحمد فرضا ونفلا. اللهم لك الحمد سماء وأرضا. اللهم لك الحمد صحة ومرضا. اللهم

انظر إلى ما مسنا من الورى، فحالنا من بينهم كما ترى، قد قل جمعنا وقل وفرنا، وانحط ما بين الجموع قدرنا، واستضعفونا شوكة وشدة، واستنقصونا عدة وعدة،

تغلبون. إليك يا غوث الفقير نستند، عليك يا كهف الضعيف نعتمد. أنت الذي ندعو لكشف الغمرات، أنت الذي نرجو لدفع الحسرات، أنت العناية التي لا نرتجي، حماية من غير بابها تجي. أنت الذي نسعى بباب فضله، أكرم من أغنى بفيض نيله. أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا. وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما.

6:09 دقائق صبحيتنا تبدا توا من اذاعه المنستير في بشائر الصباح، ونواصل معكم الصبحيه حتى للتسعة 3 سوايع كما العاده، مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والاغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم كما العاده. بعد شويه ناخذ فكره على احوال طقسنا لليوم، وتستناو بقيه الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحيه مع اخبار العالم في صباح بلا حدود. هذه تحيه توصلكم من عند نجلة عطيه بن محمد اليوم، اللي ترافقني في الاخراج محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح.

فيروز نوصلوا معها للستة وخمسة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلات يسمع في بشير الصباح من إذاعة المونستير وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم المتوقع أنه باش يشهد سحب قليلة بأغلب الجهات، تتكثف بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط محلي للبرد. بالنسبة لدرجات الحرارة باش تسجل استقرار وتقريبا فماش فرق كبير بين البارح واليوم، وباش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. الريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا بعد الظهر أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر اليوم يكون قليل الاضطراب. توفي ساعتنا الثانية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى في بشائر الصباح.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: رجعنا لكم في بشائر الصباح، ووقيت باش نرجع شوية أيضا للتاريخ ونتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
3: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
2: في نهار كيما اليوم 15 أوت سنة 1914، تاريخ افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1918، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكان هذا في أعقاب الثورة البولشيفية. في 15 أوت 1929، اندلاع ثورة البراق في القدس، وكان هذا ردا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق وأقمع البريطانيون أنذاك الانتفاضة بقوة، ووصفت القمع ذا ووصف بالقمع ذا بالقمع الوحشي. أيضا في نهار كيما اليوم 1945، اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية. وفي 15 أوت سنة 1948، الإعلان عن قيام جمهورية كوريا، وكان هذا في النصف الجنوبي من شبه جزيرة كوريا. و1990 في نهار كيما اليوم، العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله بمعاهدة الجزائر 1975، والقاضية بتقسيم شط العرب ما بيناتهم. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم للستة وتسعة وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم، بعد شوية نرجع لكم مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، ونكتشفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: 46 دقيقة نمشي إلى أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود والجولة نبدأها من موقع الجزيرة .net. ومع الشأن الإيراني، ترامب يعتزم إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، وطهران ترفض التهديدات. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، 5 سنوات على توليها السلطة، كيف ستتعامل طالبان مع المعارضة المسلحة في أفغانستان. أيضا من العناوين الأخرى، لا تنخدعوا بالهدوء، أخطر تحول نووي يجري بعيدا عن الأنظار. ونمشي إلى موقع فرانس 24، أيضا الملف الإيراني يتصدر الأخبار، طهران تنفي أي مفاوضات مع واشنطن، وترامب يقول أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرض أمريكية. ومن العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، المجلس الدستوري الفرنسي يلغي حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عام، وفرنسا تندد باحتلال مستوطنين لمنازل فلسطينيين بالضفة الغربية، وتطالب إسرائيل بتوقيفهم. وأيضا موجة حر قياسية تضرب فرنسا تزامنا مع حرائق غابات تطال عدة مناطق في أوروبا. ومع تعثر مفاوضات إنهاء الحرب، ترامب يهدد إيران بضربة اقتصادية قوية. نمشي إلى موقع البي بي سي، وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحول إعلانه قريبا أن مضيق هرمز هي أرض أمريكية، وفي نفس السياق مقتل 8 إثر هجوم حوثي على ميناء المخا، ومستوطنون يحاصرون عائلتين فلسطينيتين في قصر ويمنعون وصول المياه والطعام إليهم. أيضا من العناوين الأخرى، سؤال اليوم في موقع البي بي سي، ما هو موقف مصر من اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وهل يتشكل ناتو إسلامي بدون إيران في الشرق الأوسط، وتهديد بوتين بالاستيلاء على سفن بريطانية استعراض سياسي لكن لا ينبغي تجاهله. مقال كان اصدر في مجلة التلغراف ونقلته البي بي سي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز، إيران تقول لا مفاوضات حالية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد محاولة انتحار، ترامب يعلق على وضع البحارة الأمريكيين، 3 أجنحة تتنازع، قرار طهران عقدة تربك المفاوضات مع واشنطن. ومنذ إعادة حصار إيران، الجيش الأمريكي يغير مسار 62 سفينة. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين من مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصل معهم للستة وسبعة واربعين دقيقة، 13 دقيقة بالضبط، على نهاية ساعتنا الأولى، وعلى موعد مع موجز أخبار السبعة. نحن نرجع لكم في ساعتنا الثانية، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: نهاركم زين.
1: والسابعة صباحا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. تشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات صباح اليوم في تزويد منطقة برج الرأس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، وذلك إلى حين عودة التزود العادي والمنتظمة. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الرأس، والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. خلال مجلس وزاري مضيق عقد أمس حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة، تم رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. هذا إلى جانب العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول تحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 26,000 لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 19 من هذا الشهر عند منتصف الليلة، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان عن النتائج يوم الرابع من سبتمبر المقبل. تحتضن مدينة القيروان دورة التاسعة من الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، التي تنتظم انطلاقا من اليوم وإلى غاية 25 من أوت الجاري موعد مولد النبوي الشريف، وذلك من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والتراثية والمسابقات القرآنية. ويفتتح البرنامج اليوم بيوم ترويجي للاحتفالات في ساحة المدن المتوأمة ببوجعفر في سوسة بداية من الساعة 6 مساء، فيما تنتظم يوم 17 من أوت عملية ترويجية بولاية المنستير، وذلك بالتوازي مع أنشطة أخرى في ولاية القيروان. أعلنت ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين بمروجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك اليوم السبت انطلاقا من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار، ليشمل عمرة الفحول، أولاد لوصيفة، أولاد فايزة، أولاد جمعة والصغيرات. وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام، وذلك حال انتهاء الأشغال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي تواتيك. الموجة اللي تواتيك.
6: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي صلاة نهاركم زين. بشير.

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. كله تمشي سيد علي عزوز كله مشي استبرت في وجهها بسيد علي عزوز تخاصم تكة ما تعرف الشيطان يحضر بين الزوج والزوجة تغضب ما تمشيش لدارهم تحبها خفيفة. سيد علي عزوز تعدي نهار غالي تهز صغارها تهز شوية الخبز تهز شوية ماكلة تهز شوية كذا ويفرحوا بيها سيد علي عزوز أهل خير الناس اللي موجودين غادي يفرحوا بها تعدي نهار كامل يكونوا بردت وجهها العشية ترجع لدارها كأنه شيء ما صار. فهمت سيد علي عزوز من بكري يحب زغوان دي محلولة هو حي حتى هو ميت يستقبل الزوار ويستقبل الناس معناتها والله مصلي عن يعني يدين أفكار حتى متاع العزوزية أفكار بهين هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز نشوفه نبرة لأنه إنسان شاهم ما هيك اللي البي حب يدفنه في تونس كيف مات أنه هو على فراش الموت زاروه الحاشية متاع البي وزاروه ولد البي واقترح عليه باش يدفنوه في تونس عليه وعلى الحاشية متاعه ما حبوش قالوا لا ندفنوه في زغوان ما حضرش البي في الزنازة متاعه وأباو الزغوانية إلا باش يدفنوه في زغوان حضر ولده حضروا معناتها بعض من الحاشية متاعه وكذا وسيدي علي عزوز التوى معروف والتوى رجل علم لأنه أسس المدرسة القرآنية في زغوان واللي قرأوا المدرسة القرآنية في زغوان جلهم شاو الجامعة الزيتونة على غرار شيخ الحاج عمرر والشيخ بوعلاق والشيخ بن والي والشيخ محفوظ وعدة شيوخة نعرفوه احنا واللي حتى قبلنا احنا خاطر احنا في عمرنا ما حضرناش مدة 300 سنة اما نعرفوا دخل المين
0: ما زالت البركه.

علشان مني شغيرك نوصلوا معها للستة والسبعة والتسعتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر صباح من إذاعة المنستير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين، ننسوكم في الصبحية هذه، صبحية السبت 15 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. كما العادة الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم زوز مسابقات. اليوم تنجموا تربحوا تذاكر باش تحضروا عرض مهرجان سوسة الدولي، وأيضا تذاكر لعرض مهرجان المنستير الدولي. خلينا نبدأ بالسؤال اللي يخص مهرجان سوسة. لوجوا على اسم العرض الطربي لروائع الموسيقى العربية اللي بش يختتم به اليوم مهرجان سوسة الدولي. تلقوا كما العادة السؤال على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تجاوبوا وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا 5 تذاكر. بالنسبة لمهرجان المنستير الدولي أيضا نلوجوا على اسم عرض العرض الفني الشبابي لمبرمج اليوم في مهرجان المنستير الدولي. عندكم 3 تذاكر للربح. الموعد كما قلت لكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. المشاركة غادي باش تدخلوا عملية القرعة وتربحوا معنا إن شاء الله في آخر بشائر الصباح يتم الإعلان على الفائزين. وانتم غادي تعاونونا أيضا في اختيار أغنية الختام. اليوم نقترح عليكم زوز غنيات، مجد الرومي كلمات وإلا جوليا بطرس يا أصاص. تختار أغنية منهم نكملوا بهم بشائر الصباح إن شاء الله في آخر موعدنا قبل 9 بشوية. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة بعد شوية تستناو عناوين النشرة، الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. حبيت نعطي بعض النصائح فيما يخص المرضى اللي زرقوا في الأنسولين، مرضى السكر اللي زرقوا في الأنسولين. فما زوز حالات المرضى اللي زرقوا في الأنسولين بالدبوس البلار، هذه كيزمها ديما تتحط في الثلاجة بعيد عن منطقة التجميد. نزرقوا في صيف ولا شتاء نزرقوا نعود نحطوها في الثلاجة. إذا كان سافرنا ولا مشينا بلاصة بعيدة نحطوها في ترموس، وإلا في ساك إزوتير، وإلا في غلاسيير، ونحطه معها الثلج. الحالة الثانية اللي هي ستيلوات، المريض إذا كان يزرق بالستيلو، الستيلو اللي يزرق به هذاك يحطه في الغرفة متاعه إذا كان ما فاتتش درجة حرارة الغرفة 25 درجة. بالطبيعة بعيد عن الشباك، بعيد عن درجة الحرارة العالية. إذا كان فتنا 25 درجة في الصيف نحطوها في الثلاجة ونكيكا نكونوا مطمئنين. إذا كان سافرنا كيف كيف نحطوها في ساك إزوتيرم وإلا غلاسيير وإلا ترموس مع شوية ثلج. مع تحيات الدكتور حنان صيادي.
0: دقيقة صحة.
2: والسابع ونصف صباحا هنا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المهوزة. بعد تحديد تركيبته، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين المقبل. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب بعد انقطاع متواصل دام أكثر من 20 يوما. الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية. هذه العناوين المفصلة تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على موجة 90.5.
0: 90.5.
4: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء. آدم وحواء.

0: اجوا بحذنا الإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
3: شنية أهم الإجراءات اللي تمكننا من تطبيق الفوترة الإلكترونية؟ تتطلب إجراءات تطبيق الفوترة الإلكترونية في تونس الحصول على شهادة إمكانية التوقيع الإلكتروني والانخراط في منصة شبكة تونس للتجارة واستعمال برنامج فوترة معتمد. خطوات الانخراط والتطبيق هي الحصول على التوقيع الإلكتروني، استخراج شهادة إمضاء إلكتروني أو مفتاح لتوقيع الفواتير، ثم الانخراط في المنصة عبر تقديم ملف الانخراط في موقع شبكة تونس للتجارة وإيداع ورقة التصريح لدى القبضة المالية، ثم ربط نظام المؤسسة ببرنامج معتمد لإنشاء الفواتير وتوقيعها وإرسالها للحصول على رقم تعريف وحيدة ورمز استجابة QR كود. والأكثر إرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد 81 100 400.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

نرقم زين مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في مصافحة رياضية لصباح السبت. كرة القدم، عدد من المباريات الودية يتلعبوا اليوم في مختلف ملاعب الجمهورية، وأكيد مباريات ودية في انتظار انطلاق نشاط البطولة الوطنية اللي بتكون إن شاء الله الأسبوع القادم، الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى. تعرفوا أنه تعينت صارت مباراة تلعب يومي السبت والأحد، في انتظار أيضا تحديد الملاعب، لأنه عدد ملاعب ما زالت ما خذتش التأهيل النهائي لاحتضان مقابلات الرابطة المحترفة الأولى. اليوم ودي أن النادي الإفريقي سيواجه فريق الاتحاد العاصمة الجزائري في ملعب الحديقة A. أيضا اليوم في المنسير، الاتحاد المنسيري باش يواجه المنتخب الأولمبي لحضر الألعاب المتوسطية، وعدد آخر أيضا من المقابلات بيصير اليوم. أيضا نحكيه عن نجم رياضي الساحلي، اليوم بيتم تقديم الإطار الفني وكل المعطيات اللي تهم النجم رياضي الساحلي في أول لقاء لبراكوني المدرب الفرنسي الجديد للنجم الساحلي مع الإعلام اليوم إن شاء الله انطلاقا من ساعة منتصف النهار في إحدى نزل مدينة سوسة. الجامعة التونسية لكرة قدم أعلنت البارح في بلاغ لها أن المكتب الجامعي قرر تعيين ناجي جويني مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم، بالتالي ناجي جويني يعود مجددا للإشراف على التحكيم التونسي بعد فترة قضاها أيضا فترة سابقة، ثم ثلاثة فترة مراد الدعمي ثم الجزائري جمال الحمودي. إن شاء الله يكون الاستقرار النهائي بالنسبة للتحكيم التونسي والعمل من أجل عودة

التحكيم التونسي للواجهة الإفريقية والعالمية. نعمل جولة في مختلف الأندية التونسية. الترجي الرياضي التونسي اللي تمكن من تأهيل لاعب يوسف البليلي وتفعيل عقده بعد رفع العقوبة عليه. الترجي الرياضي التونسي اللي كان حضر كل بهم العقد متاع يوسف البليلي وبرشا كلام أنه عقد مضاعف يوسف البليلي مع مولدية الجزائر وغيره، لكن حتى التوى يوسف البليلي مؤهل مع الترجي الرياضي التونسي. الهيئة المديرة نجمة لوي أعلنت أمس عن عدم قدرة الفريق أكابر كرة القدم على خوض مباريات الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 اللي بتنطلق كما قلنا الأسبوع القادم. الهيئة المديرة وضحت أنه القرار متخذ نظرا لغياب الدعم الغياب التام، مش حتى غياب جزئي، غياب التام للدعم المالي منذ الموسم فارط، وتخلي سلطة الإشراف مؤسسة الدعم تخلي سلطة الإشراف والمؤسسة الدعم عن التزامها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. فريق النجم المتلوي انطلق في التحضيرات نتاعه تحت شرف مدرب أمين قرع، عمل عدد من الانتدابات. أول مباراة ليه بشكون أمام النادي الإفريقي في منزل المتلوي في ملعب المتلوي يوم الأحد 23 أوت انطلاقا من الساعة 4:30. نحكيو كرة سلة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة سلة سافر البارح في اتجاه تركيا باش يعمل تربص تحضيري استعدادا للنفذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. تربص هذا في 4 مقابلات ودية مع كل منتخب قطر، منتخب فلسطين، منتخب مصر ومنتخب تركيا. منتخبنا باش يرجع لتونس انطلاقا من يوم 27 باش يعمل منافسات او باش يلعب منافسات الجولة الرابعة لمواجهة منتخب الراس الاخضر ثم الكاميرون ثم منتخب جنوب السودان. مقابلة كل باش يدوروا في القاعة متعددة اختصاصات في رادس. نعطيكم أيضا بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة اللي بيشاركوا في ألعاب متوسطية في تارانتو في إيطاليا. منتخب أنيس بوجلبان اليوم كما قلت يلعب وديا أمام الاتحاد المنسيري في ملعب بن جنات بالمنسير. قائمة اختارها المدرب التونسي أنيس بوجلبان فيها معتز الحنزوري، ريان بسباس، محمد أمين علالة، علي الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحارش، محمد ريان الرحيم، سليم الخضراوي، إليس الضوي، ريان جبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد صدق محمود، هيثم ضوء، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. بالنسبة لمنتخب الوطن التونسي أقل من 21 سنة باش يلعب مبارياته في إيطاليا نهار 22 أوت 9 متاع الليل في مواجهة مقدونيا الشمالية، ثم نهار 24 أوت 10:30 تاع الصباح مع المنتخب المغربي، والمباراة الأخيرة في دور المجموعات يوم الأربعاء 26 أوت 10:30 تاع الصباح في مواجهة للمنتخب التركي. موعد قادم إن شاء الله معكم بشكون في نصف النهار ودارجين في مصافحة جديدة. نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة وقيت ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين ياسمون.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقس اليوم والأيامات الجاية إن شاء الله كيفاش باش يكونوا.
1: والله الحقيقة اليوم معناتها ثم معناتها نشاط الخلايا العاتية، نحن كنا أصدرنا بلاغ اليوم أمس معناتها ينص على إنه ثم معناتها خلال اليوم أمس وكذلك خلال هذا اليوم نشاط الخلايا العاتية. البارح كانت موجودة بعض الصحاب العاتية اللي تمركزت في المنطقة الغربية ومعناتها وحالية كذلك في صفاقس، معناتها كمية كبيرة من ناحية كمية الأمطار، لكن نشاطها اليوم باش يكون بأهمية أكثر خاصة في المناطق الغربية بالتحديد معناتها في الشمال الغربي والوسط الغربي ثم تتجه شرقا وتشمل كذلك معناتها جهة الساحل باش تعطي معناتها أمطار تنجم تكون أحيانا غزيرة في وقت وجيز وكذلك معتها هبوب رياح قوية تنجم توصل مؤقتا سرعتها إلى حدود 8 كيلومتر في الساعة أثناء نشاط الخلية الرعدية أو أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا أهم ميز بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم. في الفترة الصباحية معتها تبقى معتها سماء صافية إلى قليل السحب ومعتها يتقلب نسبيا معتها الطقس في فترة من بعد الظهر. درجة الحرارة اليوم مش تبقى تقريبا في نفس المعادلات اللي عشناها خلال اليوم أمس، مش تبقى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 إلى حدود 40 درجة لبقية الجهات، تصل محليا إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي كذلك. يوم غد كذلك مازالت متواصلة مع الخلايا العادية نشاطها في فترة ما بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط وتتجه شرقا كذلك تشمل محليا بعض الجهات. تبقى فقط الرياح غدو من القطاع الشرقي قوية شوية خاصة قرب السواحل معناتها وبالتالي معناتها تساهم معناتها في اضطراب بحري البحر في سواحلنا. درجات الحرارة كذلك تشهد ارتفاع طفيف خاصة في المنطقة الساحلية والمرتفعات غدو تكون بين 32 و 37 درجة وبين 37 إلى حدود 41 درجة بقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. بداية الأسبوع إن شاء الله نهار الاثنين ثم كذلك معناتها بعض الخلايا العادية اللي باش تكون موجودة خاصة في الوسط الغربي والجنوب الغربي هذه المرة معناتها ثم تتجه شرقا كذلك معناتها تشمل محليا سيدي بوزيد صفاقس وكذلك معناتها كابس. تبقى الريح من القطاع الشمالي يوم الاثنين بالشمال ومن القطاع الشرقي من الوسط والجنوب تتقلص نسبيا سرعتها تبقى ضعيفه لمعتدله. درجه الحراره في نفس المعادلات معناتها في استقرار كذلك مع ظهور اشهيلي محليا خاصه في الجنوب الغربي وان شاء الله يوم الثلاثاء معناتها نعود من جديد للاستقرار. سماء صافيه الى قليل السحب تكون على اغلب مناطق البلاد مع انخفاض ان شاء الله في درجه الحراره.
0: شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة في ساعة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية، الوقت في ساعة متعدة، تحياتنا لكم، طريق السلامة للجميع إذا كان شادين الطريق للخدمة وإلا عندكم شوية قضيات اليوم السبت الصباح وإلا ماشي نتعملوا في تبحيرة نقول لكم شان نهاركم مبروك. طريق السلامة وإن شاء الله ديما توصلوا سالمين. الأخبار نشرة الثمانية بعد 9 دقائق من توا والعودة في الساعة الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، خليكم مع وردة، تحية لكم وشكرا على الاستماع.

0: تمام الساعة 8 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلة المهوزة. بعد تحديد تركيبته، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية الاثنين المقبلة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشربة. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع مخزون العقار بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية. إلى تفاصيل النشرة: أقر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة، أقر رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. كما تم أيضا إقرار العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البوغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما عين كل من التيجان القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العربي وكمال هنيدة ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية. ودعا رئيس الدولة الأعضاء إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الاثنين المقبل 17 من أوت الجارية. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 26 و2000 لتتواصل إلى غاية 19 من هذا الشهر، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر المقبل. وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام براسة أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب، منها الاجتماعية والصحية يتم دراستها من قبل لجان مختصة.
2: توجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل موقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعو ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة تاعنا لجان طبية ولجان اجتماعية، تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عند موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب نتاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: تشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات صباح اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، وذلك إلى حين عودة التزود العادي والمنتظمة. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لمياه الشرب عن برج الراس الذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. نادر اسماعيل ومتابع الموضوع في الورقة التالية.
3: انعقدت ولاية المهدية جلسة عمل جمعت والي المهدية السيد أنيس العذري بالمسؤولين عن شركة استغلال وتوزيع المياه وعدد من النواب وممثلي عن أهالي برج الراس، وقد تم الاتفاق على زيادة حصة المهدية من مياه الشرب ما سيسمح بفتح الماء لمدة ساعة ونصف بمنطقة برج الراس يوميا انطلاقا من اليوم إلى أن تنفرج الأزمة في الأيام القليلة القادمة. وللتذكير، فإن الولاية المهدية شهدت هذه الصائفة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب بالمدن الساحلية والمناطق الداخلية بسبب تضاعف الاستهلاك من جهة وعدم دخول محطة سيدي عبد الحميد حيز الاستغلال من جهة أخرى. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: في موضوع آخر، أكد الهاشمي الملياني رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية، وجدد اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئة العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة للتطور العمراني.
4: الساحل عندنا مشكله انه الاراضي صالحه للبناء اليوم بقله ياسر، وهذا معناه جاي انه مثالات التهيئه القدم اللي تعداو في الساحل كل اكل الدهر وعليهم وشرب، واليوم فما مثال تهيئه جديد ان شاء الله قاع الاعتراض عليه على خاطر فما حاجات اللي ما يمشيوش مع 2026 و2030، خاطر مثال تهيئه يدوم 10 سنين على الاقل، ولهذا احنا اعترضنا عليه باش يزيدوا معناها في المساحات اللي هما صالحين للبناء. ما تجيش انه انت عندك ارض ويجي يقول لك لا ما تبني الا طابق سفلي وزوج طوابق، وقت اللي انت تنجم تطلع 4 طوابق. معناها عندنا مشكله كبيره اسمها العقار، وكيف غلى العقار غلات معاه كل شيء اللي هو ثمن الشقق، وقع برشا في الساحل وفي تونس.
0: تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم وإلى غاية 25 من هذا الشهر فعاليات الدورة 9 من الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والتراثية والمسابقات القرآنية والعروض الصوفية إلى جانب المعارض والندوات والأنشطة السياحية. وتزامنا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، يتوافد على عاصمة الأغالبة عدد كبير من الزوار من تونس ومن خارجها. وفي هذا الإطار، أكد مراد العلويني المندوب الجهوي للسياحة لزميلة في تصريح لزميلة نادرة برجبة أن الحجوزات انطلقت فعلا منذ فترة، وأن طاقة الإيواء بالوحدات السياحية المصنفة وغير المصنفة تبلغ حاليا 1000 سرير، لكنها تبقى ضعيفة مقارنة بالطلب في انتظار افتتاح وحدات سياحية أخرى قبل نهاية هذا العام.
5: طاقة الاستيعاب حاليا في حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنة لسنة، معناتها في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية سنة 2026. هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عدد كريات الأسفار اللي تقوم بالحج المبكر اللي كافت الوفدين على الجيل. نسبة الإقبال كثيفة وذي ما نتأملوه، وهناك خاصية كبيرة في جهة القيروان يجب معناتها ديما تثمينها، أنه كافة العائلات التونسية تفتح أبوابها للضيوف، هناك عادات وتقاليد متميزة، وهذه معناتها يساعدنا في جهة القيروان أن نستقبل ضيوفنا ونفرح بالوافدين، وأيضا الرحلات السياحية توفر لهم معناتها ظروف طيبة للتنقل.
0: الأنباء العربية والدولية، قتل 7 أشخاص وإصيب 3 آخرون في غارة صهيونية على بلدة أنصار جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء للأعلام الرسمية في لبنان إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في أطراف البلدة مما أدى إلى تدميره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مواجها حديثه لترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية التقارير الصحفية التي أثارت مخاوف بشأن أوضاع العسكريين على متن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن المنتشرة في مواجهة إيران وصحتهم النفسية، ولفت إلى أن السفينة ستغادر قريبا منطقة العمليات. كما نفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن قلق أسرهم بشأن أوضاعهم على متن حاملة الطائرات، رافضا الانتقادات الموجهة إلى طول فترة وجود هذه حاملة الطائرات في البحر والتي بلغت 9 أشهر، معتبرا أن المدة غير كافية. نهاية نشرة الأنباء تذكير بأبرز ما ورد فيها. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلة المعوزة. بعد تحديد تركيبته، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية الاثنين المقبلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية نجلة عطية ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: هذه جويني نوصل معه ل 8:16 دقيقة كما العادة ساعتنا الثالثة نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير وصباح السعادة وصباح المزمق لمستمعين الكرام. محمد
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. شنو الحوتة اللي باش نحكيو عليها اليوم؟
2: اليوم باش نحكيو على البوغا.
0: اي
2: سمكة صغيرة فضية فيها خطوط ذهبية وعينيها كبار برشا مقارنة بجسمها. واللي هي البوغا في تونس بفرنسية لابوغ واسمها العلمي بوبس بوبس. وحنا تو باش نعرفوا علاش محمد سموها بوبس بوبس. وعلاش الاسم هذا بالذات والنوع هذا بالذات؟ على خاطر بوبس كلمة من اليونانية القديمة متكونة من زوز كلمات مش كلمة واحدة، اللي هي بو ولا بوس كما تحب انتي تعني الثور أو البقرة. وأوبس تعني العين، يعني حرفيا عين الثور. والسبب هو كبر عينها مقارنة بحجم رأسها وجسمها، ومن هون جاءت كلمة ولا الاسم العلمي بوبس بوبس. والبوغا تنتمي إلى عائلة سباغيدي، دونك احنا نفس العائلة حكينا عليها البارح متاع التنديق متاع وتل البارح متاع الجغالي ومتاع الوراطة. جسمها ممدود رشيق يميل الأزرق أو الأخضر، وجنبتها فضية، فيها من 3 إلى 5 خطوط ماشيين بالطول ولونهم ذهبي ياخذ العقل محمد، لونهم مزيان على الاخر. وعندها بقعة غامقة صغيرة قرب قاعدة الزعنفية متاحة الصدرية، عندها الزعنفة الصدرية متاحة فيها بقعة كحلاكة باش نعرفوا اللي هذيك هي البوغا. وأهم حاجة اللي هي تميزها العين الكبيرة، هي العلامة اللي تعطيها معناها تعطيها شخصية متاحة متميزة، اللي هي العين الكبيرة واللي جيت منها الاسم العلمي متاحة بوبس بوبس. طولها بين 10 و25 سنتي، وتنجم توصل حتى أحجام أكبر شوية، مش برشا ما تفوت توصل 30، أما في غاغمو معناها مش ديما نلقاو الحجم،
0: ما تكبرش برشا.
2: والبوغا نلقاوها بكثرة في المناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط، والنجم حتى نلقاوها فوق القيعان الرملية. وتوا محمد دخلت حاجة جديدة في تونس ما عندها 20 سنة الحكاية، هي الأقفاص العايمة الموجودين على السواحل التونسية، فينا الربي والوراطة والقاروص اللي حكينا عليهم قبل في فقرات ولد بحر. واليوم نلقاو تجمعات كبيرة قريبة من الأقفاص تاع البوغا، هي تعيش في أسراب هذية على خاطر تنجم تزاحم الأسماك المربية في الماكلة متاعهم، على خاطر هي تجي غاديك ساعات كي يرميوا الماكلة، مش الماكلة الكل ياخذها الحوت، وتقعد على جنبات الماكلة طافة، ويجي وتجي البوغا غاديك تقولك هذي المرعى هاو سهل هنا ما نقعدش نصطاد ونجري وكل شيء، تلقى مرعى خاصة بها قريبة من الأقفاص العايمة. هذه ظاهرة جديدة ظهرت فهمتني في البحر متاعنا كي كثروا الأقفاص العايمة. به وشنو تاكل هذه؟ تتغذى على شنو؟ على ماكلة متنوعة. الصغار يحبوا الغذاء الحيواني، والكبار ينجموا حتى ياكلوا النباتات إذا كان ما يلقاوش غذاء حيواني، نباتات والطحالب البحرية. وهذا يدل إنه البوغا تتأقلم برشا مع الغذاء الموجود في البيئة اللي تعيش فيها. والبوغا احنا نقولوا عليها سمكة اجتماعية تعيش ديما في أسراب، والأسراب تنجم تكون كبيرة برشا، هيك علاش طريقة الصيد لازم تكون يعني هتمشي مع طريقة العيش متاحة. وعملية الصيد تتعمل زي ما نقولوا بالسين تورنونت كوليسونت، اللي هي تلقى الأسراب هذوك ومتدور عليهم الشباك، وبعد تشد الحبل من اللوطة باش تولي كيما الكيس اللي هو باش نلموا فيه الأسماك متاعنا. وزادة باللي في لي مايون نحكينا عليه مقبل، اللي هي طبقة واحدة حكينا في فقرات البحر على عديد التقنيات، حكينا على التريماي، على التريماي اللي فيها 3 طبقات، طبقتين كبار عليها عيونهم كبار البرة وعين صغيرة الداخل. المرة هذه اللي في لي مايون اللي هي طبقة بركة فهمتني، اللي هي نجم تصطاد نصادوا بها هذا النوع من الأسماك. يعني الطريقة المعتمدة محمد مرتبطة بسلوك البوغا وبالمكان الموجودة فيه، نجم هي إما سان تورنونت كوليسونت وإلا في لي مايون. والبوغا عندها موسم تكاثر من جانفي إلى ماي مع بداية نضج جنسي، احنا توا فهمنا معناها مع فقرات ولد بحر اللي بديناهم توا عنا فوق 1.5 شهر، اللي النضج الجنسي مهم باش من بعديك نحافظوا على المخزون متاعنا فهمتني. والنضج الجنسي متاعها يوصل 13 سنتي، لكن يعني لهنا اللي أقل من 13 سنتي يتركزوا عادة قرب السواحل، ماذا بينا ما نصدوهمش. وفي مناطق الحضانة نلقاوها دونك اللي اقل من 13 سنتي والاحجام الكبيره نلقاوها في الاماكن العميقه شويه هيك علاش نمشيو نصطادوهم دونك بسنت اونون تكون لي سونتر بالفيلي مايون ونردوا بالنا محمد دونك ما نصطادوهم باش اقل من 13 سنتي علاش على خاطر باش نحافظوا على المخزون نتاعنا من هوني معناها لاولادنا ولاد ولادنا فهمتني والبوقه قد كف اليد محمد ما نحقروهاش خاطر 100 غرام منها تعطينا حوالي 18 غرام بروتين وحوالي 87 كيلو كالوري ومعناها قرابة 382 ميلي غرام من الأوميغا 3 والإنسان قداش يحتاج في النهار أوميغا 3 محمد تبخي يحتاج 250 ميلي غرام في النهار خاصة اللي حكينا عليهم قبل اللي هما الأوبيا والدي هاش أ اللي هما الأسيد إيكوزا بانتا إنويك والأسيد دوكوزا إكزا إنويك اللي هما الدهون الأساسية الأوميغا 3 اللي ما نلقاوهم كان في ولد بحر وربي محمد باش نجاوب اليوم على سؤال سألوه لي برشا مستمعين علاش بدلنا ما يصنعش الأوميغا 3
0: أي
2: ثم برشا سيناريوهات هو اللي هي سيتويشن سلسلة الدهون المشبعة والغير مشبعة دونك نبدأ بالدهون المشبعة اللي هما الأسيد بالميتيك والأسيد ستياريك نلقاهم في يعني فيهم 16 كربون و18 كربون بس حكي شوية علمي هكا شوية ومن بعديك نلقاو في الوسط نلقاو الأوميغا 9 نلقاو الأوميغا 9 ومن بعديك نلقاو الأوميغا 3 فهمتني دونك قاعدين يكبروا نوبر دو كربون قاعد يكبر حتى لين نوصلوا لاخر السلسله اللي هي لوبيا والدي اتش ا اللي هما فيهم 20 كربون و22 كربون وبالطبع هما غير مشبعين نلقاو الاوميغا 3 ولكن لهنا السيناريو يقول اللي يمكن الملح هو اللي عنده دور لو ثم بليزيور سيناريو حتى انا في المقالات العلميه اللي نشرتهم اما كميه الملح الموجوده في الماء هي اللي تخلي السلسله هذه تطويل يوصلوا في الاخر للوتيا والدي هاش ا وزاده ينجم يكون الماكله خاطر الطحالب المجهريه لقينا فيهم والنباتات لقينا فيهم برشا اوميغا 3 احنا نقولوا حوت ياكل حوت والسلسله الغذائيه كامله دونك ينجم لهنا حتى الغذاء نتاعو اللي هو الغني بالاوميغا 3 يوصل للسلسله الفوقانيه بالكل دونك ثم حاجتين يا اما الملح هو اللي عنده دور في انه السلسله هذه توصل بالكربون لعدد 22 و20 والا ينجم يكون الطحالب اللي هما غنيين بالاوميغا 3 هما اللي اثروا على القيمه الغذائيه نتاع الولد بحر بصفه عامه والا البوقه اليوم اللي نخدموا عليها دونك نلقاو 250 ملغ اوتيا ودي هاش ا في البوقه واللي هما ينجموا يحلانها يوفروا احتياجات الانسان لنهار كامل فهمتني يعني كعبه بوقه تنجم توزن بين 80 و 200 غرام محمد واللي هي قد كف اليد نجم تعطينا حصة محترمة من الأوميغا 3 من غير ما تكون أكلة عالية في الطاقة كما قلنا لهنا الطاقة متاحة متفوتش 87 كيلو كالوري فهمتني وتعمل يعني البوغا تعمل معادلة عجيبة صغيرة في الحجم خفيفة في السعرات وخفيفة على جيب المواطن زي ما كيف كيف نقوله البوغا فهمتني حوت الزوالي السعر متاحة البارح 10 دينار كيلو في في مرشي بنزرت لهنا فهمتني وكيف كيف ما ننساوش فيها برشا بروتيين زنك كالسيوم وسيلينيوم دونك كلها صحة وعافية لجسم الإنسان دونك هذا هو البوغا ان جينيرال محمد كيف كيف نطيبوها برشا فما شكون يعملوا بها الشربة البوغا في رمضان تكون مشهورة في الشربة خاطر حجمها كبير دونك يحطوها في الشربة ومن بعد يطيبوا بها وبعد يحيوا لها الشوك العادي يخليوا اللحم نتاعها في وسط الشربة فما شكون يعمل بها الكسكسي ولا يعملها مشوية فهمتني وأكثر حاجة تحافظ على القيمة الغذائية بيان سيغ اللي حكيت عليها أنا بكريكا والقيمة العالية من لوبيا ودي هاش أ هي البوكا المشوية فهمتني محمد دونك هذا هو اللي أنا حبيت نقول لكم عليه على البوكا اليوم عندك شي سؤال على البوكا محمد
0: المعلومات الكل عنا
2: المستمعين في العادة نجم يخليوا لي على الفيسبوك الأسئلة متاعهم وأنا نجاوبهم في كل وقت على الإجابة حتى وصلت كلمتهم بالتليفون فهمتني باش جاوبت لهم على بعض الأسئلة اللي طرحوهم لي على تواصل عليها على التواصل الاجتماعي
0: واضح يعطيك الصحة شكرا لك مدام نزهة بوريقة معلم موعد إن شاء الله يجدد معك. ديما في بشائر الصباح كل يوم فقرة ولد بحر نوصله لثمانية وستة وعشرين دقيقة أقل من دريج يفصلنا على معرض الصحافة ونكتشف شنو كتبت الصحافة التونسية اليوم سبت 15 أوت 2026. ونرجع نواصل معكم من نصف ساعة الأخير من موعدنا. ما تنساوش أنه الربح مازال موجود إذا كانت حابوا تحضروا في مهرجان سوسة الدولي وإلا مهرجان المنستير الدولي تلقاو على الصفحة الرسمية زوز أسئلة جاوبوا عليهم باش تدخلوا عملية القرعة. بعد أقل من صيف ساعة يتم الإعلان على الفايزين معنا اليوم. وما تنساوش أيضا مدامكم في الباج متاعنا تختاروا الغناية اللي باش نختموا بها إن شاء الله اليوم بشائر الصباح. نرجع لكم بعد شوية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

الثامنة ونصف صباحا بإذاعة المنستير، موعد اليوم مع الصحف الوطنية. البداية بجريدة صباح: كلفة إعادة التشجير بين 3000 و5000 دينار للهكتار الواحد. الحرائق تفرض إدراج قطع الغابات ضمن الأولوية في الموازنات. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة بأنه مع كل موسم صيف وموجة حر يتأكد أكثر من أي وقت مضى ما يسجل جراء ذلك من حرائق، تتأكد أنه أصبح من الملح وضع قطاع الغابات ضمن الأولويات عند برمجة الموازنات ورسم السياسات العامة في البلاد من خلال توفير الإمكانات اللوجستية لمجابهة الحرائق. ويقول مختصون أنه من الضروري مزيد الاستثمار في القطاع الغابي باعتباره ثروة وطنية ومنظومة بيئية إيكولوجية، وإرساء برنامج للتكيف مع التغيرات المناخية حتى لا نخسر مزيدا من الغابات، وذلك من خلال تعهد الأحراش القابلة للاشتعال والمحاذية للطرقات وصيانة المسالك الفاصلة بينها للحد من انتشار الحرائق. كما تطرح في الآن ذاته مسألة التشجير في ظل محدودية التدخلات في عديد الغابات التي شهدت حرائق منذ فترة طويلة، على غرار الحرائق التي اجتاحت جبل الشعامبي منذ 2012. جريدة الصحافة تطرقت إلى العودة المدرسية وما يشغل الأولياء. التكلفة المشطة تؤرق الأولياء ووعود رسمية بسد كل الشغورات، حيث تعيش العديد من العائلات خلال هذه الفترة على وقع الاستعداد للعودة المدرسية القادمة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة. ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الموسم الدراسي، بدأت حيرة وقلق الأولياء حول كيفية تأمين مستلزمات الدراسة في وقت تسجل فيه تكلفة هذه العودة ارتفاعا مشطا من موسم إلى آخر. التفاصيل في الصفحة 7 من جريدة الصحافة. وفي الجريدة ذاتها، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يؤكد أن اضطراب التزود بالمياه المعدنية ظرفي ولا يرقى إلى أزمة هيكلية، حيث قال إن هذه الاضطرابات المسجلة حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الإنتاج في عديد من وحدات التعليب، مؤكدا أن هذا الأمر لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق. ونختم بأبرز عناوين صحيفة الشروق اليوم: يبدأ أشغاله الاثنين المقبل تزامنا مع الاحتفال بيوم العلم تركيبة المجلس الأعلى للتربية بالأسماء. ومن عناوينها أيضا: تشتت مسؤولية المتصرفين تعطل العمل حين يغيب رئيس البلدية المنتخب. في مبادرة لعمادة المهندسين كفاءات الخارج لتنمية الاقتصاد. نهاية هذا الموعد، نلقاكم بإذن الله في موجز التاسعة. إلى اللقاء.

0: الجنين سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي
2: يا

0: وللتوفيق وصلنا ل 48 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم، مواصلين مع فقراتنا في بشائر الصباح، ونمشي على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: على عين المكان، كما كنا نهار سبت يكون معنا سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير محمد ليك لكل السادة المستمعين على مواجهات المنسير. أصبحنا وأصبح الملك لله الوحدة في هذا اليوم الجديد. اليوم الحقيقة احنا على ضفاف البحر، على في الموجة، في يعني الناس بدأت تتوافد على البحر، يعني ما شاء الله، يعني عائلات معتها بعض طبعا فرسولات موجودة في أمان. وشنو الحاجة اللي حابين نركزوا على اليوم؟ هو الحماية المدنية طبعا المتواجدة منذ الصباح الباكر، دورها المتميز. أنا موجودة أمام برج المراقبة، طبعا هذا برج موجود عالي، طبعا ثم الوليدات السباحين المنقذين يبدأوا موجودين معهم، مشرف العام اللي قاعد يشرف. نشوف فيه العديد من خلية نحل، معناتها العديد من الناشطين من الشباب، فما تقريب كل عالم تلقى فما يعني جماعة الحماية على امتداد البحرين، يعني بحر القرية الأول الدخلة وبحر الثاني يقولوا بحر فوتو، هيك علاش يعني أجواء جد متميزة. طبعا هو واجب التحفظ، ما نجموش يتكلموا الجماعة الصباح، ولكن خلينا نشوفوا في نشاطهم، نشوفوا يقولوا لي نجيو من الصباح بكري ثم نقوموا بعملية تمشيط من الصباح للعشية. على كل احنا حابين نرصدوا بعض انطباعات المواطنين اللي موجودين قرب مع الحماية المدنية. خويا مرحبا بك.
3: مرحبا بك، مساء الخير. مرحبا
2: عايش خويا. قول لي انه انسان يبدا يكون في بحر امن وبحذاء الحماية المدنية، يقول لي حاجة باهية.
3: بالضبط بالضبط، معناها هذا الرأي نتاعي اللي نقوله. هي فعلا مدينة المنسير هذه هي عمل متكامل بين الإدارة، والله معناها نقول يعني بكل تلقائية نقول الكلام هذا، عمل متكامل بين الإدارة ومعناها والمواطن بصفة عامة. ثم تكامل كبير ياسر، فمش تهور سيرتو نحكوا على الشواطئ، خاصة الشواطئ اللي يخافوا منها برشا. الأبيض والأحمر متواجد والحمد لله. أنا بدي اليوم هاني لبس أبيض وأحمر، لكن الأبيض والأحمر الرسمي بتاعنا اللي نفتخر به موجود. نسمع في الصباح حديث هكي ثنائي يقول معنا اجتماع نحكي شوي كذا، عرفت أن الأمر جدي وما هو ما فماش معناها حاجة متاع تهاون ولا متاع أي شيء.
2: يعني كنت استرق السمع دي بحذاه
3: ما لسنا معناها ما هم إلا معناها ناس يحسوك بالأمن. وكيما قلت المواطن في حد ذاته صدق هو يسهل زادة في إيجاد هالأمن ذا، وأصبحت معاش عملية واحد يحرس واحد، وإنما عمل متكامل ما شاء الله على معناها المستير ومن يأتيها معناها مرحبا.
2: جاتك مين؟ جاتك
3: أنا من العاصمة، أنا شبه مقيم في المستير، ولكن صدق معناها من أحسن المدن في يكفي أن نقول تقريبا من القلائل، المدن القلائل اللي تعمل في صمت إدارتها، نحكي أمنها بلديتها يعملوا في صمت، ومش بالضرورة يوديك روحه هاني قاعد نخدم. معناها الحمد لله
2: في الصحة. والله محمد تصديق لكلام خونا العزيز بكري، شفت بخلاف العمل البلدي فما كمينة خاصة وفيها مع تعاون يقوموا ينظفوا، يقوموا بعملية التشييد الموجودين دبابس يحطوا في وسط الكمينة مباشرة. هذه شفتها اليوم الحقيقة، ما كنت شوفها ما شفتها من قبل الحقيقة على الصباح، بخلاف العمل البلدي يعني حمل الفضلات، يعني كل ما هو مع قوارير ملقاة بعض الأتربة، فما زوج من الناس متجندين يقدموا بالكمينة على طول الشاطئ ويقوموا بعملية التمشيط المكان لتنظيفه. على كل حال نحن ننزلوا انطباع أختنا العزيزة. أختي مرة مرحبا بك.
4: عسلامة. مرحبا
2: أختي. توا مثلا أنت ريتك قاعد بحذا الحماية المدنية، يقول لي الآن تبدأ بحذا في مكان آمن ومعك الحماية المدنية، يقول لي حتى نفسانيا مرتاح.
4: يا نفسانيا مرتاحة ومطمئنة زادة
2: جيتك من جيت؟
4: من جماء.
2: صح جيت على الصباح؟
4: ايه على الصباح.
2: احنا
4: من الاربع متاع الصباح والحماية موجودة، وبالحق شط نظيف ومش نرمال، وكيف رأى الواحد متاع الحماية تبدأ متمان وتعوم انت على زعلك.
2: يظلي هذا يزم يكون في قاموس المواطن، يزم يبدأ وليداته يعص عليه كيف بحر هايش مش هايش، ولكن يحترم اللي يقولوا عليه اللي خصم جماعة الحماية.
4: صحيحة بتبيع لازم
2: كيف اسبلا؟
4: ثم نسمع زفارة نغزل العون، معناه شنو يقصد؟ فما كل شيء بالحق، فما حماية وفما منظم الشط ما شاء الله وكل شيء.
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك. ماذا على كل هون نشوفوا زادة حتى ما فما ناس قاعدين يقوموا بعمل ميداني، معناتها ممكن مراقبة للشط يعني عمليتك كيما نقولوا التوظيف، نشوف في حتى عمليه التسجيل هنا وهذه معناتها في ملوح اللحظه محمد قاعدين ممكن يجسدوا في نمرد. على كل محمد حبينا تكون اطلاله من بحر المنستير والمجال مفتوح للجماعه للسباحه.
0: شكرا لك محمد، تحياتنا لك، يعطيك الصحه، نشكرك برشا انت وكل المتدخلين. معك 48 دقيقه قبل الختام، شكون اللي ربحوا معنا اليوم في صبحيتنا في بشائر الصباح؟ كنا طرحنا عليكم زوز اسئله على الصفحه الرسميه لإذاعة المنستير على فيسبوك. السؤال الاول كان في علاقه بسهره اختتام مهرجان سوسة الدولي، وسالنا على شنو اسم العرض اللي باش يختتم به مهرجان سوسة الدولي الليله السبت 15 اوت 2026. الاجابه الصحيحه هي فرقه الصنباتي للموسيقى العربيه. نقول مبروك محمد بوسروال، ربح معنا 5 تذاكر لعرض فرقة الصنباتي في اختتام مهرجان سوسة الدولي. مبروك مرة أخرى لمحمد بوسروال. السؤال الثاني في علاقة بمهرجان المنستير الدولي، ونسأله على عرض اليوم السبت 15 أوت في إطار مهرجان المنستير، هل هو عرض لنورد وإلا لمرتضى؟ الإجابة الصحيحة هي مرتضى. نقول مبروك لسمية السوسي، سمية السوسي تربح معنا 3 تذاكر لحضور عرض مرتضى بمهرجان المنستير الدولي الليلة السبت 15 أوت 2026. مبروك عليهم محمد بوسروال وسمية السوسي، ونشكر كل المشاركين اللي شاركوا معنا، يعطيهم الصحة واللي ما حالفهمش الحظ. إن شاء الله المرة الجاية ديما في بشائر الصباح الربح ديما موجود، ديما تابعونا وديما خليكم في الاستماع. كنا اقترحنا لكم أيضا زوز غنيات شختاروا منهم غنية نختموا بها بشائر الصباح لصبحية اليوم، وما بين ماجدة الرومي وجوليا بطرس الاختيار كان على ماجدة الرومي. نسمعوا كلمات نختم بها بشائر الصباح لليوم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. مبقى لكم شقولكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نهاية أسبوع سعيدة، إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمانة.

0: وتمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أقر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية لسنة دراسية 26 و2027 و2000، أقر رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين المقبل 17 من أوت الجاري، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية. كما كلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر آخر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 26 و2000 لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 19 من أوت الجارية عند منتصف الليل، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان على نتائج يوم الرابع من سبتمبر المقبلة. تحتضن مدينة القيروان دورة 9 من الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنتظم انطلاقا من اليوم وإلى غاية 25 من أوت الجارية من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والتراثية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في بلاغ لها من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم بمقتل 7 أشخاص وجرح 3 آخرين في غارة نفذها الجيش الصهيوني على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن، والمصدح الآن للزميلة رفقة زناتي في استشارات قانونية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج استشارة قانونية. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ تو يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلال كالعادة نتقبل مكالمتكم الهاتفية، استشاراتكم القانونية اللي توصلنا دائما عبر رقم 73 460 800، وعبر صفحة رسمية لإذاعة المونستير. نقول صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم أستاذ محسن قبوش مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، تحية ليك، تحية لكل الفريق العامل معنا الصباح، تحية لكل متابعينا وكل مشاهدين وكل أحبائي إذاعة مونستير عبر مختلف برامجها، ولا سيما منها البرامج القانونية.
0: يعيشك ربي فضلك. هو المشكل كي يبدأ الإنسان تركيبته وتكوينه قانوني، لكن أبار التكوين القانوني، خطر راو برشا ناس عندهم تكوين قانوني وما يقلقهم حتى شيء، أما كي تلقاه الإنسان يتنفس قانون فكي يغزر للواقع يعتبر أنه الواقع أصبح مؤلم أكثر من اللازم في مخالفات صارخة القانون. أستاذ،
1: هو صحيح الحقيقة، الإنسان كيبدا عنده تفكير قانوني وتكوين قانوني بالأساس، ومك تعرف أنت الناس المتكونة وقارية قانون عندها الملك نتاع التأويل، تأويل النصوص القانونية. علاش احنا ديما نقول النص القانوني يحتمل عدة معاني ويحتمل عدة تأويلات، وهذاك مش من فراغ كنقول لك لما ذاك، وكعلاش حتى اختلاف بين المحاكم في الفصل القضايا وفي تأويل النصوص التشريعية، وكعلاش القوى رقابة نتاع محكمة القانون، محكمة التعقيب اللي هي محكمة قانون بالأساس، باش تحاول قدر الإمكان أنها تجمع الآراء المتخالفة فيها ما بين محاكم الأصل، باش توحد الآراء القانونية بهذا الخصوص، وبالتالي الرجال القانون يقرأوا قراءة ديما معناها غير القراءة العادية اللي يقرأها البشر العادي، لأنهم يبحثون دائما عن المقصد وعن هل أنه ما صدر أو ما تم أو ما تحقق يحقق غاية المشرع ومقصد المشرع، لأنه ديما نقول وقت نعمل نص قانوني راه نعمل مقصد، هناك مقصد المشرع، مش هيك حب يحك رأسه ويطلع قانون، هنالك مقصد وهنالك هدف يرمو المشرع الوصول إليه من في تحقيق الأمر هذا. وهذا خلاني اليوم تشوفيه، معناها رغم غياب ركن الرأي الجديد الرسمي ما نجمش تعدى اليوم، وما نجمش نمر مرور الكرام على العدد 82 لسنة 2026 اللي زر نهار 14 أوت 2026، لأنه تضمن نشر أوامر رائعة مهمة جدا في مجال التربية والتعليم، حيث صدر وتم نشر الأمر عدد 203 لسنة 2026 متعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كذلك الأمر 204 وتضمن تسمية كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ثم خاصة الأمر 205 الذي يتضمن دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية. يعني المرة هذه عنا تركيبة الهيئة ولت كاملة، تعين الأعضاء وكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية. كنا ننتظر الكثير ورجال التعليم والأولياء والناس كنا ننتظر الكثير، اليوم مع تركيز الهيئة تم كذلك تحديد موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية. يعني اش تفهم من النص هذا؟ تفهم أنه أعلى سلطة في البلاد تدعو دائما إلى الانطلاق فورا في مباشرة المهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وإن شاء الله قلنا احنا في إصلاح للتعليم، قالوا أنه الهدف منه هو إصلاح التعليم وإيجاد آليات جديدة، إن شاء الله آليات تتماشى مع الوضع الراهن، وإن شاء الله بالتوفيق للأستاذ البغديري والفريق اللي معاه، وإن شاء الله معناها نقلة نوعية في التربية والتعليم في تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذا ما نتمناه.
1: هذا نحبه، وذلك علاش وقفنا عليه، لأنه الناس بنواياها الطيبة، لكن النوايا الطيبة واحدة ما لا تكفي.
0: شوف احنا اليوم في اكثر مرحله دقيقه في بلادنا، اليوم نستناو كفاءات بالحق، اليوم نستناو استشراف، اليوم نستناو تخطيط، اليوم نستناو المحاضره على المرفق العمومي عموما وعلى مرفق التعليم. اليوم كي نشوفوا حاله ووضعيه المدارس العموميه،
1: صحيح،
0: مدارس اعداديه ومعاها ثانويه، نقولوا وين ماشيين. اليوم كي نشوفوا وضعيه التعليم في حد ذاته نقولوا وين ماشيين. اليوم وفي ظل فتح معناها ترسيم للأجانب لهنا، معناتها نقاط الاستفهام، أجانب غير نظاميين، أجانب بقطع النظر توا اليوم
1: غير نظاميين،
0: خاطر إذا كان تقول دخلوا بطريقة غير قانونية جابوا الصغار اليوم، واش نلقاوهم في المدارس التونسية؟ اليوم مدارسنا اللي هي اصلا عاجزه على استقبال اولادها، ولاد البلاد، ولاد دافعي ضرائب، باش نلقاوها تستقبل ناس اخرين اجانب غير نظاميين. معناتها فئه كبيره برشا من المواطنين للطالب بانه البلاد تبقى ولاد البلاد، لانه يقع تطبيق القانون، على خاطر كما قلت لك يسوء البعض اليوم كي يبدا عنده معناتها تكوين قانوني ونظره قانونيه ومطالبه بتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء، يلقى ثم استثناءات في تطبيق القانون، ولا سيما وجود اجانب غير نظاميين. غير نظامي وموجود، غير نظامي ويدخل للمدارس التونسيه جنبا الى جنب مع التوانسه دافعي الضرائب، اليوم هو نقاط استفهام، بالاضافه الى نعاود نقول عوده وبقوه للتسول للاجانب غير النظاميين. اليوم التسول موجود على قارعه الطريق مع وجود امني، الى ندرى اليوم تطبيق القانون يكون بالتعليمات والا يكون بتطبيق القانون كما هو، هذا هو السؤال. ثم اليوم نلقاوهم موجودين ومنتشرين هنا وهناك، كيفاش قاعدين يدوروا في البلاد اذا كان هما غير نظاميين. ثم الولادات الكبيره والانفجار الكبير في صفوفهم في اطار الولادات، واليوم باش نلقاو كيما شفناهم في حتميه ولوجهم الى منظومه الصحه العموميه اللي ولاد البلاد يلقاو رواحهم ما نجموش يدخلوا لها، اليوم ولوجهم الى المدارس العموميه وقت اللي نلقاو ولاد البلاد مشاو قسرا الى التعليم الخاص، كيما اليوم التوانسه مشاو قسرا الى المياه المعلبه. وقل لي ما علاقة هذا بذاك؟ قلنا نعم، هناك علاقة وطيدة، باعتبار وإحنا التعليم راهو أساسي، هذا كانت نفسه، والماء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. اليوم نلقاو انقطاع متواصل في مياه السونيت، ثم نلقاو أزمة فقدان المياه المعدنية رغم وجود ماركات جديدة قاعدة تطلع، ورغم ورغم ورغم تقول اليوم معناتها الكميات الماء وين مشيت. نسمع على معناتها إيقافات وكذا، ووجود معناتها كميات كبيرة من الماء هنا وهناك. اليوم ارتفاع مشط، خطر نوع من الاحتكار ونوع من يقول لك الطلب أكثر بكثير من العرض. اليوم ستيكة الماء روحت للسبع آلاف وسبع آلاف ونص إن وجدت. فاليوم في تنبك السخانة التونسي للقى باش ينظف وللقى شنو يشرب، وهذه أزمة كبيرة برشا. من المفروض تكون عندنا خلية أزمة، من المفروض الكفاءات الوطنية متاعنا يحلوا الكتاب على الموضوع هذية، موضوع المياه، مياه السونادي اللي قاعدة معناتها كميات كبيرة مهدورة، وهنشوفوا في المواطنين قاعدين يصوروا كل يوم كميات الماء المهدورة في الكياسات وفي الشوارع وفي التربة وفي الدنيا، واحنا عاجزين اليوم على شربة الماء وعلى الاستحمام. معناتها اليوم أنا واحدة من الناس المدة اللي فاتت الكل نجي في اللواج ألور، لا معناها وضعية تعبة ياسر، معناتها في رائحة العرق، والناس مش قادرة إنها تغسل حوايجها ولا تغسل كما قال تستحم وتتنظف، مع ارتفاع درجات الحرارة. وتقول لي كيفاش؟ نقول لك وصلت في فترات وفي بلايس معينة أسابيع والماء مقصوص. اليوم ساعة زمنية ما تعمل حتى شيء العائلة فيها ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة أفراد، ناس تعودت عن نظافة، توصي نظيف ويحب الريحة الفاوحة، وهيك علاش اليوم وقت اللي يعارك على البلديات على حكاية النظافة راهو عنده حق، خاطر استانس بمستوى معين. اليوم وقت اللي عارك على الماء عنده الحق، خاطر احنا اليوم بعيد على يا واردة على السبالة يا حسرة. اليوم معناه التونسي وقت الولد يلقى الماء يمشي في داره، فإنه يلقى روحه محروم من المياه في السبالة وفي الشيشمة وفي الحنفية، ثم يلقى المياه تقطعت فجأة بقدرة قادر. الناس اللي تلوج على الأزمات وافتعال الأزمات، خويا عنا أمن وعنا نيابة عمومية وعنا من يحمي المواطن التونسي. اليوم وقت التونسي يطلع ويطالب بحقه في الماء راهو ما نوقفوش. اليوم هذاك مطالبة بحق دستوري، انت تحب تأوله كما تحب تأوله، لأنك عجزت عن توفير المال للناس، عجزت عن إيجاد الحلول، فبالتالي تولي تحاول كيفاش تسكت الناس. راهو ما تنجمش تسكت الناس على المطالبة بالحقوق الأساسية اللي هي مضمنة أساسا بالدستور. أستاذ،
1: هي مضمنة بالدستور ومضمنة بالقانون، وخلينا نحطوا الامور في اطارها. راهو الاحتكار والمضاربه ما جاش معناها صدفه، مش امر مستجد، لانه على مر الزمان كانت فما فترات سواء في تونس ولا في غيرها من دول العالم، معناها الاحتكار والمضاربه للاسف فما فئه من التجار ومن الصناعيه ومن الناس اللي تعيش خارج الاطار القانوني تسعى دائما الى خلق ازمات والمضاربه في القوت وفي الاساسيات وفي الضروريات. وذلك علاش المشرع في تونس، احنا المشرع التونسي دخل العديد والعديد المرات، كل مره يحاول انه يوجد الحل القانوني وينزل الحل القانوني. والنصوص القانونية اللي هنا نجمو نذكره. أخيرا المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بمقامة المضاربة غير مشروعة. بالحق مرسوم هذا إذا كان قاع تفعيله تقريبا، إذا كان يقع تفعيل أحكام هذا المرسوم حتى حد ما عاد يلتجي للأسئلة البديعة. علاش؟ لأنه المرسوم عدد 14 2022 اعتبر وأن المضاربة والاحتكار في المواد الأساسية وفي السلع وفي الضروريات العقوبة نتاعو تصل من أدناها 10 سنوات وتصل إلى عقوبة السجن بقية العمر. معناها العقوبة نتاع المضاربة ونتاع إخفاء السلع الأساسية واستغلال الوضع الاستثنائي، وما تنساش اللي احنا في تحت نظام حالة الطوارئ في البلاد وهذاك يعتبر وضع استثنائي، وهنا تضاعف به العقوبة السجنية وتوصل حتى إلى السجن بقية العمر كل من يدخل في مسالك التوزيع بهدف إحداث النقصوة بهدف المضاربة غير المشروعة. لكن للأسف قديش شفنا محاضرة تحرت ما فماش حتى إحصائيات، ما فماش حتى معناها إعلام معناها للعموم، لأنه في شوف في العقوبة راه فما هنالك جانب ردعي وفما جانب وقائي. لأنك وقت تخرج العقوبة وتقول راه سجلنا عدد كذا محاضر وحلناها على القضاء، ثم الناطق الرسمي اللي ولا خطة موجودة في كل محكمة يخرج العموم ويقول راه ملفات قضية في شأن، هذا بده يخلق نوع من الردع ويخلي حتى اللي يفكر باش يعمل مثل الأساليب غير المشروع هذه يفكر مرتين وثلاثة قبل ما يأتي فعل مخالف ومجرم ومخالف للقانون، وفيه عقوبات سلب الحرية وفيه خطايا مالية أدناها 100,000 دينار وتنجم توصل حتى 500,000 دينار. وبالتالي العقوبات اللي جاء بها المرسومة عدد 14 كانت معناها عقوبات صارمة، وإذا كان نطبقوها الحقيقة نجم نقضيه على الظاهرة ذي، ظاهرة المضاربة وظاهرة الاحتكار، لأنه وجعلنا من الماء كل شيء حي. اليوم ما نتصورش أن عشنا في تونس الوضعية هذه على الأقل في السنوات المعناها القليلة الماضية، وحتى معناها حتى عام وعامين التالي راهو كي نحكيو شنو الناس معناها رجال ونساء والسيارات معناها طوابير في انتظار انه باش يتحصوا على قرار ما
0: ناقصين كان هذا احنا اليوم.
1: لا وما تجمش تستغنى عليه حاجه، ما تجمش تستغنى عليه هذا
0: ما تدخلش فيها ثقافه المقاطعه، خاطر احنا لسنوات وين تطلع الاسعار نقولوا قاطعوا، وين تتفقد السلع نقولوا قاطعوا. ما يا رسول الله نلعبوا توا معناها مياه معدنيه نشرو فيها بالفلوس. شوف انت ميزانيه المياه المعدنيه اليوم على كل اسره تونسيه اليوم نشوفوا البلاستيك كيف نوع تدبوزه انت تشد في يدك وهي تتعوج، اليوم الدبوزه تجي تحلها ساعات تجي معاك، معناها نوعيه المياه كي تشربها تقول والله العظيم لها فرق ما بينها وما بين المياه اللي كنا نشربوا فيه. انا مواطن تونسي اليوم حقي الشرعي اني نطلب ابسط ضروريات واساسيات الحياه. اليوم مسؤولين البعض اللي هو مسؤول تصاور وصورني هوني نمد في باقة ورد وصورني هوني نعمل في حاجة الفلانية، والله أعلم فاش قاعدين ساعات يقع السطو على مجهود العباد ونتصوروا باش نوريه للناس اللي احنا نخدمه. اليوم في أزمات كما هذه محتاجين للناس تخدم وتوفر، توفر المياه للناس. اليوم على هرم السلطة موش بش يقعد يتلهاب بالتفاصيل الموجودة في كل ولاية وفي كل معتمدية وفي كل عمادة. اليوم هذه مسؤولية معناها مشتركة ما بين الإدارات عموما وفي صلب كل ولاية توفير المياه. نشوفوا اللي صار في المهدية، نشوفوا اليوم في مستير، يا رسول الله وصلنا الوضعية هذه، وصلنا الوضعية اللي إنسان ملقاش قطرة ما. اليوم توا أنا داخل الاستوديو مديت دبوزة صغيرة قد الطرف، قلت لك أغزر أستاذ جغمة ما. احنا معناها في البث المباشر ولا حتى في المسجل استعمالنا للماء، وتعرف كما أي إنسان يستعمل صوته معناه يستعمل الماء يتلفت يلقى روحه مع تقريج مشاحة ما نجمش يشرب شربة ماء، بيفات تسكر لأنه معناش دبوزة ماء، معناه لها الدرجة وصلنا.
1: يعني استراتيجية تعقف وغيرها
0: بالضبط. اليوم أكين تلفتوا والله معناته كان عندي نقاش المدري فاتت مع أحد المسؤولين المتقاعدين، قلت له شو اللي صاير في الماء، علاش احنا برشا مطر تصب والماء وينه؟ قال لي احنا مخدمناش على روحنا، وهذيك ضريبة كل شعب مخدمش على روحه. معناها جينا في فترة زمنية وبدينا نوخروا بالتوالي بشوية بشوية، لم تقع مراقبة السدود متاعنا ولم يقع جهرها، وبالتالي التراكمات تقريبا من 2009 و2010 كان ثم التنقل على عين المكان، رصد قديش ثم طبعة وقديش ثم هاك التراكمات هكية والرواسب ويقع جهرها. فيما بعد بشوية بشوية حتى رجينا 2011 ما عاش الناس تتنقل باش تشوف كتيبة على الورق، إلى حدود 2018 قاو الوضع تردى أكثر من اللازم. قاو إذا كان باش يقع جهر السدود هذية باش تصير تصدعات كبيرة برشا، فبالتالي قعد الموجود كمية الأمطار توصل إلى حد معين يلزمك تنفس البراج متاعك باش ما ترشقش، على خاطر فما كمية كبيرة من الرواسب. إيه شنو يلزمك تعمل؟ يلزمك تعمل سدود أخرى. إيه اليوم عندك ميزانية باش تعمل سدود أخرى؟ معناتها قعدنا اليوم ما بين إنه عندي موجود شنو نعمل فيه الموجود هذية، وما بين المطلوب عندي الإمكانيات ولا، وهذاك عمل بولدوناج إفي اللي هو يمشي ويزيد يتعقد يمشي ويتعقد. ثم اليوم قنوات المياه اللي هي معناها مياه قاعدة تهدر، اليوم ساعات تجيب مقاولين، المقاومة اللي كمل يردم ساعات بالخراسانة وهو يعرف اللي فما ماء قاعد يسرق، ومعناها اليوم مقاولين تلقى مقاول على معتمدية طولها طولين وعرضها عرضين حتى بشي يعمل عملية الإصلاح، الإصلاح يتطلب وقت طويل على خاطر حتى يخلطك الدور، ومياه قاعدة تمشي مهدورة، ثروة وطنية مهدورة، والناس باش تموت بالعطش. بعد تلفتنا قلنا يا برا هاكا عنا مياه معدنية، والإنسان يكبس على روحه ويكبس السنتورة، ما نقصنا من الحم، نقصنا من الدجاج، الدجاج اللي وصل البارح 19700 سكالوبولي، معناتها كي نقول سكالوبولي معناتها باش تشوف انت كيلو الدجاج الحي يوصل حتى ل 7000، معناها حارة العظام اللي ولات قداش. اليوم المواطن ما بين الدجاج والعظم والحوت واللحم اللي ما عادش ينجم يخلط عليه، خلطنا اليوم لستيكة الماء ب 7500.
1: وما
0: تنساش فاتورة، وهاي عندك باش تجي فاتورة الماء والضوء
1: قاعدة تجيب
0: اللي انت ما وانت ما تستهلكش، ولكن تلقى يقولوا لي زاد الحلة متاع الماء وكل كما نقولوا احنا تدفق متاع الماء هذاك الكل بالضبط.
1: انا اليوم خارج الإذاعة ولقيت الفاتورة متاع الماء على
0: قديش بشر
1: والله العظيم 276 دينار
0: في البيرو
1: في الدار
0: 276 دينار والماء مقصوص
1: حسيله. معناها كما قلت المعيشة واللي تشوفها معناها كل الظروف كل المعاليم معناها ارتفعت وزادت وتوا الندرة تاع المياه وهذا كيف
0: كيف نستحفظوا عش قلت لك لنا خلايا الأزمة، خلايا الأزمة خاطر خلقنا فرصة للمحتكرين، خلقنا فرصة عطيناهم فرصة. اليوم يقول لك أرجع للماء به أطلع لي وقل لي كإدارة اللي الماء هذايا هو عنده الإمكانية باش يكون صالح للشرب.
1: أي
0: خاطر اليوم انا كي نعبي بانو
1: مش موجود عدو
0: نعبي بانو لا انا ساعات كي نخلط على الساعه كي نحصل فك الساعه بانو ومنه غدوه الرواسب اللي تقعد فيه هذه اللي شفتها بالعين المجرده فما بالك بغير العين المجرده. فاليوم بالحق ماذا بينا نرجعوا نرشحوا الماء ما يسالش نرشحوه نغليوه نعقموه نحطوا له شويه جافيل، المهم يكون موجود. واليوم باش نقولوا مقاطع المياه المعدنية، احنا مقاطع المياه المعدنية اما باعتبارنا في حالة طوارئ، اليوم قانون الطوارئ يطبق على كل محتكر والمرسوم اللي حكيت عليه يطبق والناس تخدم على رواحها بعيدا عن ثقافة الصورة. اتمنى انه يجي مرسوم يمنع المسؤولين من التصاور على خاطر اليوم راهو المجهود يظهر من غير تصاور نظافة من غير ما تصور لي انت في البلاصة الفلانية توكي نتعدى راها نظيفة. اليوم كياس ما هوش معناتها يعدي من غير ما تصور لي اللي انت ماشي حتى وراها كمواطن ونلمس نلمس المجهود نتاعك بالواقع مش بالصور وفولكلور.
1: لانه التحول على العين تو حاجه مهمه للمعاينه، ما بعد ذلك ما تلقاش النتيجه.
0: بلي سامحني انا مسؤول دوتير الوقت في الشارع وين خدمتو؟
1: باش يخدم
0: باهي 73-468 على ذمتكم مستمعينا الكرام. نرجعكم بعد شوية ونتقبل مكالماتكم الهاتفية، أغنية ثم نعود.

0: الشهر
1: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
3: إذاعة المنستير 104.7

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه عدد متجدد دائما من برنامج استشارات قانونيه. وكما تلاحظوا مستمعينا الكرام، فما مواضيع لا يمكن ان نمر دون ذكرها ودون التبليغ صوت المواطن اللي يطلب منا وبكل الحاح ان نوصلوا صوته. معناها كان تشوفوا الميساج توصل على البريد الخاص باذاعه المنسير، وكان تشوفوا المساجات اللي توصلنا خلال الحصه وخلال بثها يقول لك استشاره هتو تجاوبوني على السؤال، ما وصلوا لي صوتي في مواضيع حساسه، في مواضيع ذات علاقه بماده حيويه اساسيه، منها مثلا مادة الماء، ولكن أيضا فيها علاقة بمستقبل أولادنا اليوم ومستقبلنا كتوانسة في بلادنا اليوم. لأغلب العباد رافضة مسألة الاستيطان والتوطين ومحاولات بعض المنظمات والجمعيات اللي تقول اللي هي حقوقية إنها توطن الناس هذوما. اليوم كنشوفوا أحنا البلدان اللي هي تتشدق بحقوق الإنسان وهي تستولى على مقدرات الأوطان وعلى الأوطان، واللي هي تساهم في تهجير الناس من بلدانهم، اليوم هي اللي تحاول تعمل محاولات للضغط على توطينهم في دول أخرى بعيدة كل البعد عنها. اليوم اللي هي إذا كان أنت عندك الفلوس لتمويل الجمعيات، من باب أولى وأحرى أنك توطنهم عندك. بلي فما ملحوظة أخيرا نحب نقولها، خاطر ولات معناتها منتشرة وخايبة برشا، مسألة الولادات في تونس ومسألة العزوف عن الزواج وكل مسائل الكل اللي يقول لك خاطر ما عادش عندنا صغار وما عادش نجيبوا الصغار وما عادش فما إقبال على الزواج، سي توتا في نورمال، البلاد فارغة حلها ماهوش حل. اليوم برا شوفوا الدول اللي هي النمو الديموغرافي متاعها 0، ولكنها لا تقبل على نفسها انها توطن اجانب واجانب غير نظاميين. كي تجيبهم بالكونترا تراقبهم، ايش شوفوا الخليج علاش تقدم خليج بالمقارنة معنا اللي كان متخلف تخلف كبير برشا، إجا نشوفوه اليوم كيفاش تقدم، إجا نشوفوه اليوم أمريكا اللي هي دولة عظمى كيفاش تتعامل مع الأجانب غير النظاميين، إجا حدثوني وقتها على حقوق الإنسان، إجا نشوفوا البلدان الاتحاد الأوروبي وقت اللي تعمل التنظيفة، إجا نشوفوا كيفاش تجرجر الناس وتسحلهم من البلايس اللي هما فيها وتركبهم في على أول طيارة وترحلهم صونا لكرامة الوطن ولوحدة البلاد. اليوم جنسيات مختلفة، ديانات مختلفة جاية تتسرب في أوطان هي معروفة بالوحدة متاعها، شنو ينجم يكون المصير؟ اليوم بربي الناس تجار، التجار كما يتاجروا في الماء ويتاجروا في عرق الناس ويتاجروا في دم الناس، قاعدين يتاجروا في الأوطان ومعناها على أساس أنه مانيش ديمقراطيين وعلى أساس أنه ما فهمش حقوق الإنسان وعلى أساس أنه تطلع لك منشورات حتى من بعض المنظمات الدولية على أساس رفقا بهم وضد العنف. مساج خلنا نبداو بتطبيق مبدأ رفض العنف ضد المرأة، نبداو في بلادنا الساعة ونصون كرامة المرأة التونسية اللي هي نصف المجتمع واللي هي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة برشا واللي هي قاعدة تصون في الوطن هذية. وكي نحكيو على النساء المهاجرات نحكيو أول حاجة من بابي أولى وأحرى على إرجاعهن معززات مكرمات إلى أوطانهن بالأساس. الناس اللي قاعدة تصرف فلوس بالهبل على ناس بيع ضمائرها وبيع الوطن متاعها، من الأولى إنه الفلوس هكية تمشي هي تستثمرهم وتهز العباد تسكنهم عندهم، خطر راهو اللي قاعدين نشوفوا فيه معناها التلاعب بالمصطلحات والتلاعب بالقوانين. وكي نشوفوا احنا فلسطين اللي صاير فيها والجينوسيد اللي صارت، المذابح اللي صارت على الفلسطينيين، نقولوا وين وقت منظمة الأمم المتحدة، وين منظمة العفو الدولية، وين مجلس الأمن الدولي، وين هم هذوم الكل من مسألة حقوق الإنسان والسيد اللي هي مسألة يظهر لي ما تطبق على الشعوب الضعيفة وتكون مدخل من مداخل الاستعمار ومدخل من مداخل فرض القوة عليهم. أما بالنسبة للقوي معناتها كل شيء مستباح أستاذ.
1: بالضبط كلمة حق أريد بها باطل، معناها من الدول هذه اللي تشدق علينا بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وكي نشوف أنتم أحنا كي نجيو نمشيو لأي دولة من الدول هذه ويسود يزون بين قوسين بين ضفرين الدول اللي تعتبر روحها متقدمة ومتحضرة، الدخول لها معناها وكأن معناها طالبي لجوء ولكن معناها إنسان فار من العدالة، معناها كما يقولوها قدس الأوراق اللي تطلبها منك والإجراءات والمعاليم والتأشيرة وطلب التأشيرة وتسبيق المعلوم وتأخذها ولا ما تأخذهاش، المعلومة ما يرجعش، هذه كل أساليب هي احتيالية الحقيقة وأساليب أنا إيش معناه تقبض مبلغ مغير معناها إنجاز الخدمة، وذاك إحنا في القانون التونسي وعاقب عليه. ثم إحنا اليوم نقوله على المهاجرين غير الشرعيين، نحكيوا على ناس غير شرعيين، ناس تواجهوا بطريقة غير قانونية، وبالتالي ما يزيدوش علينا،
0: ما يفرض علينا حد الأمر الواقع.
1: مش أمر واقع باش يفرضوا علينا، اللي جاء في إطار قانونية مرحبا به، وتونس من قبل معناها تستقبل الناس الكل ومفتوح على العالم الكل، لكن اللي عنده سياسات أخرى وترحيل الأزمة من الدولة نتاعه إلى تونس، نقول له عيب راهو معناها وأمر لا يجوز. ثم أنه البيئة البنية التحتية والبنية الأساسية نتاعنا واحتياطنا وقدراتنا الاقتصادية اللي تقدر أن تواجه الأمر هذا، هو من المسائل اللي تخليك معناها تحكي حتى على ندرة في المياه ولا غير.

0: السنة الدراسية دي اللي تود نجم نقوله على الأبواب راه عندك بيها معنا ويزم الأعداد من الآن ومن البارح مش مليون كما يقولوها. وإن شاء الله العودة المدرسية راه فيها الجديد كما قلت كذلك باش دخل عناصر جديدة أنت وعنصر جديد الأجانب الغير شرعيين هذوما كيفاش باش يكونوا معناها جزء من المنظومة التربوية ولا متلامذة ولا كيفاش باش يتعايشوا في بيئة غير البيئة نتاعهم واحنا كيفاش باش نتعاملوا معاهم وابنائنا كيفاش باش ماذا هيئنا لكل ذلك زادا مش باش نرميو صغيرات نحن معناها هذا هكذا معناها نتعودنا بنمط حياة معين وبنمط دراسي معين وبنظام معين ان شاء الله نحافظوا عليه ونطوروه وان شاء الله ما يكونش عنصر سلبي هالامر هذا ان شاء الله تفطن له كل الجهات المعنيه بهذا الخصوص
1: وان شاء الله قبل ما يدخلوا المكتب اذا كان دخلوهم للمكتب يعملوا لهم فحص شامل فحص فحص فحص فحص فما امور طبيه وصحيه. اليوم احنا اولادنا تربينا في تونس على انه فما تلقيح وفما نظافه وفما امراض انقرضت منذ مده وانعدمت منذ مده. اليوم البعض يقول لك وهذا معناها قالوه طب مش احنا نقولوه معناها للمزايدات ولا معناتها للناس اللي باش تتهمنا بالعنصريه ولا بعدم احترام حقوق الانسان. هذا احنا معناها دوسي مسكرين وماكل عام على خاطر حتى رئيس الجمهوريه وسياده رئيس الجمهوريه اتهموه بالعنصريه واتهموه في معناتها اطار المواضيع هذه. اليوم كي نحكيه ونقولوا لابد من ايجاد هالفحوصات الطبيه وما تكونش مجرد هكا عندك شيء عندي حبر على ورق على خاطر الامراض الساريه منتشره في صفوفهم ما يعرفوش النظافه معناتها من الشعوب اللي ما تعرفش الله غالب ومن الشعوب اللي عايشه وضعيه معينه. اليوم من المفروض انه حتى احنا نتمسك بحقنا في الصحه كما نتمسكوا في حقنا في التعليم نتمسكوا في حقنا في الصحه ومتمسكين بحقنا في المياه. ناخذ اولى المكالمات الهاتفيه. الو مرحبا عسلامه. الو عسلامه مرحبا.
2: صباح النور.
1: مرحبا.
2: تحية ليك وتحية لضيفك الكريم.
0: مرحبا.
1: الأستاذ محسن قبوج مستشار نقول البرنامج هو ركيزة هذا البرنامج. أهلا وسهلا أنا ضيفة عنده.
2: نعم نعم هي ركيزة لكن احنا رانا مشاركين في الجريمة ضد الوطن.
1: شكون معنا ساعة؟
2: احنا رانا مشاركين شكون معنا؟ في الجريمة ما أكثر.
1: مرحبا يا ستة أهلا وسهلا بك.
2: احنا مشاركين في الجريمة ضد الوطن. هذه أول حاجة. ثاني شيء يعني انت حكيتي موضوع حساس جدا على المياه. المياه هو محتكرها فرنسي ومحتكر حتى الامبلاج متاع التعليم اللي تمشي مش تعملي معمل متاع الامبلاج باش يعبوا الباب فيه فهمت الامبلاج يقول لك ممنوع هذا محتكرها الابار كلها والمعامل كلها محتكرها هو فرنسي من التسعينات. هذه واحدة. اثنين الأزمة هذه مواطنين ثم ناس في بالها بالأزمة وفي بالها مش تقص الضوء وفي بالها مش تقص المي. علاش الشيء هذا؟ أنا هاوش نقول لك أنا كمواطن عاديش لحظه يجي مواطن عنده ماكينات متاع زيتون يخزن فيها الماء يجي مواطن عنده دبوات في الزيتون ولا عندوش حتى أي علاقة بالتجارة هذه اللحظة عندها عام ولا أكثر فهمتني؟ يعني لليوم ما اكتشفها حتى حد. اليوم تمشي في الساحل معناها ما نبعدوش بعيد تمشي شوف الدبوات في الزيتون شوف معبية بالماء علاش؟ لأنه في بالهم بالمخطط هذا الخبيث لاستهداف الشعب التونسي والوطن.
1: أنت تقول أنت مؤامرة هذه؟
2: مؤامرة نعم مؤامرة أختي. أنا سايق شاحنة أختي يعني سايق شاحنة وندور العالم كله الجمهورية كاملة ندورها ونشوف ونلاحظ وين الأمن اللي وين المغلق بالاقتصادية اللي تدور. أنا مواطن إذا ما عنديش عارف المؤامرة هذه ناخذ المية نخزن فيه الواء ناخذ فيه المية أنت عندك حتى علاقة بالتجارة لا عندك جراند سيرفاس ولا عندك أي شيء تاخذ المية وتخزن
1: معناها يخزنوه باش من بعد معناتها تكون فما من نوعية المضاربة فيه مع عندها بدي تباع
2: نعم نعم نعم نعم
1: وخلق الأزمة
2: نعم نعم هذا هو الموضوع وإن شاء الله فهمتني بارك الله وفيك على الموضوع.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا.
2: من أمتلك المياه باش يحرر تونس من المضاربين ومن الخوانة
1: مفتكرين عنا قوانين راهو احنا اليوم ما تحبينا يكون عنا فرصة باش تكون ثم نوع من التذكير دائما بوجود هالقوانين اللي تضرب وبشدة على أيدي كل العابثين باستقرار وأمن البلاد، وإحنا في حالة طوارئ، ولكن أيضا تضرب على أيدي كل المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوة التونسي اليوم. فمن المفروض أنه كما قلت أنت لاحظت كمواطن عادي، ولا أعتقد أنه يغيب على أي إنسان مثل هذه المحاولات في تخزين

0: كمية الماء حسب شهادتك أنت تقول موجودة هالتخزين هذية خلقا للأزمة، ولكن أيضا استعدادا للأزمة اللي هي يقول على بالهم بها باش تصير. وربما نجم يكون كلام صحيح،
1: نجم يكون
0: صحيح، معناتها مادام عنده معناتها قاعد يلاحظ على الكياس شنو قاعد يصير، وبالتالي يتم الترفيع في كميات ونوع من تهيئة الرأي العام على انه يولي هايج، على انه يولي فما قلق. فبالتالي اليوم كي نتغشش انا ما نتغشش على المحتجين، ما نحاولش اني نشد المحتجين، بالعكس انا نشد من تسبب في خلق هذه الأزمة ونلاحظ ونشوف ونعرف شكون اللي كان
1: للمحتجين هذوك. عندما نجم تقول ما معنى للضروره احتجوا معنا هذا ما تعودش
0: معناها. اما اذا كان فما شكون لزهم، شكون لزهم من المفروض اليوم انه احنا كي نشدوا نشدوا اللي المجرم مش الضحيه.
1: سبب الفعل
0: بذب. ناخذ المكالمه المواليه وناخذ استشارتنا القانونيه. لو مرحبا على سلامه.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا. الو الو الو انقطعت به. عنيش مكالمه اخرى، نواصل مع المكالمات الهاتفيه. استاذ، من الناحيه القانونيه المرسوم عدد 14 لسنه 2022 معناها بالاضافه الى احكام المجله الجزائيه وقوانين الاسعار والمنافسه، معناها يواجه جرائم الغش هذه والمضاربة غير المشروعة بعقوبات صارمة كما قلت سيادتك وأشرت لها، تصل إلى السجن بقية العمر وخطايا مالية توصل 500,000 دينار لحماية الاقتصاد ومقدرات المواطنين. يقول القائد اليوم، وإحنا ذكرناه المرة اللي فاتت وقت اللي قلت لك شنو فرق أستاذ ما بين كيفاش هي الموضوع، وقت قلنا الفرق ما بين الاحتفاظ والإيقاف والإيداع بالسجن.
1: الاحتفاظ والإيقاف،
0: أيوة الاحتفاظ والإيقاف. المسألة متاع أنه ساعات كي تبدأ فما جرائم خطيرة باش نوجهوا المساج للناس الآخرين، راك لو كان تعمل كيف السيد هذايا هاو شنو هو المصير،
1: هاو شنو ينتظر فيك، هاو المصير بالطبيعة. هي العقوبة، هي العقوبة، هي العقوبة القانونية في حد ذاتها فيها العنصر هذايا
0: بالضبط،
1: معناها هي اللي ردع الغير للتوقي من تكرار الفعل المخالف للقانون. اليوم كي نقولوا احنا معناها العقوبات توصل حتى للسجن من الحياة، راه مش من فراغ، راه الناس اللي تبع فينا تنجم ترجع المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ 20 مارس 2022 واللي متعلق بمقامة المضاربة غير المشروعة، ويرجع الفصل 17 من المرسوم هذا توي نص على يعاقب بالسجن 10 سنوات وبخطية مالية قدرها 100,000 دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب 20 سنة وخطية مالية قدرها 100,000 دينار إذا كانت المضاربة غير مشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية، ويكون العقاب 30 سنة والخطية 500,000 دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن باقية العمر وبخطية قدرها 500,000 دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتوجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن. يعني الفصل 17 العقوبات، أقصى العقوبات الجبهة المشرعة في المرسوم عدد 14 سنة 2022 وهنا ظاهر وبين كي نحكيه على مقصد المشرع وعلى هدف المشرع لنا بالفصل هذا 17 اللي نص على العقوبات السجنية هذه، بين اللي المقصد المشرع مش العقوبة السجنية في حد ذاتها، وإنما البحث عن آلية لمقاومة المضاربة غير المشروعة، لأنه الإنسان وقت يلقى روحه في وضعية معناها معرض لعقوبة سجنية من 10 سنوات تبدأ من 10 سنوات وتنجم معناها تكون إلى بقية العمر، يزم يفكر 1,000 مرة قبل ما يأتي هذه الأفعال. وهنا الناس اللي حادت عن الصواب المفروض أنها ترجع بمثل الأمور هذه، وهنا دور الأعلام، وهنا دور الناطق خطة الناطق الرسمي للمحاكم كي تصير حاجات كما، هنا دور الإدارات الجهوية للتجارة. وين الإدارة الجهوية للتجارة؟ شكون يعاين الجرائم هذه؟ الجرائم هذه يعينوها عوان الضبط العدلية، تبقى الفصل العاشرة من مجلة التجارات الجزئية، يعاونوها يعينوها أعوان الإدارات المحلفين والمختصين في هذا المجال. اليوم قد أعطناش نسبة، اليوم ناخذ ولاية المنسير برك، حتى كان فما مخالفات رانا ما سمعناش بها بالقدر الكافي، راه ما فماش شكل معنى النشر نتاع المعلومة
0: هم يقولوا تشدد كميات كما يقولوا في المياه المعدنية مثلا تم ضخها من جديد في السوق، أما أعطيني شنو العقوبة اللي واجهها باش نردعوا
1: الردع.
0: عملنا احنا برشا مع محاولات
1: الإيداع بطاقات الإيداع اللي ديما يسلي عليهم، عملنا الاحتفال إيقاف التحفظي ولو معنا اللي يستاهلوا زاد راهو مش ما يكونش إيقاف تحفظي عشوائي، لأنه ردوا بالنا ما تدخلوش في الشعبوية، لأنه الأصل هي قرينة البراءة، الأصل هو معنى الانسان
0: كما صار للمشاكل نتاع الناس اللي عندها مخازن تبريد معناتها اللي هي نورمالمون تعمل لك تردع الستوك واللي هي معناها تحفظ المواد كي تبدا برشا معناتها باش نلقاوها في المده الجايه، فالاشكاليه نتاع الاحتكار راهي ما تطبقش على العموم، لازم ندرسوهم ليه حتى باش نفهموا رواحنا.
1: نقولوا تطبيق القانون يلزمنا حسن تطبيق القانون، ما نخسروش قرينه البراءه وحقوق الانسان والحق في المحاكمه العادله وغيره من الحقوق الاساسيه، مش فيها لها لمه هذه باش نهيجم على هيجين وباش نقولوا العقوبات، لكن من تثبت في هذه ازمه واقع
0: بالضبط
1: نعيشوها الناس كل كانت تتحدى في الطريق المحلات اللي متعوده وفي النشاط بيع البيع المياه المعدنيه اليوم فارغه، اليوم نشوفوا بالصف كما يشوفوا منا بالطابور كما قال الراجل
0: هو توش قالك قالك يخبيوا فيهم في الصواب يا أستاذ، معناه تمشي الناس في مسالك الفية ومسالك غير مهيئة وما فيهاش دوريات،
1: قال لك الكلام هذا
0: قالك انا ساق شاحنة، قالك
1: شاهد عيان
0: بالضبط ماهوش يعملوها في الدبوات نتاع وسط البلاد،
1: شاهد عيان
0: بالضبط ماهوش في الدبوات وسط البلاد،
1: وهذاك علاش جاء النص نتاع المرسوم هذا، وهذاك المرسوم اللي جاء في 22 تو معناها في هذا العهد معناها مش
0: لا وفي في تنبك معناتها الازدهار نتاع الاحتكار، معناتها علاش جاء مرسوم بالعقوبات هذه المشدده باش ما يتجروش في قوت المواطن.
1: زاد سؤال اخر، علاش من 22 المرسوم هذا موجود وعلاش تو احنا في عام 26 وباقي نعيشوا بنفس المشاكل؟
0: جوستومون حكايه التطبيق لهنا حكايه الردع،
1: شبيه المرسوم هذا في 3 سنوات لم يقضي على المضاربه غير المشروع ولا الاحتكار،
0: لانه حتى نشوفوا تطبق وما تطبقش كيما في الانتصاب الفوضوي، هات نرجعوا للانتصاب الفوضوي، اليوم كي تشوف الانتصاب الفوضوي قدام البلديات قدام مراكز المعتمديات معناها قدام الناس الكل ماهوش جاي في بلايص متقة مخبية، هذا موجود معناتها على عينك يا شاري، اليوم المواطن ولا هو يدافع على روحه من الانتصاب الفوضي يقول لك ابعد من قدام الدار ما تنصبليش، تلقاه يستهدف بعمليات يا يحدفوا له داره بالحجر يا ما يعملوا له كل كذا، عمليات انتقامية معناها كوم كوا شنو المشكل هكا دوريات أمنية متعدية هكا مواكب متاع الولاية ومتاع المعتمدية ومتاع كذا متعدين من قدام وما كلمنا حتى حد.
1: وحتى حتى كي تمشي السلطات المعنيه والسلطات المحليه والجهويه
0: فلكلور
1: معاينه ميدانيه، لا مش حتى نقولوا
0: فلكلور تصاور ايش نقول لك بعد ساعه شوف استاذ
1: هو في حين
0: مادام ورجع بعد ساعه
1: علاش يرجع، هو المشكل السؤال
0: ترى علاش انت ما عندك وانتوش،
1: هو معناه المقصد سليم، هو المقصد نتاع المسؤول الجهوي يقول لك انا باش
0: تعودوا المواطنين تعودوا
1: الاليه هذه معاش توتي اكلها معناها الزيارة الفجائية والديسانت هذه اللي تمشي له على العين استانس بيك قدامك انت الله يبارك وتنحى يوم هذوما ويتنحى كل شيء
0: مشيت ساعة زمنية
1: رجعنا كل شيء، الآلية دي معاش نافعة ومرة واثنين وعشر مرات دونك نلوجوا على آليات أخرى أكثر صرامة ولا النصوص نرجع ولا نرجع النصوص الججرية، ما لو عملنا النصوص الججرية، النصوص الججرية وجدت عند الاقتضاء للرجوع إليها لتطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام،
0: اما زاد مش تطبيقها بطريقه انتقائيه ناخذوا ناس معناتها كباش فيديه ونخليه هو المخالف نطبقوا عليه، ما زاد شتينا ما بين مخالفه ومخالفه
1: مخالف نطبقوا على جميع المخالفين
0: دون استثناء
1: دون استثناء
0: بهات ناخذوها معي. الو مرحبا على السلامه.
2: الو
0: مرحبا تفضل هي انقطعت المكالمه منذ قليل، مرحبا بك
2: بعد التحيه والاحترام لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي ومستمعي ذات مستير. سؤال في الرقابة القانونية، هل هناك آلية لمراقبة سير القضايا في المحاكم؟ قضية أنا شخصيا تسمع فيها
0: نسمع فيك
2: تقدمت بشكاية ضد مؤسسة عمومية في شبهة تدليس منذ سنة 2012، بعض الأفراد في الشركة ذي نكلوا بي وعملوا فيها وإلى الآن هما ما تعاقبوش وأنا تعبنا كل في العطاء. ثانيا عندي ولدي تعرض إلى سرقة من طرف الشخص اللي متسوق من عنده المحل. كاري من عنده 8 سنين بدل الأقفال وطرد الخدامة وقالوا ما عاش عندك حتى شيء وما عاش تجي، وعلى ما يبدو عنده شبكة كاملة تعاون فيه. نظرا لأنه تقدمنا بقضية بشكاية وأخرجنا للأدباش بالقوة العامة وتبين أنه سرق بعض الأدباش، قمنا بمداهمة بعد مدة إلى محلاته، وجدنا بعض المسروق في أحد محلاته.
0: سمحني، مداهمة هذه كيفاش كانت؟ بالأمن ولا وحدكم؟
2: بالأمن، بالأمن كانت بالأمن، وهنا العقدة لأنه رجال الأمن اللي مشاو معنا لم يقدموا تقريرا مفصلا حول عملية المداهمة للمحكمة، والسيد اللي في المحكمة المسؤول لم يطالبهم بذلك.
1: كيفاش هذه عملية المداهمة تمت بحضور الشاكين؟
2: تمت بحضور الشاكي، حضر مشى معاهم.
1: كيفاش هي؟ كيفاش يصير هو قانونيا؟ هل يجوز أن باش نعملوا معناها مداهمة بحضور الشاكي هيك؟
2: هاي مداهمة صارت بحضور
1: المداهمة يقوم بأعوان الضابط العدلية، وبعد يقع عرض المحجوز على الشاكي للتعرف عليه. أما حضور عملية المداهمة،
2: أي هما مشاو معاه رجال
1: الشرطة كمل سيدي
2: ودخلوا للمحلات.
1: أنت توا شوف اللي تلوم عليه، أنت تقول فماشي شكون يراقب أعمال المحاكم هيك ولا؟ نقول لك راهو فما وفما وفما.
0: كيفاش؟
1: أكيد، لأنه القضاء أولا على درجات، كل مسؤول قضائي عنده شكون أعلى درجة منه يعود له بالنظر. ثم إذا كان تعذر الأمر على مستوى الجهوي ولا على مستوى المحلي، فإن هنالك التفقدية العامة لوزارة العدل اللي هي الحقيقة قائمة بعمل جبار بهذا الخصوص، ونتائجها قاعدة تظهر في العديد من المحاكم وتحاول ديما إرجاع الأمور إلى النسب القانوني. يعني اللي ننصحك به، شوف ننصحك به المسائل هذه اللي تعرضت لها، علاش ما كتبتش فيها التفقدية العامة لوزارة العدل؟
2: عملت شكاية للتفقدية العامة لوزارة العدل منذ 2003.
1: عليه على 2003 تو شوف، احنا تو في 2026. اذا كان عملت شكاية في 2003 اللي نعمل تذكير تو في 2026، لان تغيرت المعطيات من 2003 ل 2016.
2: سيدي الكريم، عملت تذكير بعد تقريبا سنة.
1: هي هذا الاستاذ عاوي
0: 2003
1: قال،
2: وقالوا له الموضوع عنده اهميه.
0: سمحني، 2000 وقديش عملت الشكايه سمحني للتفقديه؟ عام قديش؟
2: 2003.
0: ثلاثة معناها 23 عام كاملين
1: قبل الثورة هذه.
0: اي لا، 23 عام زدت ذكرتهم بعد سنة من بعد.
1: وبعد
2: عفوا لا سامحني 2023
0: هيك فهمت، هيك صمتك
2: 23 سامحني، الدنيا سخونة والضوء مقصوص والماء مقصوص واحنا مخاخنا من الغالب. 2023 وعملنا تذكير ووقع استدعاء ابني من طرف
1: التفقد العام،
2: وتبين بانه اقتنعت مع التفقديه بان هناك تجاوز، ومن واجب رجال الشرطه باش يعملوا تقرير مفصل للمحكمه. ومن جمله سيد المتفقد قال ولدي، قالوا ما لو كان صارت عركه ولا كذا
1: هيك على سلتك كيفاش يحضر
2: ولدي؟ شنو اللي مش يصير
1: هيك على سنة؟
2: من المفروض أن رجال الشرطة يكتبوا تقرير. المهم تقدمنا بأربع شكايات للمحكمة الابتدائية بناء بالضبط من سيثبت عنه محاولة نجاة ولا محاولة مساعدة متهم على فات العقاب. كل مرة الشكاية تبيع، مرة يبعثوها في مسار غير صحيح. باللول بقى احنا شاكين معناه بجهاز بتاع شرطة، بعثوا الجهاز هذاك مش يبحث في نفسه، احنا شاكين بالمنطقة بعثوا المنطقة، يمشي المنطقة وشبهتهم ما يعرفوش القانون كيفاش واحد يشكي بالمنطقة ويمشي يبحث المنطقة، يبحث في منطقة اخرى في الحرس مثلا. عملنا شكاية ثانية، مرة ثانية بعثوها الحرس ولكن ما اعطاوش معلومات حول الشاكي، رجعت المحكمة. مرة ثالثة الودي قالوا لك مش مصحح. المرة الرابعة يظهر لي إن شاء الله ما قالوا له تعرف كيفاش، صبها مباشرة في مكتب السيد وكيل الجمهورية، خلينا من الوساطات هذه. ما زالت حاجة أخرى إن شاء الله المرة دي تخطف القضية هذه، صار فيها حكم ابتدائي بسجن المتهم 6 أشهر.
1: أيوة.
2: تغريمي ب 2000 دينار و500 دينار أجرة المحاماة، تم الاستئناف ردهم لسلسي، تم التعقيب الأول، رجعت الاستئناف، تم تأييد حكم الاستئنافي، ثم رجعت التعقيب مرة ثانية، تعدت سنة قضائية كاملة دون أن يتم تعيين جلسة. هل هذا معناها معقول وقانوني وهذا مقبول أم لا؟ نسأل السيد المستشار.
1: هو بطبيعة الحال أنت توا شوف من في البداية قلت لي شكون يراقب عمل المحاكم، ومنها تبين أنه مضاع حق وراء طالب، يعني في نهاية المطاف الأمور عاد إلى نصابها القانوني الصحيح، وتم استكمال الأبحاث وتم إحالة الملف على القضاء، وصدرت أحكام نهائية في الموضوع. الأحكام النهائية ذيك هي غير الأحكام الباتة، هي الأحكام النهائية هي التي تظهر على محاكم الاستئناف، والأحكام الباتة هي التي يستنفذ فيها حق الطعن الاستثنائي اللي هو الطعن بالتعقيب. طالما أنه قاعد طعن بالتعقيب للمرة الأولى والمرة الثانية، والنجم يقع طعن حتى للمرة الثالثة، وطالما أنه مصدر محكمة القانون أصدرت قرارها بالنقض والإحالة، فإنه بطبيعة الحال في انتظار عودة السنة القضائية، لأنه توا في عطلة قضائية مكتعرف من 15 جويلية حتى 15 سبتمبر، يقع إرجاع الملف لمحكمة الأصل، وكما تعهدت به المحكمة في المرة الأولى والثانية وقت رجع من التعقيب، سيقع تعهد بالملف نتاعك. ونصيحة، أختاك من نظرية المؤامرة، وأختاك من نظرية الملفات يقع إخفاها، لأنه الحقيقة تعب كاسر وما فيهاش نتيجة إيجابية. المهم احنا لو جديمة على النتائج العملية، نتائج وصلنا للحق المشروع إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. ناخذ مكالمة بعجلة ناخذها. لو مرحبا، عسلامة.
3: عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: لطفي من سوسة.
0: تفضل سي لطفي.
3: نجم نتكلم ولا نجمش؟
1: تفضل تفضل.
3: إذا باش نتكلم، باش نتكلم بصوت الشعب كشعب، مش بصوت ناس معينة على حسب ناس معينة.
0: هو استشارات قانونية، وانت عندك استشارة قانونية تحب تطرحها انت؟
3: هما برشا استشارات.
0: اعطينا سؤال، خاطر مازال عندنا دقيقة فقط للبث باش نجمو نجاوبو. اوكي،
3: السؤال الوحيد اللي باش يلم الكل، تونس حلها كيفاش وقتها انت كل شيء مسيب؟ تونس حلها وين باش تمشي وقت لا المسؤولين هذوما اللي هما مسؤولين ماهوش مسؤولين ماهوش قايمين بواجبهم؟ شكون بشكون نشكيو احنا كشعب؟ بشكون يشكي؟
0: بفنا اطار انت شنو سمعت الحاجه باش نقولك بشكون تشكي؟
3: الاطار القانوني البحث اللي يخليك انك انت ما تلقى حتى شيء قدامك موجود بحكم الاحتكار، ما تلقى حتى حق انك انت معناتها باش ترجع، خاطر انت وقت تبدا تخلص في 600 و700 و800 ويكلم عليك يقول لك وصلوا لهم، خاطر نعرف الاف عباد اللي معناتها يخدم في الشهر خدام حزام، يخدم في الشهر من 4-5 ايام، جمعه جمعتين ماكسيموم، معناها ممكن يوصلش حتى ل 400-500 الف وعايش بالباي. وكيفاش باش ينجم يسترد حقه من المعمل نتاع الطماطم، ومعمل شنو، ومعمل بشكوت، ومعمل ماء، معمل شنو، معمل شنو، معمل شنو، اللي يحتكر ويعمل في اسوام خياليه وكاليتي زباله حشاكم، ونوعيات نتاع مارشانديز معناتها ما تجي حتى شيء، ولا القصان الماء وقصان الضوء بالبلايص، مع انه معناتها ما تلقاش شكون تتكلم، نوامر خضراء تحكيوا عليهم برا مش يطلبهم، كنت تحصل اذا حاسبني اذا كنت تلقى حقك في حاجه اذا حاسبني، اذا كان انت تمشي للحانوت ولا تمشي لجرون سيرفاس وتلقى سوم زيد تسكت على روحك على خاطرك،
0: لانه الوقت وفاء، اما راهو فهم اجابات على اسئلتك الكل وبالقانون استاذ.
1: لا
0: في 30 ثانيه فوتنا الوقت.
1: هو الفيصل بيننا هو القانون، والفيصل بيننا هو الدستور. الدستور هو الفيصل ما بين الدولة وبين مواطنيها.
0: هو تنرجع له الجمعة الجاية، راهو برشا مواضيع. شفت الإنسان ساعات يقولك بشكون نشكي، راهو أول حاجة كي قال الكاليتيز بالا سامحوني في الكلمة، راهو حاجة هذاك مش مسؤول عليه المسؤول من الأول، هذاك مسؤول عليه صاحب المصنع في مراقبة بالجودة.
1: كيسكت عليها
0: أما كيسكت عليها من بعد باش نشوفوا احنا كيفاش نجمو نشكيو بالمسؤول المقصر عن أداء واجبه، ما بين المسؤول اللي هو مسؤول إداري وما بين المسؤول اللي هو منتخب. أكثر تفاصيل تعرفون نهار السبت الجاي من خلال برنامج استشارات قانونية. تحياتي للجميع على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: صباح الخير، مرحبا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستيرة.
1: إذاعة المونستير، صوت الذي يحب كبير.
0: أفاد نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراسي المدرسي سمير المولهي بأنه سيتم إنتاج ما بين 21 و 22 مليون كراس مدرسي مدعم خلال الفترة القادمة، وهي نفس الكميات التي تم إنتاجها العام الماضي. أوضح المصدر ذاته بأن الكميات المتبقية من العام الماضي من الكراس المدعم تقدر بحوالي 7 مليون كراس مدعم، وذلك لدى المصنعين وتجار الجملة، وسيتم إعادة توزيعها في السوق. ودعا المتحدث المواطنين إلى عدم اللهفة واقتناء كميات الكراس المدعم بصفة معقولة لكي يتمتع به أكثر عدد ممكن من المواطنين. تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل لغاية يوم 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 والعشرين من أوت الجاري عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع هذا. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر القادم. استشهد 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة أنصار جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية في لبنان إن الغارة استهدفت منزلا في أطراف البلدة ما أدى إلى تدميره. وفي السياق المتصل، يستمر جيش الاحتلال في هدم المباني في مدينة بيت بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة لها جنوب لبنان. أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح برهان أن الدولة ستوفر حصانة مؤقتة وضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين في حوار تتولى إدارته آلية وطنية مستقلة، كما ستعلق الإجراءات الجنائية بحق من دونت ضدهم اتهامات من السلطة. نقلت وكالة إيرنا عن رئيس السلطة القضائية الإيراني غلام حسين إيجائي أن إيران هي مالكة وحاكمة مضيق هرمز، ووصف تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن مضيق هرمز محض هرى، موضحا أن المضيق جزءا لا يتجزأ من النطاق السيادي والحدودي لإيران. نقطة نهاية العرض الإخباري الموجز، تلتقون الآن الزميلة مروى الزيدي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير،
3: عدلوا الموجة واسمعونا.

bol muža. Bol muža.

ادم وحوار انطلق معكم في الوقت هذه طوال 10 و6 دقائق من اذاعه المنسير. صباح النور, صباح الفل, صباح الخيرات, صباح الصحه والعافيه, صباح السلامه للناس الكل اللي تسمع فينا في الطريق, في الدار, في الخدمه, في اي مكان انتم موجودين فيه. ان شاء الله ترافقكم السلامه والصحه والعافيه, وان شاء الله ترافقكم الافراح والمسرات والمناسبات السعيده. ادم وحوا عودكم في البرمجه هذه انه يكون حاضر مع لي كوبل, مع الجوائز الكادوات, ومع الربح زاده, ومع برشا برشا هكا اضمار وتفدلي وضحك وشوية دموع زيد على شلي من خلال بتبيعة هكا ملامسة ولا قراءة الحياة شخصية إنسانية. كل مرة حكاية وكل مرة قصة, ومع القصة هذه كنحكيو حكاية كوب اللي جمعتهم لمحبة, وإن شاء الله يكملوا يشقوا طريقهم مع طبعا صعوبة الحياة اللي فيها البهي والخايب, ما ديما ما نجمو نقولوا كان نجمو كان نتخطوها ونتعدوها إن شاء الله بثبات وإيمان وبرشا حب. هذه اللي نتمنيه إنه يكون ديما موجود وحاضر في كل دار تونسية تسمع فينا من خلال إدم وحواء. نحيي ليكيب الكلها اللي معايا واللي باش ترافقني اليوم. تحية محمد سيدية من قدام الكونسولات, تحياتي ليك علي وتا في تأمين التنسيق, وتحياتنا لصديقتنا اللي موجودة في البث الرقمي يتأمن لكم على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ. مرحبا بكم مروة زيدي من قدام الميكرو باش تبدا معاكم بكوكتيل تونسي. بعد شوية تتعرفوا على الكوبل اللي معانا, على كدواتنا وعلى أجواءنا ومختلف فقراتنا. هذه أجواءنا اللي باش ننطلقوا بها.

0: وكل امرأة تونسية وحتى رجل زيدا يحبوا يسمعوا الكلمة هذه كل يوم حبك يزيد هو يزيد ولا ينقص بالعشرة بالأيامات وبالعمر و هذا اللي باش نتعرف عليه اليوم مع حكاية الكوبل اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوية واللي باش يكون حاضر معاكم حتى النصف النهار. انتم اللي تسمعوا فينا على سلامتكم ومرحبا من جديد, أهلا وسهلا بكم في الاستماع البرنامج آدم وحول, برنامج اللي رفقكم في البرمجة الصيفية كل نهار سبت من العشرة النصف النهار. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة, تتعرفوا بعد شوية على كوبل ياسر ياسر باش يعجبكم, فما برشا جو باش تستناوه معنا ان شاء الله. بالنسبه لليوم وحكايه الحب اللي جمعت بين زوز قلوب مرفة ومحمد عزيز نتعرف عليها بعد ما نسمعوا كدويتنا بالنسبه لليوم وشنو باش يربحوا معنا.
1: وكاله الاسفار بوكينغ 360 اللي تويتكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
2: وصل شراء من اهداء مركز سليم فيت, عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة, نتائج مضمونة, تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو, سنتر دو بوتي للنساء, سبا, كوافير, استيتيك, أكوا جيم, تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير, عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
0: هذه كدويتنا, تحيتنا للسبونسور نتاعنا الكل اللي بتبيعها توثيقتهم في البرنامج. خليني نرحب بهم وبالتصفيق نقول اهلا وسهلا ومرحبا بمرفت عسليمه.
3: عسليمه
0: نحوالك؟ علينا سلامتك. مرفت مسعود ايبوز ارفعنا الصوت, شنو الحشمه هبطت؟
3: محمد عزيز عمران
0: مرحبا لالا, شنو حوالك؟
3: حبدول
0: محمد عزيز مرحبا.
4: مرحبا بي,
0: اهلا وسهلا. تصفيق اخرى على محمد عزيز ما ننساوش بتصفيق زاد حتى هو. مرحبا بك يا سيدي,
4: شنو حوالك؟ مرحبا الحمد لله.
0: صباح لبس عليك.
4: عايشك محمد عزيز عمراني, متزوج
0: تشرفوا
4: جميله.
0: مرحبا.
4: عمري 31 سنه.
0: قتلي حشيم قتلي باش يجي يقعد ساكت يا اخي, هاو ما شاء الله ظلمته الراجل انت ظالمتني. قتلي عنده تراك, طلعت انت اللي عندك تراك والخوف, شنو هي الحكايه؟ احنا ديما كيك نلصقوا في رجالنا
3: قلبت قلبت قولي لك قبل ستريس
0: علاش
3: قلي احسب العشرة قبل ما تتكلم؟
4: احسب العشرة
0: حتى
4: تقولك عليها من بعد.
0: خلينا نقفوا على هذه النقطه.
4: بحذاك تخممش.
0: لحظه شنو احسب العشرة قبل ما تتكلم؟ علاش كي تتكلم شنو تعمل
4: هي ديما سبونتاني؟
0: اي الميكرو
4: اللي يجي في مخها تقول اني يجي نفدلك عليها. اول ما
0: انت في راديو اختي معني هذاك
4: الشخص اول ما قلت لي اني ديجا تفجعت اني حشيم.
3: ليه هالمصيبه اللي جايه؟
4: اني حشيم اني حتى في السوشيال ميديا ما انا ما نهبطش هي ديما تهبط. دونك كي قالت لي
0: استغربت ترعبت انت اللي خفت
4: اني باش اطلع في اذاعه باش نحكي ترعبت هكا. من بعد كي روحت للدار من الخدمه بدينا نحكي وقلت لها
0: قعدت توصفي
4: انت راك سبونتاني برشا واللي في قلبك وفي مخك تقوله, دونك حاول احسب للعشره نفدلك معاها. دونك الكلمه هذيك هي
0: قاعده تتعسى على روحك.
4: استريسيت بها دونك راني نفدلك معاك, خذ راحتك ما تحشمش.
0: ما حليكم الساعة من دخلة هكا بديتوا بطريقة سبونتانية. وأهم حاجة العفوية الحقيقة في أنه توصل للقلب. كان نلبسوا ماسك ونبدأوا نمثلوا على بعضنا, تو الناس كلها مثلا ما مدومش التمثيلية أكثر من ربع ساعة أربع دراج ويفيقوا بينا الناس اللي احنا نعملوا في مسلسل ولا في فيلم. باغ كونتر كي نكونوا هكا سبونتاني برشا تلقائية وبرشا جو إن شاء الله يتعدى معاكم في سبعتين من زمان هذوما باش نتعرف عليكم شوية قبل ما نمشوا لحكايتكم الساعة. مرفت شو تعمل في الدنيا؟
3: انا كنت اسيستانت كوميرسيال في دي سنتر دابيل. انا عندي اكسبيريونس دو 10 ans. بعد ما جبت ولدي وليت اون فام وفوي.
0: وليت مرأة وربت بيت.
3: صحيح.
0: شو اسمه الصغرون ان شاء الله ربي يفضله؟
3: ميكائيل.
0: ربي يفضله لك ان شاء الله. تراه في عالم قد عمره؟
3: بيانتو 3 ans.
0: 3 سنين معناها انت في طنبك الجو نتاع التبربيش ونتاع الشيخات و...
3: صحيت انا حطيت سقي في العرس نقرو حبل شهرين نقرو حبل.
0: ذا مسلسل اخر تحكي عليه. ذا حكي من حكايتك هذاك واحد يسمى قصه.
3: صحيت.
0: وانت
4: محمد عزيز عمراني, نخدم في دومالي ريستوراسيون. عندي ولدي ميكائيل.
0: عندي مرتي اسمها مرفة. جيب جديد
4: نسكن في سوسة.
0: جيتونا بسوسة قرابي اليوم. مرحبا بكم. وخدمة كيفاش وقتك في الخدمة؟
4: نخدم من 7 المطلفة وبعد نتفرغ لداري
0: وبعد فرغ كل يوم هكا بسبعة المثلة
4: كل يوم سبعة المثلة
0: وهي في الدار خير من اللي هي في الخدمة.
4: أي ديجا أني أول ما جا ولدي أني ديجا تحت من الخدمة
0: أها
4: قلتلها باش تحطه في كريش وكل واحد من ما نعطيش الثقة
0: وكل حمل الرزين متاع الفلوس والمصاريف وغير وغير وغير أكيد أي رجل اللي ما يسمع فينا باش يقول لك مش كما كنا زوز نصرفه كما ولا واحد
4: برد كي يجي صغير ربي يرزق معناها يعطي رزقه ويعطي خيره والحمد لله يا ربي
3: وقتاً كنا خايفين راهو
0: خايفين على خاطر
4: عندنا شارج كريم معناها كري غالي شويه
3: وهو الحقيقه ما كانش من عكسين معناها شجعني اني انا نقعد خدمت من لول تيلي ترافاي في الدار وهو بيبي
0: تربيته الصغير اهم حاجه تصور اهم مرحله في حياه الام انها تعيش كل تفاصيل الامومه مع ولدها فكت 3 سنين الاولانيين هذوك مع الاقل
3: بختار معناها كنت مرسمه معناها جوي بيبي في الخدمه وكل
0: استغنيت على استغنيت العمل على خطر ولدك
3: كل على خطر ولدي وهو استغنى زيد على
4: ورغم اللي بعد خدمت في الدار
3: اي
4: وقت تعرف لي كاس كولي سوندر دابيل ستريسا برشا دونك هو موجود في الدار اما هي ما تحسها ماهيش موجود ماهوش 100% لي له هو
0: وفي عمر حساس
3: عمر حساس
4: دونك تتلزل التلفزه وتتلزل برشا حاجه دونك قلت سي بون
0: قلنا له أقعد مع ماما والخدمة تجي بعد
3: دخلت في الكرياسيون دو كونتوني
0: دخلت في مرحلة أخرى اللي هي
4: سينا سامحني قعدنا حكينا قلت لها أنت شنو تحب تعمل مثال توا قالت لي نحب السوشيال ميديا اللي هي
3: ما يحبش راه هو
4: اللي رغم اللي ما يحبش
3: بالحق هو ما يحب الجملة
0: بعد عندنا فقرة كاملة على السوشيال ميديا باش نحكيو عليها
3: أوكي نحكيو عليها
0: خليها هذيك وحدها نحكيو عليها ما خلينا نحكيو على حكايتكم الساعة كيفاش تعرفتوا على بعضكم قبل ما قبل خاطر أثناء وبعد تنجيو هما ما قبل في حكايتنا حكاية محمد

0: العشرة خمسة وعشرين دقيقة حكايتنا حكاية باش نتعرف على حكايتكم اليوم مع بعضنا. بشكون نحب يبدأ سيحكي حكيت وحكاية الحب كيفاش بديت وين الحقيقة في إدم وحوى؟ كل مرة نختار كوبل مختلف على الآخر، معناها القصص نحبها تكون متنوعة باش نعرفوا هكا القصص متاع التعارف. اليوم حكايتكم مختلفة على فما موجود ما كانت قبل مش موجودة برش. شكون يحكينا سا عزيز ولا مرف؟
1: نحكي لكم البدايات بالبدايات.
0: إيت الكل هذيك الأولى بالكل.
1: احنا قارين في الكوليج مع بعضنا.
0: اي
1: وكان
0: كوليج
1: في الكوليج
0: كوليج يعني العمر
1: نعرفوا بعضنا من الكوليج ديجا
0: ستيام وتيام هكاك
1: ستيام وتيام
0: ما زلت صغرونا هي مع
1: نعرفوا بعضنا جست نعرفوا بعضنا ما عارفه كيما صحاب
0: كيفاش في الامي دو كلاس والا
1: لا
2: جست في الكوليج واخذت اكبر مني
0: هو اكبر منك
1: جست نعرفوا بعضنا بالوجه وكنت ما تهضمنيش جمله
0: اها
1: تغزر لي تراني تمشي ولا علاش
2: جست بقول لك علاش
0: علاش
2: على خاطر بتاع بنات معني مش بتاع بنات معنا بتاع بنات معنا زي
1: نسي
2: نسي الكل البنات الكل دايرة بي
1: صغير وقتها وكولاهي
2: بروحي البنات الكل دايرة بي وانا محبش الرجل
1: كفما تحس كفما شكون
0: معنا هي من دورهم الكل ما دارتش بيك
2: صحيت
1: كيفاش تبدا هي ريتها كيفاش تبدا كل المختلف هذيك اللي تحب عليها انت
0: هذه تو ميساج للبنات ولا الرجال اللي يسمعوا فينا
1: اللي تحسها مختلفة هذيك اللي بشي دونك انت ما تهضمنيش
2: سامحني أبار فما مرة ما ننسهيش أنا الفازة هي هو قبل أنا خدت بوسكو اسمي مرفت وكل وجاي جديدة في الكوليج وكل وانا عاملة بيرسينيك وشعري أحمر وكل ريقة ذيك بتاع الأدوليسانس وكل
1: جاي من فرنسا هي وقتها
0: أوكي
2: فما طفلة جات تمنيك على اسمي مش محيش أقول هذا الفازة هي هو ضحك وانا ما نعرفوش وانا بتبعتي ما تيقوش معناتها وهو ضحك خاطر هي تمنيكت على اسمي ضحك معاها
0: معنى كلمه اسم مرفت
2: تمنيكت عليها بطريقه
0: قالتها بطريقه اي واضحه
2: صحيح بطريقه اخرى دونك هو وي نعرف انا ديجا دونك في مخي اللي هو ما
0: كان اسمك مزيان مرفت محلين محلين الاسم
2: اي دونك قعدت في مخي اللي هو معناها ما كان جونغ نتاع كل اللي يتنمروك الفازات هذوك ونتاع بنات دونك انا ديجا
0: حطيت له اتيكيت باهيه
2: صحيت
1: هي ديجا في الاستروج معناها
2: بالنسبه لي الجمله
0: باه في المقابل شو عملت انت عزيز؟
1: من بعد قعدنا نعرفوا معرفه سطحيه راهو بعضنا هكا سافا سافا ومن بعد كانت عندي يعني فيسبا كندورك صغر ماك تعرف كذا
0: صغر ماك تعرف
1: اي صحيت ندور على فيسبا عرضتني وين كشت البيلك في سوسة غادي
0: في
1: ليسي جوهرة وما تعرفش طبيعتي ما تعرفني ما عارفة سطحية
0: واضح
1: أما طبيعتي ما تعرفهاش دونك وقفتني سألتني على شكون قلت لي بربي ريتش سيلس الفولين فولين
0: هي وقفتك
1: هي وقفتك
2: وقتها أنت وقفت ديجا
1: قلت السيد اللي تسأل علي ديما معي
2: هو وقف جاي سلم علي أنا وصاحبتي ديجا
1: بعد بريودة
2: بعد بريودة كبيرة معناها طلعت لليسي سيبون ظهر لي وقتها دوزيام أنا حاجة كيك
0: نسيت معناها التنمر نتاعه وبليت وكل
1: وقت تعدى وقت طويل
2: اما قعدت كل وقعد داك الكونتاكت خاطر باسكو احنا كرهك كامله عادي نورمال
1: او تعرف صاحبي هي وكهو
0: باختصار باختصار
1: معناها السيد اللي باش يسال عليه صاحبي كيما
0: واضح
1: معناها ديما معلي سالتني عليه قالت لي بربي الفلان الفلاني وين
2: انا حبيت نتسلف من عند الفلان الفلاني هذايا فلوس خاطر انا وياه معناها قرا وهو باسكو هو صاحب هو وياه يا اخي هو اش عمل مدستوشو قال لي قديش حاجتك قال لي قديش حاجتك قلت له ليره معناها ليره راني يعني انا من ما نتصرفش عند اي انسان معناتها راني جيت خاطر هذاك قريب لي يا اخي ما دستوش قال لي شنو انا وشنو هو معناها ما دستوش وعطاني الفلوس
1: شنو حاجتك
2: معناها انا الموقف هذاك نتاع الرجولي هذاك صحيت خاطر موقف رجولي بالنسبه لي انه تك ديريكت مد عجبتني الفازه وانا قلت له جمعة معناها من زمان ونعطيك فلوسك
0: قداش قعدت باش رجعت له
2: فلوسك؟ لا صحيح جمعة
0: جمعة
2: أما المشكل اللي أنا كي جيت تفهمنا باش نتقابلوا مش على خاطر الفلوس أنا قلقة ما عينيش باش نخرج نهار هذيك تفهمنا على أساس العشية معناتها باش نخرجوا ما عينيش
1: كي روحت للدار حبيت نخرج معها وقت
2: كي روحت للدار ما حبيتش نخرج أنا كذبت علي قلت له باش نمشي دار ميمه في مساكن وما عينيش باش نخرج قال لي ساعين دبرت كرهبة من عند بابا في بيري
1: باش نزلت كيما خل برمي عندي شهر على البرمي ومعناها باش ناخذ كرهبة ومرعوب قلت والله من ريسكي خارج معها خارج معها مش على الفلوس هي جست تاني وقت حبيت نسبة باش نخرج معها
0: لقيت لقيتها تعلى
1: حبيت هكا باش نخرج معها
0: يا اخي ما رجعتلكش فلوسك وما ركبتش
2: معها رجعت يا اخي انا قلت تو باش نخرج باش نحوس وكل خليني برا نخرج باش نعمل مع قهوه عادي مش مشكل معناها يا اخي سي بون جيني معناتها اول قهوه نعملوها في ذا هاوس في
0: من غير ما نسميه واي يولي شهر
2: على خاطر على خاطر
0: حسب العشره بالحق تو انت وين شو نقول لك حسب
2: العشره قهوه على البحر تخيل اول حكيت متانا نحكيو معناها كيفاش نحبوا زوز نخرجوا من البلاد انا نحب نرجع معناها خاطر انا قعدت بيريود معناها في فرنسا
0: انت تحب ترجع لفرنسا وهو يحب يخرج من تونس
2: وهو يحب يخرج
0: انتم تو بحذينا لهنا
2: صحيح
0: احلم احلم
1: ما عادش نحبوا
2: صحيح مين ديجا بالحق
0: الحمد لله
1: نحبوا نقعدوا بحذا عائلات
2: صحيح هو يحكي لي معناها كيفاش يحب يخرج وانا نحكي له كيفاش نحب نرجع خاطر قعدت بيريود صغيره وفي عمر حساس دونك كل بيريود هذيك مش كيف كيف كمان هو مرتاح من عرش بي مرتاح يعني واحد يحكي له على الحلقة ومرتاح
1: عرفت تحكي ما تحس فما حاجة
2: ما حسنيش تافه
1: اللي عرفتهم كل نحس فما حاجة
0: فما أنتونت فما
1: حسيت فما حاجة
0: شفتو هي ما تحبكش دون قلت لي برا خليني نشوفها شبيه حكايتها
1: نفهم شي حكايت علاش من دون الناس كل هي الوحيدة اللي
0: طيب نحكيوها لعمار 18 17
1: صغار صغار صغار على
2: اي فوالا كيك
1: هكا هو بعد وليت نقص سبب باش نعاود نخرج معاها كل مرة
2: كل يوم نخرج
0: كيفاش وليت تحبوا انت مرفت كيفاش
2: والله لا نعرف خاطر هو الحقيقه راهو رجال عزيز معناها الحب تزرع في قلبي
1: بالبريود هذيك اللي خرجنا فيها عرفنا طبيعه بعضنا نسينا اللي صار كل فات ودينا نعرفوا كل
0: تيش الصغر مشى على روحه وجاي تيش الكبر طب
2: انا اللي ريتو فيه ما ريتوش المعامله كان معايا انا باهيه ريتو انه هو بحق عزيز سيرفيابل مش على خاطره راجلي راه عزيز سيرفيابل ما يقولش كلمه لي حتى على حسابه جونتي مع الناس الكل متربي مع الناس الكل يحترم الناس الكل وانا بالنسبه لي طونكو ريتو حتى مع بيد هو ما يعرفهمش دونك ما يستناش منهم مقابل معناها راهو ذيك لا بون بيرسون بالنسبه لي
0: خبيا احنا تو اليوم من خلال القصه هذه ومن خلال الحكايه هذه نحب نقولوا انه راهو قصص الحب اللي ساعات لي بارون انا نتصور وقتها لي بارون نقول فاش تحكي ما اكيد هذاك الحب الاول وما زلتوا ما تعرفوش بعضكم وكذا راهو ينجم يوفى يوفى هما يوفاش الحب يتواصل اما نحكي ينجم يتوج بالزواج ونجم يتوج بالعلاقه الجديه مش بشرطه معني خاطركم في عمر هذيك معناها ناوي يلعب بها ولا ناوي جوست يعدي بها وقت ولا غيره فهذه ممكن المختلف في حكايتكم خاطر باقي ما حكايات نتاع زوز حبوا بعضهم وهما صغار ولا هما يقراو في الكوليج ولا تلاقاو كذا اما ما توجدش من بعدها قصه الحب هذيك بالنجاح يعطيكم الصحه على أيش. على هاللونتونت هذه المزيانه اللي ما بيناتكم من وقتها برشا عرك برشا مشاكل برشا
1: وقتها اول ما بدات
0: من وقتها من وقتها
1: الى اليوم وقتها وقتها بعد دوما ما عرفتني دي هي عندهم هي عندها حاجه اي حاجه ديريكت تحكي لها فما تخبي عليهم شيء دونك ما تخبي
2: عليهم
1: اي دار دارهم صفه عامه ديريكت تحكي لهم قلت لهم راني عرفت فلان فلان فلان
0: وبها بيه شفافيه بيه
1: ديريكت وبها معروف في سوسه معناها تعرفوا البلاد العربي معناها يعرف يعرف الناس كل دونك قال لها ساعطيني اسمه خنحل عليه الكتاب
0: خمر بشالي
1: حل عليه الكتاب هذا السيد حل عليه الكتاب وبها حسها معناها فما حاجه تحس فما فرحانه بنته فرحانه وكذا خليه يكسل عليا عرف الفامي تاعي عرف بابا معناها بابا ربي يخليه
0: ربي يفضله
1: وربي يحميهم ويحمي الناس الكل دونك سل قال معناها عرف الفامي تاعي يقول له معناها الناس طيبه صبا
0: انت وقتها قلت مرتي قلت باش نعرس ولا قلت لا علاقه وكهو نتاع مراه وراجل في بدايه العمر معناها
1: الطفله هذه باش نكمل معها
0: انت خديت القرار وقتها
1: خديت القرار صحيح معناها بوها عرفني وعرفنا وتقابلنا بوها زا وكلمني يمكن هي ما في بلهاش مشينا عملنا قهوه
0: قد العمر هذا وقتها مازلتوا
1: مازلتوا ليسي خرج معايا بوها راهو بنتي كذا كذا كذا وشويه صعوبيه هكا كبسني شويه كيما نقولوا صحيت وراني نعرف بوك وبوك معروف زاده في سوسه
0: ورد بالك
1: ورانا كيما نقولوا فامي وما هاني بنتي عندك
2: ندخل ونخرج على عيني دارنا انا ما نكذبش على دارنا
1: حتى باش نهزها في الوقت هذاك في الصغر هذاك حتى باش نجي نهزها وقتها تاع عندي الفسفا نجي نهزها بوها ويقول لي يجي هزها من الدار على عيني الناس الكل ما تجيش بعيد وجيب انت تطلع يجي هزها من الدار على عيني الناس الكل ما تحشى من حد
2: كل يوم
0: وليت كل يوم على الفسبا
2: كل يوم على الفسبا بدل الفسبا اخرى مشينا الفسبا بعد علينا بالكهرباء بشويه بشويه بالمراحل بالمراحل
1: الصغرى ذاك يمكن عندنا طيب تلم 3000 4000 صغار معنا حنا مدخول ونمشيو عندنا وقت قهوه زاد علينا في كل الاسماء نمشيو ناخذوا
0: كاسيه
2: على قد فلوسنا بشويه بشويه
1: والله نحسبوا فيهم بالمية
2: بالملي
1: ما عندناش منين مدخول
2: خير معنا مصروف مثلا نعرفش تاخذ 5000 من داركم في النهار في الوقت ذاك
0: يا حسره
2: يا حسره اكيد خاطر ناخذ دينارين
0: 5000 برشا
2: صحيح 5000 برشا
1: عملنا لنا قهوه
2: انا اخذ تو كيعطيوها 40000 مصروف هنتصدم انت انا كنت ناخذ في دينار و5000 سامحني
1: اي والله
0: على وقتك وقتها مش كيف
2: صحيح
0: حتى لتوا معناها الامور لاباس وقتاش جاي قرار الزواج معناها قلتوا العمر هذا مناسب للزواج
1: خلينا نحكي
0: خاطر رقم صغار صغار اي بيان سور تخطبت
2: قبل قعدنا عامين بعد الخطبه
1: اها بون خلينا نحكيوا على المشاكل ونحكيوا على الصعوبات اللي صار برشا برشا برشا مشاكل
0: سيدي حاضر الشكايه تفضلوا
2: قال لي ما تحسب حتى العشرة تحسب بنتي حتى العشرة
1: لا ما نساش مشاكل خبيوا لا مشاكل
0: مشاكل شنو
1: في طبيعتنا هي طبيعه وهي طبيعه اخرى
0: تماما
1: تماما
2: حتى زاد لونتوراج راه وحتى معناها طريقة العيشة معناها وكل مانيش كيف كيف عزيز معناها
0: هادي
2: هادي
1: الصغرى هادي زين ما انا ما عرفت
0: وتحت بيك
1: طاحت بي عرفت شعرها احمر سينك وني مانيش غازر كل هذاك مانيش ماهوش مانيش غازر للشكليات
0: هي تحب الحياه وتحب الشكليات وتحب كذا
1: طبيعتها هذيك اللي حاجتي بها حاجتي بالطبيعه بان حاجتي بالداخلها فهمت الشيء اللي ارتحت بيه معاه هذاك اللي حاجتي بيه
0: واضح
1: دونك حكيت زاد على امي قلت لها وكا وكا وكا نهدلها بشويه باش ما تصدمش خاطر حاجه جديده علينا
0: مقدمات
1: امي بالحقيقه ما عكستنيش قالت لي ولدي اللي باش تختاره انت ما دامك مرتاحه

0: ستريسي ولدها وهي ودارها مش ستريسي وبنته مش تولي بالحق وانت تحبها معناها أي. تحب تكمل معها.
1: محمد عزيز حسيت ان المكتوب مسهل؟
0: الحقيقة مسهل
1: اي
0: صحيح صارت مشاكل في الطبيعة ومرة طيح هي مرة طيحيني وبارشة مشاكل بارشة
1: بارشة
2: بارشة. شوف أنا راني نقول المشاكل ما فهميش كوبل ما يتعارك
1: إيش معناها مشاكل بارشة بما معناها
2: بما معنى أنه وقت الوقت لذيك نتعاركوا كل يوم زي نغمال معناتها نتعاركوا كل يوم أما نقعدوا نتقابل
0: أما شنو نحن عنا حاجة إن نحن نتحاوروا
2: وما بينات بعضنا تقعد
0: مثال هي باش تطلع شوية نقولها به أهدت غدوة نخرجوا كيما قلت لك بك الخمسة آلاف هذيك نمشيوا للقهوة وكاهو باش نلمني
1: أكلي على البحر هذيك أكلي أدري شنو
0: وكل قهوة اللي تقابلنا فيها أول مرة ونبدا هكا نحاول نلقى الجو باش نحكي أي نقولها البارح
2: راهو كاش توربط الحقيقة ساعات يكرز هو
0: أي راجل كأي راجل
2: مرة الفوق مرة اللوطة ملغ كيما أي كوب
1: يتغشش
2: كيما أي كوب
1: واضح
2: بيك فوق
1: أتو نرجع لبقية التفاصيل متاع الحكاية هذية اللي هي تبني علاقة اثنين باش تتعدى برشا صعوبات باش تتعدى برشا مشاكل باش تتعدى برشا حكايات فما الأبيض ولا أسود راهو ما فماش
2: شيء
1: كل شيء هكا لافي أون غوز واللي يقول لك لافي أون غوز راهو صعيب ياسر باش
0: يكمل
1: العمر قداش تو نجمو نعرفوا عمركم
0: وين تحبوا 31
1: قد عندكم عرسين؟
2: بيانتو 4 أون
1: 4 سنين عرس في عمر صغير تشجع ولا لا تشجع انك تقول انت عرست معني كنا حكيتها 29 عرست 4 سنين التالي دونك 25 اي جدتك عرسوا من 17 و18 معني تسمى كبير عليهم انت
2: انا امي عرست 17 جبتني
1: اكزاكتومون اي تو امك تراها كي دراك تقول اختك
2: تقول انا امي مش هي
0: مش مربوطه بالعمر
1: انتما مع العمر ولا مع انك تبروفيتي تعيش حياتك تتمتع وبعدها تولي
0: اي نبطوا مع بعضنا علاش بيه انا متمتعين ونتمتع مع بعض
1: فما لي ولدنا فما لي راه انه الزواج قفص كي يتسكر عليك يحبسك
0: لا
2: لا الحقيقه
0: قفص كي يبداو بون ما نعرفش يعني كي يبداو مش متفاهمين يمكن ولا شيء اما نحن نحبوا نعيشوا
1: خبيل.
0: انا تو نخرج ونتفرهدوا ونعملوا كل شيء ومعانا ولدنا زاده
2: وابار زاده من احنا زوز ما قديش ممكن نوع كلي ليه ما انا ما خليش يخرج ولا هو ما يخلينيش نخرج عادي عندنا معناها كل حد يحب يخرج مع اصحابه يخرج نحب نخرج مع اصحابي نخرج نتقاسموا معناها حتى شادين ولدنا نتقاسموه عادي معناها
1: خبيا هذه الكوبل اللي نحبوا نوصلوها وهذه المساج اللي نحبوا نوصلوه للناس اللي تسمع فينا انه الكوبلات كي تتقاسموا الحياه والصعوبات واللي عجبني في الحوار اللي ديم تو ما نعرفش قداش 15 دقيقه ولا قداش سبونتاني على الاخر معناها هذاك اللي صار تعاركنا ورانا درشنا وما زلنا لليوم لاباس والحمد لله فهاك اللي يعاون يخلقوا مشاكل ولا يخلقوا حكايات وكذا باش بالضبط على حاجه بسيطه باش تشوف القصه راهو ما يدوم في الويت كان حجر وما تقعد كان العلاقه القويه الصحيحه اللي تكمل وتواصل حتى لتوا فماش خوف مرفت نحا دراك اللي كان عندك البره سافا عزيز سافا حاضر باش تكمل معنا الالعاب والاجواء والشيفات بعد شويه اير ويني باش تكون حاضره معنا في فقرة إنستا كوبلويتا ما قبلها عندكم حكاية وغنية ما بين بعضكم ترى نسمع بعضكم

0: أغنية حكيت لها الأغنية أسمى المنور وسعد المجرد وأنا معك أي مرة تحكي أنت ميسيج مغربة تحسب العشرة هلا الميكرو محمد يلا
1: هي ما فيش حكاية احنا من احنا صغار نحبه هكا تحسها
2: احنا عمرة عملنا كولابوراسيون مع مانيج معروف دونك عملوا لها سوربريز في المانيج هذيك طلعونا فوق
0: وحطوا الأغنية هذيك
2: حطونا هكا فازيت هكا
1: هي شوف هي نورمالمون كانت على أساس معناها باش تكون سوربريز معناها مفبركة معناها على أساس هو يعملها لي سوربريز وتمشي هكاك معناها يا أخي أنا ما حبيتش مش باش تكون معناها مش باش يكون مومون هكا
2: سبونتاني
1: مش تكون سبونتاني دونك ضحيت أنا بكل فازيت وكل ذوكم
2: ما قلتليش ليلي
1: ما قلتلوش ليلي وقلت لهم معناها راني نحب نعملها أنا الراجلي في عيد الحب واحنا الغنيه هذه معناتها من ملي احنا صغار
2: نحبوها
1: نحبوها معناها خاصه كي نتعاركوا ونبداو نغردوا عليها مثلا حسيلو يا اخي انا قلت لهم معناها راني نحب نحط الغنيه هذه الراجلي في الفازه هيك وهو مش فاهم مش بيقول لي احنا شو عملوا كولاب معناتها مع المانيج
0: سوربريز ولات لك انت
2: والله وحطونا الغنيه هذيك مع الاجواء والورد قعدتك الغنيه هذيك زادت اكثر

0: وانا كذبت عليه قلت له راه السوربريز السوربريز اللي نحن الزوز باش ما يشلقش دونك هو مشي وطالع يسمع فيه
1: نسمعوها احنا توا
2: يلا

0: وانتم معانا وبرشا رومانسيه وبرشا اجواء حلوه يشهي وك هكا ولائيه باش تعرس
1: بيان سور بيان سور
0: كل جمعه علاقه كل جمعه وانا نقولها هكا راهو
1: كنا نتصور بعد ما تفعل للبرنامج الصيفي نتاع ادم وحو نتصور باش نكون مخطوبه
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك على قلبك
0: ما تحشموهاش تخرجوهاش من المود
1: كل حصه حشمني مروه
0: صباح الورد يا لالا
1: صباح مروه مرحبا بالكوب اللي حاضرين معنا اليوم هلفت ومحمد عزيز اسمح لكم وربي يداوم المحبه والعشاء اللي فينا
0: تقولك في قصتهم انت تسمع فيها البرة
1: ملهمة
0: تحبوا عاد انتم هكا الجو ذي
1: بيان سور الرومانسية ديما باهية وكي نسمعوها احنا تعطينا هكا طاقة ايجابية وتشجع
0: تبدا العينين قلوب قلوب
1: يلا صار مثال
0: عايشة كوبلويت الروبريك اللي باش تكون حاضرة مع ايربيني تو تويت انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت
1: انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت اليوم في انستا كوبلويت اخترت نحكيو على كوبل تونسي يعيشوا في دبي اللي هما جهاد الحمامي واماني تقريبا نلقاو عند جهاد اكثر من 184 الف متابع على انستغرام الكوبل نتاعنا اليوم تميز بمحتوى عائلي كوميدي فلوجات كوميدي برانكات كولابوراسيون كيف كيف يهبط جهاد شويه فيديوهات من خدمته بحكم هو عازف محترف وهذا اللي خلاهم يكوبل يكونوا كابل كانتت ناجحين عند المتابعين نتاعهم اما قبل ما ندخل في تفاصيل المحتوى نتاعهم خلينا نعرفوا كيفاش تعرفوا على بعضها مقبل
3: تعرفت على مرتي ما بين انه انا تعرفت على اماني وما بين انه احنا صححنا على صداق 8 شهور معناها 9 شهور ونهار انا ما نعرفش ما حاجه اسمها اماني موجوده على وجه الارض بعد 9 شهور ونهار بالضبط انا معناها تزوجت بالمراه هذه نيتك زياده عرسنا في الكورونا ولا ما تعرف حاضرين معنا فبرشا ما تعرف انا ب 9 شهور وفي الموضوع اما بتقعد 5 و6 و7 سنين ومازال يعرفوها وتعرفيه
0: اي
1: تسعة شهور ونهار
0: مش كيفكم هذو
2: تسعة شهور
0: تسعة شهور
1: تسعة شهور
2: عرفنا قبل ما نعرسوا 12 سنين
1: وانتم تشجعوا على الفترة المطولة ولا تشجعوا على الفترة الطويلة
2: كان ترتاح مع شريكك من تشجعوا علاش ليه هاو ما عندي جا تجربة ناجحة
0: هما عرسوا خاطرهم مخر ليه ليه نحكي على كوبروت اللي بحضنا مربة وعزيز على خاطر مين هما صغار مع بعض مش قوم يعرسوا في قبل الباك ولا مازلنا معناه العمر ما تجيش معناه فهمت نصور هكا هذا هو السبب سينو كنتوا تحبوا تعرسوا بالضبط بيه
1: معناها زوز قصات معناها ما بين طويله وقصيره زوز كانوا ناجحين وهذاك الحاجه المهمه بالنسبه لنا بعد ما عرفنا قصه الزواج نتاعهم نحكيوا على تفاصيل المحتوى اللي قدموا فيه واللي نعرفوا ما عندهمش برشا من اللي ارزقهم ربي بنوته اسمها بيا بعد زواج دام 5 أو 6 سنين حاجه كي هكا عملوا فيديو يحكيوا فيه على المحتوى نتاعهم اللي بداوا عالم الانستغرام لين ولاو ماما بابا نسمعوا مع بعضنا
4: هذه هي أماني وهذا هو جهاد الزويزة ذوما اللي عرفتوهم الكل بالمحواس والتفرهيد والبرانكات والعمايل والضحك والسفر وبارشا جو وبعد 5 سنين عرس ربي كرمهم ولاو 3 ما عادش 2 الحاجة اللي فرحت صحابهم برشا برشا برشا وفاجأتهم وبعدها شفت الهرمونات وشفنا الأكلات الغريبة والفرحة كملت كي ربي اعطاهم بنوتة كيما هما حبوا بالضبط بداوا يستعدوا ولكن أماني سبقت من قبل لتونس على خاطر كان لازم اتحضر روحها وكان لازم تحضر الحاجات اما جهاد كان لازم يقعد في دبي باعتبار الالتزامات المهنيه اللي عنده ولي زونجاجمون كان ما ينجمش يغادر ويرجع لتونس قبل ما يكمل اللي عليه تو الحمد لله يا ربي وفعلا اخلط وكان موجود قبل ما تولد بيا وكما تشوفوا فيهم برشا ستريس والفرحه كانت كبيره بالنسبه لجهاد وحتى بالنسبه لاماني اللي كما كنا نعرفه ولاو بابا وماما
1: إن شاء الله بالذرية الصالحة وفرحتهم كانت كبيرة بعد زواج دام 5 أو 6 سنين هو حكي في الفيديو على ليزورمون متاع الحبيلة متاع اللحام خليني نقوله أكلات غريبة وعجيبة تعديت بها فترة هذه عزيز
2: وإلى لا مع مرفت لي
1: سهلة تعديتها
2: سهلة غصرة وتعديتها شوية الغش أما مع الماكلة الحقيقة ما
5: أي ما توحمتش معنا بالكوتي متاع الماكلة وكالفازيت أما نفسيتي كانت
2: يسكتها هرمونات في الغش اللي ديجا مستانس بيه يعني ديجا انا
0: هو ديجا عندي متعود
2: متعود انا علاش قلت لك كل 12 سنه عملت باجاج ما شاء الله
1: كنت تشوف الباجاج دائما طوال
0: انا بكري قلت حاجه قلت لك نرجعوا لها قلت اللي انت من العرس مباشره للاطفال عكس الكوبل اللي تحكي عليه توا اي بعد 4-5 سنوات خذوا المهله نتاعهم باش خذوا راحتهم في عقلهم
1: معاش مروه كانت مشاكل صحيه
0: مشاكل صحيه مش حاجه اخرى ما انتم مع او ضد انه
2: طول المده حبينا بعد 5 سنين وربي رزقه معنا ديجا نحن حابين
0: قال لي انا باش نجي نحوس معاكم
2: نحن حتى اللي تعدى بينا في 12 سنه حتى بعد العرس يقول لك الشراك بطبيعه على طبيعه
0: اي بالضبط
2: حابين ناخذوا كل فتره نزيدوا اكثر نفهموا احنا خاطر مش كيما تعيش البرا كيما في دار مع بعضكم حبينا نزيد ونفهم بعضنا.
0: خليني تقول حاجة معك، تحب تتكلم؟ هي تفضل تفضل في إطار العدالة
5: أبار. خطر أهنا زادة مازلنا نحب نعيش، ومعنتها مازلنا نحب نخرج.
0: مازلتوا صغار تحسوا روحكم مازلتوا على ال
5: نعملوا فزيك ندور ونحوسوا على راحتنا وكل. يا أخي الحقيقة مايك ما قلقني الجملة، مازلنا نخرج ومازلنا بورتون كنت خايفة
0: عويق الوليد جنسي.
6: ربي يفضلوا ربي يفضلوا
5: إن شاء الله ربي يرزق كل حد.
2: كي جاها ولا تبكي وخايفة وأنا نشجع فيها قول لها ربي هذاك بعثوا مع خايفة بالحق تبكي سبحان الله.
0: مش سهل باش تكون تعيش تجربة الأمومة. أي تجربة الأمومة من الأول تكون فما مشاعر مختلطة،
2: فما حاجة جاتك دونك ربي يرزقه
6: كهرب يفضلوا. وما بين الفيديوهات مروه اللي لقات تفاعل كبير على الانستغرام واللي تقريبا نعيشها اي كوبل تونسي هو سان فالنتين، كيف تبدا المراقبه بقديش تعرب على الكادو وما يجيبهولها الا ماشي حريقه. نسمع موقف جهاد بالايدي دي وهنا راجعين.
7: اهلا
8: تفضل.
7: تعرف
8: ما نعرفش وضوش.
7: تعرف؟
8: لا ما نعرفش.
7: تعرف؟
8: لا نعرفش.
7: تعرف عمر رحت الدارش؟
8: ما نعرفش.
7: شنو يقابل في الأيام طيبة جيدة فيها الحب والحنان وال
8: أي يقابل والعطف. يقابل بحبتي لخدمتي ونرجع نخدم غدا.
7: زيد خام
8: خلاص الموزة كاتوبس.
7: زيد خام.
8: شنو زيد خام؟
7: حاجة فيها خلاص.
8: فيها خلاص.
7: فيها خلاص أما خلاص يكون بالحب.
8: سان سان سيباستيان حكي
7: سان فالنتين
8: سان شكون؟ عيد ميلادك على عيني وراسي، عيد زواجنا على عيني وراسي، الأعياد الكوميرسيال هذه ولا تمت إلي بسيلة. أوني بيان داكور؟ نحبك كل يوم، كل ساعة، كل ثانية، كل فريم من الثانية. الأعياد التجارية هذه لا تخصني، فهل أنت مثلي؟
0: فهل أنت مثله؟
6: فوالا سؤال موجه
0: للجميع. الأعياد التجارية، الأعياد التجارية هذه سان فالنتين تحتفل بها وإلا أنت مثله هو لا تمت لها بسيلة؟
2: يحتفل بها الحقيقة. يحتفل. كل حاجة نعطيها قيمة.
0: عاقل أمور واضحة لاباس.
2: لا بريك بريك.
6: أمور كدوات.
2: عيد زواج سان فالنتين كل كل.
5: أما حتى هو جهيد معناها عرفت كيش عرفت كيش يغمها.
0: نحبك كل يوم نحبك كل ثانية.
6: كل فريم إني صحيح.
0: هذه راهو يقولوها رجال كل تقريبا أخي تستحق أنت توا نهير باش نقولك فيه نحبك. كها ونحبك ديما
6: كما انك تحبني بالكلام وتبدا بالكدوات
0: بالفعل
6: كنا نحبو كما كان لاحظتوا اللي هي سيكونس تعاودت بيدها بتاع شوف لي حال مع سليم بتاع سليم نفس السيكونس. نعرفوا مروه كل واحد فينا عنده هدف في حياته ويحب يوصل له وكل كوبل خلينا نقول عنده اهداف يحب يوصل لها، لكن اهداف اماني كانت بسيطه جدا. نسمع من بعضنا اهداف اماني وهنا راجعين.
9: انا جهاد اولويتي في الحياه أول حاجة يكون عندنا برشا فلوس، ثاني حاجة نشريو دار باهية، ثالث حاجة نعملو مشروع.
10: أني أماني نحب نتعشى مقرونة.
9: أنا جهاد أولوياتي في الحياة أماني نتعشى مقرونة الليلة ومن بعد يولي عندي برشا فلوس ومن بعد نعمل دار باهية ونعمل مشروع.
6: حب ناكل مقارونة يعني. هو كي ما استغنش على الأهداف وباقي باهي قعدت معناها المشاريع والفلوس كانت معناها ما بين الأهداف متاعه
0: حب المقارونة ساوة هي تمثلك
2: حاجة ماكلة أي حاجة
6: كل شيء. مرة كان لاحظت لي هي توا ملي بدينا أنستا كوبلويت لي كوبل اللي نحكيو عليهم الكل مع المقارونة صحيح يعني حاجة فينا احنا
0: كتوانسة برامون ديما نطيبوا المقارونة وستنسوا بها في الجينات ولي مع العائلة التونسية
6: ورغم اللي احنا نقولوا الكسكسي هو
5: انا نحب الكسكسي اكثر من المقارونة. كسكسي
0: اما كتجي طيب اسهل اي يساعدك دونك هذيك هي
2: مقارونه
6: اي مقارونه حتى
0: إيه. السؤال الاصعب تو في الحلقه تعرف طيب هي ولا يغزل لي لا يغزل ليش الاجابه الصريحه
2: هي تعرف الطيب
0: عندنا جهاز كشف الكذب ده
2: هي والله عندها نفس كما يقولوا تعرف الطيب اما مش ديما الطيب
0: انت سبيشاليست في الميكلات نورمالمون تخدم في الذوق
2: هي عندها نفس كما يقولوا تعرف الطيب اما الوقت اللي قاعده طيب فيه هو اللي
5: محظوظ انظر راني بعد ما عرست امي كل يوم تجيب لي الماكل برشا دي تلتو ساعات تجيب لي الماكل وانا في دارنا انا حقيقه مدلله
2: اي امه كريمه الحقيقه ديما ما شاء الله
6: تحيه ليها ربي فضلها
5: والله ربي فضلها
2: ساعات زاد امي تبعها زاد ما يخليونيش
5: ما يخليونيش
6: عايش في كومفور مرتاحه
2: الحقيقه مرتاحه
0: اي يحب النفس هو خليني نبربش
5: الزوز قالوا لي ما ناسي بون يزي انا تستعمل على روحك في الماكل
2: قعدوا يبعثوا
0: باقي
5: يبعثوا هما اي اما كي سبون تو وليت
0: معايا عملت ولا ما عملتش
5: المشكله لي انا مثلا مش عطيكم مستوز كنت طيب صوص مكرونه تحط لي ثاني مستوز هذيك في الفريجيدير كل يوم مكرونه مره مكرونه بالحق كيما بتاع زينب في شوف لي حل مره مكرونه في مره مكرونه طويله ما
2: حتى مشرطش في الماكله يا ما
5: وي بالحق متشرطش
0: هو متشرطش
6: ودي اهم حاجه
5: والكسكسي نعمل صوص تاع منهارين كسكسي اليوم سميد غدوه قمح
2: ساعات قولي ما عندناش ما ناكلو قولها تنجيب لي برا
0: وارتاح وبرا سيب
2: ارتاح صحي ارتاح ما راحش تدرك ستريسي
5: اوكي ماما كل يفهموني لي ماما كل
6: يفهموني مرفت شنو هو العزيز في يعاون فيك في الدار في التخميل
5: من الاول
0: توا ما عادش
5: توا هاشكركم عليه صحيح مش على خاطر هو ما يحبش انا جو بريفير اني انا نعمل الحاجات هذيك على خاطر هو تاعب يخدم معناها دونك نقول بربي هو نهار كامل يخدم
0: ريت محليها ريت خاف عليه
5: انا يرتاح وزيد انا في الدار نهار كامل ونقوم في عقلي ومنظمه اموري وكل شيء بالوقت في الدار
6: لكن كي تشاركوا الكوبل مع بعضها فزادت محليها
2: معناها اي ساعات مثال هي تخرج مثال عندها حاجه تروح للدار تلقى الدنيا
5: بحق نلقى الدنيا ساعات مش نورمال وساعات نلقاها زيد مش نورمال
2: مره كيفاش
0: مش نورمال هذه ومش نورمال الاخرى
11: جهد
0: يلا يلا
11: إيه كل يوم دوبا تروح من الخدمة ديريكتومون تطيب العشاء وتلم الدار وتقضي معناها تعب في الخدمة وتروح تلقى تعب في الدار وهذا أكثر مشهد وجالي قلبي بالحق هذاك علاش قررت حاجة مهمة ندخل نرقد على روحي خاطر ما نجمش نتفرج في المشهد هذا الأشكال هذه للأسف الشديد موجود منها بارشة في بلادنا بحجة أنه هو راجل واللي كيبس استل مصحان ولا بش يغسل طريف معون الرجولة وشهامة متاعه بكلها بش تتمس بيزور فعاون مرضك في أبسط الحاجات خذيتوا بعضكم بش تهزوا الدنيا لكل ما بعضكم
6: فوالا خذيتوا بعضكم باش تهزوا الدنيا الكل مع بعضكم وهذه اهم حاجه
2: اهم
6: حاجه تفاجأتوا من الاول كي سمعتوا
0: يوش يدخل يرقد
6: لكن في الاخر تعدى ميساج باهي واخيرا في انستا كوبلويت اخر اكسترين عديو كيفاش سر العلاقه الناجحه بالنسبه للكوبل اللي حكينا عليه حسب تجربتهم الخاصه اكيد نسمعوا مع بعضنا
10: شنو اهم حاجه باش الزواج ينجح
12: لازم تكون تعرف تعدي انت وهي الزوز في الكوبل بتاعي هنا هي ما شاء الله عليها تعدي أكثر مني بستين مرة نقبلوا مشاكل الطرف الآخر قبل محاسنه أما نتعاملوا نتعايشوا معه نتعاملوا مع الطرف اللي قدامنا باللي فيه نحاولوا
10: نحاولوا
12: نلقاو ثنية اللي تمشي معنا الزوز أوكي
10: هذه نصيحتك معني
12: أي ولا بالحق
6: فوالا هذه نصيحة جهاد وأماني باش تكون العلاقة ناجحة بيان سور نحكي على تجربتهم الخاصة وتجربة تنطبق على أي كوبل معناها
0: وأنا من خلالك أنت إيه ومن خلال الفقرة هذه ديما نقول للناس تبعوا الناس اللي صادقة خاطر احنا نلوجوا حتى اللي كوبل الصادقين اللي يوصلوا الباهي والخايب يوصلوا الإيجابي والسلبي يقول لك هذيك هي الحياة فيها مرة نعاون مرة لا كذا دونك فمش فيك معناها
6: هذيك الحاجة الباهية أنه صحته وهما يعديوا دي فلوج يضحكوا كوميديا كل كي لكن كي يجي معناها كي صحوا صحيح أنهم يحكيوا حاجة من القلب بالضبط. وتكون صحيحة
0: باهي خليكم كلمة الختام في سر نجاح العلاقة ما يسالش كلمة كلمة كلمة كلمة
2: تضحيات
6: بالنسبة لكم
0: أي.
5: مرة عندي مرة عنده
0: مرة عندك مرة عنده تضحيات هذوما هما الكلمات اللي يختزلوا نجاح العلاقة الجميلة ما بين الكوبلويت معاكم ما زلت سويعة أخرى من زمان شكرا جزيلا أي روين يعطيك ألف صحة
6: وكانت هذه هي أنسا كوبلويت نتلقاو حصة جاية مع كوبل جديد
0: إن شاء الله مرحبا بكم معنا تسمعونا في ساعتنا الجاية مرحبا بالجميع
13: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
14: 95.7 اللي يقول سيف
15: حبكم برشا
16: مساء الخير
14: يتفكر سهرات المهرجانات
17: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
18: مساء العشق والغرام بيكم
19: مرحبا بيك
20: بوصلة
21: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس
14: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
22: الله يحرسكم والأمين
23: الله جاهزين معايا للأبداع
14: حتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
13: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة صباحا من إذاعة المنستيرة. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض أن الحرائق وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها الولاية خلال الفترة الأخيرة ألحقت أضرارا بعدد من الأنشطة الفلاحية، خاصة قطاع تربية النحل، حيث تعرضت خلايا وبيوت النحل إلى الاحتراق، إلى جانب خسائر فادحة في قطاع تربية الدواجن بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أعلنت وحدة الصناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة عن تمديد أجال الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 من سبتمبر القادم. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شاهدين وتسعة جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب البلاد. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها إطلاق نار واعتداءات، وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عراقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز. وفي الختام، عرض رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ اليوم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب الكورية الممتدة منذ فترة طويلة وفق مصادر صحفية. شكرا على الاهتمام.
15: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا وكل حد كيفاش يعدي وقته.
3: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو
2: سفرة ولا

0: عائلتهم حكاية مع آية.
1: ساعات نلقاو الشخص اللي نحلموا به، أما الظروف ما تكونش في صفنا، فرق في الإمكانيات، خوف، عائلة، مسؤوليات، وبيبان تتسكر في وجوهنا. وقتها يا إما نستسلموا ونقولوا مكتوب، يا إما نمنوا اللي فما أحلام تستحق إن نصبروا عليها ونحاربوا على خاطرها. وحكايتنا لليوم تحكي على زوز عباد ما خلاوش العقبات تقرر مصير حبهم. هذه حكاية أحمد حلمي ومنى زكي، اللي بدأت قبل الشهرة، قبل النجاح، وقبل ما يعرفهم الناس كنجوم. أحمد حلمي ومنى تعرفوا على بعضهم في الوسط الفني، وفي البداية كانت بيناتهم صداقة قوية، ومع الوقت الصداقة بدأت تتحول لحاجة أعمق. أحمد اكتشف أنه يحب منى، أما كان متردد باش يحكي لها، خاطر وقتها كان مازال في بداية طريقه وما كانش عنده برشا إمكانيات. وجات اللحظة اللي قرر فيها يصارحها. منى وقتها كانت باش تسافر الجنوب أفريقيا باش تصور فيلم أفريكانو، وقبل سفرها خرجوا مع أصحابهم في نزهة للنيل. ووقتها قرر أحمد باش ما عادش يخبي مشاعره، وقالها إنه يحبها وإنه يحب يتقدم لها. لكن منى ما جاوبتوش في اللحظة الأولى، وطلبت وقت باش تفكر. وحتى وهي في جنوب أفريقيا بقى الموضوع في بالها، وبعد ما فكرت في شخصيته وفي إمكانية إنهم يكونوا مناسبين لبعضهم، وافقت على الارتباط. وهنا تبدأ أصعب مرحلة. أحمد قرر يتقدم رسميا، لكن وقتها كان مازال يبني في روحه ومسيرته، ووالد منى لنا اعترض، أما ما رفضوش خاطر هو ما يحبوش، لكن رفضه خاطر حب يتأكد إنه بنته باش تعيش في مستوى مناسب، وطلب منه يكون قادر على تحمل مسؤولية العرس، واعطاه مهلة عام باش يحضر روحه. والمطلوب من أحمد إنه يوفر شبكة كما يقولوا بالمصري، وإلا المصوغ متاع الخطبة اللي تقدر قيمته وقتها بحوالي 30 أو 40 ألف جنيه. وهنا أحمد كان ينجم يقول أنا ما نجمش والظروف صعيبة، نخليها للمكتوب، أما هو اختار حاجة أخرى وقال بطريقة غير مباشرة، عندي عام باش نثبت اللي أنا النجم وقادر نحضر روحي. وفي العام هيك خدم على روحه أكثر، وجاته فرصة إعلان لشركة اتصالات، وكان الأجر قريب من قيمة الشبكة اللي طلبها والد منى، فقرر يحط المبلغ على جنب باش يحقق الشرط اللي طلبوا منه. وبعدها اللي كان مجرد حلم ولا حقيقة. أحمد حلمي ومنى عرسوا عام 2002، وبعدها بنوا عائلة وجابوا 3 صغار. وهنا بالضبط تكمن العبرة، إنه الحب الحقيقي مش إنك تقول الإنسان نعمل المستحيل على خاطرك، الحب الحقيقي إنك وقت يجي المستحيل قدامك تبدأ فعلا تحاول. خاطر ساعات العقبات ما تجيش باش تفرق بين زوز ناس يحبوا بعضهم، تجي باش تختبر هل الحب هذا مجرد كلام ولا عنده القدرة باش يتحول إلى فعل. وقصة أحمد ومنى اتعلمنا حاجة أجمل، ما لازمكش تكون ناجح باش تستحق الحب، أما إذا حبيت إنسان وقررت تبني معاه مستقبل يلزمك تكون مستعد وتخدم على روحك وتكون قد الحلمة اللي تحلموا بها مع بعضكم.

0: خلينا ديما نقول لكم انه الاختيارات الغنائيه راهي تقريبا بنسبه 80% اختيارات الكوبل اللي بحذينا. اش قولك في الاغنيه عزيز؟ انت ما في بالكش هي اللي اختارت. علاش بختها مرفت؟
1: كنحبها.
0: تحب الاغنيه؟
2: تحب شاب خالد؟
0: تحب شاب خالد برشا. فنانك المفضل؟
1: برشا فنانين.
0: برشا فنانين. وهو
1: هو
3: الاغنيه اللي تسمعوها نسمعوها بالزز.
0: صارت
3: لي باش نحط معها هي ديما تحيي
0: مجبور
3: سوق هي تحط الاغنيه ديما.
0: مش صحيح
1: على خاطر هو زاد كان نحط له ربوخ ويبدا مش عارف.
0: تحب ربوخ؟
3: ربوخ
0: حضروا لك ربوخ بعد شوي. ما كنتش كل شيء ما كنتش اخي بدلتك
3: طبيعتي كانت
1: كان يسمع جول من الاول
3: الاغنيه تاع الكلمات حتى كنت نحب نخرج وقتها ونسمع الاغنيه هذاك من بعد هي بدلت لي
1: طلعت العرق العربي اللي فيه.
0: امه عملت حاجه باهيه باهي باش نمشيو لفقره شكون يعرف شكون. حضروا لي هكا الخطا صواب باش نشوفوا مدى تطابق الاجوبه في الكواليس وانتم تسمعوا في بخته مستمعينا. احنا سالناهم مجموعه من الاسئله بتبيع كل واحد على جنب 10 اسئله العزيز و10 اسئله المرفت ونشوفوا شكون اللي باش يفوز في شكون يعرف شكون.
4: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: شكون مشيخو 10 على 10؟ شكون حاسب راك؟ انت مرفت قالت انا شنخو 10 على 10 بي باش نسال بطبيعه الاسئله اللي سالتهم العزيز تو باش نسالهم المرفت ويلزمها تجاوبني عليهم صحاح واضح؟
1: وانت باش تبدا بيان قبل
0: باش نبدا بالاسئله اللي سالتهم العزيز وانت اللي باش تجاوب. هو باش يقول خطا والا صواب.
1: بي
0: اعطينيه 10 اسئله بتبيعها هو بشي جيوب على الكوبل متاعكم وإلا عليك أنت. حذر لي عندك أنت توا صواب والخطأ. كان جاوب تصحيح رفعنا الصواب إن شاء الله صحيح. السؤال الأول قلت له شكون فيكم يرقد أكثر؟ شنو جاوب عزيز؟
1: هو
0: عزيز إجابة صحيحة. برافو صواب. شكون أكثر واحد يقول أنا ما عملت شيء خاتيني انا ما عملت شيء؟
1: عزيز
0: زيدها صحيح. صواب. خليها صواب طالع هكا. هذه صعيب شويه. سالته قلت له شنو هي الامنيه اللي عند مرفت واللي ما حققتهاش حتى لتو؟
1: اني انا نولي وجه اعلاني كبير.
0: اعلام كبير. اي حط لها الاجابه.
3: خطا.
0: لا لا
1: الامنيه ولا
3: شنو انت حلمي معناها حاجه
0: حبيت تعرف موفيز ريبونس
3: حبيتها وما صارتش حبيتها
0: حاجه
1: ما نعرفش الحقيقه كلامها نحذف الاجابه
0: اي
1: حذف ما نعرفش ما نتفقش
0: هي ما تعدت لك شيء تو سي بون تحذف ما تحذفش. يلا سؤال الرابع شكون اكثر واحد يصرف الفلوس؟ يصرف مش معناها نحكي فندق يحب مصروف معناها مصروفش والاجابه فما امراه ما تحبش تصرف. اجابه صحيحه يعطيك صح. الخامس شكون اكثر واحد يتاخر في الخروج؟ ظاهرة زي سهلة دي
1: أنا
0: وأتشرف. ستة السؤال يقول شكون أكثر واحد ينسى المواعيد؟
1: لزوز بونكتويل.
0: برافو إجابة صحيحة. السابع شكون أكثر واحد يحب المفاجآت؟
1: أنا
0: والإجابة صحيحة. برافو. بيه نمشي وشكون أكثر واحد يحب الهدوء؟ سهلين تحسهم الأسئلة. قلت هنا من الأول هذا يا
3: شيء سهل
0: هذا صعيب هذا صعيب هذا صعيب. بيه أكثر موقف بيناتكم ما يتنساش هو منساش يا
1: هو منساش شيء
0: قعد هكا راسخ في ذهنه
1: العرس
0: لا موقف سيتواسيون
1: الأولاد
3: لا ليلي يعني صرت لنا مع بعضنا
1: فجعة
3: حاجة
0: كسرت قاعد يمهد لك تتبعوا
3: فجعة صارت لنا هكا
0: فجعة تفجعتوها.
1: هو انا راني ديما نفجعوا في الدار نعملوا حميد
3: صار لنا اني موقف في موقف تفجعنا
1: ما نعرفش
0: تقرب يقول هيك
1: والله لا نعرف والله معلش.
0: شنو الموقف اللي صار لكم انت جاوبها مثل عزيز
3: اللي تقطع بينا الفراغ وقت خوفنا
0: حتى التوا زوز اجابات خاطئه
1: صحيح
0: حتى التوا 8 على 10 نشوفوا توصل السؤال الاخرين تجاوب صحيح ولا لا. السؤال الاخير هو شكون اكثر تصرف شنو اكثر تصرف منه يفرحك
1: اكثر تصرف
0: بليتو لحظه شنو انا سالته اللي هو شنو اكثر تصرف منك يفرحها دونك هو شنو جاوب انت شنو اكثر تصرف تعملوا معاهم يفرح
3: حاجه تعملها معايا
0: مثل دار يز يز يز
1: متعودين انا نعملها معاك ولا انت تعملها معايا
0: تصرف
1: انا نعمله معاه ولا هو يعمله معايا
0: انت
1: انا نعمله معاها
0: التصرف اللي انت تعملوا معاه وهو يفرحه
1: هو يفرح يعني انا كنكون حنين عليك الفازات هذوكم انا ندلوا سمعنا على ولدي والفازات
0: قربت امل اجابه خاطئه
2: ما فيش حيط بوسط
1: أكثر مرة عليك اسمها أكثر مرة عليك
0: قال لي ديما تخليني على راحتي
3: ديما مرتاح
0: هذه الحق السر اللي يحبوه رجال الكل تقريبا نحبوا ديما يقطعوا ولا راحتهم لقلق لو نمشيت لو نجيت دونك 7 sur 10 باهي نشوفوا شكون يربح نمشيو نعكسوا تو حذرني هكا الصواب خطا اي عزيزي باهي سالتها قلت لها راجلك مطعم ولا ماكله في الدار مطعم ريستورون ولا ماكله في الدار قالت لي زوز خطا
3: شنو نحبذ
2: ما
1: عندكش حاجه تحبذها تحب كل شيء كل شيء
0: راجلك صباح ولا ليل قلت لها اش قالت لي
3: نحب الصباح ولا ليل نحب الصباح
0: صباحة اجابه صحيحه برافو نمشي للسؤال الموالي مغامره ولا راحه
3: راحه
0: اجابه صحيحه صحيت هذه جاوبنا عليها ما ميسيرش عزيز قلت لها يحب الهدوء ولا يحب اللمه والاجواء والشيخات
3: الهدوء
0: الهدوء رغم اللي بدلت لك الاغاني ودخلت لك العروبي وكذا وشيه ديما نحب الهدوء باه اجابه صحيحه برافو حتى لتوا كل اجابه صحيحه على لولا غلطه واحده بركه غلطه باه نمشيو شنو المكان اللي يحلم انه يسافر له سالتها سؤال هذايا قلت لها شنو المكان اللي يحلم انه يسافر له شنو جاوبتني لا يوجد إجابة صحيحة به ما هي أكثر كلمة يحب يسمعها منك
3: حبك
0: والله إحنا بكرة شاكين في بين نحبك وسم الله عليك
1: رفت
0: بسم الله عليك شنو أجمل موقف عاشو معك
3: العرس
0: حط النعاد دور دور وريك الخطأ كبير هذيك
1: أنا قلت لها راو العرس أنا قلت لي موقف
2: موقف
1: أنا قلت لها العرس
0: أي هي قلت لي العرس
1: أنا قلت لها العرس أنا قلت لك العرس هي قلت لي الموقف
0: برا باش تحسبي
1: لولا فوالا
0: صويب صويب
3: خاطر ما فهمش السؤال ما فهمش السؤال اي ما فهمش السؤال
0: باهي
1: اما تحسبوا لي تسحبوا
3: لا لا صحيح صحيح ما فهمش السؤال
1: اللي هي صحيح
0: ما فهمت طب بعد تعرف قلت لها رجلك تبع قلبه ولا عقله
3: الزوز
0: الزوز والاجابه صحيحه رجلك رومانسي ولا فكاهجي
3: الزوز
0: الزوز ختام همسك يخطط كل شيء ولا يعيش هكي ما يجي
3: لا خطط
1: حطيت الزوز
0: حطيت الزوز
1: خليها على ربي
3: اي على ما فهمتش السؤال يمكن
0: لا عاد شنو في كل سؤال ما فهمتش السؤال تخطط والا تعيشها على ما ياتي كيما يجي
1: كل مره كيفاه هو انا خاطر الزوز معناها ما نخليها على ربي
0: هو قال نخطط دونك حتى التوا غلطه ثني اي سي جمعي على 10
3: يعني 8 يعني
0: هو ثمانية. هو جاوب صحيح عليك انت وانت جاوبت معناها بيناتكم ديك لجه صغير نتاع نقطه بركة هكا عقوبه ما نعرفش نشوفوا شوفوا عاقبها بطريقتك في الدار 7 على 10 8 على 10 ما تحسكم متابقين كمان ما فماش ديك لجه كبير مش شكل 5 ولا 4 ولا خديتوا المعدل نتاعكم اموركم واضحه نشحين بامتياز وبتفوق وان شاء الله ربي يديم المحبه والعشره اللي بيناتكم غنيتنا وبعدها نمشيوا لاسئله المستشارش

0: شكون اللي حب الاغنيه هذه اكثر؟ ولكن العاده هي حبتك فيها وانت انت تغرمت
1: بالضبط
0: حافظه درسي. قالت لي ما استغربت كي سمعت بالاغنيه.
2: قلت خالد
0: اش قال لك؟
2: قلت له على الاغنيه سعد المجرد مالو. قال لي انا مش تحط لها يطير برني.
1: قلت
2: يا اخي شاف المساج زعما.
1: قلت لها انت قبل
0: اي احنا منسقين الامور. ايه تعرفها تعرفها تعرف شنو تحب. اخترت حاجه تخلينا زيد بريك تو تتفاجئ بيهم من هنا للي تبقى في الوقت. مازلت نص ساعه حسيتوا بالوقت؟
1: لا
0: نزيدوا ساعه اخرى نقعد. مرحبا بكم منورينا وان شاء الله ديما هكا الجو الضحكه وحاضره ديما معاكم. احنا عندنا فقره قارئ اسمها اسال المستشار. دونك كل مره نسالوا المستشار الاسري باش يعاون العائلات التونسيه يعطيهم شويه نصائح باش نسمعوها مقبلها. خلينا نسالكم السؤال اللي باش نساله له بعد شويه. حسونه جداره حاضره معنا. سألتوا على العرك وانتم حكيتوا على العرك منذ بداية الحصة. العرك بين المرأة والرجل العرك والمعروك احنا نقول ويقولك فاحم تاع العرس لازم العركة هذيك اما لازم يكون فيها شروط. شنو ما الشروط حسب رأيك انت عزيز؟
1: شروط اللي انت مرة هي طايح وانا طايح.
0: اي اما في العركة
2: الليميت معناتها.
0: اي بالضبط
2: فما ليميت انه احنا مثلا من مدوش دينا بعضنا
0: ما يكونش هما تعطي حق دار مثلا.
1: لا صحيح وش توصل ليفو معين وهي اني نخرج ولا لازمنا هكا
0: تتحكموا في مشاعركم وقت العركه هذيك باش ما تجيش تكبر.
2: مثلا هو ساعات كي مثلا انا باغ اكزومبل مثلا ما نتحكمش في مشاعري خاطر نورمال ساعات الانسان معناها
0: يخرج
2: السيطره. واحد فينا ديما يطيح والا ساعات تقنا في قلب الحركه هو من يكون تقنا مزنا
0: كيكه
1: معناها تصير حاجه هكا
0: تسيطروا على
1: نحاول لكن
0: وقداش من عركة المعدل اليومي؟
2: لا
1: يومي لا تولي لا
2: الحقيقة شفت احنا العام الأول بعد لارس بختون نعرفوا بعضنا وعن الملي احنا صغار نعرفوا
1: بركدي
2: بالحق نعرفوا بركدي. دونك العام الأولاني كان بريسك نهار غير نهار كل يوم.
1: كانت خايفة مني
0: اقرب لي الميكرو عزيز.
1: كانت خايفة مني.
0: شو معنى خايفة منك؟ خايفة منك لأنت تكون معاركي معناها
1: خايفت من طبيعتي بعد
2: لارس.
1: دونك أول ما تسكرنا الباب قات
2: حاجة
1: عبد آخر قالت لي ما عرفتكش الحقيقة بعد كل المشاكل متاع هي صوت عليه واني ما منحبش بعد بديت نفهم اللي هذي كطبيعة في المرأة ساعة
2: واللي زغمان وفي الفزيل
1: صحيت وما جيت لحبالة دونك وليت نعذر الحقيقة ما
0: توا سيد أقلم
1: توا سيد الحقيقة
2: توا نقص الحركة أحب نقولها حاجة بحق لليكوبل هذي العام لول مهما تعرفوا بعضكم راهو صعيب الحق صعيب على الاخر. شفت يخرج العام الاول بالحق كل شيء يبدا يمشي ينقص الثاني ينقص الثالث ينقص الرابع ينقص بحق تو احنا مش
0: يدخل مشاكل جديده
1: ولازمهم يطيحوا ويضحوا
2: المشاكل تنقص انت تولي تعرفوا هو على شنو يمشي على شنو يجي شنو اللي يقلقوا شنو ما يقلقوش هو يعرفك كيف كيف تمشي وتنقص معنا المشاكل.
0: انتم بديت حكيتكم بعركه ولا بنبزه هكا ما بين بعضكم سمحتوا عليها انت مرفته اكيد متاع قبل هذيك كلي
2: اي سمحت
0: سيد عادل صغير بربي وقتها
1: بربي شعر هكا
2: وفازين مغرب جاستن بيبر.
0: يلا اسأل المستشار وتحيتنا ليك حسونة جدارة تحكينا على العرك والمعروك بين الكوبلوات وراجعينا.
3: اسأل المستشار اسأل المستشار اسأل المستشار.
4: شكرا مروة على التقديم هذايا. فعلا العرك ما بين الأزواج من بين النقاط اللي هي تأثر على نفسيتنا بشكل كبير. لكن في البداية نحب نقول إنه العرك أو الخلافات هي ظاهرة صحية بين الأزواج. داير كيشون المتعاركين الأزواج ونقول لهم راهو العرك حاجة باهية. يقول لك كيفاش شد عندك ثلاثة فوائد للعرك. أول حاجة العرك يخلي العلاقة تنضج ونفهم بعضنا مليح. ثاني شيء العرك يجدد الحب. نتعاركوا نهز خشمنا نهار نهارين وبعدين نتصالحوا وبالتالي هذا يجدد الحب من جديد. فعلميا العرك يجدد الحب. ثالث حاجة العرك دليل انه عندي زوز شخصيات. لانه اذا نلقاو اسرة ما فيهاش عرك شمعناتها معناها فهم الاب مسيطر والام ما عندهاش وجود او الام هي المسيطرة والاب سمعا وطاعة. فالعرك دليل انه عندنا رأيين عندنا شخصيتين وعندنا زوز من الناس يحبوا دائما الأفضل للأسرة. هذايا في منظورنا للعرك. لكن ما يمنعش أنه يلزمنا نصايح باش نحسن إدارة المعارك هذية أو الخلافات هذية. أول حاجة لازم نعرفه أنه الرجل والمرأة جنسان مختلفان وبالتالي من الطبيعي أن يوجد الخلاف. فرجل ذكر امرأة أنثى وليس الذكر كالأنثى. فمش كيما هو يقرأ المشهد مش كيما هي تقرأ المشهد. انتظارات الراجل عكس انتظارات المرأة. روتين الراجل عكس روتين المرأة. أصلا توقعات الراجل من الزواج ما هيش هي نفسها توقعات المرأة من الزواج. المرأة قبل ما تعرس تبدأ هي تقولك أنا عندي راجل بشي يدللني بشي يخرجني بشي يفرهدني بشي يصرف عليا بشي يقعد معايا بشي يسمعني بشي يسهر معايا. هذه توقعات المرأة قبل العرس. لكن الراجل شنو توقعاته؟ أنا باش نعرس باش نستقل باش ناخو حريتي ونخرج وقت ما نحب وندخل وقت ما نحب وناكل وقت ما نحب وباش نخدم على روحي. شفت التوقعات المختلفة؟ هذا اللي يخلق عرك. سبحان الله هذيك هي طبيعتنا. فلازم نفهموا ان نحن مختلفين. النقطة الأولى. النقطة الثانية، الراجل عادة ما يبحث عن حل. ايش معناتها؟ يعني ديما لما يصير خلاف الراجل مباشرة يسألك السؤال الشهير، ايه شو المطلوب تو؟ وتبدأ المرأة ما هيش حاجتها بشو المطلوب، وإنما حاجتها انك تفهمني وانك تستوعبني وانك تحتويني وانك إن

0: نحب نأكد عليها هي تراكم الخلافات الصغيرة أخطر من الخلاف الكبير. ركزوا معايا، فما الأزواج اللي هما يتعاركوا عركة برك، ولكن العركة هذيك هو يعيط هي تعيط، هو يكسر هي تكسر، وهو يجبد روحه جمعة وهي تجبد روحها 10 أيام، عركة واحدة لكن شوف ش عملت. وفما أزواج لا، في النهار يمكن يتعاركوا عركتين ولا ثلاثة، ولكن عركات سوفت خفيفة. علميا العركات الخفيفة اللي في ساعة بعدها نتصالحوا أفضل بكثير من العركة برك في الشهر. يعني هذيك الخلافات البسيطة اللي في ساعة نتصالحوا من بعدها هي الصحية، لكن العركة الكبيرة اللي نوصلوا جيران تسمعنا والأهل يسمعنا هذيك العركة المدمرة. يعني نتعاركوا لكن نتعاركوا بشوية، هذه الخلاصة. وإذا تعاركنا ما نطولوش في العرك، أنا بيودي أنه ما نرقدوا في الليل إلا ما نكونوا متصالحين. ما يهمنيش أنا غلط هي غلطة، تعاركنا يلزمنا نحن نبعدوا من عقلية كرامتي وأنا قدري ونطيح قدري إذا باش نطلب منها سماح. لا سيدي، حتى أنت راجل وسيد رجال كي تطلب منها السماح راك تزيد رجوليتك، وأنت يا أنثى يا عزيزة راك كيف تطيح من روحك شوية وكنت مش من راجلك وترضيه، راه مش معناه أنه هو بشي راسه يكبر، وإنما بالعكس هو يزيد يحترمك ويزيد يقدر مشاعرك الأنثوية. وبالتالي نتعاركوا ولكن بشوية، ونتعاركوا عركة صحية مزيانة تصالحنا وتقوي العلاقة من بعد.
1: اسأل المستشار.

هذه نجوم الليل وحنا في عز القائلة كما يقولوها واختيارك انت مربت. مرحبا بكم معنا مربت ومحمد عزيز. نوصل معكم الفقرة طلعت ربحها. أقرب للميكرو يا عزيز باش تجاوب بس صحيح وتغزرونا للكاميرا وبالإجابات اللي باش تجينا على مجموعة من الأسئلة. شكون باش يقرا الأسئلة بي هما الحقيقة اليوم ما مختلفين شوية الأسئلة باش نعطيكم تصاور ومن خلال التصاور هذوما باش طلعوا. يلا نبداو بالسؤال الأول توت سويت. يلا طلع المثل فما 30 سيكوندة للتفكير خليهم يركزوا وعطينا 30 سيكوندة. محمد حسوا حايلة معاكم يزيد فيكم في الوقت يا محمد يهديك يتغشوا علينا الكوبلوات.

0: بل في عقلي في عقلي طلعتوا قول قول كنت طلعتوا قول شو قلت
1: حبل الكذب قصير
0: صوت عالي عاد هكو
1: أرفع حبل الكذب قصير
0: حبل الكذب قصير حبل الكذب قصير حبل الكذب قصير إجابة صحيحة برافو يعطيك الصحة هذه الكدولون زعما هذي تنجمها يلا سؤال ثاني نمشي لسؤال موالي يلا مع بعضنا نشوفوه ونكتشفوه مع بعضنا بتبيع اللي هو موجود على في الصورة ما هو جمع كلمة نعناع 30 سيكوندا يبتع النعناع يمنعنا 30 سيكوندا محمد عطيهم عطيهم عطيهم خلي فك عطيونا اقتراحات صوت عالي نعناع نعناع لا مش نفس الواحد زال عندك وقت
1: اقترح
0: جمع نعناع
1: ربطة
0: نعناع ليه وهم ربطة عربية شقل شقل شقل
1: نعانا
0: نعانا نعانا نعانا نعانا والإجابة صحيحة طيب تي ولا في الدار كل ما جيت طيب كستي اتذكر نعانا آخر سؤال يلا نشوفه مع بعضنا وإن شاء الله تجاوبوا عليه صحيحة أحضر لهم 30 سيكوندا محمد يلا خمن الاسم سيه العاد طلعوا الاسم
1: مين نبدأ
0: أنا حسب رأيك أنت يمين ولا يسار هو اسم بالعربي
1: سلمى
2: سلم
1: سلمى
0: هو سلم
1: سلمى
0: أي شنو هي سلم أنت يا عزيز
1: سلمى
0: سلمى سلمى سلمى إجابة صحيحة سلمى شنو هي سلم مين جبتها سلم
1: لازلت تقولي مصدقة شو
0: مبروك عليكم فزتوا معناتكم مستاهل بس ألف مبروك
3: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة نتائج مضمونة تقنية متطورة وصل شراء من إهداء سبا فلو سنتر دو بوتي للنساء سبا كوافير استيتيك أكوا جيم تلقاوه في صح جابر المنستير كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يوتينا

0: حاسين برشا جو برشا ربوخ اليوم. اختيارات غنائيه من عند ميرفت شخت عليهم يظهر لي عزيز ولا هما اللي متعود بهم امورك واضحه. لطفي جرمانه وصلنا التوقيت ل 11:50 دقيقه ونوصلوا معكم هكا تقريبا ختام المشوار واخر فقره معكم في برنامجنا. كيفاش كان الجو ساعه حتى لتو؟
1: والله
0: برشا ضحك
1: برشا ضحك
0: برشا تفدليك
1: بينا راحتنا الحقيقه
0: ما لقيتوش قلق؟
1: لا جمله
0: 10 على 10
1: نزيدو نقعدنا
0: اقعدوا اقعدوا مرحبا بكم الاذاعه محلوله بالطبيعه وان شاء الله ديما تنورونا وتجيو بحذنا. نوصلوا معكم لختام المشوار واحنا ديما نختموها ختامها مسك. قولي لي كيفاش
2: كيفاش
0: من خلال مجموعه من الرسائل يجونا ميساجات في وسط الحصه باش نسمعوهم مع بعضنا tout de suite.
3: Vous avez reçu un message.
0: Message.
4: ميري يا غالية تعرفني اني نحبك برشا بنيتي. تعرف هذا ولا ما تعرفش؟ انت تعرف
5: لا نحبك اكثر يا مرفت.
4: ميسالش امك تحبك اكثر مني ميسالش. نحب نقول لك عزيزتي ان شاء الله يا ربي حلها في وجهك وان شاء الله ديما القدام وربي يكرمك اللي تحب عليه واكثر. نحب نقول لك زادها يا عزيز راك انت ولدي زادها ونحبك بارشا واذا كانك نهارك غلطت معاك سامحني فيها زادها ما ثم حتى مشكل وليدي كيبوك فهمتني. ربي يهنيكم وان شاء الله ديما القدام وربي يخليكم مك النوارة ويحلها في وجوهكم بالواسع يا ربي
5: نحبوكم تغيفور
4: تغيفور وبرشا وفيل فيل وماتش والكل على بعض.
0: ميساج
6: بونجور عزيز نحب نقول لك اللي احنا نحبوك برشا برشا وانت ولدنا اللي ما جبناش ونحب نقول لك سامحني سورتو سامحني سامحني كان اني نهار غلطت معاك سواء بكلمه خايبه وجيست خايبه سامحني نقول لك سامح نطلب منك السماح. ونحب نقول لمرفت مرفت ما نجمش مرفت راك مرفت ما نجمش نقول حتى كلمه مش ما نجمش كلام الدنيا الكل شويه في بنتي الله اللي نحيك عليا وربي يهنيكم وقل لك ربي يهنيكم وربي يسعدكم.
3: Vous avez reçu un message.
0: Message.
7: صباح خير يا ميري. نحبك تعرفني انا نحبك على الاخر ونحب الراك في اعلى المراتب ونتمنى ان انت تحقق اي حاجه انت تحب عليها.
0: بيزو بيزو.
8: ميساج عسلامة عزيز وينك يا بابا شنحوالك لباسة. أنا نحبك برشا برشا عزيز وإن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله تكون في ظهري يا بابا وإن شاء الله يعطيك ما تتمنى في قلبك الكل يا ربي.
9: أخويا الغالي حبيت نقول لك اللي أنت أغلى ما عندي في الدنيا وربي يخليك لي ويحميك ويعطيك الصحة والراحة ويطول في عمرك وإن شاء الله تكون السند في ظهري ونحبك برشا.

0: Facebook. نقيني ديما نتفرج مع ماما وفما فيديوهات ديما تضحكني. احنا نحبوه نحبك.
1: برشا حب برشا حب. وسامحوني كان فما شكون عائلة تبارك الله كبيرة وانا درت عليهم وذوما اللي نجمت نجيبهم. اما الغزرة متاع عزيز يغزر يقول منين عرفتم كيفاش وقتاش سوربريز
2: سوربريز بالحق. يعطيك الصحة
1: يعيشك. برشا دموع
2: برشا مربت. فرحة
1: برشا فرحة. مش خليكم تكلموا خاطر الوقت اللي مازال باش تعبروا فيه انتم. توقعتها ساعة مربت ولا
3: توقعتش الحقيقة؟ أنا مامي راهو قالت لي كنتي أنا بعطيك كابتور مش بالي ما عرفش تجيبها وسيربريز وكل يا أخي. أنا قلت لها معناها كان باش تجيبك قلها لي أنا في بالي خاطر ما نجمش نتصنع معناها الرياكسيون ما نحبش تكون فيك
1: يا أخي. طلعت مش باش
3: نجيبها. قلت لها فوالا وقلت لها زاد جيب حماتي معناتها معاك باش كومي ما تجيش معناتها ترى مامي وكل وهي ما تجيش. دونك كلي ما توقعتش انه باش نسمع ميساجات. ما توقعت لي هما باش يجيو. توقعت لي هما باش يجيو نفرح بيهم معناتها. اما ما توقعتش ما توقعتش لي ميساج.
1: شنو رايك في الكلام اللي تقال؟
2: بكيتكم
1: عايشتكم توا الحساب توا هزيتكم لفي اخر
2: هكا حاجه ميساج محليه بالحق.
1: وقد ما حاولت نحصلك الصغرون شيء ما نجمتش ما نجمتش. قد ما حاولت بربشت بطرق الكل مازال صغير ان شاء الله ربي يفضله لكم. شو تقول لهم مروه؟ بكيت برشا انت تاثرت كي سمعت بوك سمعت امك اختك صايرات زاد هذوما ولاد خالاتك. شنو تجاوبهم؟ شنو تقول لهم؟
3: نحب نقول لهم بالحق اللي كلام الدنيا كل ما نجمتش يوصف معناها محبتي ليهم. نحبهم برشا. انا
1: متعوده راني متعوده باللحظات اللي هي نبكي فيها مع الضيوف. دونك نختموها ديما هكا بالدموع. خليك انت تتكلم عزيز اون اتوندون.
2: خاطر احنا متعلقين برشا بعائلاتنا ديجا. حد ما نحبوش نخرج على خاطر عائلاتنا ديجا فهمت. كي جانا الميساج هذايا ما توقعناهاش. عرفتك اللي جاتك حاجه تفرح عرفت خاصه في الوقت هذايا.
1: الوالده قالت لك خليك ديما في ظهري. كلمه قويه.
2: كلمه ديما في ظهرها وان شاء الله يا ربي يطول في اعمارهم ويعطيهم وقت طيب.
1: ربي يفضلهم لك
2: ان شاء الله يكونوا على قد المستوى معهم يا رب
1: ان شاء الله. مرفت
3: مامي وبابي واختي والعائله الكل.
2: العائله الكل
3: من نواحي الكل معناتها بحق نحبهم على الاخر معناها.
1: كان مش هما ما تنجمش تكون انت يا
3: نعم.
1: كان مش هما ما تنجمش تكون انت
3: صحيح. انا بحق مامي وبابي ضحاو برشا على خاطري وتعبوا برشا وصحابي واخواتي وكل شيء في حياتي واختي زيدا كل شيء في حياتي بحق.
1: امك ما حبتش تتكلم الاول. خلينا نقول نحكي لك الكواليس. ما حبتش قالت لي لا ما نجمش ونحشم وهي مش نجمه شد روحها.
2: هي راهي تحب التعبير هي جهه صعيبه.
1: وش بيها تطلب في السماح؟ فسر لي ايش عملت لهم ولا عملت
2: لي شيء الحقيقه.
3: امي ديما هكاك.
1: امك
2: ديما هكاك حتى ما فما شيء ديما
3: ديما ما تحب توجع حد. ما تحبش
2: يمكن هي تقول اني وجعتوش بحاجه هو ما في
3: معناها.
2: اما بالعكس جمله ما صار معها شيء
3: ديما تطلب في السماح خاطر ديما حتى مثلا في ماكله ولا حاجه يا سامحني الحم جاي شويه باغ
2: ديما كيما ديما سامحني ديما
3: سامحني والله الله غالب جاي كذا باغ اكزومبل هذا ديما هيك كم تحب تظلم حد تحب تعدل على حد
2: نهار كامل. مش مشاكل مع عائلاتنا الحقيقه.
1: الفقره هذه جمالها في انه تسمع وتكون سبونتاني ومش محضره وتكون معناها من غير رتوش. هذه حاجه. والحاجه الثانيه الفقره هذه جمالها في انها توري قديشنا احنا حد شيء من غير عائلتنا. مع الكوبل اللي يبني في اسره هو بجوده قاعد يمشي خطوه خطوه هكا كيما نقولوا كيما البيبي اللي قاعد يتعلم في المشي في الحياة الزوجية. ما نجمش يكون يمشي مشية صحيحة ويحط ساقيه بثبات على القاعة وعلى الأرض وعلى الحياة هذه بصعوبتها الكل إلا ما يكون وراه سند كبير اللي هو العائلة الأم والبو الحماة. والحقيقة وفي الوقت ما في عينيكم برشا كلام مش خليكم كلمة تقولوها ونختم المشوار. يلا مربت اختم قول اللي تحب.
3: نحب نشكر مامي وبابي واختي وراجلي والناس كل حبيبي عائلة راجلي الناس الكل معناتها. ما خاصة نحب انا نشكر مامي وبابي على تعبهم عليا واللي خلوني نكون هكا واللي خلوني نكون طبيعتي هكا وخلوني نكون انا مرفت كما قالت مامي راك مرفت معناها كلمه هكا.
1: قالت لي كنت عاقله فيها صغيره من بعدها ولدت ولدت
3: انا راني نحشم من خيالي قبل بحق نحشم من خيالي مش
1: بدلت
3: كنت انا وليت انا
1: وليت
3: خرجت انا كهو.
1: يلا خلينا نختموا معك انت عزيز.
2: نحب نشكر نسيبي عم فوزي تعلميا ميليسا نشكرك انت نشكر نيرفت وخاصه زيد نحب نشكر امي نقول لها نحبك برشا ونشكر بابا واخويا زيد صدمني كيفاش بعث لي مساج نعرفوا حشيه وخاطر
1: نتقنيكم اليوم الحشابين الكل ما عادش يحشموا في برنامجنا
2: ونشكر الناس الكل وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله يا ربي
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا نخليوا الكلمه ليك محمد بشيشه كيكو في تقديم النشره الاخباريه في منتصف النهار تحياتنا ليكم الكوب اللي كنتوا معنا اليوم شكرا ليك محمد سديه شكرا العاليه شكرا للجميع في تامين بث مزيدا شكرا لك البنوتة وتحياتنا للجميع معكم مروة زيدي من قدام الميكرو تعطيكم موعد غدوة وإن شاء الله في بشائر صباح إلى اللقاء
4: إشهار مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
5: بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشرات الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطرابات المسجلة في التزود بالماء الصالح وبالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب. وجاويا بلدية صيادة تواصل هدم بناية السوق البلدي القديم. في نشرتنا قراءة لأبرز المؤشرات التي رفعت من العزج التجاري. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر لا يرتقي هذا إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق. وأكد أيضا عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الإنتاج أو لدى تجار الجملة.
6: منظمة التونسية لإرشاد المستهلك نحب نأكد كونه ثمش زيادة في الماء، زيادة لبعض تجار التفصيل قاعدين يزيدوا فيها راهي ماهيش قانونية، وبالتالي ندعو التجار التفصيل إلى عدم الزيادة في الماء نظرا للظرف الاستثنائي هذا قاعدين يعيشوا فيه، مع أن نقص في التزود والتزويد ما ترتقيش إلى أزمة، وبالتالي ندعو المستهلك إلى عدم تكثيف الشراءات نتاعو وعقلنة الشراءات نتاعو بشكل كان نجمو في فترة قليلة مع تقصيرة نتجاوزوا هالإشكال هذا اللي نلقاه. وهذا رجع أساسا كما تفضل بداية الأزمة من انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم عبر لهفة معناتها تونسي خاف لهفة، وذلك علاش ندعو إلى عقلنة الشراءات باش ما تتفاقمش أكثر ويكون وقت أقصر في تجاوز الإشكالات.
5: تواصل بلدية صيادة من ولاية المنستير أشغال هدم بناية السوق البلدي القديم بعد إجراء الاختبارات من قبل مكتبي دراسات، وتبعا لتوصية اللجنة الجهوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط التي قضت بضرورة إخلاء البناية فورا وإزالتها نظرا لتداعيها للسقوط في أي لحظة. وأوضح كاتب عام بلدية صيادة نبيل حاج منصور أن قيمة صفقة أشغال إزالة السوق تقدر ب 78 ألف دينار.
7: مشروع هدم بناية السوق القديم هي تاريخ في صيادة من أول المشاريع الكبرى التي تعملت في صيادة سنة 50 سنة، بدأت تظهر فيه الملامح نتاع الانهيار والحالة البناية أصبحت تنظر بالخطر. الحالة اللي وصل لها السوق هي قلة الاعتناء بالسقف، عديد الاختبارات أقرت بوجوب غلق السوق وإخلاء أغلب المتسوقين للسوق وقع خروج منها نظرا ظهور الشقوق والانهيارات لبعض هذا الليقة متاع المحلات. حتى بالنسبة للمحلات التجارية قعد زوز محلات برك تنشط وتم مراسة ميزانية 75 ألف دينار لهدم هذا السوق لتوسيعة فضاء السوق الأسبوعية، ذلك للقطع مع مظاهر الانتصاب في مفترق السوق الذي يربط بين الميناء وفي اتجاه طبلبة اتجاه المنستير وفي اتجاه قصر هلال. نقل مستغلي السوق إلى هذا الفضاء سيكون متنفس وتوسع للسوق. فور انتهاء من هذا المشروع تقدمت فيه الأشغال بنسبة باهية، سيقع الشروع في تهيئة وتعبيد محيط السوق الجديد.
5: ونبقى دائما في أخبارنا الجهوية وإلى ولاية القيروان الآن، ومن أجل فك العزلة على المواطنين وتحسين البنية التحتية وتهيئة وصيانة بعض المسالك الفلاحية بمنطقة أولاد محمد وبير الحلول الحريرية التابعة لمعتمدية بوحجلة، إلى جانب صيانة مسلك بعمادة زعفرانة بعد إلغاء مشروع مركز تجميع المنتجات الفلاحية وتحويل الاعتمادات لإنجاز هذا المسلك. تفاصيل إضافية يقدمها عماد بدري رئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمديات القيروان الشمالية والجنوبية وبوحجلة وشراردة في تصريح للزميلة نادرة برجب.
8: بالنسبة للطرقات عن المسلك الأول هو مسلك الأولاد محمد تقريبا ميزانية 828 ألف دينار 4 كيلومتر، والمسلك الثاني هم بير الحلول الحريرية تقريبا 2 كيلومتر 680 مليون دينار، هما دخلوا في حيز الاستغلال ويوقع الانتهاء منهم. عندنا مشروع في معتمدية القيروان الجنوبية يتمثل في مركز تجميع المنتجات الفلاحية، وقع يعني رصد الميزانية تقريبا 1.1 مليون دينار، لكن بعد المندوبية العامة الجهوية بس تصغير المشروع كلها يعني يوقع تمويلها بطلب من السلطة المحلية. نعود نذكر إلى المندوبية العامة الجهوية هي التنفيذ لإرادة الساكن المحلي. وقت وقع بداية أشغال ودراسات الجيوتقنية، السكان والسلطة المحلية ارتأت تعويض المشروع هذا، ربما هي يعني في تقديرها في ذلك الوقت أن المشروع ما عنده جدوى، والمندوبية العامة الجهوية يعني استجابت للطلب هذا وقع إلغاء المشروع وتحويل المشروع هذا إلى مسلك في نفس العمادة بعماد زعفرانة 3 كيلومتر تقريبا 900 ألف دينار.
5: ونبقى دائما في الجهات، فقد انطلقت مسامس فعاليات المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11، والتي تنطلقت من 14 وتتواصل إلى غاية 22 من الشهر الجاري. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان عبد الحكيم بالعيد.
9: الانطلاقة للمهرجان الصيفي مرايا الفنون الذي يتواصل إلى غاية يوم مهرجان، الأهداف متاعه منذ تأسيسه هو ثقافي بامتياز، يتميز على بقية المهرجانات الصيفية بالطابع الثقافي، هو خصوصية المهرجان، يعني الفن التشكيلي، المعرض الجماعي للفنون التشكيلية، الأمسية الشعرية القارة في كل سنة، هذا ثقافي. ايضا الندوات الفكريه، لا على ندوه فكريه يعني حول مستقبل العربيه بين لغات العالم، موضوع يطرقون اساتذه جميعين من الباحثين في اللغه العربيه. مهرجان ايضا يعطي القيمه لمثقفي ومبدعي القلعه في علاقه بالتكريم، عدد فقرات والعديد من العروض السينمائيه والمسرحيه والفنيه.
5: تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 2026 لتتواصل إلى غاية يوم 19 أوت الجاري، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان عن النتائج يوم 4 من سبتمبر المقبل. وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب، منها الاجتماعية والصحية، ويتم دراستها من قبل لجنة مختصة.
10: توجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعه، ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات، يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة، تعمل لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاص فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب نتاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: نختم نشرتنا بالخبر الاقتصادي والمالي، فقد بلغ العجز التجاري إلى 14,957.6 مليون دينار، وذلك إلى موفى شهر جويلية 2026 مقابل 11904.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء. ويعود العجز المسجل في مجموعات مواد الطاقة كما يفسر أيضا العجز حسب بيانات المعهد للإحصاء بعجز المواد الأولية والنصف مصنعة. قراءة في الموضوع وفي هذه الأرقام مع الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أيمن عجينة.
11: الأرقام المتعلقة بالتجارة الخارجية في تونس تعطينا صورة متناقضة عن ارتفاع في الصادرات في تقريبا 9.9%، هو مؤشر إيجابي، لكن من جهة أخرى فما الواردات ارتفعت بوتيرة أكبر، وهو اللي فسر ارتفاع العجز التجاري إلى حوالي 15 مليار دينار. بطبيعة الحال الهيكل هذا العجز هو المهم، خاصة أن الجزء الأكبر منه مرتبط بالطاقة. ارتفع تقريبا العجز الطاقي حوالي 7.9 مليار دينار، وهذا يكشف استمرار تبعية الاقتصاد التونسي للخارج في مجال الطاقة، ويؤكد ضرورة أن نستثمر أكثر في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. في المقابل هناك ارتفاع الصادرات خاصة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الفلاحية والغذائية، هذه نقطة إيجابية، لكن ارتفاع الصادرات في حد ذاته لا يكفي في بعض الأحيان، المهم هو مقدار القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد التونسي. لذلك الانتقال تدريجيا من تصدير المنتجات الأساسية إلى منتجات أكثر تصنيعا وتكنولوجيا وقيمة مضافة هو الأهم في الاقتصاد التونسي، وبالتالي لدنا نتحدث حتى على نموذج الاقتصاد التونسي بصفة عامة. تراجع أيضا صادرات الفوسفات والنسيج يطرح الحقيقة سؤال كبير حول قدرة القطاعات التقليدية على الحفاظ على التنافسية، ويعني أن الاقتصاد التونسي حقيقة مطالب بتنويع قاعدة الصادرات وعدم الاعتماد فقط على القطاعات التقليدية.
5: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: منظمة إرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطراب في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع، وتدعو تجار التفصيل إلى عدم الترفيع في الأسعار. ذكر الزرافي يلتقيكم بعد قليل مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة مع وقفة إخبارية موجزة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
13: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
14: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
15: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
16: كل نهار موعد للقاء،
17: كل نهار موعد للقاء
18: مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
19: تبع الموجة،
20: تبع الموجة.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصافحه رياضيه جديده على موج اذاعه المنسير. بدايه بكره القدم واخبار الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد المنسير يلعب اليوم مودين امام المنتخب الاولمبي التونسي في ملعب بن جنيد بالمنسير. من المفروض مباراه تكون بدون حضور الجمهور، بدون حضور ايضا حتى الاعلام، لانه مدرب الاتحاد المنسير واكيد بالتنسيق مع مدرب المنتخب الوطني التونسي انيس بوجلبان يحبوا انه فما امور فنيه قاعده باش تحضر للمرحله القادمه. بالنسبه للاتحاد المنسير افتتاح البطوله في مواجهه للامل الرياضي بحمصوصه، وبالنسبه للمنتخب الوطني التونسي انيس بوجلبان يحضر في مقابلات او المشاركه في لجو ميديترانيا أو الألعاب المتوسطية اللي بتصير في إيطاليا نهاية الشهر الحالي. الاتحاد المنسيري اللي بيلعب أول مباراة ليه في مواجهة لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، وهو التركيبة الكاملة للأمل الرياضي بحمام سوسة بالنسبة للإطار الفني بعد خروج محمد علي نفخة. بالنسبة للمدرب هو يوسف المويبي، أول تجربة ليه كمدرب أول رغم أنه مر بتجربة مدرب أول مع مستقبل مرسى في فترة سابقة، ثم كمساعد مدرب في أمل حمام سوسة أشرف حلاوة، مدرب حرس مرمى بيرم عبود، والمعد البدني هيثم بن عثمان. على إشارة بالنسبة لأمل حمصوصة سعي كبير من أجل إعداد أو تأهيل ملعب بوالي الحوار في حمصوصة لاحتضان مقابلات الرابطة المحترفة الأولى، ولجنة صلاحية الملاعب بتزور ملعب بوالي الحوار يوم 18 أوت الجاري. انطلقت في احدى نزول مدينه سوسه الندوه الصحفيه للنجم الرياضي الساحلي لتقديم الاطار الفني الجديد بالنسبه للفريق الفرنسي براكوني وبقيه الاطار الفني، وايضا الحديث حول الانتدابات والمستجدات الاخيره اللي تهم فريق النجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله في مصافحتنا القادمه ناخذ جديد بالنسبه للندوه الصحفيه واهم تطورات او اهم الاشياء اللي جات في الندوه الصحفيه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. قبل ما نكملوا مع أندية الرابطة المحترفة الأولى نحكي على الشباب الرياضية القيروانية اللي تم تعيين الأستاذ محامي شكري الرحماني رئيس الهيئة التسييرية للشباب القيروانية بالنسبة للفترة المقبلة. تعرفوا الشباب القيروانية عنده نزاع ووصل النزاع لتاس المحكمة الرياضية من أجل يمكن الإشكاليات اللي تم بقاء الشباب الرياضية القيروانية في الرابطة المحترفة الأولى، موضوع للمتابعة. اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي سيدريك كبو يتعاقد مع القادسية الكويتي، متوسط ميدان دفاعي يلعب زوز مواسم مع النجم الرياضي الساحلي، عمره 24 سنة، وانتقل في صفقة انتقال حر لفريق القادسية الكويتي. المرحلة القادمة بتكون مهمة جدا في التحكيم التونسي تحت إشراف المشرف العام الجديد القديم على التحكيم التونسي ناجي أجويني، اللي تم البارح في بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم تم تعيينه كمشرف جديد للتحكيم. وأكيد نستناو القائمة النهائية متاع الإدارة الوطنية للتحكيم مثل لجنة التعيينات بالنسبة تعيينات الرئيسيين، تعيينات حكام المساعدين، أيضا المراقبين وغيره. مع الإشارة غدوة بتكون فما لجنة أو اجتماع بالنسبة للمنسقين العامين بعد المناظرة اللي عملتها الجامعة التونسية لكرة القدم. غدوة بيكون فما اختبار تقييمي وبيتم تحديد أسماء المنسقين العامين بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم في المرحلة القادمة. ايضا الاهتمام بيكون بكره السله في المرحله القادمه، النافذه الاخيره المؤهله لكاس العالم قطر 2027. منتخبنا الوطني التونسي بيكون موجود ان شاء الله في تركيا للاعداد للمرحله هذه من خلال اربع مقابلات وديه مع المنتخب القطري، ايضا الفريق التركي، المنتخب الفلسطيني، والمنتخب المصري. مواجهه اعداديه جيده جدا للمنتخب الوطني التونسي. تركيبه المنتخب فيها عمر عبيده، يوسف الضيف، محمد منفذ، بلال الجزيري، اسامه مرناوي، جوهر جوادي، زياد شنوفي، ياسين التوم، بالحسن الشيحي، فرس اللحياني، وصم الثاني أحمد العدامي، بشير بن يحيى، مختار غيازة. في المقابل غاب فارس العشي بسبب الإصابة. منتخبنا باش يرجع لتونس وانطلاقا من يوم 27 أوت باش تبدأ النافذة الأخيرة في مواجهة خاصة لمنتخب الرأس أخضر والمنتخب الكاميروني ومنتخب جنوب السودان. هذو منتخبات قوية اللي إن شاء الله منتخبنا يتمكن من الفوز عليهم والمرور للمرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، وهي أول كأس عالم في كرة السلة تصير في بلد عربي. نقطتنا الرياضية وفات الموعد القادم على الرياضة كيف العادة العشية مع سنال برهومي في مصابحة جديدة وأكيد عدد من الاستضافات. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء السهر والسمر، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي ضمن مهرجان المنستير الدولي.

0: عرض تنشيطي للأطفال مع رياض النهدي عبودة شو ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر.
1: تسهرون الليلة.
0: تسهرون الليلة مع الفنان اللبناني روني فتوش ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.
2: ليك ليك ليك بعرف كل أسرار. ليك ليك ليك بعرف وين مشوار. بدك بدك بدك رح أدلي زوار.
1: تسهرون الليلة.
0: الليلة لكم موعد مع مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الداهش، لبنى زديري ونوردين بوحجبة، إخراج الصادق حلواس ضمن مهرجان الفسطقية الدولي بالقيروان.
3: أنا عديت عمري كل اللي في الفلوس وما عملتش صحاب.
4: كل مصر راهو تبارك الله وكل شوف بدنه.
5: يزي
4: يزي. سبورتية. واحد. معناتها ما فهمش كيفاش.
1: تسهرون الليلة.
0: سارت الاختتام الليلة لمهرجان ليالي المهدية الدولي مع الفنانة نبيها كراولي.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المسرح لهم موعد الليلة مع مسرحية أمباس لشريك التراجيدي بسفاقس ضمن المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية مع عازف الكمان الملحن وعضو في الفرقة الموسيقية الحاني يوري ريفيتش.
0: تسهرون الليلة.
1: مسرحية بسي لجعفر القاسمي الليلة ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
2: باش نخطب واحد الليلة اي سيدي مرة شجعوني لخوتي قالوا لي برانو شجعوا فيا باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

الدر الكامل. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: حضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: خاطب هارون الرشيد أحد الشعراء بشأن المشيب فأنشد قائلا: حسرت عني القناع ظلوم، وتولت ودمعها مسجوم، أنكرت ما رأت برأسي فقالت: أمشيب أم لؤلؤ منظوم؟ قلت: شيب وليس عيبا، فأنت أنة يستثيرها المهموم. واكتست لون مرطها ثم قالت: هكذا من توسدته الهموم. إن أمرا جنى عليك مشيب الرأس في جمعه لأمر عظيم. شد ما أنكرت تصرف دهر لم يداوم، وأي شيء يدوم. وللعرب في هذا المعنى أقوال كثيرة، وأذكر هنا على سبيل المناسبة أبياتا لشاعر آخر. الغانيات عهودهن إلى انصرام وانقضاب، من شاب شبن له المودة بالخديعة والكذاب. فانعم بهن وزند سنك في الشبيبة غير خاب، ما دمت في روق الصبا وغصونه الخضر الرطاب. فافخر بأيام الصبا واخلع عذارك.

في التصابي، واعط الشباب نصيبه ما دمت تعذر بالشباب. ويقول أبو دلفة لجارية له: تهزأت إذ رأت شيبي، فقلت لها: لا تهزئي، من يطل عمر به يشبي، فينا لكن وإن شيب بدا أرب، وليس في كن بعد الشيب من أرب. شيب الرجال لهم عز ومكرمة، وشيب كن لكن الذل فاكتئبي. أما الشاعر السراج الوراق فقد أجاد في لطف ورقة عندما أجاب مخاطبته وقد عيرته بالشيب، وقالت: يا سراج علاك شيب، فدع لجديده خلع العذار. فقلت لها: نهار بعد ليل، فما يدعوك أنت إلى النفار؟ فقالت: قد صدقت، وما سمعنا بأضيع من سراج في نهار. وكتب الأدب تزخر بأبيات جد جميلة في هذا السياق:

لا

0: مثل وحكاية.
1: أكلت يوم أكل الثور الأسود. يضرب هذا مثلا للرجل فقد ناصره، فلحقه الضيم من عدوه، وهو من أمثال كليلة. وأصله فيما ذكر صاحب كليلة أن ثورين أسود وأبيض كانا في بعض المروج، فكان الأسد إذا قصدهما تعاونا عليه فرداه. فخلى يوما بالثور الأبيض وقال له: إن خليتني فأكلت الأسود خلى لك مرعاك، وأعطيك عهدا ألا أضر بك. فخلاه والأسود فأكله، ثم عطف عليه فافترسه، فقال: إنما أكلت يوم أكل الثور الأسود. وتخاذل القوم فيما بينهم من أمارات شؤمهم ودلائل شقائهم. لما حضرت قيس بن عاصم الوفاة أحضر بنيه فقال لهم: ليأتني كل واحد منكم بعود. فاجتمع عنده عيدان فجمعها وشدها وقال: اكسروها. فلم يطيقوا ذلك، ثم فرقها فكسروها، فقال: هذا مثلكم في اجتماعكم وتفرقكم. ثم أنشد لنفسه قائلا: إن القداح إذا جمعنا فأمها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر، وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد.
0: الخطأ والصواب.
1: يقولون: هذا أمر خطير، وهذا خطأ، والصواب: هذا أمر ينذر بالخطر أو شديد الخطر. لأن من المعاني اللغوية لكلمة خطير الرفعة والشرف والسمو، فنقول: رجل خطير، أي علي المقام رفيع الشأن. ومثلها خطورة بضم الخاء، فنقول: خطر الرجل خطورة، أي كان ذا منزلة رفيعة ومقام جليل.

0: وتلك هي قطرة من بحر لغتنا الجميلة.
1: من شعر الحكمة.
0: إني ليمنعني من ظلم ذي رحمي لب أصيل غير ذي وصم، إن لان لنت وإن دبت عقاربه، ملأت كفيه من صفح ومن كرمي. لا تيأسن من أخ ولى بجانبه، وإن بدا لك منه سوء أخلاق، إن السماء ترجى وهي نازحة إذا ألحت بإرعاد وإبراق. ولا تقطع أخا لك عند ذنب، فإن الذنب يغفره الكريم، ولا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، وإن الرفق فيما قيل يمن، وإن الخرق في الأشياء شؤم، وخير الوصل ما داومت منه، وشر الوصل وصل لا يدوم. ولا تفحش وإن ملئت غيظا على أحد، فإن الفحش لؤم. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الدر الكامن. الدر الكامن، إعداد وتقديم البخاري بن صالح، مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. حصلت شركة سيونس كوربوريشن المتخصصة في تطوير واجهات الدماغ والحاسوب BCI على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية للأجهزة الطبية لطرح جهاز جديد يهدف إلى استعادة البصر لدى المرضى اللي فقدوه بسبب التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. وأعلنت الشركة أن الجهاز متاحة اللي يحمل اسم بريما حصل أيضا على تصنيف خاص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهي خطوة تمهد لإخضاعه لمسار مراجعة سريع ما قد يسرع استخدامه في علاج نوعية نادرة من حالات العمى. ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يؤدي إلى تلف الخلايا الحساسة للضوء في شبكة العين، ما يجعل القراءة والتعرف على الوجوه أمراً بالغ الصعوبة بحسب تقرير نشره موقع تيك كرانش. وبعد دراسة عدة تقنيات شافت سيونس كورب يبلغ سعر كل جهاز بريما مئات الألاف من الدولارات، بينما تجرى حالياً مفاوضات مع شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية في أوروبا لتغطية تكاليف العلاج. وتستعد الشركة لبدء توفير الجهاز في ألمانيا، حيث أجريت التجارب السريرية مع إمكانية تنفيذ أول عملية تجارية خلال الشهر المقبل. وتخطط سيونس كوربوريشن لإطلاق نسخة أكثر تطوراً من الشريحة توفر جودة رؤية أعلى، إلى جانب تطوير النظارة المصاحبة للجهاز اللي تعتمد حالياً على حزمة بطارية خارجية. وتهدف الشركة مستقبلاً إلى تقديم نظارات مشابهة لنظارة الواقع المعزز من ميتا، مع الحفاظ على القدرة الحاسوبية العالية اللي يطلبها نظام بريما. وفي الوقت نفسه تتعاون الشركة مع مجموعة من الدكاترة ورؤساء أقسام جراحة الأعصاب في كليات الطب أمريكا لتطوير إجراءات التجارب السريرية الخاصة بمستشعر دماغي حيوي هجين يزرع مباشرة داخل الدماغ. نجاح بريما تجاريا يمثل أولوية قصوى للشركة، والإيرادات المتوقعة من المشروع هذية باش تكون المصدر الرئيسي لتمويل الأبحاث المستقبلية الخاصة بواجهات الدماغ والحاسوب، وهي التقنيات اللي ترهن عليها الشركة على المدى البعيد. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. في وقفتنا الموجزة مستمعينا الكرام، بيّنت دراسة أصدرها حديثاً المرصد التونسي المياه أن قطاع المياه المعبأة في تونس شهد تطوراً كبيراً على مستوى الاستهلاك، إذ بلغ معدل استهلاك الفرد الواحد للمياه المعدنية 225 لتر سنة 2020، وهو مؤشر مرتفع مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي للمياه المعدنية والذي قدر ب 40 لتر في السنة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياح إن الاضطرابات المسجلة حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر التي لا ترتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق. أكد فتح الأبيض رئيس الاتحاد الجيوي الفلاحة والصيد البحري بزغوان أن الحرائق وارتفاع الحرارة التي شهدتها الولاية خلال الفترة الأخيرة ألحقت أضرارا بعدة أنشطة فلاحية خاصة قطاع تربية النحل، حيث تعرضت خلايا وبيوت النحل إلى الاحتراق إلى جانب خسائر فادحة في قطاع تربية الدواجن بسبب انقطاع التيار الكهربائي. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لم تقرر بعد استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات، وأوضح أن المحادثات المنفصلة مع عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز. ختاما، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات مدينة غرناطة جنوبي إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذكرت حكومة المنطقة أن أضرارا لحقت بمنازل وسيارات دون تسجيل إصابات بشرية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: Riyava, وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: ماضي ساعة وخمسة دقائق، مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف لليوم السبت. نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى الماضي ثلاثة في ساعتنا الأولى. ضيف السبت باش يكون سيد وسام الطيف، العضو الجامعي لمكتب الجامعة التونسية لكرة القدم، باش يكون ضيفنا بعد لحظات للحديث على آخر تحضيرات العناصر الوطنية قبل المشاركة في الألعاب المتوسطية في تورونتو. اليوم فما مقابلة ودية مع الاتحاد الرياضي المونستيري، وكإطار فني وكمكتب جامعي حطوا اللمسات الأخيرة قبل المشاركة في الحدث المتوسطي. كذلك باش نحكيو معاه على انطلاق الموسم الجديد، مدى جاهزية النوادي، جديد الإدارة الوطنية للتحكيم، كيف موضوع الساعات القليلة الفارطة، موضوع وملف شبيبة القيروان والاعتراض اللي عند التاس. هذوما أبرز المواضيع اللي إن شاء الله باش نترقوا لها بعد لحظات مع ضيفنا. وفي الجزء الثاني من برنامجنا كالعادة باش نسلطوا الضوء على تحذيرات النوادي، آخر أخبار الميركاتو والاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بالنسبة لنوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. توصلكم تحية كامل الفريق، محمد سيدية في الجانب التقني، شدوى مطيرة في الإخراج الرقمي، معكم سنة البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: ضيف السبت.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المونستير. ضيف السبت في برنامج رياضة وسيف السيد وسام الطيف العضو المكتب الجامعي لكرة القدم. مرحبا بك سي وسام.
2: مرحبا سلام ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المونستير.
1: جيتنا في اللوك الجديد نتاع الإذاعة في الاستوديو الجديد، كيف شفت الأجواء؟ كيف شنو رايك؟
2: الحمد لله الاستوديو رائع، احنا ديما نتابع في ذات المنسير، دونك لوك هذا ان شاء الله والاقبال الجديد والرقمنه الموجوده حاليا نشوفوا فيها ان شاء الله مش تعطي الفاعليه نتاعها، وان شاء الله مش نراوي ذات المنسير تنافس الاذاعات مش تخرج من الجهويه نتاعها، وان شاء الله تكون اذاعه على مستوى الوطن.
1: مرحبا بك، ان شاء الله باش نحكي معك في العديد من المواضيع خاصه فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي، وكمكتب جامعي موجودين اليوم فما مقابله وديه مع الاتحاد الرياضي المونستير، واذا مش نحكي معك شويه على انطلاق الموسم الجديد بالنسبه لنوادي الرابطه المحترفه الاولى، التحكيم، المواضيع الحارقه اللي ممكن في الساعات هذه برشا نوادي تسال عليها سي وسام. في الاثناء زاد نرحب بالمحللين الفنيين للبرنامج، نرحب بنيجي عاشور. مرحبا بك نيجي.
3: مرحبا بك، مرحبا بكافه الحضور وكل مستمعي ذات المونستير.
1: ونرحب كذلك بأنيس بن حسن. مرحبا أنيس.
4: مرحبا بك سناء، ومرحبا بالحضور، ومرحبا بكامل مستمعي ذات المونستير.
1: مش تمشي أنيس تبع بعد مباراة المنتخب الأولمبي والاتحاد المونستيري؟
4: إن شاء الله كان خلونا ندخل ويكلون.
1: سمعنا ويكلو. ممكن هذا يذول اختيار من مدرب الاتحاد المونستيري، ولا ممكن أنت تعطينا النصيحة؟ يعني هي باش تكون أكثريتها تجريبية، دونك مش باش تكون مفتوحة للجماهير.
2: هو الملعب ملعب تحضيرات المونستيري، دونك احنا ماذا بينا يكون بالجمهور، لأنه مقابلة فما معناتها ماذا بينا جماهير تحت المونستيري يجيوا يشاهدوا فريق مشاهدوا المنتخب الأولمبي، خصوصا أنه فما ثلاثة من المنتخب الأولمبي هم من لاعبين تحضيرات المونستيري، وإن شاء الله يكونوا حتى أساسيين، وبالتالي ماذا بينا يكون الجمهور موجود. إذا كان فما أستيوس، وإذا كان المدرب يحب من غير جمهور ديما، دونك تقعد معناتها الديسيزيون نتاعو.
1: بالنسبه للمنتخب الاولمبي لمست الاخيره مع المدرب انيس بوجلبان، هذه مقابلة الاخرانيه قبل السفر لايطاليا سي وسام.
2: ان شاء الله هذه المقابله الاخرانيه، احنا في عملنا زوج تربصات من 3-9 عملنا تربص في تونس العاصمه، تخللتها 3 مقابلات وديه ضد مستقبل مرسى، ضد تقدم سقيط الدائر، وضد شبيبه العمره. الحق داروا فيها اجواء طيبه، عملنا يومين راحة وبدينا في الستاج الثاني من يوم الأربعاء، من يوم 12 إلى يوم 19 يوم السفر في مدينة سوسة.
1: نهار الأربعاء إن شاء الله.
2: إن شاء الله السفر إن شاء الله نهار الأربعاء، بالتالي فتخللها مباراة ودية اليوم إن شاء الله ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، إن شاء الله تكون اختتام المباريات الودية، وبالتالي إن شاء الله تكون الفريق حاضر إن شاء الله للمنافسة ولتشريف تونس إن شاء الله خلال الألعاب البحر المتوسط.
1: كمكتب جامعي كيفاش حضرتوا السفر؟ خاطر في تورونتو وحتى بقيت الرياضيين بالجامعات متقلقين شوية، أنا في تورونتو ما فهمش ديفول ديريكت، دونك العملية تتمر بمراحل، يعني مش سهلة الحكاية.
2: صحيح، ونعرفوا تورونتو هي مدينة في الجنوب الإيطالي، ما فيهاش مطار، أخر مطار يبعد ساعة تنقل على الحافلة، وبالتالي احنا اخذنا الاجراءات اللازمه على بكري، اقتطعنا التذاكر نتاعنا، وفي الامس هكا جاتنا مراسله من وزاره الشباب والرياضه انه وقع معناتها تكبير الطائره هذه، وقع تغيير الوقت نتاعها باش تهز كافه الوفد التونسي، لانه فما عديد الرياضات لقاو اشكاليات الحق احنا ما خيرهمش خاطر بدينا على بكري، لكن الحل توجد، وبالتالي الخطط اللي مش تقلوا عليها معناتها خذت طائرة أكبر الحجم، وبالتالي كيف الوقت مش تنقل السفر إن شاء الله، مش كنا على الساعة 10 صباحا نوصلوا المدينة بانجيني على الساعة 6، وبعد نتنقلوا بساعة من الزمن على عن طريق الحافلة.
1: ظروف غادي متاع التدريبات متاع الملاعب كيفاش الأجواء؟
2: الحق احنا خذينا البروغرام وقاعدين نسقوا مع اللجنة الأولمبية الإيطالية عن طريق اللجنة الأولمبية التونسية اللي نحب نشكروها زادة اللي واقفة معنا واللي موفرت لنا كل شيء. الحق الظروف إن شاء الله لها ظروف طيبة، بالتالي يقعد كان إن شاء الله نقدمه مردود جيد وان شاء الله نشرفوا رياضة توسيل.
1: نذكروا البرنامج نتاع المنتخب في الدور الاول، اول مباراه يوم 22 اوت ضد مقدونيا الشماليه 10 نتاع الليل، وثاني مقابله ضد المغرب 24 اوت 10:30 نتاع الصباح، وثالث مقابله ضد المنتخب التركي يوم 26 اوت في 10:30 نتاع الصباح. منافسين الحقيقه كي نقول المغرب ممكن في الفئه هذه عندها باع وذراع، عندها ما تقول تركيا مقدونيا الشماليه ما عنديش الحقيقه فكره عليها، ولكن تقعد تركيا كبطوله محترمه. دونك كيفاش تشوفوا ممكن حظوظنا وكمكتب جامعي شنو حطيتوا اهداف؟
2: ان شاء الله هو الفريق هذا قبل ما نبدا السنه هو فريق جديد، لانه مش الفريق اللي تحولنا به وقمنا به بالتربصات السابقه الكل، واللي حولنا به التورنوا تولونسون للنهائي فيه انه ان بون ويو الحق. لكن الفريق هذا متكون من لاعبين ينشطوا في البطوله التونسيه اساسا، لانه نعرفوا اللي مهجرني فيفا، وهذه الاشكاليه نفس الاشكاليه تعترض كافه المنتخبات، لكن ما فيها باس، هي ديجا فرصه لاكتشاف عديد اللاعبين الشبان الموهوبين في البطوله التونسيه. احنا كنا نتبع فيه من قبل، وديجا فما عديد اللاعبين هذوما كانوا معنا في تربصات سابقه، ما همش جدد علينا، صحيح ما شاركوش في الدوره الاخيره لكن ما همش بعد على الجروب. هاك علاش عملنا 20 يوم تربصات باش المجموعه هذه تتكامل ويصير تكامل اوتوماتيزم مع بيناتها. وان شاء الله احنا عندنا قناعه انه الفريق ان شاء الله باختتام مباراه الوديه نتاع اليوم يحضر ويولي فريق متجانس، وان شاء الله احنا ماشيين الالعاب البحر المتوسط هذه باش ننافسوا وباش ان شاء الله نتحصلوا على ميداليه. احنا ما نمشيش في الشارك وبال المشارك ان شاء الله.
1: اكيد اشرت للنقطه وانه الوقت هذا ما كانش بالامكان للاعبين المحترفين نظرا لالتزاماتهم مع فرقهم باش يكونوا حاضرين، وهذا شيء ينطبق على كل المنتخبات، وحسب ما تشوفوا انتم تعتبروها ممكن في صالح المنتخب باش يمشي ابعد ما يمكن في الدوره هذه.
2: احنا ما نجموش، هذا هو القانون، هذه هي الحاله اللي علينا، ما علينا كان انصدمت لها ونخدموا على رواحنا باش نتحصلوا على نتائج متميزه فقط.
1: ممكن ناخذ بعض الاراء الفنيه. انيس مثلا كيفاش ترى حظوظ المنتخب والعمل اللي كان بدا به انيس بوجلبين من مده الحقيقه من دوره طولون، وحتى في تصريح في الندوه الصحفيه الاخرانيه كان يلوج على الريتم، قال نحب ملاعبيه عندهم ريتم في ساقيهم، والتحضيرات كلها جت في الانتر سيزون ما فماش ماتشويت برشا، دونك حاول كما قال سي وسام حاولنا بالمقابلات الوديه ونبحثوا على الريتم والنسق.
4: صحيح سناء بون المنتخب هذا منذ نحكيوا حتى منذ قدوم أنيس بوجلبان ممكن الفترة الأولى ما كانتش على أحسن ما يرام، نحكي لك حتى على مستوى النتائج، نحكي وخاصة أنه على مستوى المجموعة ككل، ممكن فترة كان فيها تعرف على المنتخب، تعرف على اللاعبين، فما لاعبين بصراحة جاءوا نحكيوا على مزدوجي الجنسية جاءوا في فترة معينة كانت فما لاعبين تم ممكن الاعتماد عليهم، فما لاعبين ما كانوش في أحسن مستوياتهم، شوية وقت تخسر بصراحة في وقت معين، ولكن بعد وخاصة أن دورة طولون نجموا نبنيوا عليها. الدورة هذه منتخب التونسي كان من أحسن المنتخبات، عمل دورة ممتازة، ممكن المدرب بعد الدورة هذه ممكن حتى العقلية متاعه وحتى الفكرة متاعه تبدلت على المنتخب هذا، وري إلا فما إمكانيات تلجم تمشي لبعيد، وفما لاعبين بصراحة أقلموا، فما لاعبين تم اكتشافهم في الدورة هذه خاصة، ولكن جات كما قال سي وسام على اللاعبين إلا ما عندهمش حق يشاركوا، خاصة نحكيوا ما همش أيام فيفا، دونك المجموعة تبدلت بصراحة، نحكيوا احنا على الأساسيين نجم نقول لك فما 4-5 يظهر لي من دورة طولون، نحكيوا ديما الريفرنس بتاعنا هي دورة طولون، إلا ما كانوا معنا أكثر اللاعبين اللي موجودين في القائمة ما كانوش أساسيين، وهذا بطبيعة موجود. نتصور أني فما حاجتين، هو ديما الهدف الأول والأخير هو الترشح للألعاب الأولمبية اللي كانت تونس بعيدة عليها منذ 2004 ولا من عرص شهدية
1: تكون فما تصفيات نرمال معها
4: فما تصفيات، وخاصة من عرص فما معلومة من الصحة ولا اللي كانت دوري إفريقيا عندها 4 مقاعد من عرص نقصت ولا لا سي وسام، خاطر سمعنا في بعض المواقع أن ولا زوز ونص معناها زوز مقاعد ونص.
2: لا إفريقيا كانت عندها 3 مقاعد في الألعاب الأولمبية السابقة، في الألعاب الأولمبية هذه مش ولا زوز لأنه شوي. العدد الجملي للفرق المشاركة في الذكور كانوا 16 فريق ترشحوا للألعاب الأولمبية على مستوى العالم ولا 12، هك علاش نقصت ولا في عوض 3 ولا زوز، ما هذا ماهوش سبب ما علينا كان نخدموا كان نحضروا فريق وان شاء الله انا معناتها نتميزوا. هو كي نقولوا احنا فريق اولمبي راهو صحيح انا اوبجيكتيف الاولاني هو ترشح لاعب اولمبي، لكن فما اوبجيكتيف اخر ان نحضروا لاعبين لليكيب سن لليكيب سينيور المنتخب الاول، انه فما عدد اللاعبين اللي في السن هذه نعرفوها سن صعيبه، دونك لونكادرمون باش نحافظوا على اللاعبين هذوما ونوصلهم للكابر ان شاء الله. دونك عمل كبير قاعدين نقوموا به، بدينا في العمل هذا من شهر اكتوبر 2025، بالتالي احنا الى حد الان عملنا المقابلات الدوليه، المقابلات الوديه الدوليه الى حد الان عملنا 12 مقابله ابار المقابلات اللي مع الانديه كثيره. دونك هنا عمل كبير كما قلت لك، بارمي لي زوبجيكتيف ان نوصلوا اللاعبين هذوما واللي حاطه بهم باش يوصلوا للسن في الكبر ان شاء الله.
1: نيجي عندك سؤال فيما يتعلق بالمنتخب،
3: هو كما كانوا يحكي هو بتاتر الاشكال الوحيد والستابيليتي في معناتها في الافكتيف، وهي تخلق برشا مشاكل في البلان تكنيك، خاطر نجم تلعب دوره بملاعبيه ومن بعد نرجع تو للملاعبين عندنا في تونس. يعني نقول ان شاء الله الدوره ذي معناتها ولا اللي ماشي في سيرو يعطيك النوايو صحيح، كسوا ما بين من بعد حتى كي يرجع الدوبل ناسيوناليتي على الاقل عندك افكتيف نتاعك واضح باش تخدم عليها لونك تامل كيما كان يحكي.
2: بس ناجي الغايبين مش كان دوب الناسيوناليتي ولا مزدوج الجنسية، هم حتى اللاعبين المحترفين اللي نشأ متاعهم في تونس كيما لوي تراي، كيما أنس الخرداني، كيما من الله المحرزي، كيما عمر بن علي، ما تعدد اللاعبين اللي نشطوا في اللي هم المنشأ متاعهم في البطولة التونسية وبعد احترفوا، لأن نعرفوا كيما قلت لكم هيش جورني فيفا. هذا ما يمنعش إنه الفريق هذا فريق كومبيتيتيف، عندنا ثقة في ولادنا الكل وإن شاء الله مش يمشوا لبعيد إن شاء الله.
1: نحكي توا على موضوع استعدادات النوادي لانطلاق الموسم الجديد كمكتب جامعي فيما يخص ممكن جاهزية النوادي، وخاصة المشكل المادي اللي تعلق بالحال أنهم تجاوزوا الإشكال هذايا وباش تعطيهم الإجازة للمشاركة في البطولة. إلى حد اللحظة هذه قداش فما من نادي مازال عنده المشكل هذا؟
2: فما زوز فرق هما إلى حد الآن مازال عندهم مشكلة هذا، لكن عنا ثقة وبالاتصالات معهم إن شاء الله مش يخلطوا يخلصوا الديون متاعهم كل. دونك هي نعرفوا هذايا الديون هذه ماهيش ديون مرتبطة بالموسم السابق، هي ديون مرتبطة بمواسم سابقة، مواسم من 2015 2016 حتى فما حتى اللي ما قبل، لكن هذه بادرة طيبة إنه الفرق هذه توصل تخلص ديون متاعها، وبالتالي كيف نبدأ عملية سلاح على مستوى النوادي تبدأ أزيرو، دونك تبدأ الكلوب كل خالصين، خاطر ما نجموش احنا تخدم انت ولا جي رئيس يعمل انفستيسمون ويعرف اللي فما ديون ويعرف اللي الوضعية المالية ماهيش واضحة. صحيح من السنة الفارطة والسنة هذه صارت عب كبير للنوادي اللي نشكروهم، لكن هذا اللي خلى الأجور حتى متاع اللاعبين قاعدة تطيح، الأجور ولات معقولة، احنا ماذا بينا لاعبين ياخذوا اجور عاليه، لكن هذا ديما مرتبط بالميزانيات نتاع الانديه، ما يلزمناش احنا نعيشوا في فيرتواليتي، ايش معناتها نخلصوا اكثر من الامكانيات نتاع النوادي اللي مالوريزمون احنا فيها سابقا، وهي اللي خلاتنا توا الفرق هذه تعيش مشاكل كبيره. الحمد لله بعد السنه هذه ان شاء الله بعد الموسم هذايا الفرق نتاعنا مش تتنفس، وبالتالي تولي تخدم حسب الامكانيات نتاعها، وكل رئيس عارف الوضعيه الماليه للفريق وينجم تكون بالتالي حتى نشوفوا انتخابات وفما ناس تقدم الانتخابات على مستوى النوادي، لأن شفنا أنه في المواسم السابقة ولات برشا موضة هي التسيرية هذه. علاش؟ على خاطر الوضعية المالية للفرق هي وضعية غامضة، وبالتالي الناس قاعدة تهرب. إن شاء الله أبارتير من الموسم القادم تسير معناتها نقلة على مستوى ترشحات للرؤساء للنوادي وعلى مستوى الحالة المالية للنوادي، وبالتالي تكون عملية سلاح وبناء على قاعدة صحيحة.
1: نجموش نعرفهم زوز نوادي اللي حكيت عليهم؟
2: نتحفظ عليهم،
1: سمعنا نادي البنزرت يا
2: كريم، هم معروفين اما نتحفظوا عليهم.
1: من هنا نهار 17 ان شاء الله ممكن هو اخر
2: إن شاء الله اخر اجل، لما كما قلت لكم ان شاء الله على قريب تصير الخلاص تاع الدائنين هذوما، وبالتالي تنطلق البطوله التونسيه بكامل الفرق نتاعها.
4: هو ما عندهاش علاقه سي وسام ما بين باش يشاركوا ياخذوا الاجازه باش يشاركوا في البطوله وبين منع من الانتداب، على كل حاجه واحد، ها
2: كل حاجه واحد بالطبيعه، لانك انت تنجم عندك اشكال قانوني مع لاعب والا دائن بصفه عامه، الدائن هذا ينجم يمنع من الانتداب والا كيف كي ولا يصب الدوسي هذا على مستوى ما لجنه منح الاجازه، وبالتالي ما يكونش الفريق المشاركه الا بعد الخلاص.
1: سويسي من مازلت مكبش شويه في الموضوع هذا، معناه متاكد حسب معطيات اللي عندك انه باش يتم حل الاشكال هذه بالنسبه لزوز نوادي هذه، لانه في صوره ما لا قدر الله ما نجمش يلقاو حلول باش يخلصوا الديون هذه، ومعناه يصعب انه باش تعطيهم الاجازه باش يشاركوا، نجموا معناه يتحرموا من المشاركه وتكون ممكن حاجه تاريخيه لزوز نوادي.
2: اذا كان ما بقاش خلاص اوتوماتيكمون يتحرموا، بالتالي فما عندهم مدة أخرى هما للاستئناف، لأنه فما لجنة استئناف على مستوى اللجنة هذه، وبالتالي وبعدها بعد ما لجنة الاستئناف تقرر عندها يكون القرار نهائي، نتعداو للديسيزيون اللي بعدها اللي هي اللي ان شاء الله ما نوصلوا لهاش. انا كما قلت لك هذه تخمينات فقط سنه حتى تخمينات ما نحبش نحكيوها، لانه بالحق معناتها فرق كبيرة هذه، وفرق وإحنا ماذا بينا البطولة متاعنا تكون بكافة الفرق متاعها، ما نجمو كان يكونوا موجودين والبطولة تصير بعندها بكافة الفرق متاعها اليوم 16، لكن في صورة عدم الخلاص ما نجمو كان تبقوا القانون هنا، قانون فوق الجميع.
1: حاجة جديدة نحسوها يعني كبسة شوية للنوادي اللي هي يلزم الحقيقة تصفي وضعتها من حيث
2: النوادي، هي مش كبسة أكثر منها الرجوع للواقع، لأنه كما قلنا الأندية متاعنا عاشت في فترات سابقة في وضعية غير واقعية، دي كونترا كبار برشا في خير العام، الفرق هذه متخلص اللاعبين وتتعدى تعمل دي كونترا اخرين، وبالتالي صار ديون كبيرة، الدائنين كثار، والفرق ولا تتعيش كما قلنا معناتها ماهيش في حالة واقعية، معناتها لي كونترا اللي كانت واللي سالار اللي كانوا يتحطوا للاعبين اكثر من قدرة النوادي متاعنا، معناتها حتى التنافس هنا اثرت حتى على التنافس بين الفرق. فهمت، وبالتالي يلزمنا نرجع للواقع متاعنا، يلزم الفرق تصرف قد الفلوس متاعها، وبالتالي تكون فما استابيليتي في الكلوب، تكون العلاقة مع بين الهيئة المديرة واللاعبين علاقة جيدة، وبالتالي هنا المدرب نجم يخدم فيها أفضلية، ونجم وقتها نبني كرة قدم على أساس صح.
1: أكيد في مصلحة النوادي باش تتنظم مستقبلا كما كنت تفسر.
3: والله أنا حبيت نسأل، فماش إمكانية باش يكون فما حل واقعي معناتها حتى بالقانون، معناتها باش الجمعيات خاطر توا كما كنت تحكي لي سي ان بروبليم تاع لي ماناجير اللي دخلوا السوق وقوا
2: مش لي ماناجير سي ناجي، لانه الماناجير هو هو وسيط، هو عنصر في اللعبه هذه،
3: حتى لي مونبر في الاداره يعني مش فما حاجه ما فما جمعيات اللي عندها الامكانيات، فما رؤساء جمعيات لاباس عليهم، فما جمعيات كما كنت تحكي انت معناتها ايزون دي باسي لي ليميت نتاع نتاع نتاع اللوجيك نتاعنا، في ما نلقاوش حل نتاع اشلام معين اشال معين، راهو ما نجموش نفوتوا كذا في تونس بون بتقولي باش تقيد ليكيب الاخرين، ما خاطر فما حاجات ماهيش مقبوله، ما تسمع ساعات دي كونترا تاع لاعب ما لعبش تسمع السالير نتاعو،
2: معناتها هذه ديما تقعد راه كل رئيس جمعيه وكل هي مديره راهو يلزم عندها الحريه في العقود في ابرام العقود، اما يلزم في الاخر يلزم العقود هذوما يقع الخلاص بتاعها في اخر الموسم.
3: إيه. هو اللي ينجم يصير كونترول اوترومون، معناتها
2: هو الفرق يلزم في اخر الموسم يصير الخلاص،
4: وبالتالي هو سي وسام حتى نجي يقصد فما بعض ساعات في بعض الاحيان مسؤول يعمل كونترول
3: ويخرج
4: وبعدها يخرج ويخلي الجمعيه معناها ديون متراكمه صارت وفي وضعية حرجة اللي تخليها في بعض الأحيان أنها مهددة مش بتلعبش، معناها الاندثار الجمعية، هل هذا معقول كل واحد يعمل على كيفه ويخرج؟ دونك يلزم تكون فما على الأقل فما قوانين صارمة، فما حاجة يلزم تقيد المسؤول هذا خاطر مش على كيفه، فما حاجات
2: جمعية احنا كقوانين القوانين الموجودة عندنا واللي يلزمها تكون موجودة تنقعدين نطبقوا فيها وقاعد النوادي تخلص، وبالتالي الفرق هذه تو حتى مسؤول يعرف روحه انه في اخر الموسم شكون فما محاسبه فما ديون لازم تخلص، دونك من الجمشي صح دي كونترا بمبالغ خياليه ولا مبالغ تفوت قدره النادي، يقعد انه طريق تسير النادي ما نجموش احنا زاد المسؤول في الاخر، فما محاسبه من قبل الاحبه، فما محاسبه من قبل السلطات الجهويه، من قبل كبارات النادي، هذه زاد احنا مش ندخلوا فيها، في الاخر كل فريق عنده هي مديره هي المخوله قانونيا باش تسير الفريق.
1: سي وسام الديون هذه فاش تتمثل معنا حتى كاي فرصه باش نوضحها؟
2: اغلبيتها هي خلاص لاعبين وخلاص دائنين لفورنيسور اكسترا، هذوما هما الديون اساسا هما اللاعبين.
1: واضح. باش نحكي معك على ملف شبيبه القيروان، التاس وافقت على استعجال النظر في طلب شبيبه القيروان والجامعه مطالبه بالرد، شنو جديد في الملف هذا؟
2: والله هذه عند الملف عند اللجنه القانونيه للجامعه التونسيه لكره القدم لخيان المحامين، احنا نهار ثلاثة عندنا اجتماع، واذا كان مكتب جامعي اذا كان فما حاجه احنا شباب القيروان هي فريق يعز علينا فريق معناتها عنده مكانة بتاعه، وبالتالي أي إنسان أي إنسان وأي فريق عنده مطالبات لدى جامعة التونسية كرة القدم، ما نجمه كان إذا كان عنده حق ماذا بينا يخذ. هو حتى صار التساؤل هذا سابقا، إذا كان شباب القاهرة وراد روح اللي مظلومة عنده حق باش تشتكي في الأخر إن شاء الله التاس إذا كان عنده حق.
1: هو النهار الثلاثة ذيك هو نهار 18 اللي هو آخر أجل باش المكتب الجامعي يعطي الإجابة متاعه للتاس يرجع على المراسلة هذيك.
2: الحق ما أنا ما عنديش الحق دراية كبيرة بالموضوع هذا مالوريزمون، كما قلت لك فما لجنة قانونية فما محامين في الجامعة التونسية كرة القدم هم اللي عندهم، تحب بعدكش نمدك بالمعطيات نتفضل.
1: أكيد أكيد خاصة ممكن
2: سرتو خاطر حبي شباب القيروان يتبوا في الموضوع ذا ماذا بين عطيهم كان الموضوع صحيح وال...
1: ونجم توصل تطورات معنا حتى موعد انطلاق البطولة ممكن هتأكد لي ولا لا نجم لو زي ده يتأثر لأنه الحقيقة الموضوع مستعجل والتاس وافقت عليه وشبيبة هي نذكره تعترض على الترتيب النهائي وتعتبر روحها مازلت منزلتش للرابطة الثانية، والملف شافته أنه مازال بصدد الإجراء القضائي يعني شافته أنه مازال ما تحسمش فيه، فبالتالي هي اعترضت وممكن عندها مؤيداتها وكمكتب جامعي زاده هو عنده زاده الحاجات اللي دفع عليها ويشوف زاده هو عنده زاده صحة نظر في الترتيب
2: هو إشكال النهائي. قانوني بحت كما قلت سيخ سناء، وبالتالي معناتها هذا ما يتحلل اللي في احنا توا شباب القيروان تواجه للتاس من حقها باش تواجه للتاس، وبالتالي ننتظروا البت في القضيه هذه فقط بغير ما نخرج بالموضوع اكثر من انه اشكال قانوني اشكال قانوني
1: واضح. نحكي على جديد الاداره الوطنيه للتحكيم، سينيجي جويني هو المشرف العام على قطاع التحكيم كمكتب جامعي، ممكن الفتره اللي كانت مع سي جميل الحمودي قيمتها وشفتوا ممكن اشياء نجح فيها واشياء ممكن ما وفقش فيها، الحاجه اللي تبحثوا عليها وتبحثوا عليها ولقيتوها اللي نجم تكون مع سينيجي جويني في المشروع نتاعو اللي شفتوه ودرستوه وخذيتوا القرار انه هو باش يكون رجل المرحله القادمه على الاداره الوطنيه للتحكيم؟
2: صحيح سنة هو كان فيه مكتب جامعي بالأمس
1: اجتماع
2: مكتب جامعي مكتب جامعي مكتمل الأوصاف
1: معناها دوسي هذي مهم أكيد
2: مكتب جامعي كان المكتب الجامعي هذايا اللورد دجور متاعه هو التحكيم، وبالتالي تم استقبال السيد ناجي جويني. سي ناجي جويني تقدم شر معناتها عطانا البروجي متاعه المشروع التحكيمي متاعه شنية النقاز اللي راه هو موجودة شنية الحلول للنقاز هذية، بالتالي اعطيناه الثقة متاعه الثقة متاعنا باش يبدأ يخدم في انتظار انه يكمل يعطينا كيف الديبارتمون متاع الإدارة الوطنية للتحكيم وبالتالي المصادقة عليها ان شاء الله. هو وعدنا انه يوم الثلاثاء ان شاء الله يمدنا بها وبالتالي تقع المصادقة على القائمات هذية. سي ناجي جويني معناتها قام مقام التحكيم في تونس، شخصية رياضية معروفة دونك احنا عاتين الثقة فيها وان شاء الله مش توصل التحكيم التونسي لبر الأمان. حكينا في الإمكانيات اللي شوفروها له بالحق هو سي ناجي بيدو معناتها كي وريناه شنية النقلة شنية الإمكانيات المالية اللي حطيناها على ذمة الحكام في السنة ونصف اللي فات جاء استحسن هو هذا كيف كيف وعدناه باش حتى خلاص تحكيم زاد نزيد نسرعوا فيه لأنه قاعدت فما بقية يزمها معناتها فما بارتي من فما الموسم الرياضي 2025-2026 لم يتم الخلاص متاعه رغم أنه ذخينا أكثر من 6 مليارات حاليا لخلاص الحكام في السنة ونصف في السنة ونصف الفارطة، هذا مبلغ لم ما صارش أنه تدفع الحكام سابقا. قمنا بمنح أزياء للحكام خاصة مع مستشهر وبالتالي الحكام ما عادش يلوج على الزي متاعه في اللي بوتيك ولا في واحد معناته ولا زي رسمي لكافه الحكام. مالجري سا فما مزاد نقاص مع سي ناجي قاعدين نحددوا فيهم وبالتالي ان شاء الله الناس كل يد في اليد باش نهضوا بالقطاع التحكيم هذا. سي ناجي عنا ثقة فيه وان شاء الله كيف كيف زاد نعطيه الثقة لكيف الإطار اللي باش يخدم معاه ان شاء الله.
1: حتى على مستوى التقنيات متاع الفار المشاكل اللي صارت في الموسم الفارت باش يتم تجاوزها ان شاء الله في الموسم القادم.
2: هو من جملة لي بوان اللي حكى عليها سي ناجي هو مشكلة الفار وبالتالي مش يصير عمل كبير على مستوى الفار، مش يصير عديد الملتقيات اللي ترحمنا مع تكوين مش يكون أجنبي، مش يكون في حتى تكوين للمكونين بيدهم باش دورينا فون نجم نكون الحكام تاعنا على مستوى الفار بقدرات تونسية، باش يكون في تكوين حتى الحكام الرابطة الثانية على مستوى الفار، وبالتالي باش نكبروا في المجموعة متاع الفار، لأنه من الحاجات اللي قلقت السنة الفار ده أنه المجموعة اللي متحصلة على السيرتيفيكاسيون فيفا متاع الفار هي مجموعة صغيرة، وبالتالي حتى في التعيينات كان تصير إشكاليات، لأنه الحكم أوبليجي باش يعاود عدة مباريات لنفس الفريق. دونك مش نكبروا في المجموعة، مش نحسنوا في الكاليتي، عمل كبير معناتها باش يقوم به سينيجي من أول الأولويات متاعه هي تحسين قدرات الفار
1: ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب الاكابر، وقتاش باش يكون اول تجمع؟ المراحل القادمه ممكن بالنسبه للمنتخب الاكابر
2: اول تجمع مش يكون هو جورني فيفا نتاع سبتمبر، باش يكون فيها زوز مباريات للترشيحيه للكاس افريقيا ان شاء الله. بالتالي معين الشعباني المدرب الوطني قاعد يخدم حاليا، قاعد يعمل في دراسة كبيرة على مستوى اللاعبين، قاعد حتى يتنقل للخارج باش يصير التنسيق مع اللاعبين المزدوجة واللاعبين المحترفين بصفة عامة، ينسق معهم، قاعد يوم قاعد إلى حد الآن كي نشوفه فيه يقوم بعمل كبير، مش يقوم بندوة صحفية، ما حب هو يحددها تاريخ الندوة الصحفية هذه حتى يتمكن من كافة الآليات بتاع المنتخب، وإن شاء الله نتمنى له ان شاء الله نتمنى له معناتها التوفيق والنجاح.
4: كانت المفاجاه البطوله نتاع كاس افريقيا معناها في 27 2027، يقول في جوان
2: في اواخر 2027 باش تكون بطوله كاس افريقيا منتظره، لانه فما بطوله 27 وبطوله 28 وبعدها باش يكون كل اربع سنوات.
4: شو سامي حسب ممكن المواقع انه تقدمت الفتره في جويليا، معناها خاطر هي كانت تظل في اخر ديسمبر، في ديسمبر بعد ولات تظل في جويليا، ما نعرفش المعلومة الصحة ولا خطر في برشا مواقع هبطوها. دونك لأنه خطر فترة متاع التصفيات ومعناها فترة صغيرة برشا، معناها حتى المقابلات باش تكون إذا المعلومة الصحة باش تكون وراء بعضها وفي فترة صغيرة، وخاصة منتخبنا خرج نحبوا نكروا خرج من تجربة مش سهلة، تجربة صعيبة برشا بكل مكوناتها بعد ممكن اللعب في معنا كاس العالم. دونك لأنه معين كيفاش باش يتعامل، كيفاش باش يتصرف في الفترة هذه مع اللاعبين، لأنه باش يتم معناها تغيير كامل على مستوى المجموعة فما، وهذا ما نتصوروش خاطر بصراحة بالخبرة متاعه ما نتصورش أنه باش يعمل تغيير كامل وشامل، معناها ما سهلة ويزمو ممكن يربح برشا وقت معي.
2: هو الاستراتيجية هذا ما بين سير يقعدوا ديما يلديبو من سيمون شعباني بالتنسيق مع المدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم بالتنسيق كذلك مع المكتب الجامعي. أهم من هذا يلزم سي معين يدرس كيفة المقابلات السابقة للمنتخب، كيفة اللاعبين حتى اللي ما التحقوش بالمنتخب في كاس العالم ولا في المناسبات السابقة، وبالتالي كي وقت اللي نجم ياخذ الديسيزيون استراتيجيك هذوما يلزم ميتود قبله، وبالتالي قاعد يعمل في دراسة شاملة، وإن شاء الله ما احنا عنا ثقة فيه، مدرب شاب، مدرب برمي لي زونترنور تونيزيان اللي هزوا عديد البطولات، عنده شخصية مع النجم، وكان إن شاء الله نعطيه الثقة الكاملة ليه إن شاء الله باش ننهضوا بكرة القدم التونسية وباش نصلحوا الأخطاء اللي صارت في كأس العالم السابقة.
1: سي وسام، بالنسبة للنوادي متاع الرابطة الثالثة والرابطات الجهوية أكيد ما تنجمش تعطينا بعض المواعيد حول الاجتماعات التنسيقية اللي تصير في

0: المحترفة على بكري إن شاء الله باش الشبان هذوم يخذوا عدد أكثر عدد من المباريات، وبالتالي تصير الفورماسيون على قواعد صحيحة. كيف كيف كاس تونس للشبان السنة هذه إن شاء الله مش يكون موجود، وفما عدد الإصلاحات الحق اللي قاعد يقوم بها سي رضا الجدي المدير الفني الجديد، وإن شاء الله مش يقوم بندوة صحفية في القريب العاجل باش يبرز المشاريع والبروجي متاعه إن شاء الله عن قريب.
1: تقريبا هذوما أهم المواضيع اللي حابين نسألك عليهم. آخر سؤال يتعلق بالعمل المكتب الجامعي، نعرفوا بعد المشاركة المخيبة في كأس العالم صار تململ شوية، فمن معناها أعضاء ما كانوش راضين وأعضاء معناها التزموا الصمت، نجم نقولوا أنه رجع التناسق والانسجام بالنسبة بين أعضاء المكتب الجامعي؟ كنت تحكينا كنتوا مجتمعين بكلكم على موضوع نتاع التحكيم، معناها طمنا أنت الأجواء داخل المكتب الجامعي؟
0: مش على الأجواء، هي ديما فما نقاشات، فما هو المكتب الجامعي، إذا كان المكتب الجامعي نقوله الأمور الصحية أنه ولا الحالة الصحية أنه يكون المكتب الجامعي فيه في نقاشات في
1: اختلافات
0: في نقولوش حتى اختلافات، مين نقاش لمصلحة كرة القدم التونسية، لأنه ما نحبوش احنا مكتب جامعي يكون فيه رأي واحد، ماذا بينا أنه فيه ديما تكون عدد الآراء الموجودة. المكتب الجامعي هذا يتميز أنه في عديد الشخصيات الرياضيه اللي المرموقه اللي خدمت كره القدم التونسيه سابقا، وبالتالي هي توا قاعده تعمل في المكتب الجامعي هذا. صحيح صارت فما اخطاء، صارت مراجعات بعد كاس العالم هذه، صارت عدد الاجتماعات، وان شاء الله القرارات اللي خذيناها تكون لمصلحه كره القدم التونسيه.
1: واضح، يعطيك الصحه. شكرا لك سي وسام الطيف، ان شاء الله بقيت عمل موفق ليك، وشكرا انك لبيت دعوتنا. يعطيك الصحه.
0: شكرا سناء، ان شاء الله ديما نكونوا على ذمتكم، وشكرا زاد السيانيس والسيناجي على الاسئله نتاعهم القائمه.
1: يعطيك الصحه. احنا مستمعينا بعد شويه باش نكملوا نواصلوا في رياضه وصيف، نحكيوا على تحذيرات النوادي، لنا عوده بعد قليل.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم.
4: 28-000-666.
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. على إثر الزيارة التي أداها أعضاء من المجلس الجهوي بزغوان إلى معتمدي صواف والتي شملت جملة من النقاط، تمت معاينة وضعية ضيعة فلاحية بمنطقة جبينية وهي تابعة لديوان تربية الماشية في وضعية كارثية. تم على إثرها توجيه نداء إلى وزارة الفلاحة من أجل التدخل العاجل. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق تقديرات أولية للحسابات القومية الثلاثية والتي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نهار اليوم. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور، أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح. ختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
3: اللي يقول صيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: رياضة. وصيف.
3: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا دائما في رياضة وصيف. توقيتنا مضي ساعتين وتسعة دقائق، مواصلين معكم نفس الفريق، محمد سيدية في الإخراج التقني، شادو مطيرة في الإخراج الرقمي، معكم سناء البرومي، وأكيد معايا في التحليل الفني ناجي عاشور وأنيس بن حسن. ذكر كان حاضر معنا العضو الجامعي وسام الطايف. حكينا على المقابلة الودية بين المنتخب الأولمبي والاتحاد المونستيري، حكينا خاصة أنه الإطار بالنسبة للمنتخب الأولمبي هو التحضير للألعاب المتوسطية في تورونتو قبل السفر إن شاء الله نهار 19 بالنسبة للمنتخب، وأول مقابلة ليه يوم 22 أوت ضد مقدونيا الشمالية، بعد باش يلعب ضد المغرب والمنتخب التركي. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. في الأثناء نواصلوا حديثنا على تحضيرات النوادي، نبدأ كالعادة بالاتحاد الرياضي المونستيري نيجي وونيس. مقابلة هي الأخيرة قبل البطولة، مقابلة حسب المعطيات اللي عنا معناها دون حضور الجمهور، ممكن تتبدل وضعية من توا الوقت بريفيو بين الأربعة ونص للمقابلة في ملعب بن جنيت، خاصة اللمسات الفنية بالنسبة للإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كشارع رياضي وكمتابعين وجماهير خاصة بالنسبة للاتحاد المونستيري مازالوا يحبوا يشوفوا فريقهم في مقابلة تكون في مستوى فني محترم باش يزيدوا يحكموا على مدى جاهزية الفريق. ممكن الإطار الفني يشوف عكس ذلك، أنه يحب يزيد يركز أكثر فيما يخص الاختيارات الفنية متاعه، ويحب أكثر ممكن يخلي أنه المجال هذا ما يشوفوش الجمهور. دونك كانوا نجي يحب معناها يقعد في إطار مغلق، ما يعملش ضغط إضافي قبل انطلاقة البطولة. القرار هذا الحقيقة فيه وعلي، ممكن يحترمه أنه يحب شوية هدوء باش عنده اختياراته هو، وفما في المقابل يقول لك الجماهير مادام هو وثق من روحه علاش ليه ما تلعبش بالجمهور. البريسيون هذيك بوزيتيف مع بداية موسم، والفريق فينالمون راه باش يقعد ديما الجمهور وراه، معناها لازم الجانب هذا أنه المقابلة تلعب دون حضور جمهور زيد.
1: لي كونديسيون هما نتاع الكره في تونس انك تلعب ماتش بجمهور، دونك حتى لي بريباراتيف نتاعك في الاميكال لازم يكونوا بجمهور، كسوا دون في السونس الباهي ولا في السونس الخايب، لازم حضور تاع جمهور يعمل بريسيون ما يعملش، هذاك سافي بارتي من اللعبه. دونك انت لازمك بالعكس، انت حتى كمدرب كستاف جديد من المستحسن تلعب مقابله بجمهور في المسير باش تعرف شنو الاجواء في الاتحاد. كسوا في التيران الكبير، كسوا معناتها بالجماهير، وبالعكس انا نشوف اوكازيون باش الملاعبيه جدد يتحطوا في وضعية متاع مقابلة أدوميسيل، مقابلة في بلادك بجمهور، يتحط لي كونديسيون قبل ما تبدا الشامبيونات. معناتها مش مفهوم علاش ما كنا نتصور نحكي في الاوفن بكري، كنا نحكي واسكو سي ليكيب ناسيونال اللي طلبت ولا لا، طلع لا معناتها مش ليكيب ناسيونال اللي طلبت، ويكلو معناتها الويكلو من المستير، معناتها مش
0: اكدنا هو ديجا
1: ديجا وسي وسام قال له مش من ليكيب ناسيونال، دونك المستير طلبت الويكلو. ما كان نتصور معناتها كانت بالجماهير احسن حتى على مستوى المداخيل، حتى على مستوى الجماهير تحب تشوف جمعيتها آخر تطورت في الجمعية. دونك مش مفهوم علاش صراحة أني مانيش مقتنع بحكاية مقابلة آخر مقابلة ودية قبل بداية الموسم غير جمهور، ما نتصورش أنه فما شكون باش يجي حتى ولو باش يتفرج عليك في الأخر، أنت عندك 90 دقيقة ما بينك وما بين أنوتر أنترونور، هذاك سافي بارتي من الخدمة متاعك، دونك باش تخبي تكتيك ولا ما تخبيش راه كل شيء مكشوف توا. دونك اللي حاجتك به والجاهزية تاع الفريق نتاعك وانت اللي خدمته في البريود هذه باش توظفوا وباش يتشافك سواء بالجماهير ولا بلاش. معناتها
0: واضح ناخذ رايك انت نيس في النقطه هذه.
2: كيف بصراحه نفس الراي، خاطر المقابله الاخيره ممكن على كل المستويات، نحكيو مستوى الفني الرياضي، اللاعبين لازم يستانسوا بالجماهير، انت اول مقابله ضد حمام السوسه بالجماهير، ثاني حاجه انت بعد معناها في المقابله الجايه مع حمام السوسه يا اخي مش يشوفوك الفرق الاخرى، مش يشوفوك، مش تكون مقابله متلفزه باش تكون فما جمهور، معناها هذه لغه باش تخبي الرسم التكتيكي ولا باش تخبي ممكن بعض ممكن اللاعبين كل باش يتشافوا، معناها اتباع بالمقابلات باش يتشافوا الناس كل توا في شوف المعطيات الجديده في البطوله الجديده، راهو كل فريق مكشوف على الاخر، معناها كل شيء واضح والأمور العكس، ولا هو مدربين مدرب يقابل مدرب كيفاش بيش يتصرف، كل مدرب كيفاش بيش يتصرف في المقابلة على المستوى المادي كيف رأو كان اليوم الاتحاد المونستيري كان بإمكانه أنه يدخل مداخيل كبيرة
0: كون ماتش قالة
2: خاصة أنه طرح الواش يدخل مداخيل كبيرة، خطر الأغرب الجماهير ما تعطش بتشوف فريق في بالك الاتحاد المونستيري ما عمل حتى مقابلة ودية في المونستير،
0: كل في التربص
2: كل في التربص
1: وإدارة جديدة
2: وإدارة جديدة وأول مقابلة باش يشوفوا فيها وباش يكتشفوا اللاعبين الجدد. يعني وبصراحة من مواسم النادرة في الاتحاد المنستيري إلى حد اللحظة كي تسأل أي واحد حتى يكون من المتابعين الكبار للجمعية ما يعرفوش اللاعبين، ما زالوا ما يعرفوش خطر التمارين، ولو أنه بعض الجماهير حضرت بعض الحصص التمارينية ما كانتش واضحة الأمور. فما حاجة أخرى سنة
1: ولا سمحني فما الموتيفاسيون نتاع ثلاثة لاعبين موجودين في الإكيب ناسيونال
2: بالضبط،
1: ريان بسباس والحرش واليعقوبي اللي ما يعرفوش، دونك كانت أوكازيون كو سوسوا اللي كنت كامسي كجمهور بوقديدة يا ربي، دونك باش يشوفوه معناتها سورتو مع يعني الأكثرية نحكي على بوقديدة الوافد الجديد، لك ريان بسباس اللي هو والحرش اللي هو واحد كي ريان بسباس أوكازيون باش احتمال يشوفوه في الكاش
0: حتى الحرش يلعب ساعات
1: الحرش يلعب شفناه سابقا
2: اساسي الحرش حتى مع اللاعبين كي يجيو من
1: مريم بسباس اوكازيون باش حتى جمهور مستير اللي ما راش ك ك ك غارديان في الكاش في المستير اوكازيون باش يراه اوكازيون باش يشوفه في الكاش اي سي دي مريم بسباس اللي عندنا ولدنا او في الكاش في ماتش اوفيسيال يعطي حتى سيرينيتي حتى اكل كونفيونس نعبد ترتاح. دونك ماتش ميكال هذا مجهول ابار لو كوتي تكنيك راهو كيما قال لو كوتي رياضي حتى الضغط راهو علاش تخمو في الضغط ديما في السونس نيجاتيف؟ لا ما تخممش انت في ماتش اميكال وتعطي امبريسيون وتنحي عليك البريسيون تاع كو سوا اداره جديده كو سوا استاف جديد تلعب ماتش اميكال نتاعك في الاخر سي لو ديرني ماتش اميكال قبل الشامبيونان ابريتو في الاخر انت باش تاخذ الماتش تصلح بيه راه مش باش تبني عليه حوايج وتصلح مش معناتها ماهيش نهايه المطاف ماتش اميكال هذا بدايه تو باش تبدا تصلح أمورك على كل مستويات إداريا ملاعبية كل شيء يستافك شفيش ما فيش دونك سي أوكازيون باش تخدم للديبيو نتاع الشامبيونان مش العكس.
0: واضح. نحكي توا على المقابل اللي باش تكون ضد أمل حمام سوسة في الجولة الافتتاحية، باش تكون فما لجنة نتاع معاينة صلاحية الملعب بالنسبة للبلدية تاع حمام سوسة والملعب تاع حمام سوسة اللي باش يحتضن المباراة، باش يشوفوا كل التفاصيل تتعلق معناها بالملعب بحجرات الملابس وين باش تكون فما تقنية الفار المعدات التقنية للبث زادة كيف هذا الكل زادة معناها نستناو اللجنة هذه باش تعطي كونفيرماسيون وملعب حمام سوسة جاهز لاحتضان مباراة الافتتاحية ضد الاتحاد المنستيري نيس.
2: هو صعيب شوية سنة خاصة فيما يخص الفار، تقنية الفار ملعب حمام سوسة ما يستجيبش للشروط اللازمة والمواصفات اللازمة، دونك نتصور أني باش يكون المقابلة باش تكون في ملعب سوسة ملعب أولمبي بسوسة. شوف وكي تشوف انت حتى على مستوى الرزنامة تشوف النجم الساحلي والحمام سوسة ما يتلقاوش ديما، اذا النجم الساحلي يكون في ملعب سوسة حمام سوسة تكون خارج معناها تلعب خارج ميدانه العكس بالعكس. دونك ظهر ممكن التوجه من الاول انه حمام سوسة كيما مثلا سقيت الدائر
1: والنادي
2: الصفاقسي معناها ديما بالمتخالف يلعبوا دونك نتصور المقابلة في سوسة، ولو أني بحبيت نرجع شوية لاتحاد المونستيري
0: يعني بشي كمان نحكيو عليه سورتو في الإشواء تكنيك سورتو معناها مشكلة الهجوم اللي ما فهمش في اختيارات كبيرة بار يوسف العبدلي ممكن معناها شواء كونفيرمي ولكن فهمش برش اختيارات
2: هو يوسف العبدلي كونفيرمي ولكن هو مش في المجموعة معناها لسوء الحظ أنه يوسف العبدلي الوحيد النجم يكون كونفيرمي ولكن هو مش في المجموعة خاطر التو الاتحاد المنستيري الى حد هذه اللحظه ممنوع من الانتداب، وعمليه انه الاتحاد المنستيري واللي عنده حق في الانتداب واللاعب يمشي يلعبوا ضعيفه جدا ولات خاطر اللي متى راهو البطوله الاسبوع القادم وقتاش ان شاء الله
0: احمد باسيده ينجم يشارك
2: ما نجمش لاعبين
0: المهم باش نوضحوهم النقاط هذو
2: بالضبط لاعبين
0: خاطر في الوديات لعب اساسي وشارك ومعناه والناس كل تستنى فيه
2: برشا لاعبين منتدبين لعبوا اساسيين في الوديات ولكن مهمش يكونوا أساسيين في المقابلة الأولى إن شاء الله تصير بصراحة حاجة غير منتظرة نقول واحنا خاطر إذا دخلت ممكن سلطة الإشراف إن شاء الله لما لا خاطر بصراحة ريناها دخلت قبل في فرق أخرى وحلت المشكلة إن شاء الله لما لا مع الاتحاد المنستيري يكون معنا تدخل حاسم باش على الأقل الاتحاد المنستيري يقدر خاطر الأمور مش أمور مالية الاتحاد المنستيري عمل كل الإجراءات التي يقتضي بها القانون ولكن الإشكالية في البنك
0: في الإجراءات اللي تاخذ وقت
2: بالضبط تاخذ وقت
0: حاجة خارج على النطاق
2: يعني حاجة خارج على النطاق ولكن شو أني العكس أني أقول فما حاجات أنت عندك فريق وتعرف روحك ممنوع من الانتداب إلى حد اللحظة راهو وعندك لاعبين تحت ذمتك راهم يكونوا يدربوا أنت باش تخلصهم يا أخي أنت كي تبعد لاعب يا أخي بالك شي ماكش تخلصه أنت تخلص فيه وحتى كي متخلصوش إيش كيبيك يخلص عادة أني على الأقل على الأقل اللاعبين ذوما نستفيد منهم في الوقت الحاضر. أنت عندك زوز مهاجمين اللي هما قد يقاو العبد اللي خارج القائمة وموش قاعدين يتدربوا مع المدرب لزيد ضيعت أنت ستاج عند راه وثم تضيع الفترة هذه هل من معقول تقول لي مدرب أي مدرب عنده شوف ما تدخلش فيه في الاختيارات الفنية أما كاستراتيجية نادي راهو أني قاعد نخلص فيهم هذوما عندهم عقود يلزمهم يتدربوا أني كان ما يتدربش مع المجموعة نجم مش كبير
0: مش كبير صحيح
2: مش كبير قل له هذه مش من مهام المدرب
1: القرار إداري ولا فني
2: فني فني 100%
1: حتى هو فني
2: في 100% والمدرب
1: معناتها عندك سبع لاعبين يترناو في صالة نتاع مشكلاسيون واحد مع مدرب واحد وما يهبطوش يترناو في التيران
2: ايه.
1: واحتمال تعيط لهم شباب يلعبوا هما الماتش الأولاني
2: كيفاش تعيط لهم مدرب مش مستعرب بهم
1: اي تو إذا, اذا اذا صار المنع من الانتداء
2: معناها احنا في المنع في الانتداء
1: إيه. لو فرضنا احنا تو
2: نتواصل
1: ايه. لو فرضنا
2: ايه. وتقرأ
1: إيه تواس كم معقول تو دونك تنسيق وانو ما فهمتش يعني دونك أنا ما فهمتش الفكرة ما فهمتش
2: شوف
1: علاش يترناو وحدهم مهمش مع لي طرف الفني
2: أنا مش أقولك حاجة بركة شوف هو الهيئة التسييرية تو جات بصراحة في وقت
1: قصير هذاك متفاهمين فيها
2: ولكن في نفس الوقت فما أخطاء قاعد تتواصل سواء من الهيئة الأولى سواء من الهيئة الثانية مع الاتحاد المونستيري مهما كان راهو سواء أني راهو شوف عندي أصدقاء من الهيئة هذه ومن الهيئة هذه ولكن كل حاجة في مكانها راهو الاتحاد المونستيري راهو فريق كبير راهو سنة سمعت حاجات صارت حتى من قبل ما نحكيهم مش توا راهو أنه فما شخص وكيل لاعبين يحكي باسم الاتحاد المونستيري يحكي مع المعد البدني السابق ونجم نحكيه معه لتوا المعد البدني السابق وهو وصل المعلومة أنه يحكي أنه المشرف الأول لفريق الاتحاد المونستيري وهو اللي عنده قرارات في جبان لاعبين وفي جبان كل شيء هو اللي يحكي مع المدربين ويحكي حتى مع المعد هذا البدني الأول والثاني هل أنه باش يواصل ولا وين هيبة الفريق إيش دخل إيه ولا أعطيه صفة إيش معنى ها كي ما تعطيش صفة أنت شنو الصفة متاعه في الاتحاد المونستيري قلونا كانوا هو المشرف الأول كانوا هو مدير رياضي قلونا أما أنه بلا صفة ويتحكم في كل أشياء راهو مش معقول يلزم وشوف الأيدي المرتعشة ما تعملش راهو النجاح راهو مش نبدأ واضحين وكل واحد يتحمل مسؤوليته أنت كمسؤول يلزمك توقف النزيف هذا تجيل المسؤول هذا والمدرب ما عندوش حق عندك مسؤول أول للفريق تتعامل معه عندك رئيس فرع في الفريق تتعامل معه عندك شكون عين تتعامل معه أما يجيش تتعامل مع شخص ما عنده حتى صفة
0: في هاي تهيكل الهيئة المديرة جديدة فما سيمونيل والشام
2: هو المسؤول الأول
0: على فرق كرة القدم
2: وسيمونيل والشام
0: مشرف عام على فرق كرة القدم
2: هو المسؤول الأول والأخير ما زمش هذا الوكيل اللاعبين وما عنده حتى دخل لا في جيبان لاعبين يتعامل هو شنو إذا أنت هو جاب ملاعبي كوكيل لاعبين من حقه يجيب لك ملاعبي وهذيك خدمته
0: أي.
2: وتشوف الملاعب هذه هل أنه بإمكانه نجاح ولا بالطبيعة بالاتفاق مع المدرب وتفهم المدرب أنه سوى هو سوى وكيل لاعبين أخرين كيف أني مش فايدة في وكيل اللاعب فايدة في اللاعب في حد ذاته هل ينفع الاتحاد المونستيري أو ما ينفعش الاتحاد الرياضي المونستيري
0: أنت نسمي باب تنبه للموضوع هذا وإلا بالنبه. عندك معطيات عهدة للمعد البدني اللي قال لك معني عهدة على اللي قاله
2: شوف أني مش أقول لك حاجة أني عندي معطيات عهدة هذا صاره من أول الموسم حتى قبل بداية الموسم وكي جاء الاتحاد المونستيري بشيرج على التمارين اللاعبين وإلا المعدين البدنيين إلا كان الاتصال بهم كان من طرف الشخص هذا بأما صيف فهموني ثم أن نزيدك أنه ما نزيدوش نواصل في الخطأ يلزم قصور خطأ ما تقوليش أنت ما تقوليش رسالة واضحة
0: رسالة واضحة سيمونير الوشام المشرف العام على فرع كرة القدم والرئيس الفرع عبد القادر اسطنبولي
2: بالضبط
0: تتوجه لهم برسالة
2: رسالة واضحة وجلية ومش كاكا وإرجان كما يقولوا استعجالية سنة راهو يلزم إيقاف النزيف هذا ما عنده حتى حد إذا حطيت حد قلونا حط الناس كون مسؤولين
0: حتى النقاط على الحروف على كل هو من شأنه دخيل ولا قاعد يشوش ولا حكي باسم ديدار
1: قبل بجمعة اللي تبدأ الشامبيونات الإفكتيف تامستير مش واضح ما بين اللي يلعب من اللي تاني على الاكستيريور وهو مصح مع الجمعية وبين اللي موجود ماك الافكتيف ما هوش محصور في 24 لاعب واضحين مش تبدأ بيهم الشامبيونات معناتها كي تشوف ملاعبية صغار تلعب من الاسبوار فما لقعد فما لقعد فما إلي مصاح مع جميع وما يترناش جملة مع الاكيب نوك الاشكاليات هذه بصراحة يزم في أقرب وقت تحل خاطر يزم وضوح التام عندك ليسة متاع 24 جوار مع تروا غارديان ولا 27 جوار هذوك مو المعقولة ما باش تقعد ليسة محلولة وانت ماكش عارف روحك شكون ليفكتيف اللي باش تعمل عليه وقت يقولي ما بصراحة ما فما حوايج مشوار
0: نشوف الماتش اليوم الودي ممكن نزيدو نحكم معناها الاختيارات متاع الإطار الفني في ذي الوضعية هذه متاع المنع من الانتدام ما تنجمش تشارك راك المنتدبين اللي حضرت بيهم في الطرابلس
1: كما قال انس
0: معناها هذه الحاجة التناقض الكبير
2: فما تناقض كبير
0: نشوفوا كيفاش باش يجبد من الريزيرف ملعبيه معناها هو ديجا ما حضروش معاه وقعدوا في المستير يحضروا واحد مش نشوفوا اليوم ممكن الاختيار هذي اللي فيه تناقض كبير كيفاش باش يعمل اليوم في المقابله
2: والمدرب هو يتحس من المقابله الاولى راهو المقابله الاولى باش يتحاسب كي ما نجمناش نفرجوا على المقابلات احنا الوديه على الاقل باش نفرجوا على المقابله الرسميه مباشره دونك سنه
0: مادام تشبث بحبها او يكلو
2: حبها يكلو
0: خلي المجال لانه واحد يأوله كيما يحب قول لك بالكش خويا ما نحبش نعمل ضغط انا مازلت وضعيتي مانيش عارف شكون باش يلعب تيتولير في ظل
1: هي ما نعرفش مش مازلت
2: نشوف ناجي راهو
0: ما تعطيش رساله نتاع ارتياح ولا نتاع ثقه من
2: احنا جبدنا على سيموني الوشام اللي نحترموه برشا الشخص هذا وخدم قبل في الاتحاد المونستيري ونجح في فتره
0: ولا سعد القادر الاسطنبولي كلهم اكفاء استبشرنا بهم كل خير
2: شوف اني نقول راهو صحيح الموضوع مش سهل ولكن شوف الاراده انك تخدم في الاتحاد المونستيري فريق كبير ما فماش هذا لا مجال إليه باش إنسان يجي من خارج أسوال الاتحاد المونستيري وما عنده حتى صفة ويكون الحاكم الناطق في الفريق الاتحاد المونستيري تحب تعطيه صفة فضل مرحبا به ولكن بدون صفة لا مجال إليه وحاجة أخرى راه موضوع متاع اللاعبين مستاهل برشا سنة خاطر فما برشا لاعبين جاءوا فما برشا لاعبين ما يعرفوش الوضعية متاعهم هذا الكل يزم يصير في وقت وجيز وجيز جدا باش على الأقل الأولى ولا الأولى والثانية خاصة في غياب اللاعبين المنتخب الأولمبي ما نحكي خاصة على الحرش
1: ثلاثة ملاعبين
2: فهمت معناها دونك يزم يلقاو حلول عاجلة في الوقت حاضر
0: به باش نكمل نواصلوا زاد حديثنا على النوادي باش نحكيوا على الفريق اللي باش يقابلوا الاتحاد المونستيري في الجوله الافتتاحيه اللي هو فريق امل حمام سوسه ما الذي يحدث في امل حمام سوسه خاصه بعد الحادثه اللي صارت مع رئيس النادي السيد عادل مرجين حادثه تتعلق باسباب ممكن تؤدي بفوضى وعنف تجاهه هو وطرد ملعبيه من الفريق وكنا أشرنا في وقت سابق بأنه سياسة النادي تمثلت في انتداب لاعبية ممكن عندهم خبرة حتى فوق 30 عام كي بيش يجيك بالعمر هذيك بيش يكون عندهم أنفخ كاركتير يعني عندهم شخصية ما مش بيش يكونوا سوبل شوية بيش يكونوا في طبيعتهم حدين شوية ممكن هذا يتعلق بالملعبية اللي صارت معهم الإشكال بقدوم لاعب زيدا مخضرم وهو اللي هو غازي عبد الرزاق دونك الإشكال تأديبي وفي نفس الوقت زيدا خروج محمد علي نفخة يزيد يأكد ممكن أنه فما أزمة في فريق قام الحمام سوسة تتعلق بينه البستير يعني الأمور مشي هي ما حسيناش فما فريق معناها جو ستابل حاولت الهيئة ترمم الأمور وتعاقدت مع يوسف المويبي لقادة الفريق خلفا لمحمد علي نفخة كيفاش نجموا الناس نحكموا على الوضعية دي متاع الحمام سوسة
2: والله يشوف اللي سمعنا برشا اخبار سنة تويترت الاخبار في تربص نتاع حمام سوسة في علاقة المدرب بالحمام بورقيبة في علاقة المدرب بالرئيس الجمعية علاقة رئيس الجمعية باللاعبين اللاعبين مع المدرب المدرب جاء في صف اللاعبين هذوما القدامى اللي كانوا موجودين من الأول مع حمام سوسة ثم مع اللاعب جاء شوف والله يشوف اني ما نتصورش فما حاجة صارت غير عادية خاطر رئيس الجمعية نورمالمون باش يجيب لاعب يجب يكون بالاتفاق مع المدرب خاصة يبدأ مدرب مباشر انت باش على الأقل باش تشاورني معناها تجي تقول لي اللاعب هذا باش معناها يعاونك ولا المركز اللي ناقصك فيه لاعبين معناها فما حاجات لازم يكون فما تنسيق اتصالين مع هذا يظل ما صار السنة وهذه ممكن نقطة ممكن الخلاف الكبير مع أنه بصراحة اللاعب كيف ما عندوش حق يدخل كلاعب موجود في الفريق باش لاعب يجي ولا راه مش من مهامك ريتها السنه في بعض الاحيان كي تبدا الامور غير واضحه وكل واحد يعمل في دور الاخر معناه انت لاعب تاخذ في قرارات مسؤول ومسؤول تاخذ في قرارات مدرب الامور ما تمشيش راه
0: تولي فوضى
2: دونك تولي فوضى وهذا كلا صار فما فوضى كبيره في حمام سوسه يلزم ترجع الامور الى نصابها يلزم مدرب يكون مدرب في منصبه اللاعب يكون لاعب والمسؤول ولا رئيس جمعية عنده أمور لاهي بها
0: هو في بليغ خاوش نجيك نيجي باش ناخذ رايك مهم برشا زاد باش نسمع رايك الملاعبيه هما الحبيب البريكي في البليغ الرسمي اللي صدر عن أمل حمام سوسه انهاء علاقه تعاقديه مع اللاعبين الحبيب البريكي وخلدون منصور الى جانب العدول عن نيه تجديد عقد اللاعب محمد امين تريتر كي تقول خلدون منصور ولا محمد امين تريتر ولا حتى الحبيب البريكي هذوما من عايزه دي جوار كونفيرمي معناه لكن يبدو ان الطيار ما مرش
1: فما بروبليم دو كومونيكاسيون لكن اسكو تو قداش من عام حمام سوسه تحب ترجع للليك ا شوف معناتها بعد ما رجعت للليك ا شوف شنو صار من بشهر معناتها شوف التخطيط خاطر تو جماعه ترجع الرابطه المحترفه الاولى اذا ما تبدا تحضر باش ما تقعش في الاشكاليات اللي صارت عامه مثلا تطاوين لما تبدا مخر ولا تو كي ترجع حمام سوسه قبل بجمعه من الديبار تاع الشامبيون بعد من خدمه شهر واش مع محمد علي نفخ تغير لي طرف ما ديجا هذه الكونديسيون تكنيك هذه ديجا تعطيك مؤشر ان الشامبيون الديبار نتاع الشامبيون نتاعها مش باش يكون ديبار معناتها مش سهل انك باش تبدل حتى المويبي كمويبي شو باش تطلب منه معناتها في ظرف جمعه واللي هو كان يخدم اسيستون عندنا مع نفخ في النجم هذه الساحل دونك لهنا الشومبردمون هذا سو لو بلان تكنيك في الستاف راه عنده تاثير نتاعه معناتها المجموعه مع الملاعبيه هذوما اللي هما سوا ديزون ظاهرين اللي هما ملاعبيه اللي كانت وراهم المشاكل ولا الملاعبيه اللي صار معاهم مشكل ديسيبلينير اسكو هما عندهم تاثير نتاعهم على الفيستير ولا ما عندهمش خاطر كل شيء يصير في جمعيه راه جمعيه اذا ما تكونش عايشه كعائله وحدها ما يكونش كل شيء واضح راه مشكل كبير راه
0: الامور باش تتبدل توا مع ستاف جديد بالمناسبه هونتك نخو رايك فيه نيجي
1: ستاف جديد بربي شو تطلب منه انتو
0: فيه يوسف المهيبي مدرب اول باش
1: يساعد
0: اشرف حلاوة مدرب للحراس بيرم عبود وهيثم بن عثمان مدرب الليق
1: تقريب للسؤال اللي قد هو بيرم عبود حتى على مستوى ستاف معناتها ما صارتش كونتينيتي حتى مع ستاف القديم اللي خدموا عندنا في ليك دو وطلع على اساس باش يقعد تو تبدل كل شيء دونك باش يقعد بصراحه ما تقعد ديما عايش في السبرينت تاع ديكوفرت باش تبدا شامبيون رابطه محترفه الاولى وانت عندك في كمدرب عندك جمعه في ديك تدريب جمعه اش باش تعمل فيها جمعه هذيك وعندك باش كونتر متامستي اللي هو كاليبر الماتش مش سهل بالنسبه لحمام سوسه ولعبه دوميسيل وكما قال كانيس مش في بلادها زاد دونك بصراحه مشكل كبير
0: واضح باش نعملوا فاصل موسيقي وبعد نرجعوا باش نكملوا نواصلوا على تحضيرات النوادي يعني ما نحكيوا على النجم الساحلي النادي الافريقي مستقبل مرسى الملعب التونسي هذا كله اكيد ان شاء الله في النصف ساعه القادمه فاصل موسيقي وراجعين لنا

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم المشوار في رياضة وصيف. باش نكمل ونواصلوا معكم دائما في تحذيرات النوادي. أنيس بن حسن ونيجي عاشور، نحكيوا على فريق النجم الساحلي اللي في الجولة الافتتاحية كي باش يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي. باش نجيو الترجي الرياضي التونسي والموضوع الساعة نتاع يوسف البلالي، اسكو على ذمة الفريق ولا لا، في ظل زاد ممكن إشكالية تكون مع مولدية الجزائر اليوم في النجم الساحلي. تم تقديم الإطار الفني، كانت ندوة صحفية اليوم صار تقريبا مع نص النهار، براكوني وسليم بن عاشور المساعد نتاعو، تم الحديث على اخر استعدادات للفريق. اذا كان نشوف ممكن شعار نجم الرياضي الساحلي يانيس في الوديات هو الصلابه الدفاعيه، تقريبا مقبل حتى هدف كل المقابلات الوديه اللي لعبهم، نجم نقولوا هذا ممكن لحد المقابلات الوديه نذكر بهم ترجي جرجيس فاز عليه 2 بلاش، النجم الساحلي فاز 2 بلاش على امل حمام سوسه، ومرتين لعب ضد الاولمبي بيجي فاز 2 بلاش وتعادل 0-0. معناها نجم نقولوا انه مؤشرات ممكن ايجابيه على المستوى الدفاعي خلال فتره التحضيرات بين التوجه نتاع هذا المدرب كريستيان براكوني.
1: صحيح، الوديات تعطيك فكره اوليه على اولا الرصيد البشري، ولو انه الرصيد البشري قاعد يتغير في بعض الاحيان. نحكي مثلا رجوع كشريده على الجهه اليمنى هو نعتبره حل من الحلول، خاطر بصراحه النجم الساحلي ما عندوش ظهير ايمن بمستوى كبير، ولو أنه تم في المدة هذه ممكن الأسبوع هذا معناها تصحيح لبعض اللاعبين تاع النخبة، يظل 5 لاعبين جدد التحقوا بالمجموعة، ولكن لاعب شاب صعيب استعطيه خاصة بداية الموسم مع المقابلة الأولى اللي هي مقابلة كلاسيكو ضد الترجي، دونك صعيب يكون لاعب شاب أول مقابلة ليه تكون مقابلة هذه. دونك رجوع وجهك الشريدة اللي بالمناسبة شوف طريقة العيش نتاع اللعبة ذات طريقة التحضيرات هي اللي خلاته حتى كرجع مش بعيد على المستوى البدني وقريب برشا على المستوى البدني ونجم يكون أساسي في المقابلة الأولى. على الجهة اليسرى النجم الساحلي كما قلنا الأسبوع الفارط انت دب عزمي غومة ومشكلة الظهير الأيسر بصراحة تنحيت، ولا لعب ذا قادر أنه يأمن الجهة هذه. ممكن شكون اللاعب اللي بش يكون في محور الدفاع مع دكدوك، برشا لاعبين تم معنا تجربتهم، ولو أنه دفاعيا الفريق نحكيه كمجموعة كولكتيف مو قاعد يتحسن برشا مع المدرب هذا اللي يخدم برشا على المستوى الدفاعي على مستوى التغطية على مستوى التصرف في المقابلات. نحكيه وسط ميدان اللي هو ممكن نقطة قوة النجم الساحلي الموسم هذا بصراحة على المستوى الرصيد البشري الموجود عند النجم الساحلي، نقطة قوة كبيرة هي وسط الميدان. نحكيه على لاعبين معنا خاصة اللاعب كيتا، ذا لاعب ممتاز جدا سناء، وذكروا الاسم هذا كيتا مصافات كبيرة برشا، لاعب ارتكاز سنتينيل يلعب محور دفاع أمام المدافعين عنده كميات رهيبة، مع لاعب ترجي جرجيس الأجنبي لجيل النجم الساحلي مع أوتشي كيف كيف، فما برشا حلول.

0: مشاكل، خاصة المهاجم اللي باش يكون موجود أساسي شكون على مستوى الأروقة كيف كيف، فما بعض ممكن معناها ما ممكن اللاعب الوحيد اللي توا أساسي وهو لاعب اللي جاي من ترجي جرجيس، لاعب بونسيت والاسم يلعب على الجهة اليسرى، لاعب موسم بوضيافي
1: أشرف
0: بوضيافي بالضبط، أشرف بوضيافي لاعب عنده إمكانيات ممتازة، قاعد خاصة في فترة التحضيرات عمل مقابلات ودية على أعلى مستوى، مشكلة في الجهة اليمنى شكون مازال معنا لاعب ما ظهرش في التشكيلة، وكيف كيف على مستوى الهجومي، ولو أنه في المجمل نجم الساحلي نتصوره مع المدرب هذا قاعد يكون في طريق الصحيح أفضل من المواسم السابقة على مستوى التحضيرات.
1: هو في الندوة الصحفية أكد أنه جاء من أجل مشروع رياضي باش يواجه فريقه السابق الترجي الرياضي في الجولة الافتتاحية، قال تو أنا ندافع على اللون فريق جديد الأحمر والأبيض النجم الرياضي الساحلي، وتم تأكيد رفع المنع الانتداب رسميا بالنسبة للنجم الساحلي حسب الناطق الرسمي مروان تفيحة. ممكن هذو من أبرز النقاط اللي صاروا في الندوة الصحفية. نحكي على الترجي الرياضي التونسي لحقق صفقات وانتدابات، آخرها اللاعب لوكاس ريبيرو عقد بثلاث سنوات، نيجي ذا ملاعب معناها تم الحديث عليه على قيمة الفنية وانتظر منه أشياء كثيرة. كيف كيف موضوع يوسف البليلي، موضوع الحقيقة قاعد يخو في أبعاد أخرى نظرا فما إشكال قانوني مع مولودية الجزائر، هل أمضى للفريق هذا وفي نفس الوقت أمضى للترجي الرياضي التونسي حسب تصريحاته هو وتصريحات المحيطين به، وأنه ما أمضاش وعقد المولودية غير صحيح، والمولودية تخرج ببلاغ وتقول له العقد صحيح، وعمل الحقيقة بوليميك كبيرة من خلال سيف كامل وهو بشي صحح في الترجي
2: ديما بوليميكو
1: وجبد بالمسؤولين. دونك موضوع هذا طويل وعريض نتاع
2: ابار لو بون كوتي نتاعو تكنيك اللي هو ملاعب دو كاليتي وعنده لو بوان نتاعو، لكن يقعد ما خارج التيران ديما عنده اشكاليات. الترجي التونسي معناتها بصراحه عمل انتدابات قيمه، معناتها عرف روحه معناتها قادم على تشامبيونز ليغ اللي هي ديما بالنسبه لي هو الاوبجيكتيف، دونك روبيرو كاليتي تكنيك ممتازه، معناتها كان معناتها في الاتحاد الليبي وكان مش يجي ما يجيش، دونك ملاعبيه من التيران قوت روحها سو لو بلان كسوا في ريكوبيراسيون كسوا فاز داتاك نفس الشيء. دونك كترجي الرياضي التونسي بصراحه حسب الاسماء توا اللي موجوده وحسب حتى اللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم الملاعبيه في الحضور الجماهيري حتى في التدريبات، معناتها فريق اللي قاعد معناتها يقدم وقاعد معناتها يعرف معناتها بتاتر شكري الوعر وما تبعاه معناتها في الاداره الفنيه للترجي التونسي، حتى كما نقولوا احنا معناتها الكل في الكل معناتها ماديا باش يعملوا فريق قوي كسوا فنيا ينجم كسوا في الشامبيونات تاع تونس كسوا حتى اللي يهم هو بالنسبه لهم هو الافريقي. دونك تقعد ديما معناتها المقابله الاولانيه كما قال انيس مع النجم الذي سيعني تكون هي المقابله اللي بتعطيك الوجه نتاع الترجي التونسي، رغم اللي هي اول مقابله دونك مازال معناتها مش 100%، لكن من حسن حظ الترجي اللي هي ادوميسيل معناتها يلعب في تونس دونك بجماهيره، دونك فرصه اللي هو كسوا المنتدبين الجدد باش يكونوا حاضرين. دونك الترجي التونسي عودنا ديما بالانتدابات نتاعو ان شاء الله، رغم اللي العوام الاخرانيه الانتدابات ديما كانت فيها وعليها لاعب اثنين يصدق والبقيه معناتها ما كانوش في مستوى، تحس التشكيله هذه نتاع سنين معناتها لي ريكروتمون يسون فيزي
1: هذا الشكل الواعر هو اللي توا اشرف عليه.
2: دونك يقعد ديما الرياليتي نتاع التيران اللي باش توري الناس كملاعبيه ديما في مستوى اللي تم تقوى معناتها كي تشوف اعلاميا ومعناتها واش صار عليهم الملاعبيه ديما ان شاء الله في التيران يورينا معناتها الكاليتي تكنيك تاعها.
1: ناخذ رايك سيد انت نيس سورتو لوكاس ريبيرو اللاعب البرازيلي اللي تحكي عليه هو جناح وزي يلعب زدك خطة مهاجم
0: صانع العاب
1: بالضبط
0: جناح ايمن وصانع العاب. بون الترجي ممكن معناها على مستوى الانتدابات نقولوا من اقوى الميركاتوات اللي عملتها في تاريخ بصراحه، حتى على المستوى المادي راه مستوى كبير، ولو انه المره هذه الترجي فما توازن ما بين المبالغ اللي دفعتهم الترجي في الدخل الاولى والمبالغ اللي اخذتهم خاصه من بيع توغاي اللي استثمرت فيه اعتبر الترجي الرياضي التونسي، ولكن بون الاماكن واضحه، الترجي تحب تلعب شامبيونز ليغ وتحب تمشي بعيد في الشامبيونز ليغ، دونك يلزم اللاعبين على اعلى مستوى. بصراحه اللاعبين توا في السوق في تونس صراحة شحيحة وشحيحة جدا، فماش اللاعبين القادرين أن يمشيوا بالترجي لبعيد، هذاك علاش مشي للسوق الخارجية.

0: رجي، وفما لاعبين بحد ذاتهم معناها، وما ننساوش ايضا اوريبيرو، فما لاعب اخر راهو ما حكيناش برشا اللي هو عماد فرج.
1: ايوه عماد فرج
0: سيدي، عماد فرج لاعب هذا راهو فنيا ممتاز جدا، خاصه واحد ضد واحد معناها لاعب عنده امكانيات ممتازه. شوف البلايلي هل انه الانتداب نتاعو صحيح ولا، هذا باش نشوفوه في المقابلات. ولو انه اني عندي لاعب موسم كامل بريسك ما لعبش، لاعب خارج من عمليه على المستوى الأربطة المتقاطعة، صحيح نعرفوا مستوى كبير متاع البلايلي، ونعرفوا فنين كيف بدأ حاضر البلايلي من أحسن لاعبين بصراحة، ولا خلقتهم الجزائر يعني يقولها ديما، لاعب عنده إمكانيات رهيبة. ولكن هل أنه البلايلي في الوقت الحاضر باش يكون حل من الحلول في الترجي؟ نحكيو على المستوى القريب، راهو أنت باش تلعب الشامبيونز ليغ تبدأ بيها معناها توا. نتصور أني مهوش الملاعبي الا في حسب نظريه الا باش يكون يعاوني برشا فني، ولو انه المشاكل تو خاصه ما بين المديه والترجي اللي هما دوز فرق كبار، وبصراحه ما كانش داعي للوصول للحاجات هذوما معناها، ما نعرفش شكون عمل صح قبل، خاطر ما عادش تفهم شيء تو انت معناها، خاصه بعد تصريح بول بلايلي زاد عقد الامور، قال ولدي ما صححش، قال ولدي بالضبط سمعت التصريح قال ولدي ما صححش. وبينما كتشوف انت فريق مولدية يحكي اللي هو صح، وفريق كبير كيما المولدية يعني بلا كيما هكا مش بالسهرة، اذا ما طلع ما صحاش راهو مشكله كبيره.
2: ويوسف البليلي هو عبر عن رغبته انه يكون في الترجي زاد،
0: شوف يعني هو عبر عن احنا تو امور قانونيه ما لازمش نفهموا فيها، ولكن انت هو عبر هي ما عندي عبرت عن رغبتك باش تكون في الترجي، ايش بك صح مع المولديه
2: مال. معناها ما تقدر معروف معناها علاش مش منول، علاش مش منول
1: يا اخي كيستناه في الريونيون ما جاش معناتها،
2: اي مش مره مش زين
0: معناها. شوف الامور ما ولا انه الترجي في باله ولا هو صح في المولديه ولا هذو مره برشا حاجات، ولو اني معناها ناكد ان الترجي نتصورهم في بلاش، وتصور اللاعب الوحيد هو ممكن الشخص الوحيد إلا في باله أنه معناها صح بصوص هو البلايلي الوحيد، معناها كي تشوف خطر التصريحات وتشوف المواقف يظهر أنه البلايلي وبوهم الوحيدين إلا في باله، ولو أنه بوه سنة عمل تصريح تو معناها يظهر البارح قال معناها قال لو على يوسف إلا هو ما صححش هذا معناها للمتابعة، ومنا ملف شائك. خطر شوف في كل الحالات، في كل الحالات، وأني حتى سمعت الأستاذ علي عباس أنا أحكيه في الموضوع، معناها اللاعب كي صح في زوز فرق راهو باش يتعاقب، حتى الفريق يقول لك معناها اللاعب عنده حق وين يحب يمشي، يمشي للفريق مهما كان الفريق اللي معناها اللي باش يمشي له باش يطلب الورقة الصفراء، كي باش يطلب مثلا المولدية الورقة الصفراء باش أوتوماتيكمون باش يتعاقب اللاعب، وهذه راه لسوء الحظ، لاعب في القيمة ذيك ما يعرفش يحدد مستقبله، ما يعرفش يتصرف، ديما معرضة للعقوبات، وديجا في الوقت معناها الحاضر كان في عقوبة سنة وتو تم تبرئته من العقوبة، دونك
1: هذيك مشكلته
0: العقوبة نتاع زوز مواسم اللي كانت قبل وقبل ما يجي
1: للترجي، مشكلته مش فنية، مشكلته اكسترا سبورتيف،
0: ولو انه الترجي بصراحة على المستوى الهجومي أخذيه ما يلزم باش ياخذوا، نشوفوا احنا خاصه على مستوى حتى على مستوى قلب الهجوم، راهو نحكيوا عادل بالطيب، نحكيوا على دانو موجود، نحكيوا وسط الميدان،
1: لكن هم يقول لك عمناه المحيطين بالترجي والناس اللي تبع الترجي يقول لك وقت اللي تضرب البلاد الترجي وقفت،
0: اي ولكن انت
1: هذاك علاش قاعدوا، هذاك علاش قاعدوا حبوا يرجع يقول لك هذاك عنده البوانتا،
0: ولكن ناجي ما نقعدش اني معمل على لاعب، العكس اني ريت الترجي انه عمناول كانت معمله على لاعب واحد، المره هذه عرفت الخطا، جابت برشا لاعبين في كل المراكز الهجومية راهو، حتى على مستوى وسط الميدان راهو وسط الميدان الترجي راهو مهم جدا على مستوى اللاعبين، توا التوليفة وطريقة اللعب هذو مش نشوفوهم مدرب راهو مش ساهل، راهو كيبدا برشا نجوم، راهو كيبداو برشا نجوم، شكون باش تلاعب، شكون باش تخلي، كيفاش باش توظف اللاعبين هذوما،
1: وحتى
0: الديسبوزيتيف اللي باش تلعب بيه،
1: لتا فيزيك نتاعو ما بداش ستاج وكمل ولا بدا معاهم، دونك حتى حضوره في التدريبات كان حضوره متقطع معناتها نهارين ثلاثة ايام يمشي يرجع، دونك كونتينيتي في الترافاي فيزيك باش يكون هو توب بعد الضربه نتاعو ما كانش حاضر، معناتها اسكو هو باش يكون لك حاضر للشامبيونان، اني قلت بتاتر ترجي التونسي اذا الملاعب صح معاه الشانس الاخيره بالنسبه لي هي
2: قد يكون فيها مجازفه،
1: مجازفه يقول لك كان يمشي يعاوني سينا يمشي على روحه.
0: المشكله الوحيده في اللاعبين هي ظهير ايسر، الى حد الان ما رينات ظهير ايسر في مستوى الترجي بونك، خاصه بعد خروج
1: بن حميد
2: به نحكي عن الفريقي بعد شوية زادة في الخامسة باش يلعب مقابلة ودي ضد اتحاد العاصمة الجزائري. الفريقي مازال كيصحح المدافع سيمبارا لمدة ثلاثة لمدة زوز مواسم، وفما مدافع آخر على الخط اللي هو مدافع سنغالي مامادو كيتا تحت 20 عام، معناه تحت الصفة الحد الأدنى القانوني تحت الكوتا بالضبط، معناه ينجم يكون معناه يصنفوه مع الشباب
0: قبل 21 سنة
2: بالضبط. دونك فما برشا لهنا يقول لك يبدو أن الإطار الفني الاختيارات نتاع تيديب مرياح ومش يكون معاه ياسين بوعبيد غير مطمئن، لازم يلقى ملعبيه قادره مع الرهانات القادمه البطوله ولا رابطه الابطال ملعبيه تهني تكون عندك اختيارات اكثر خاصه في الجانب الدفاعي. ممكن هذا يتفسر بانه تو قاعدين يلوجوا على مدافع ثاني.
0: هو النادي الافريقي ساعة على المستوى الدفاعي نقص له برشا لاعبين راهو الموسم الماضي نحكيوا على بن عبده نحكيوا على الشريف ونحكيوا قبلهم على نحكيوا حتى على محور نحكيوا حتى اللاعب الليبي
2: علي يوسف.
0: دونك ثلاثه لاعبين تخرجهم بين موسم نحكيوا حتى في المحور، دونك لازمك تعوضهم. ممكن التعويض الاول كان مع لاعب عنده خبره اللي هو ياسين مرياح، شكون باش يلعب معايا ياسين بوعبيد الموسم الماضي ما لعبش برشا صراحة،
2: ديما عنده مشاكل هكا، ديما حتى كي بدا يلعب ركبته ديما تلقاها مشدودة وديما أقل كونتاكت ولا أقل معنى إفور فيزيك ديما تقلق.
0: وزيد ما ينجمش يلعب كما قلت أنت موسم كامل على نفس النسق، دونك الحلول لازم مدافع. النادي الإفريقي قاعد يلوجوا على المدافع، طال الانتظار ولكن جابوا مدافع مالي حسب ممكن المعطيات الأولى اللي هو مدافع عنده قيمة، لعب في الشامبيونز ليغ، عنده مقابلات مع بيترو أتليتيكو لانغولي، هو لاعب مالي. كيف كيف أيضا يلوجوا لاعب آخر باش يكون معوض مع ياسين بوعبيد. الإشكالية متاع النادي الإفريقي في الوقت الحاضر حسب نظري ظهير أيسر مع حسام بن علي، خاطر حسام بن علي
1: ديما مصاب،
2: كيف كيف مصاب
1: دونك ما تلجمش تعمل كان على أسامة فرج
0: بالضبط،
1: واللي كان تروزيام نتاعهم ما عندوش دو ماتش في ساقين سيزون تعدات.
0: لاعب ويلي قاعد يتم الاعتماد عليه، ولكن أنا حسب نظري خاصة في البطولة تلعب زوز مدافعين معناها محور أجنبي وظهير أيسر أجنبي تخسر. برشا معناها تخسر برشا لاعبين في وسط الميدان. نادي إفريقي واضح أنه على الأقل في وسط الميدان فما استقرار، معناها بوجود خان وسيدو خان وبوجود أيضا الشريمي لاعب الليبي والحرسي اللي هما الثلاثي الأساسي
1: ولا الصادق محمود
0: أو الصادق محمود، هذوما اللاعبين الأساسيين. ممكن ماهر الكنزاري تم معنا المواصلة على نفس التركيبة،
2: صادق محمود مع المنتخب الأولمبي
0: ولكن هذوما الثلاثي الأساسي الأقرب للعب. كيف كيف على مستوى الأروقة فما ممكن فما شوية تنافس ما بين الشيخاوي وكيزومبي عاليمين على اليسار، نقاو الخضراوي نقاو آيت مالك، معنا فما حلول. ولو أنه مازال نادي إفريقي مشكلته في المهاجم الصريح بون
2: الكاميروني،
0: جابوا الكاميروني ولكن الكاميروني مازال ممكن ما تأقلمش، مازال ما عطاش برشا إضافة. هو توا حتى في المقابلات الأخيرة الكل قاعد يلعب بقديدة أساسي، ممكن في انتظار تأقلم الكاميروني أو يقولوا فما لاعب أجنبي جاي في الثنية. خاطر شوف نحبوا ننكروا الشوات في الموسم الماضي كان عاطي حلول في العمق كبيرة للنادي الإفريقي، وأكثر الأهداف للنادي الإفريقي بالإحصائيات كانت في العمق، معناها خلى مكان. دونك يزم يكون فما مهاجم على الأقل في قيمة النادي الإفريقي وقيمة الشامبيونز ليغ اللي باش يلعب فيها، خاصة أنه مقابلات النادي الإفريقي منذ البداية باش تكون صعبة، ما هي سهلة، مقابلات في مستوى كبير.
2: صحيح، زاد مقابلة ودية مستقبل مرسى باش يلعب ضد الملعب التونسي، عماد بنونس مع مستقبل المرسى والمدرب البرتغالي بتاع الملعب التونسي، زادا بروفا بيه الزوز فرق. ما عرفش عندكم شي كلمه على الملعب التونسي وال
1: هاي المرسى تحس توا التحضيرات تاع المرسى تقعد ديما دي بارطاج شامبيون خاطر مش مربوط ديما صحيح الوديات يعطيوك الفكره، عملت وديات محترمه المرسى معناتها كي تشوف
2: اللي فيك تفهم
1: والله حتى اللي فيك تفهم نتاعها مش خايب صراحه،
2: المانيخ هادئ وجو نتاع خدمه باهي،
1: ووقت اللي يخدم هو حتى عماد بنونس وقت اللي يخدم في ايكيب سون بريسيون معناتها نجم يعطيك البلوس كيما صار مع المتلاوي. دونك تحسوا الكاليتي الجوار اللي موجوده معناتها عنده كلكو بوست جابهم كايكيب بور لانستون عطي امبريسيون باهي في ليزاميكو، ان شاء الله توصل في معناتها في ليزوفيسيو.
2: وعلى ذكر المتلوية كانت هبتت بالي قالت على مش الصعوبات تشارك أي مش تشارك على الأقل أنا بدينا نفهم زوز نوادي كانت تبعتونا من الأول حكينا مع السيد وسام الطيف قال فما زوز نوادي ما زالوا ما تحصلوش على الإجازة متاع المشاركة في البطولة حسب المعطيات اللي عنا قلنا النادي البنزرتي هو ما حبش الحقيقة يقول وممكن نجي يكون نجم المتلوي معناها هذا تخمينات
1: غياب الماديات مشكل كبيرة برشا
2: صحيح اللي يعاني من ظروف صعبة نجم المتلوي في الوقت اللي قعد جوست باش ناخذوا تعليقكم على بعض الخبيرات بصفة برقية لؤي تراعي في الوحدة الإماراتية ذي عندك أنت يانيس لؤي تراعي
0: نادي صفاقسي
2: هو فما تنافس بين نادي صفاقسي والفريق الإماراتي
0: هو في الوحدة الإماراتي موجود تو في الوحدة الإماراتي يلعب على الوحدة الإماراتي نادي صفاقسي أخذته على مدة
2: أنا فهمت بالعكس
0: عارة بموسم لؤي لاعب ممتاز والاختيار يقعد لي هو ولو أني كانت لي مفاجأة شوية ما مش معناها نادي صفاقسي فريق كبير ولكن لو أي معناها نعرف أني استراتيجية متاعه كانت أنه باش يكون خارج الحدود ولما لا من الإمارات باش يمشي ممكن للفريق أوروبي ممكن نقص المشاركات خلاته يلوج على فريق أنه باش يبرز إمكانياته نادي صفاقسي يعطيه الصحة كي قاعدة تلوج على اللاعبين اللي نجم يفيدوها خاصة على مستوى الوسط الميدان موسم مع حقية الشراء سنة اعتبروا معنا ممكن معنا اختيار مهم للنادي الصفاقسي اكثر منه من اللاعب
1: لوج على كومبيتيسيون لوج باش يلعب انا مش قاعد يلعب برشا كي يقول لك اني خرجت البرا من الحدود صحيح شوا فيه وعليه في الكوتي فلوس هذاك الكوتي ماديات هذاك موضوع اخر لكن الكوتي تكنيك ما يلزموش الملاعب ما يلزموش يرقد لانه عنده بوتونسيال سورتو هو كان ايكيب اولمبيك دونك باش يقعد ديما في الريتم هذاك يلزم يلعب
2: لا بروف رجع البطوله التونسيه
1: رجع البطوله التونسيه مع فريق فني اللي نجم يساعده برشا
0: شوف هما نقطه فما ناس تقول لك شبيه لؤي ما لعبش خاطر لؤي راهو لاعب تونسي سمعناه معناه عنده معناه لاعب
1: ترونجي
0: في الوحده معناه وقعد يلعب مع المنتخب الاولمبي واش تصيح باش يقعد يلعب مع المنتخب الاولمبي خاطر كان تم ممكن تغيير جنسيته الرياضيه راهو قاعد يلعب في الوحده خاطر يولي لاعب تونسي يولي لاعب
2: اماراتي
0: ولكن هو قعد متثبت بالفريق الاولمبي وهذا خلاه ممكن باش يكون معناها ديما لاعب اجنبي وفرصه المشاركه ولا قليله
2: نكمل معك نيجي باش تولي تبع الدوري التركي بوصول محمد صلاح مع نادي طرابزون سبور تركي واليوم فما ثنائي تونسي مرتضى بن ونيس وادم عروس باش يكونوا في مواجهه فريق محمد صلاح
1: تحط برشا فلوس بصراحه تشوف التقديم تشوف تسمع معناتها حتى من الصفقه نتاع محمد صلاح ريان كو باللي ما يوم معناتها خلصت لوكاكو كيف
2: حتى شي... السوبر الاسباني باش يجيبوه لتركيا ما عادش في السعوديه
1: لوكاكو مشي البطولة التركية دونك فما توجه فما توجه في جيبو
2: من أعلى هرم في السلطة كيف كيف
0: في سيمان موجود في غلطة سراي
1: دونك أخذوا شوية التوجه متاع السعودي جيبوا شوية الستار باش تكبر شوية الشامبيونات تكبر المداخيل جمهور التركي معروف معناتها يحب برشا الكورة دونك كي يجيو الأسماء هذوما سيرتو لاريفي متاع محمد صلاح راه عملت قفزة نوعية معناتها هو الاختيارات نتاعو الناس الكل كانت شوكي يقول لك علاش مشي البطوله التركيه هو مشي الفريق باش يلعب ليغ دي شامبيون ما يحبش يقعد في البطوله الانجليزيه في فرق ما تلعبش دور ليغ دي شامبيون دونك تجربه بصراحه
2: باش يكون ما فلت حتى يعني استبع الدوريات الكل
0: باش يحط عينه على هي مفاجاه انه مشي للفريق هذا خاطر انت كي تشوف هي بلده صغيره معناها تشوف معناها حتى عدد سكانها عدد جماهيرها مش كل الفريق الكبير مش في فريق كبير ولو انه كمل ثالث راهو الموسم الماضي وباش يلعب في التصفيات تاع اليروليغ بون التوجه نتاعو ولو انه كان معناها خاصه البدايه كانت ممتازه اش معناها خاصه فرحه كبيره كانت من الجماهير الكل نتاع تركيا
2: استقبال, استقبال كبير في
0: العالمي نتصور محمد صلاح ديما وفي العادات يحب ينجح على كل المستويات ويكمل مسيرته على افضل ما يكون
2: يعطيك الصحة نيس بن حسن شكرا لك نيجي عاشور محلين فنيين لبرنامج رياضة وصيف في الختام تحية كامل الفريق محمد السيدية باش يخوض عليه المشعل أيمن الشابي شدوى مطيرة في الإخراج الرقمي منير بوعطي في التنسيق كانت معكم سناء البرهومي بعد شوية يكون وعدكم مع برنامج الرباعي عين الأقل متابعة طيبة على موجة إذاعة المنستير أجمل تحياتي وإلى اللقاء
3: بوحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
4: 97.3

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. وأظهرت البيانات التي تأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلث الأول، ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداس الأول من سنة 26-2000 نسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% مقارنة بالمئة خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلث الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلث الثاني أكثر من 622 ألف شخص مقابل 641 ألف خلال الثلث الأول، أي بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطل عن العمل. تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي على أن تتواصل إلى غاية يوم 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 من أوت الجاري عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 من سبتمبر القادم. يتواصل الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا خاصة بولاية باجة وسليانة الكيف زغوان القيروان سيدي بوزيد صفاقس، وتصل محليا إلى 60 مليمتر بالقصرين وجهة الساحل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير تبع الموجة.
3: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
2: طبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: طبع الموجة
3: على موجات إذاعة

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. حبيت نعطي بعض النصائح فيما يخص المرضى اللي زرقوا في الأنسولين، مرضى السكر اللي زرقوا في الأنسولين. فما زوز حالات المرضى اللي زرقوا في الأنسولين بالدبوس البلار، هذه كيزمها ديما تتحط في الثلاجة بعيد عن منطقة التجميد. نزرقوا في صيف ولا شتاء نزرقوا نعود نحطوها في الثلاجة. إذا كان سافرنا ولا مشينا بلاصة بعيدة نحطوها في ترموس وإلا في ساك إزوتير وإلا في غلاسيير ونحطوا معها الثلج. الحالة الثانية اللي هي ستيلوات، المريض إذا كان يزرق بالستيلو، الستيلو اللي يزرق به هذاك يحطه في الغرفة متاعه إذا كان ما فاتتش درجة حرارة الغرفة 25 درجة، بالطبيعة بعيد عن الشباك بعيد عن درجة الحرارة العالية. إذا كان فتنا 25 درجة في الصيف نحطوها في الثلاجة ونكاك نكونوا مطمئنين. إذا كان سافرنا كيف كيف نحطوها في ساك إيزوتيرم وإلا غلاسيير وإلا ترموس مع شوية ثلج. مع تحية الدكتور حنان صيادي.
1: دقيقة صحة.

0: en la cal. عين العقل.
1: عين العقل مع عواطف جبالي.
0: عين العقل.
1: مع شمس الدين هلال.
2: عين العقل.
1: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: ماضي 3:06 على موجة إذاعة المنستير. مساء الفل مساء الورد. إيمانويل كانت برشا ناس تعرفه، الفيلسوف الألماني الشهير، شيقول ما دمت ما زلت تشارك الأفكار متاعك مع المجموعة العامة فأنت لم تسلب حريتك. يعني أنت الحرية متاعك موجودة محافظين عليها مادام أنت تشارك الأفكار متاعك مع المجموعة. هذا علاش نحن اليوم باش نشارككم أفكارنا، وندعوكم أنكم زادة تشاركونا الأفكار متاعكم سواء كان على صفحة الإذاعة تابعونا، وبالطبيعة المواضيع متاعنا كما العادة هي مواضيع الأسبوع الأبرز نجم نقول، ربما هي كلها أكيد تمسكم عن قرب ونتصور باش تتفاعلوا معها. مرحبا بكم في عين العقل شمس الدين، مساء النور. مرحبا،
1: مساء الفل والياسمين، تحياتي لكم جميعا، الأيمن الشابي، كل السادة المستمعين والمستمعات، وتمنياتي القلبية لزميلنا روف غديرة بالشفاء العاجل والعودة لعائلته ولأحبابه ولكل أصدقائه لعمله قريبا بإذن الله.
0: امين، ربي يشفيه ان شاء الله ويعافيه ويرجع لنا ان شاء الله في صحه جيده. حاتم مساء النور.
2: مرحبا عوطف، مرحبا شمس الدين، مرحبا هذيلي، وينك هذيلي؟ لاباس؟
3: صحه لاباس
1: امامك وبشر
2: الحمد لله لاباس.
3: عندي عندي مي في الدار الحمد لله لاباس.
0: عندك مي في الدار
3: محبوس عليك
1: رجعلك الماء وحدك. على ذكر الماء انت طلعت قدامي انا ترى المستقبل، لانه ماني قلت لك عن الماء في الرباط، فجيراني لمونيا على خاطر قالوا لي
3: سمعوك جماعه الصينيه قص عليك.
1: لا، على الماء، على الماء الدبابس.
3: اي
1: الماء الدبابس
0: هو ما عندوش ماء من السباله،
1: لقيت شريط فهمتش من نهارتها وانا بدون الحمد لله. انا سالت الذكاء الاصطناعي
3: بدون ماء، مش بدون ماء،
1: حشيك اجراءاتي الخاصه. لا مانيش كويتي انا، تونسي. لا تنزع جنسي.
0: من نهارتها هو يدور بالبدن نتاع الماء.
1: لا لا لا، سالت الذكاء الاصطناعي
0: اش قال لك.
1: ماء السونات مقطر فيها بالسياسه جفال، خليه يستنى 24 ساعه ونشرب خير من متعطش.
3: عطيني ستيكة ما شمس هذا باهي ينسى
0: ما شمس
3: ماشي ماشي هي وكنت عاد تحلل فيه وتعمل فيه
0: هذي اللي خذوك على الطاير.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكل الفريق الجمعيه كيك، هذيك هي المحبه، هذيك هي التلقائيه نتاع الجروب. كيف كيف نحب نمسي على كل الساده المستمعين والمتابعين لاذاعه المنستير وبرنامج على الاقل كالعاده اربع سوايع باش تعداو خفيف نظاف بقياده النمبر 1 ايمن الشابي اللي فرحانين برشا بالعوده نتاعو معنا اليوم.
0: اي علينا سلامتو هاكم شي بحر ورجع لكم اون فور. الرياضه توا في الصيف هي التبحيره، صح عليك يا ايمن.
3: اليوم التبحيرة تتكلف
0: تتكلف، تو نحكيو بعد شوية هي قداش تتكلف التبحيرة هذه في موضوعنا اليوم. الموضوع الرئيسي هذيلي الشواطئ واستغلال الشواطئ للأنشطة التجارية، وتشوف التكلفة بالحق نتاع المواطنين اللي يتكبدوها باش يتفرهدوا ويقعدوا. مرحبا بيك يا أيمن، نورتنا، مرحبا بيك. اليوم برشا مواضيع، أولها كما العادة فقرة بين ليه مش بين عين على تونس
3: على العالم،
0: على العالم. الاثنين بهذو مزوز اليوم ان شاء الله باش نبداو، باش نبداو باخبار الناس الكل الجمعه هذه تبعته تقول في الظاهر اللي هو حاجه ما تهمناش، لكن تو نلقاوها تو تشوف كيفاش تهمنا برشا. نهار 11 اوت كريستيانو رونالدو احتفل بزواجه، تو يعطيكم هذه لي اوجه الشبه بين تونس وبين بلغاريا هكا. ونكتب
3: الملياردير، الملياردير كريستيانو رونالدو في البرتغال.
0: في البرتغال صح، يعطيك الصحه. حاتم اليوم باش يحكي لكم على الإجراء الجديد اللي بدأته أوروبا واللي فرضته تدريجيا، ولا باش تفرضه تدريجيا، والخاص بالتعامل مع مواد التغليف ونفاياتها، وهذا زاد يهم تونس. طب بعد شوية تاخذوا التفاصيل مع حاتم. شمس الدين اليوم وكيما العادة يطير بينا، اليوم باش يحكي لنا على حاملة الطائرات وحركة الحركة البحرية في العالم، وتشوفوا التأثيرات الكبيرة.
2: خوفتني يا شمس بالحاملة تاع الطائرات دي.
1: أخطر تتابعوا سادة المستمعين، لأنه احنا في عين العالم أهدافنا كيفاش نجموا نقراوا الخبر، لأنه ديما نسمع أخبار. صحيح. وكذلك باش تشوفوا مهما كان الخبر عنده علاقة بينا.
0: صحيح.
1: على خاطر في الأخر تتبعوا اللي يقعدوا يسمعونا، اللي تويك المشكلة حاملات الطائرات هذه ستؤدي أو أدت من الآن إلى نقص مستقبلي واضح في الحبوب.
0: أيوة.
1: ويلزم تو الدولة ترد بالها في الاقتناء في معنى الاحتكار، والمواطن يقرا حسابه ويتذكر خوزد اللي يحب. أيوة. يعني عنده قدره ماليه تو باش يمشي يجري ويشري، فكله مربوط ببعض.
3: على الصف الجاي معناتها على السميده
2: على الحبوب.
0: ايوا بعد بعد هذيلي ربي يستر.
1: طيب صف كوني، صف كوني هذيلي، مما خلى زيلينسكي يكلم عبد الفتاح السيسي، يعني باش تفهم باش يقول له قمحك ما فماش
0: تف من القرية أو العالم
1: قرية حولوه إلى قرية عند السنوات.
0: يعطيك الصح. هذه في فقرة عين على العالم وعلى تونس. بين العين والعقل اليوم كما العادة يتصدر دائما الاهتمامات نتاعنا في عين العقل هو الاحتجاجات على انقطاع الماء الصالح للشرب، وأيضا هذا يتزامن مع أزمة ونقص في المياه المعدنية والمياه المعلبة. إضافة إلى ذلك باش نحكيه في زوز مواضيع مهمة برشا الجمعة هذه شغلة الرأي العام. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يدعو إلى مراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية باش يزيد يضمن حرية المرأة وحقوق المرأة خاصة في إطار أنه اليوم ثم بعض ربما ثغرات اللي قاعدين منها هي نسجلوا في تجاوزات كان صحة العبارة في القوانين نتاعنا. هذا تنحكيه في بعد شوية. وأيضا باش نحكيه على خبر البارح نس كل سمعته تسمية أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهذه من الأحداث بين الظفرين الهامة جدا أو المهمة جدا اللي تونس قاعدة تستنى فيها سنوات. هل هذا ينجم يكون بداية لاستكمال بقية أو تأسيس بقية المؤسسات الدستورية ولا لا؟ هذا اللي باش نحكيوا فيه إن شاء الله بعد شوي. أعطيتكم فكرة عامة فقط، تقعدوا معنا تنجموا تشاركونا الحوار على أي موضوع من مواضيع يهمكم عن طريق بتبيع على الفيسبوك، وكما العادة زادة يهدي لي ما ننسيوش
3: ربحوا الجوائز حاضرين معنا. معليكم كان جاوبون على سؤالنا لليوم، وقتاش تم الإعلان على مجلة الأحوال الشخصية؟ ثلاث احتمالات 56 57 58. الإجابة الصحيحة وبعد عملية القرعة تنجم تربح صاحبها جائزة مالية قيمتها 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير، وحظ موفق للجميع.
0: الناس شمس اللي مش بشترانا ربما على اليوتيوب أو على الفيسبوك ثمانيس ربما يتعذر عليهم هذايا، وربما لأسباب تقنية في بعض الحالات ما نجمش نعديهم مباشر، ينجموا تبعونا على ترواد بالفي
1: نقطة راديو منستير نقطة تيان.
0: شكرا لي.
1: في كل بلاصة في الكون.
0: يعطيكم الصحة. إذن ترواد بالفي نقطة راديو منستير نقطة تيان. الكلمة المايسترو.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى عين عقل. باش نبداو فقرتنا الاولى اكيد تعودتوا بها وعنوانها
1: العين على العالم.
0: عين على العالم. الخبر الاول اللي اختاروا لهذيلي الاسبوع هذايا هو زواج كريستيانو رونالدو نهار 11 اوت. سي رونالدو وجورجينا اخيرا عقدوا القران نتاعهم اخيرا, لانه برشا ناس تقريبا عندهم سنوات يستنيوا في عقد القران. المراسم كما قال لهذيلي في المقدمه كانت في البرتغال بحضور ابنائهم وافراد من العائله والمقربين. رغم انه رونالدو من اغنى اغنياء العالم او اثرياء العالم, لكن العرس كان بسيط, اكتفى بالعائله المقربه والاصدقاء. علاش زعما هذيل؟ خلوك ليك انت التفسير.
2: تفضل. هو سهله برشا. عيني اليوم بالحقيقه مشيت بلاصه بعيده في مدينه كاشكياش الساحليه القريبه من العاصمه البرتغاليه لشبونه الاسبوع هذا نهار 11 اوت تحديدا. اهم القنوات والمواقع الاخباريه حول العالم اخذوا الخبر هذا للانسان الاكثر متابعه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الكوكب والاكثر شهره, اللي هو سي كريستيانو رونالدو, افضل واحد من افضل وامهر اللاعبين في تاريخ كره القدم. يسجل الهدف اللي استناه سنين واخيرا يتزوج بعد قصه حب طويله من جورجينيا رودريغيز. جورجينيا وما ادراك يا حاتم من هي جورجينيا. خبر هذا ما كانش عادي في مختلف وسائل الاعلام نظرا للشعبيه الكبيره للاسطوره البرتغال كريستيانو على واللي اعلن الخبر بطريقه بسيطه لمتابعيه من خلال صوره على صفحته الرسميه على انستغرام, تصويره لابس فيها هو ومرته الخوصه, حاجه عاديه. التصويره اللي عملت اكثر من 31 مليون قلب, 1,200,000 تعليق واكثر من 3 ملايين بارتاج. يقول قال إيه شنو في الأخبار باش يعمل الضجة الإعلامية هذه الكل والعالم كل يهتري به. كريستيانو رونالدو كما قلت هو من أثرى أثرياء العالم, فالثروة متاعه تفوق المليار دولار. العقبة لك يا شمس. السيد عمل كتبين صديق عادي حضروا فيه 4 من الناس العائلة المقربة أكهو, حافل زفاف بعيد عن الأضواء والإعلام. السيد اللي العالم الكل يبدأ يستنى في ماتشواته باش يتمتع بالكرة اختار أنه أهم مقابلة في حياته يلعبها ما غير جمهور. البارح رجع يترينا في السعودية ومع جمعيته النصر بدأ يحضر للموسم الجديد. الخلاصة ربي هنيه وربي فرحه. نرجع بكم لتونس, خاطر في بلادنا منذ سنوات ولت عنا مشكلة حقيقية هي ارتفاع تكاليف العرس, واللي نلقاو فيها أكثر من 50% هي حاجات ينجموا أزواج المستقبل يستغنوا عليها. كي نسمع أنه حسب أرقام منظمة الإرشاد المستهلك فإنه كلفة العرس اليوم ما تقلش عن 55 مليون, هذا اعتمادا على مبدأ التقشف, معناها اللازم في اللازم. خاتم الخطوبة 6 جرامات ذهب قول زوزملي, صياغة المرأة العروسة 14 جرام 6 ملاي, وعلى خاطر هي فرحة العمر لازم نعمل بنتي كما بنات خالتها عرس بالزازة 8 ملاي صالة, 4 ملاي بالنسبة للفرقة, 4 ملاي حجامة, الحجامة متاعها 4 ملاي ما فهمتش كيفاش, 4 ملاي بين حلو وشوية سالي, ونزيدوا عليهم 6 ملاي متاع الطعمة باش تفرح بالناس وتفطر وتعشي.
0: اي ماله.
2: ومع هذا كل الدار لازمها شوية مبل والكتروميناجي قول يتكلفوا في 20 مليون. معناتها أرقام صعيبة وصعيبة برشا وربي هني الناس الكل. من الأخر يا حاتم, تونس العرس يفرح العائلة ليلة, أما الفرحة الكبيرة في البنك تدوم سنين وربي هني الجميع.
3: وي.
0: يعطيك الصحة يا ذي اللي مثل ما زوز قاعدين معانا شي غادرونا أحرم عليك. أولهم اللي قاعد
2: مقابلنا هذاك من رجال الأعمال اللي بسنا عليه
0: ديت لهم بال 55 مليون و 6 ملايين و وانت تفكر وتفكر
3: نحسب قاعد نحسب في 4 ملايين الحجامه قداش نقعد
0: 4 ملايين الحجامه
3: حجمت للعروسه 4 ملايين قاعد نحسب فيها قداش نقعد يعني بالشعر هذا قداش نقعد بالعام الحجم قداش يحجموا لي هذو 4 ملايين
4: اللي معنا اللي قابلنا هو ايمن الشابي الخطيب ان شاء الله عريس المستقبل
2: ان شاء الله ربي يهنيه
4: والثاني معروض
2: للتعارف معروض للتعارف عاملينه اسمه
4: رجاء بعض التخفيضات
2: خلينا نفرح بحات
4: ان شاء الله.
0: اليوم السؤال كما قلت لهذيلي ويعطيك الصحة حطيت الاصبع على الدي, وخاصة نحن في موسم الأعراس والناس الكل مشوية ما المصاريف هذية, لكن نحب نقول
3: 267 مرة
0: قاعد يحسبوا مسكين
3: من 4 ملايين
2: عرفت تقعد عازب
0: قاعد ارتاح ارتاح. فاليوم بالحق هذيلي الناس قاعدة تعاني من المصاريف المجحفة. بالمقابل مش ما ننسيوش ثم كوبلويت وما شاء الله عليهم اختاروا ثنية الأخرى
2: صحيح
0: ومشيوا للبساطة والفايدة في الهنية كما نقولوا نحن, فعملوا ليلة كتبوا زيقهم في البلدية وربحوا على رويحهم بأقل المصاريف. فإذا كان نحن حبينا راهو نجم، مش مهم أن نتبع المجتمع أو العادة أو القبيلة بين ظفرين اللي نحن ما زلنا مواصلين فيها، أو أنه نكونوا ربما على قدر هما شنو توقعاتهم منا، خاطر وليت كانها استعراض هي. كما قلت أنت بنت عمي وبنت خالي وهذا شنو عمل هذا يزيد عليه
2: الحقيقة عرف
0: ونعملوا اللي يحبونا احنا.
2: أغلبية الكوبلوات على أول ما يتعرفوا مش عم كتبين صداق، طرف الفلوس هذوكم مخبيوهم نمشيو نعملوا فايج دونس مزيانه شهر عسل نمشيو ندوروا العالم وعندهم احلام مزيان. دخلت العائلات بنت خالتك جابت زازا ولد عمتك جاب ما عرفش شنو شيبه،
0: هذه فرحتك مره في العمر
2: ونحب صاله كبيره ونحب واخوها الاخر ما غادي يتدخل وامهم تدخل من شيرها الاخر، تولي الامور المفاهمه اللي كانت ما بين المخطوبين فقط تجاوز تولي امور عائليه. وقت تولي ضغوط كبيره برشا نتاع مصاريف، وفوق هذا الكل راهي الدنيا غلات في تونس بشكل كبير معناتها بالنسبه للعرايس. وسمعنا احنا بعض المشاريع لتشجيع معناتها المخطوبين باش يتعرسوا ويزوجوا حتى بقروض مياسه.
3: أما الزواج الجماعي وذاك الزواج الجماعي ذولي الحل الوحيد يولي
2: ضد الحقيقة ضد يكون هناك حفل بالنسبة للزواج الجماعي. علاش أي كوب ينجموا يعملوا ليلتهم الخاصة بهم ويفرحوا بأقل التكاليف ويكون هناك حتى دعم للدولة؟ علاش لا؟
3: حسب ما حكيت أنت هذي اللي تصور العائلات يخليه يعني الكوب اللي يخليه يعني يرسم أحلام كيما يحب هو كيما يحب يعرس هو، وإلا
2: فما عائلات مشكورة تعاون وماشيين مع
3: ديما العائلات هي اللي تقعد الريفيرنس
2: كل كذلك حياتهم هما باش يكملوا مع بعضهم ما يتدخلوش ويعطيهم الصحة. ونعرف بالحق معناتها برشا ناس كيما كيك تخمم يقول لك هذيك حياتهم ان شاء الله يكملوا وربي يسترهم وربي
3: يعاونهم بالعكس يعني.
2: اما توا فما حاجه اخرى اللي هي ولا تدخل في تكاليف العرس، فما العرس بلوشي. كيفاش عرس بلوشي؟ تليفون وزوز ثلاثة من الناس معروفين على انستغرام تيك توك ويعمل إشهار للفضاء الفلاني والفرقة الفلانية واللي تعمل لحلول الفلاني ما يصرف شيء.
0: أما هذا مش متاح للناس الكل،
2: أما اللي يتفرج يشوف كالثخامة ذيك الكل
3: يقول استعمل
2: كيف
0: بالضبط ويتأثر بهذا وقت اللي هو بلوشي كما قلت أنت.
2: هو بلوشي.
0: هنا سؤال ربما اللي هو أعمق شوية نجم نقول هذيلي، نحن نبحثوا على القيمة، على معنى أسرة، تكوين أسرة، نجاح في هالأسرة هذية، أنه غدوة باش نعملوا ليدات، أنه باش نأسوا أسرة جديدة في هالمجتمع هذية زي ما تكون صالحة، نبنيوها من اللول مش على الديون ومش على الإشكاليات وعلى المشاكل وعلى غيره، نبدأوها من اللول نحن معناها زوز متفاهمين أنه باش نمشيو في ثنية تكون معناها من غير حتى عوائق، مش من اول نهار نبدا نخمم باش نخلص ثمان يسا حتى كسوه العرس ما يخمم ودو باش يخلصها معني. فنحن اذا كان نحبوا نتحروا من كل هذا والصاله والصاغه وغيره وغيره وغيره، فاليوم نفكروا في المعنى. انت علاش تحب تعرس؟ اسال روحك علاش تحب تعرس؟ اسكو تحب تعرس باش توري اللي انت عندك ولاباس عليك وفي مقدورك؟ هاو كريستيانو رونالدو اكثرش من اللي في مقدوره،
2: معناتها اكثر من مليار دولار. كي حب يعرس حب يعمل حاجه راسه وراس مرته وصغيراته والعائله
3: العقليه اخرى اللي كذلك.
0: فان نحن بالضبط هذا هو لهنا يلزم الخدمه على العقليه وعلى انت شنو الغايه والهدف نتاعك من هالمؤسسه هذه اللي باش تدخل فيها وما الزواج هذا. اذا كنتي بحثت على القيمه راهو تزول كل الاشياء الاخرى اللي المجتمع فرضها، وسائل التواصل الاجتماعي كما قلت انت فرضتها والعادات والتقاليد وهذا هو. يعطيك الصحه هذه اللي هذا كان الموضوع الاول. بعد شويه باش نمشيو مع حاتم ونحكيو زاده على موضوع يهمنا اكيد وعنده انعكاسات على تونس. اقعدوا معنا.

0: مواصلين معكم ديما في عين العقل وفي فقرتنا الأولى عين على تونس وعلى العالم. الخبر الثاني اختاره حاتم. الخبر يقول من 12 أوت الجاري دخلت اللائحة الأوروبية الجديدة للتغليف ونفايات التغليف بي بي دبليو بي ار تقريبا هكا حيز التطبيق به. الاتحاد الأوروبي أعلن منذ مدة أنه يمشي تدريجيا نحو تقليص النفايات وتحسين تصميم التغليف وضمان القابلية متاعه باش يعاودوا يدوروه من جديد. هذا بالطبيعة باش يكون عنده انعكاس على تونس بما أنها هي شريك تجاري كبير هكا ولا أوروبا.
1: صحيح هذا هو خبر يشترك مع خبر هذيلي هو في المعنى الاقتصادي للموضوع. كما قلت أنت بأكثر تفاصيل ونزيد نبسطوها أكثر هو اللومبالاج. ما نعرفه إحنا عنا برشة شركات مصدرة وعنا الاتحاد الأوروبي شريك يعني إحنا شركاء في الاتحاد مع الاتحاد الأوروبي في بعض المواد اللي نصدر ونعمل لها لومبالاج. الاتحاد الأوروبي ماشي في منطق إنه اللومبالاج يجب يكون الاقتصاد الدائري يعني كل ما هو أومبالاج يجب عنده مقاييس ومعايير انه يلزم تكون موجوده. بحلول سنه 2030 باش يولي التغليف اللي هو كما ذكرنا الاختصار اللي هو البي بي دبليو في ار وهو لائحه نتاع تخص التغليف ونفايات التغليف لومبالاج بصفه يعني عامه.
0: نعم.
1: 2030 باش يولي التغليف يستجيب لمعايير اكثر صرامه خاصه في التصميم في التركيبه وفي امكانيه اعاده التدوير. بالنسبه لتونس الموضوع مهم برشا خاطر اللائحة هذه باش تخص الشركات الأوروبية مش كان الشركات الأوروبية كذلك زاد الشركات اللي تصدر للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية باش تشمل المنتوجات اللي جاية من الاتحاد يعني من خارج الاتحاد الأوروبي. بالتالي المؤسسات التونسية باش تكون مطالبة بتوفير معلومات دقيقة على التغليف النوع نتاعو الوزن نتاعو المكونات نتاع التغليف كيفاش تعملت ومدى قابليته لإعادة التدوير يعني كاقتصاد يكون يعني دائري كما هما يسعى في الاتحاد وفي الدول الأوروبية. وهذا ينجم يخلق تحديات جديدة على المؤسسات التونسية خاصة منها الصغرى والمتوسطة. المؤسسة هذه يلزمها باش تكون فما كلفة إضافية خاطر مش كما كنت تخدم بنوعية مش تفرض عليك نوعية. الكلفة هذه باش تكون خاصة على المواد وعلى تصميم التغليف ومش تطلب منك مراجعة بعض العقود مع الحرفاء الأوروبيين وهذا يمكن يخليك تخسر أسواق جديدة وخليك تدخل في منافسة خاصة إذا كان الشركات هذه شركات التونسية بالأساس ما تجريش اللائحة هذه يلزمها تجريها في أقرب فرصة معينة وما تتبطأش خاطر إذا كانت فما منافسة كبيرة. نعرفوا احنا الاتحاد الأوروبي نفسه في دول من الاتحاد الأوروبي مش سهل يعني تغلبك الدول الأخرى يزمك انت من تو تخدم على التحدي هذا باش توصل تكون على الأقل انت جاهز للائحة هذه. هذا هو الخبر بصفة عامة.
0: يعطيك الصحة يعني اليوم كل مؤسسة تونسية تصدر مثلا خلوف في زيت الزيتون مواد غذائية
1: تمور
0: غير
1: معروفة
0: زي ما تحضر روحها انه راهو صحيح المضمون مهم برشا اللي هو المادة في حد ذاتها والمنتوج في حد ذاته لكن زاد اليوم من معايير ربما النفاذ للسوق الأوروبية أو من شروطه أنك يكون الغلاف البراني أو الامبلاج متاع المنتوج هذايا يراعي المواصفات اللي هم حطوها
1: ومفيد للبيئة مش مضر بالبيئة باعتبار أن الاتحاد الأوروبي وأوروبا بصفة عامة قاعدة تمشي للاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري هذا اللي يقوم على البيئة والمحافظة على البيئة والتدوير وكل ما هو.
0: لكن اليوم هل ترى تونس مستعدة لهذا
1: هذا هو السؤال مستعدة ولا لا
0: مؤسستنا قاعدة تخدم على هذا وإلا لا
1: وإلا في بالها حتى باللائحة هذه جديدة اللي
0: أكيد هي في بالها
1: للأمانة هي بدأت تدريجيا يعني ما هوش فرض نقول احنا مبدأ الآن يعني تدريجي كل مرة على
0: لكن
1: حاجة.
0: هذا كما قلت أنت حتى باش يحط المؤسسات نتاعنا في منافسة مع مؤسسات أخرى
1: أكيد.
0: لأنه باش تولي الأولوية للناس اللي مراعية ربما أو الشروط هذية ملتزمة بها هكا ولا
1: مش تخلق منافسة كبيرة خاصة نحن المنافسة شنو احنا قاعدين ننافسوا باش بالزيت وبالتمور إذا كان ما تكونش في أمبلاج يستجيب للائحة هذه اللي عملها الاتحاد الأوروبي يعني مش تولي فما صعوبات في
2: التسويق
1: في التسويق تعرف اللي احنا بطبيعتنا قاعدين نلقاو في صعوبات رغم أهمية التمور ورغم أهمية الزيوت اللي قاعدة تتصدر لكن مش يولي حتى اللومبالاج عنده قيمة نعرفش هذا صعبوها علينا وإن سهلوها.
2: عندي ملاحظة برك انت قلت لك نتصور في بالك به دخلت تول الموقع الرسمي للمركز الفني للتعبة والتغليف باكتيك اللي هو منضوي تحت وزارة الصناعة والطاقة والمناش الموقع الرسمي
0: نعم.
2: فما مجموعة من الخدمات منها المستجدات. آخر أخبار متعلق في مجال التعبة والتغليف وقتاش يرجع حسب رأيكم؟ نعطيكم احتمالات 2020 21 ولا 22 قال لي
0: ليه عاد
2: عام 2020 اخر اخبار
0: 2020
2: 6 اوت 2020
0: مازلنا 6 سنوات التالي معناها
1: ما شاء الله محين معناها
2: بالبيبي معناتها موقع ماهوش محي لا فما لا شروط نتاع الاتحاد الاوروبي لا كيفاش يعملوا ولا حتى شيء معناتها
0: لا وانا بكل ثقه قلت نصورهم في بالهم
2: هاي في بالهم
0: هو الموقع
2: موقع غير
0: لكن هذا ما يمنعش انه المؤسسه هذيلي تنجم تكون في بالها لانه اصحاب المؤسسه خاصه المصدره قاعدين يتبعوا في كل ما تشكون
2: باش يعاين التغليف والتعبئه هو صح. المركز الفني للتعبئه والتغليف
0: والدولوي اللي هي بالطبيعه
1: عندنا نتاع المصدرين عندنا غرفه وحاجه كيك غرفه للمصدرين
0: نعم حتى ولو انت على درايه بالموضوع فكما قال هذيلي دولتك خاصه الوزاره وزاره الاشراف يزمها تكون عندها علم بالموضوع هذايا وتخدم عليه اذا كان السيت مش محين من 2020 فخليه لهم الناس اللي تسمع فينا
1: موضوع اخر
0: خلي لهم يكملوا النقاش ما زلنا مواصلين معكم بعد شويه باش نمشيو كيف شمس؟
1: حسيته ما همكش الموضوع
0: شمس دي
2: مش ما همنيش قاعد نكتب شو قلت
1: يكتب
0: نسمعك ميلا
1: تعصفت عليك
0: نسمعك يا شمس كل أذان صاغية
3: نحب نذكر اللي رأي نقول فيه لأنه برنامجنا برنامج رأي وتعليق لا يمثل لا المؤسسة ولا يمثل فقط إلا من يقوله
0: أكيد
3: تعليقا على مصيبة هذه المواقع التي تعيش في دنيا أخرى وللأسف حتى مواقع ننتمي إليها ما زالت تحكي على رمضان وفيها وجوه أخرى معناها ما يلومش هذا على ذاك أساسها أنه عندما يأتي الوزير يتفق أو المدير يتفق مع شركة انترنت تنشئ له موقع يجي اللي بعده يقول اللي قبلي ما فاهم شيء شركة هذه خير ويعمل الثاني والثالث الأغرب هذه اللي تجب تلقى زوج ثلاثة مواقع لنفس المؤسسة وأهم خبر عندهم
0: وكل طلب موقع تدخله تضيع
3: لا أهم خبر هو طلب عروض وعرض عمل
0: أي بالضبط
3: فما حتى معلومة أخرى صحيح. تخص هذا الموضوع
1: صحيح ساعات حتى رقم الهاتف غير متاح حتى على الموقع
3: هذا تعليقا على ما قالوا لهذيلي لأننا نعيش أزمة كما هذه في عالم يفترض ورقما ونحطه في المليارات وكل المؤسسات فيها مهندسية إعلامية وفيها وفيها وفيها
0: ويخلصوا
3: ما لا
0: قاعدين يخدموا
3: وعندهم بريمات أكثر من غيره
0: صحيح.
3: أما باش نمشيوا لموضوع مهم جدا أنا نعتقد اللي مش حاضر الاتحاد الأوروبي صحت
0: أيوة
3: على خاطر الاتحاد الأوروبي من 2022 كسر كل قواعد البيئة رجع للفحم الحجري بيتم معنى الكلمة لا مزعام كان علي نحن يرجع لك سلعتك على خاطر مش يضغط عليك هكا ولا هكا ما عجبتوش ومبلاش وغيره مبلاش وثاني حاجة اللي بعدها في الفقر تيانة نحب نأكدها المهم مش تصدير المهم ولدي يلقى تمر ويلقى الزيت ويلقى الماء ولا احنا ولينا عايشين على التصدير وعلى جلب السائح وكأن عبيد في دولة مستقل أعمل كالقني لكي تصدر وأعمل له شروط التصدير الشروط أحنا منتوجنا يتباع لأنه أفضل من منتوج البرازيل والأرخص منا ومن فرنسا ومن إسبانيا على خطر مع الناش مبيدات خطيرة ثقيلة
0: صحيح.
3: اللي نحبه نستحفظه على حاجة نستحفظه ما نعطيهش السادة الولايات والمسؤولين والوزراء ما تعطيش مشاريع صناعية ملوثة في أراضي عندها ألاف سنين بيئية طال زمان أو قصرة غدوة باش يجيوا يقرقوا باش ياخذوا تمرك الطبيعي وزيتك الطبيعي وغيره هم اللي مش حاضرين هم يغيروا القواعد كما شاءوا باش يبيعونا معامل وتنذكرك الشركات اللي باش تتعمل باش نعملوا المعامل الجديدة نتاع الامبلاج جديد وأرجوك ثبت شكون هو اللي عمل المعمل وشكون شريكه الأوروبي بقوسين أنا متأكد ما يخرجش من 3-4 من الناس وعائلات وشكرا
0: كل المجالات هذيك هي يعطيك الصحة بيه هذايا رأي شمس انتم رأيكم تنجموا تسجلوا سواء كان على صفحة الإذاعة وإلا تتناقشوه ما بينيتكم وهذا هو الغاية والهدف من فتح مثل هذه المواضيع نعاود نذكر أنه راهو عنا مسابقة يهذيلي وسؤال متاحة سهل برش
2: متى تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية معناتها واحدة من أهم المشاريع الرائدة في تاريخ بناء الدولة الحديثة وقتش هي 13 أوت نحتفلوا بها كلام كما احتفلوا سائر التونسيين أما في عام ظهرت وتم الإعلان عليها 56-57-58 الإجابة صحيحة من خلال التعليق على هاتي التدوين على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ذات من الزير نجم تربحك جائزتنا المالية قيمتها 100 دينار

0: مواصلين معكم محليهم الأغاني متاعنا التونسية القديمة والأصيلة هذي لي أي من هكا كل مرة يتحفونا بالحوجات هذوما في يعطيهم الصحة يرجعون الذكرى القديم وخاصة الصغر متاعنا أنتم مازلت صغار
1: وهو كذلك
0: وهو كذلك.

0: شو تقول؟ ما يمسيش نحسب روحي ما سمعتش. مواصلين معكم ديما في نفس الركن. عين على العالم. الآن شمس الدين باش يحكي لكم على حاملة الطائرات. وكما تعرفوا الناس الكل حاملة الطائرات مش مجرد سفينة كبيرة، هي في العلاقات الدولية رسالة سياسية قبل ما تكون منصة عسكرية. والتفاصيل يزيد واضح من الشمس.
1: دليل ذلك عواطف حاملة الطائرات إبراهيم لينكولن اللي نحثوا عليها، هي اللي كان ظهر عليها جورج بوش الابن، وراه ميشن أكومبليت، يعني تم تنفيذ المهمة لإعلان الانتصار في العراق.
0: أيوة.
1: هي بيتها.
0: أيوة.
1: إبراهيم لينكولن
0: شارك الرمزية معني
1: باش نعرفوا قيمتها. 40 سنة هي من أضخم حاملات الطائرات في العالم. لكن كيفاش جا خبر اختياري لهذا الموضوع؟ لأنه احنا نتبع طول الأسبوع باش نختاروا خبر عنده قيمة. وتجاوزا للتقنيات الإخبارية، لأنه فما فلوت، فما برشا معلومات لكن الرواية مفقودة. فوجئنا أولا بخبر كلش نختاره، أنه تم إعلان بعد شهر قد ألي دونالد ترامب أعلم قبل دقائق من صعوده على طائرته مغادرا تركيا، اللي سيتم استهداف هذه الطائرة بصاروخ محمول، هم متأكدين من تسريبه من قبل الإيرانيين إلى العاصمة أنقرة. دونالد ترامب طلع على الطائرة وقام بتحية الناس وألقى كلمته، ثم جاءت الشاحنة المخصصة بالأكل والشرب اللي عندها كونتينر تطلع في قلب الطائرة. طلعت الكونتينر وهبط دونالد ترامب في وسطها بين الأكل، وتم إقلاعه على طائرة أخرى. الخبر اللي هنا كنتش نختاره على خاطر عواطف، هو خلى غديك كل الصحفيين وأهم القياديين في الدولة الأمريكية بما فيهم وزير الخارجية، إلا أن شد انتباهي مجموعة من الصحفيين الكبار نتبعهم على ديسكورد، وقالوا هذا الخبر تم تسريبه على خطورته لتغطية خبر آخر.
0: أيوة،
1: خاطر تخل الإعلام الأمريكي في كيفاش أنت متأكد اللي سيتم ضرب إيرفورس وان، وتخلي فيها هؤلاء الصحفيين اللي معروف بكرهه لهم، وتخلي وزير خارجيتك وتهز وزير دفاعك إلى آخر ذلك. ثم ظهر الخبر بعد يومين بمظاهرات لمئات العائلات أمام وزارة الدفاع، وبظهور عضو في الكونغرس اللي هو يعود إلى ولاية معظم سكانها جنود مارينز، باش يقول اللي البارح وأول البارح فما جنود مارينز ألقوا أنفسهم في البحر باش ينتحروا، وبعد ما ألقوا بأنفسهم تم تفطن لهم وإغاثتهم وإرسالهم إلى أمريكا، لأنهم نفسيا ما عادش قادرين. فأصبح الحل لكل واحد من 5000 اللي يحبوا يخرجوا من الجحيم اللي باش نوصفه لكم باش يروح يرمي يروحوا في البحر. وهدد وفعل ذلك، أرسل ذو صحف أمريكية متناقضة نص هذا الموضوع اللي نقول تفاصيله، اللي في الرسائل النادرة ما بين 5000 وبين أهليهم ورد من هذا الكلام: لا وجود لأي غلال، لا وجود لأي طعام، لا وجود لصابون، لا وجود لمعجون أسنان، غرف الراحة غير قابلة للتعامل البشري، الأكل متكون من بعض من الأشياء المرحية التي لا نفهم ما هي، طابعة وكأنه أو شريحة، طيب يشوفوها الناس اللي تتبعنا على الفيديو، شريحة كأنها أسفل حذاء قيل أنها لحم مضغوط مصنع. كان هذا الوضع الأساسي. ثم يزيد مواطن آخر اللي يرشرهم هذا كله المنشور من قبل عضو الكونغرس، يقول فيه اللي ضابط سامي بعث لزوجته يقول لها أتمنى أن لا أستيقظ غدا، ويوصيها بعدها على أبنائه إلى آخر ذلك. الأهم رسالة أخرى يتحدث فيها جندي لزوجته على أضرار على سطح الإقلاع والنزول للطائرة. الأمريكان بعدها قالوا هذه الأضرار نتيجة العمل 9 أشهر دون انقطاع، والبعض الآخر يقول إصابات إيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية الجيش ملول كذب كل هذه الأقوال. بعد في أقل من 48 ساعة شيئا يعمل يقوم بإعلان سحبها وإعادتها للمواني للإصلاح ولراحة الجنود اللي عملوا منذ 9 أشهر. هنا أنا ذكرت في عهد الرسول وعهد عمر بن الخطاب نعرفوا قداش الجندي نجم يعيش في القتال وقتاش يزمو يرجع. يبدو في 2026 الأمريكان تو بدأوا يقولوا قداش قدرة الإنسان على
0: الصمود
1: بالضبط.
0: نعم الوضع هذا. نعم.
1: المهم اللي باش مش نعوضوها تو احنا هذه حاملة الطائرات المهمة، جبنا جورج واشنطن حامل طائرات أخرى
2: من شرق آسيا
1: بالضبط، اللي هي كانت مقابلة روسيا في حماية لليابان.
0: أيوة
1: باش نتبع، برافو عليك حاتم. بمجرد سحب هذه حاملة الطائرات اش يقع؟ أقل من 24 ساعة فلاديمير بوتين في زيارة أولى من 21 سنة لرئيس لدولة تلك المنطقة، هي جزر محاذية لليابان لاصقة في اليابان وتابعة روسيا، يمشي يزورها فلاديمير بوتين أكثر من هكا، يعدي نصف اليوم كأنه سائح، يأكل الكافيار ويشوف في المواطنين والسباحة إلى آخر ذلك، ثم يظهر بزي عسكري ويقول بحري، ويقول لقادة البحرية أنا وإنتم مطالبين باش نحميو دولتنا من هجومات قادمة علينا وحادثة الآن، وهي حرب لكنه استعمل كلمة الأوبراسيون سبيسيال، يعني المهمة العملية الخاصة.
0: نعم.
1: اليابان نتيجة ذلك اعتبرت اللي هذايا حطت روسيا في الدول المعادية مباشرة
2: استفزازي،
1: أي وجزر هذيلي
2: طالب بها اليابان،
1: لكن خذتها في وقت كانت الحرب العالمية الثانية في 45 بعد
2: هي روسيا وقت استغلت وقت القنابل الذرية اللي سقطت على اليابان وخذت الجزر دي وافتكتها، رغم أنه المؤكد تاريخيا وجغرافيا هم تابعين اليابان،
1: لأنه وقت اللي دخلوا في الحرب العالمية روسيا ما كانش معلنة الحرب على اليابان، وكان الرئيس الأمريكي اقترح على ستالين أن يجازيه مقابل دخوله في الحرب ضد اليابان بهذه الجزر، يعني جزر هدية من عام 45. شكون يرد تو؟ يرد زيلينسكي بقصف قطاع بحرية في تلك المنطقة وإن كان بوتين، وترد عليه روسيا بقصف مش قطاع بحرية هذه المرة، حاملات قمح للتصدير تابعة لأوكرانيا، وترد أوكرانيا بقصف حاملات القمح التابعة إلى روسيا. هنا وصلنا رجعنا لمصر وتونس ولكل من يصدر الدقلة وغيرها والبطيخ والشمام وما عندوش قمح وشعيره.
0: يعطيك الصحة. معناها كيف تتحرك حاملات الطائرات هذية، تتحرك معها أسعار النفط، تتحرك معها الحبوب، تتحرك معها كل شيء، الطاقة، كل ما يمكن يمسنا نحن، اللي نحن روحنا بعاد برش على روسيا وعلى اليابان.
1: واللي نحب ننبه به سيد المستمعين، شكون يقول الخبر؟ أحيانا كثيرة خبر يخفي خبر.
0: صحيح.
1: إنه يبدأ خبر خطير بأنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلى صحفيه ومسؤوليه ومشى منع روحه دون التلفت ليهم، مش هذه ديمقراطية.
0: أيوة.
1: هذا ذكاء إعلامي لإخفاء كارثة إعلامية ستصدر قريبا وهي ما حدثكم عليه. ثم احنا نحكيه على البروكسي حزب الله تابع درشكون ودرشكون. بمجرد اللي الرئيس الروسي عمل تحرك اللي رد زيلينسكي اللي ردت أوكرانيا، والنتيجة كما قلنا جات في القمح العالم.
0: أيوة.
1: ومن هنا العولمة كذبة يا عواطف.
0: صحيح.
1: علينا أن نزرع ما نأكل وعلينا أن نصنع دواءنا،
0: كل يوم نتأكدوا من هذا.
1: احنا مغرومين بالدستور وبالفصل 5 وبدرشنوها، لا القمح والشعير والكرامة
0: والزيتون والزيت،
1: لأنه إنسان معمل على غيره يجري طول عمره وراء العملة الصعبة باش يشري حوايج سهلة كان ينتجها هو بالجودة اللي ترضيه.
2: هم يحبوك تعيش تحت التبعية ذيك الاقتصادية والغذائية وأنك ديما والتكنولوجية، راهو لنا أغلب دول العالم خاصة عاد دول العالم الثالث معناتها عايشين تحت وضع تبعية كبيرة برشا، ومع فماش ذلك الاستقلال نجم نقولوا التام جراء فما شركات نجم نقولوا عبر قطرية موجودة.
1: وانت دارس تاريخ زاد هذه اللي قصدته في تقديم الأخبار الثلاث والأربع المترابطة، اليوم مش كان الخبر ولا متاح، لكن هما اللي تحكي على هما الله أعلم شكونهم، هذا المايسترو اللي راه كان ظهره الراية ده فقد تحرك الفرقة، صنعوا ما يسمى بالإكسس فلوت، يعني في عوض باش انت تشوف المعلومة أنا بعث لك مليار معلومة.
0: أيه.
1: مع عشرة المعلومة ثم طلعونا بحاجة أخرى اسمها الرأي والرأي الآخر، معاش الحقيقة. ها اعملوا جدال ونبدا نقدم لك في الاخبار. وقال شنو انا عندي المبادئ والاسئله الخمسه تحب مع وطف. لكن في الحقيقه الاحداث هي روايه متتاليه وكانها كره تضرب في كره كما البيار الامريكي. فلزم اعلامنا مهما كان الاخباري وغيره يكشف للناس ما يحدث. وسابقا كانت فقره الاخبار القصيره سيك في الوفيات في اعلانات الكراء والبيع هي اللي كان فيها الخمسه اسئله ماذا ومتى وكيف تلقى كراء كذا متفقين. ولكن باقي الصحف كان مقالات راي وتحليل باش المواطن يشوف ويرى التفاصيل. اليوم عندنا طاقات رهيبه عواطف جنبنا حتى من زملائنا في قسم الأخبار وزملائنا أخرين قادرين على تقديم رؤية كاملة للمواطن ماذا يحدث في هرمز، ما هي الأشياء اللي نراها واللي نراها. لا نحب خليهم تقنيين فنيين عبيد الأسئلة الخمسة والأجوبة عليها وكأنهم يعلنون على كراء منزل في مكان الفلاني سعره كذا. لا هذه التقنية
0: هذا مختلف اللي تحكي فيه أنت. هذا شمس نوع آخر من الإعلام والصحافة. الأسئلة الخمسة هذه إخبارية. إخبارية. يعني تقدم الأخبار وإذا من حق المواطن يسمع الأخبار.
1: لا الخبر إنه يكون مقطعا على غيره غير متتالي عواطف.
0: هذاك في الأخبار.
1: أو بعدين ما هو هيك يفترض الأخبار هي عليها تعليق
0: وتوضيح. ثم بعد هذا نجم تتوسع أنك تحلل.
1: قلت لك اليوم حتى القنوات العربية اللي عاملة التوسع والتحلل. ماش تعلم في توسع وتحلل. ماش بتجيب في الفاهم في الامر وتقول له ايوه الفاهم يا الفقيه الدستوري
0: نعمل
1: بالضبط نعمل الراي والراي الاخر باش نعوموا السمكه باش معناها
3: تقسيم الادوار
1: وما يفهم وما يفهم المواطن شيئا من شيء
0: يتشتت من كثره الاخبار.
1: وهذا ماهوش كان في الاخبار هذا حتى في دروس التاريخ قرية الدولة الحصية وبعدها تهزوا للحضارة الفرعونية وبعدها ترجعوا للدولة الأغلبية. فهو مفهم حد شيء في حين هي في الحقيقة لو كان قدمت المسألة للإنسان حكاية هذا موضوع كذلك لفهمها واتعظ منها وعرف كيف يأخذ قراره اليوم وعرف من هو.
0: وهذا من النقاط المهمة اللي المجلس الأعلى للتربية والتعليم يزمو يخدم عليها اليوم لأنه يزمو يحط خطة واضحة المعالم لكل البرامج اللي قاعدة تعطال الصغيرات سواء كان في التاريخ أو في الجغرافيا أو في غيره يكون فيها ترابط تكون فيها قصة باش الصغير غدوة كيف يكبر يفهم وينجم يحلل ما يكونش كما قلت أنت مشتت الأفكار اليوم يقرأ في الدولة الحفصية وغدوة يقرأ على أرطغرل سامحني بالكلمة ويقع في التلفزة فهو هكا معاش ينجم يربط الخيوط وينجم يضيع.
1: لكن أنت أما
0: تو نحكيه في هذا لكن نحكيه في المجلس الأعلى للتربية من أهم النقاط ربما المطروحة اليوم أمامنا. نشكركم برشا يعطيك الصحة يا شمس ديما تخرج فينا معناها بعض الأسئلة المهمة واللي تخلي الناس بطبيعة أنها تزيد زادة هي تتناقش وتتحاور حولها. هذا ما يمنعش راهو الخبر الساك اللي يقول عليه شمس يزم يكون فيه الأسئلة الخمسة لأنه الناس كيف تسمع تقول لهم الماقص يقول لك
1: برب متفقين
0: وين ماقص فيه وخلى بلاسة مش كون اللي قصه هذا راهو مهم راهو يا شمس
1: معاك. أما كما يكونش بعده
0: علاش تقصر
1: ونحن على عين المكان ومع العامل الفلاني اللي قاعد يصلح اشبيك ما بديتش تصلح على خاطر الكهرباء ما جابتليش الفاس فهمتني
0: هذا عين العقل
1: وهذا الرأي
0: والتعليق. مواصلين معكم إن شاء الله بعد الأربع بشي قدمنا لهذه عزيز موجز لأهم الأنباء نواصلوا معكم في فقرة موالية اللي هي استنستوا بها نتصور ومهمة برشا زادة وبش تضوي على برشا مواضيع من بينهم المجلس الأعلى للتربية والتعليم من بينهم تعديل اللي مطالبين به في مجلة الأحوال الشخصية وأيضا أزمة الماء. اقعدوا معنا هذا الكل بعد الأربع إن شاء الله.
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: 95.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست، صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: ومن إذاعة منستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. كما تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 26 و2000 مقابل 15% خلال الثلث الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكترونية اليوم دائما. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم المالية انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء البريد أو البريدية أو البنكية ابتداء من ظهر اليوم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتجنيبهم الاكتظاظ أمام مكاتب البريد مما يتيح لهم النفاذ إلى مستحقاتهم المالية بشكل أسرع وعلى مدار الساعة عبر الشبكة الوطنية للموزعات الآلية. كشفت الأرقام الرسمية أن الحرائق المسجلة منذ بداية ماي وإلى غاية 23 من جويليا المنقضي أتت على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وقد انطلقت الفرق الفنية المشتركة بين هيكل الإدارة العامة للغابات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في المعاينات الميدانية للقيام بتقييم شامل لأثار هذه الحرائق. وقد تركزت أهداف هذه المعاينات على حصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنظومة الغابية والبيئية بالمناطق من أجل وضع برنامج للتدخل وخطة عمل ميدانية لتهيئة وتنظيف المساحات المتضررة ورسم الاستراتيجية الأنسب لاستعادة المنظومة الغابية. أعلنت جمعية تونس للسلام المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور عفى الله الجميع، أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة. وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان قد احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور، تليها ولاية تونس في المرتبة الثانية. وقد شددت الجمعية على أن هذه الأرقام تستوجب مزيدا من اليقظة والتدخلات الوقائية خاصة في الولايات التي تسجل أعلى حصيلة من الضحايا بهدف الحد من نزيف الطرقات وحماية الأرواح. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إن لا كل
5: عين العقل مع عواطف جبالي،
6: عين العقل
5: مع شمس الدين هلال،
6: عين

0: مواصلين معكم في فقرة بين العين والعقل. يعطيكم الصحة لكل اللي قاعدين تشاركوا معنا في المسابقة متاعنا اليوم اللي جايزتها 100 دينار من إذاعة المنستير. واللي نعاود نذكر الناس اللي الآن التحقت بنا في الاستماع، راكم تسمعوا في برنامجكم عين العقل والمسابقة اليوم. شنو موضوعها؟
1: سؤالنا سهل برشا. في إطار الاحتفاء بعيد المرأة، شر كل عام المرأة التونسية حية بألف خير العاملة والمهندسة وربة البيت وين ما يوصلهم صوت إذاعة المنستير، رانا نحبوكم وبلاش بيكم رانا من سوى شيء الحقيقة.
2: سهلوا لهم شوية سؤال.
1: ربي فضلهم وربي خليهم من سيد تونس الكل. بالحق هما شريك رسمي في بناء هذه الدولة وراهو يسحقوا الحقوق متاعهم ماهيش مزية، وأثبتت أنه المرأة المسؤولة كتحطها في أي مجال تبدع كتوفر لها الظروف الكل. ربي يخليهم نساء تونس الكل. سؤالنا سهل، في أما عام تم الإعلان على مجلة الأحوال الشخصية، المجلة هذه الرائدة في مجال حقوق المرأة على مستوى العالم واللي أقرها زعيم الراحل حبيب القيب الله يرحمه 56-57 وإلى 58 هي تفعلت في عام آخر. أما وقتاش تم الإعلان عليها؟ خاطر تبارك الله مستمعينا ما شاء الله عليهم متابعين ومواكبين وعندهم المعطيات والمعلومات
0: ما شاء الله عليهم. ثم شيء إجابات صحيحة
1: خاطر يسمعوا في إذاعة المنستير هكا. أما تبارك الله عليهم معناتها فما إجابات صحيحة. الاحتمالات 56-57. سؤالنا كما يقول وقتاش تم الإعلان عليها، وقت مش وقتاش تم تفعيل القوانين الموجودة.
2: ذكرى قداش السنة؟
1: نعم
2: سهلوا لهم سنة ذكرى قداش؟
1: ما نعرفش ما نقولش ذكرى سبعين
0: 70 سنة من إصدار مجلة الأحوال الشخصية. هاكا قربناكم أكثرش من هيك،
2: سهلنا أكثرش من هيك.
0: إن شاء الله مبروك علي بشيخو المية دينار. إذا تنجموا هاكا تحت الصفحة هاكا فما سؤال في صفحة الإذاعة تلقاوه وبالطبيعة تجاوبوا تحت السؤال هذاك. توا باش نمشيو لفقرتنا الموالية
3: بين العين والعقل.
0: بين العين والعقل كما تعودتوا نقرأ الخبر بالعين ونحاولوا بعقلنا نفسروه ونحلوه. ثلاثة مواضيع اخترنا اليوم، ثلاثة عناوين كبرى. أزمة الماء متواصلة منذ أسابيع مع شكاوى المواطنين اللي كل يوم ترتفع زدهية وأصواتهم تعلى من الاضطرابات والانقطاعات المتكررة اللي تفرضها علينا السونات. بالطبيعة تتعمق هالأزمة هذه مع رحلة البحث عن المياه المعدنية والمعلبة اللي مفقودة من السوق. هذا موضوع الأول متاعنا. موضوعنا الثاني باش يكون في عيد المرأة، وكما قال هذيل كل عام ونساء تونس بألف خير ورجال تونس بألف خير، وكما قال هذيل راهو نحن نكملوا بعضنا. هذه حكاية المساواة وكذا الحقيقة عندي فيها رأي، نحن نكملوا بعضنا. ومحليها كي تبدأ أنت في دارك أنت ومرتك، أنت تقوم بأدوار وزوجتك تقوم بأدوار، اللي يثقل عليك يخف عليها واللي يثقل عليها يخف عليك، وهذيك هي الدنيا. ربي فضلنا الناس كل بعضنا. تحية الكل زيد أبو زوج وابن وأخ وحبيب ورفيق، وربي فضلكم الكل زيد رجال تونس. في عيد المرأة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يقول آن الأوان لمراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية لمزيد ضمان حقوق المرأة وحمايتها من الثغرات القانونية. ورئيسة الاتحاد تحديدا تدعو النيابة العمومية إلى التثبت من عقود الزواج أمام استفحال تقول هي ظاهرة الزواج العرفي. هذا موضوعنا الثاني طبعت شوية نرجعه. المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية بصدد التشكل، البارح تم نشر تسمية أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي. تم تحفظات على بعض الأسماء، لكن السؤال المطروح هل استكمال مؤسسة دستورية واحدة يعني أن نسيره في اتجاه استكمال البناء المؤسساتي كاملا؟ والمهم هذايا اللي باش نحاولوا نحكيوا فيه بعد شوية. هات نبدأوا بموضوعنا الأول
3: بالعين وبالعقل.
0: بالعين وبالعقل سي شمس الدين وسي حاتم وسي الهذيلي، 608 تبليغ في جويلية، 549 منها انقطاعات واضطرابات في التوزيع. الاحتجاجات ارتفعت من 23 في جوان إلى 34 في شهر جويلية. كل عام تقريبا السنوات الأخيرة هذه نفس الحكاية، الماء يتقطع، المواطن يشري الماء يتكبد كلفة إضافية، يطلب منه أنه يقتصد ويصبر ويتحمل. قاعد يصبر وقاعد يتحمل مسكين في الماء، كيحل السبالة ما يلقاوش، يقول خان نجيب شوية ماء معدني، يخرج البرة
1: ما يلقاوش
0: ما يلقاوش.
1: الحقيقة احنا عنا مشكلة متاع أزمة، هي أزمة كبيرة برشا، ممكن حتى أزمة أخلاقية، على خاطر نشوفوا بالأرقام متاع فرق المراقبة الاقتصادية تم ضبط معناتها عديد الإخلالات متاع أنه الاحتكار متاع المضاربة بعدد كبير برشا من علب المياه، واللي تجاوز حتى نقرأوا 200,000 مع قارورة تم ضبطها خلال هذا الأسبوع. رقم كبير، لأن رأوا فما الجشع متاع بعض الناس الله يهديهم أنه يزغلوا الأزمة هذه بشي يغليوا. رأوا فما أسوام غالية ما نجمهاش معناتها الأسرة التونسية الكل، أنك أسوام قاعدة ترتفع ب 30% وصلت معناتها دبوسة الماء وما تلقاهاش ومفقودة، وإلا باش تاخذ الماء لازم تاخذ معها حاجة أخرى ولا
0: بيع مشروط،
1: معناتها حاجات ما نفهموش علاش يزغلوا الأزمة.
4: تحب الأرقام وهذا يعجبني برشا فيك. قداش عنا من مراقب عايش خويا في جمهورية فيها 12 مليون بخلاف زوارها؟
1: عنا نقص حاد لوجستي وبشري على مستوى
4: الاختصاصية هذه. كل من هو حامل ضابطة عدلية في البلاد التونسية عليه أن يتحول إلى مراقب
2: في وقت الأزمات.
4: شنو هذا؟ يعني يفترض الدخول على المخاء هذه وين يخبيه في الماء إلى آخر ذلك، لأنه فرصة شديدة يدخل فيها الحرس وش كل من هو مخول له عنده ضابطة عدلية. مش هالـ 400 اللي في الجمهورية، كيك 400 منهم 200
0: دول على الأرض،
4: غير عادي. ثم فما أسئلة أخرى خطيرة زيادة، شنو هو اللي يقع بخلاف هالفوفعة متاع الماء اللي في السناد خطير فيه مواد خطيرة؟ شنو هو اللي خلانا فجأة فماش ماء؟ فما معمل سكر؟
1: لا ما فماش، هو صار اضطراب على مستوى الكهرباء وقت
0: ربطوا بالكهرباء
1: صحيح. هما ربطوا قالوا الانتاج ما عادش فما برودكسيون من المعامل
0: بعض الوحدات
1: اللي هي ما
4: عادش معك. برافو عليك، انا حبيت نوصلك للنقطة هذه. هالاضطراب للكهرباء هذا قداش دام؟ 10 أيام 15 يوم؟
1: هكاك
4: بارك الله فيك. مش عنا مخزون استراتيجي بشهرين وثلاثة شهور من المياه؟
1: صحيح. وتم
4: كيف لم يتم سحبه بالسرعة المطلوبة؟
0: يغطيوا به النقص الموجود.
4: يغطيوا به النقص. باهي وسائلنا
1: تم
4: غير
1: تم استنزافه حسب المصادر، تم استنزافه
4: ما يعني سابقا
1: تفضل
4: يعني سابقا يهدي. لو كان جات فما شفافية اللي ديما طالب بها وطالب بها الناس كل يبدأ واضحين وعارفين. يا اخوي قل لي المعامل فاش قاعدة تصنع، قداش نسبتك؟ انا بحثت طويلا من اللي بعثنا عواطف حدث في هذا الموضوع، هل هو انتاج يوازي السنه الفارطه ام لا يوازي السنه الفارطه؟
2: هو اللي نعرفوه يا شمس بالارقام زاده انه اللي تنتج السونات يعني في نهار،
4: مش نحكي على السونات،
2: نحكي على 30 وحده معلب تنتج في 7 أشهر الوحده، و30 وحده
0: كمية الماء يقصد أي
2: في كمية الماء أي
4: سوناد ولا
2: لا؟ سوناد تنتج أكثر من الوحدات بكثير كثير زين.
4: أنا أتحدث على المياه المعلبة
2: اللي كانت
4: تعتبر ثروة وطنية موازية للبترول. بمعنى سابقا كنت تلقى عين في أرضك ما كنتش نجم تعمل ماركة اسمها حاتمكم، ما كانش ممكن، كانت تمشي مباشرة للديوان الوطني للمياه المعدنية
1: صحيح.
4: والدولة التونسية هي اللي تنتج هذا الماء بمواصفاته وتوزعه. فجأة دخلنا في الخصخصة، دخلنا بعناهم الكل بدون استثناء، وليت يتم السحب أكثر من قدرات العيون، دبابس يتكتب عليها مواصفات معينة متاع ماء سفر كذاك، وبعد الناس تتحدث بعد سنوات يشطبوها فقط ما يحطوا الناس المعنى الجديد. هل هو قطاع استراتيجي ساعة قطاع المياه هذه المعدنية؟ خاطره بقداش يشري فيه؟
0: لكن هي ثم شمس
4: قداش من فرنك الطن يشري فيه؟ وبقداش يوصل للمواطن بدينار لترة؟
0: حسب المعطيات يشري بثمانين فرنك لتر ويبيع فيها ب600 ل800.
4: لا المعطيات هذه أنا أشكك فيها عواطف، ويشري بالمليمات بالمليمات المتر كوب.
1: هو يقول لك
4: يتحدثوا على تكلفة الإنتاج،
1: تكلفة 80
4: فرنك ما يتحدثوا على تكلفة الإنتاج.
1: والتعليب هي النسبة الأكبر في قيمة قارورة الماء
0: يقولوا هكا، ولو أنه المواصفات متاع الدبوسة والقارورة هذيك حسب المختصين راهي ما في ضارة، يعني مش مواصفات عالية اللي تحفظ الماء ولا تحفظ لك صحتك.
4: يعني هو قطاع استراتيجي للغاية.
0: أي
4: وقداش من معمل يربح منه الدولة تمسكه تعلبوا
0: هذا تحت أنظار ديوان المياه المعدنية.
4: أي يرجع ديوان كما كان، ترجع المياه المعدنية ثروة وطنية. كيما المواطن يلقى بترول في أرضه جي دولة تقول له هذا ملك الشعب، كيما إنسان يلقى مياه معدنية هذا ملك الشعب، جي الدولة التونسية تعلبوا في دبابس بلار قابلة لإعادة التدوير لا ينقل إلا ليلا كما قوانين لنقل أشياء أخرى باش ما تصيبوش أشعة الشمس ويوزع بتوزيع وكأنه دخان أو ما شابه ذلك.
0: يعني أنت مع تأميم
4: كل المواطن
0: مع تأميم الثروة المائية
4: مع تنفيذ الضوابط الحقيقية. إيش معناها ثروة وطنية وإيش معناها ملك دولة وملك شعب
2: لكل حق
4: هذا الماء. وفلتعلم هي اللي فما ناس زاد عندها عيون غير معلنة موجودة للاستعمال الخاص والتوزيعات خاصة وفما ناس خرين الله يكثر خير مرانا مش كنا سيئين وفما ناس خرين صدقة جارية في برشة مناطق الجمهورية التونسية اكتشف عنده عين يعمل يوظب لها باش الناس تجي تعبي إلى آخر ذلك اللي يسيئني اللي في بعض المناطق في الشمال الغربي أنا شفته بعيني يولي فما ناس ينظموا وقوف السيارات إلى التعب أمتاعك تسبقت فلان على فلان خاطر الناس بالصف الشديد لكن نرجع النقطتين فما هذا القطاع هو قطاع خاص تحكم فيه الخواص ولا قطاع استراتيجي
0: تحكم فيه الدولة
4: وهذا الماء المعدني هل هو ملك عام أم ملك خاص والقطاع والحاجة الأهم هل في المشاكل نقعد اللوج وقداش عنا من ضابط حالة مدنية وقداش عنا من كذا وإلا كل قدرات الدولة تتوجه إلى إنهاء هذا الإشكال كان يلزم الراوي الجيش الوطني كيما تدخل في الخميرة بيديه وهو فتاج في قروص هذا الشعب لأنه وقف معه دائما هو اللي يوصل عنا في المياه ويوصل القوارير وما نراوش حكاية الغريبة هذه
1: نحن شفنا فيديوهات متاع ازدحام قدام بعض المراكز
4: مهينة
1: غير آدمية ووصلت حتى للعنف وتبادل العنف على الصف وقداش تاخو وقداش لنا له المسكة لازم نتجاوزوها راحوا قبل نفكر روح نشرب مع حل الحنفية شيشمة ونشرب مسبانة عادي مع علاش انت كدولة انت دورة كدولة اليوم توفر ظروف انه الماء بتاع السبالة ويرجع يتشرب عادي
4: وقت اللي كانت الدولة هي اللي مطالبة باش توصل لك الماء المعدني
1: هاي.
4: سابقا قبل ما نحروه في الألفيات يظلي في الألفية الثانية يعني أنا حضرت أنا في الصفقتين اللي تم إلغائهم في قربص للبيع وكنت مع أحد العرب يحب يشري ونعرف وش كنت اللي يحب يلوش طريقة وش كنت باع وش كنت خذها من شركة الماء وقت اللي كانت الدولة هي المطالبة وصلت لك الماء فهي باش أنت ما تعمل الضغط على المياه المعدنية كنا عاملين من السياح والمرضى كانت توصل لك في ماء طبيعي جيد للشيشمة في كل دول العالم وقت اللي نعمل سوق خاص يبيع في الماء المعدني يضرب ماء الحنفية
0: بالطبيعة
4: مهما كانت الظروف
0: أكيد.
4: شوف إذا تحب
0: ومش يضرب كالماء الحنفية يضرب لك زيد القاعدة المائية متاعك خاطر أنت شكون قاعد يراقب فيهم قاعدش يجبدوا في الماء
4: فليعذرني زاد الإخوة اللي ضميرهم فوق تاج على روسهم من أصحاب مؤسسات التصوير تحب سكانير يوقف في سبيطار حط بجنبه مؤسسة خاصة
0: هذا هو
4: كقاعدة عام فما ناس خاطيها لكن كقاعدة عامة أصلاً وليت تلقى أصلاً المكتوب ورقة وين تمشي على خاطر سكانر عاد معلقة
0: أي بالضبط هو طول هنا شمس هنا ديما السؤال اللي يطرح في كل أزمة شكون المستفيد من تواصلها خاصة إذا كانت تتواصل كيما الوضعية اللي نحن فيها اليوم شكون المستفيد من أنه تتواصل عملية هذه أنه ثمن قطاعات ولا غياب الماء مسبيلة كيما قلنا نحن فالمستفيد هو واضح
4: هذا هو سؤالك هزنا شنية الأزمة الجاية على خاطر احنا شفنا في 2012 قبل سقوط حكم مرسي كيف شقت الحكايه هذه في مصر لانه بعد شوي صف على النفط على البترول وعلى كذا
0: وهذا اللي خايفين منه
4: هذا اللي قلقني هذا علاش انا اقول مسائل راهي ماش بسيطه وتعتبر
0: حاجه
4: لا توري قوت الدوله
0: اي
4: وتطمن في كل القطاعات وتعاقب كل ما يخرج اشاعات خطيره كل من يخرج حاجه خطيره ما كاذبه
0: اي
4: ويكون مسؤول او غير مسؤول اللي تحب فصل 54 عديه على دفع المواطنين على قتل بعضهم بعضا على خاطر المشاهد اللي نشوفوا فيها باش الناس تاخذ دبوسه ماء خطيره للغايه يا عواطف
0: وخليني ناخذ منك خاطر مهم برشا النقطه دي في برج الراس صارت احداث في المهديه صارت احداث نتاع شغب نحن ضد بالطبيعه كل الاشكال هذه نتاع شغب مشاو شعلوا عجالي وحرقوا وكذا هما مجموعه من الصغار شنو الغايه نتاعهم او الهدف نتاعهم انهم يلفتوا الانتباه لانه المنطقه نتاعهم عندهم توا ايامات انت تصور روحك جمعه ولا جمعتين ما عندكش ماء
4: والدوله عطاتهم 100 ساعه ونص
0: في الدوله صحيت في الدوله باش بخلاف ساعه ونص لموهم الكل وعدوهم تآمر على امن الدوله فلولا الطف الله هم توا روحوا بهم وخرجوا لكن انت سامحني عندك حق انك تحاسب الناس اللي تجي تحرق او ربما تعمل اضرار ولو انهم هما يحبوا يوصلوا صوتهم
4: عادي بالجريمه اللي ارتكبها.
0: يعطيك الصحه. لكن عندك شي حق انك تحاسب الناس اللي قاعده تسكر علينا في الماء؟ شكون تحاسب؟ حاسبش الناس
4: شكون؟ تعرفهمش شكون؟
0: شكونهم؟ ليه شكون اللي تحاسب الشمس؟
4: عندي شوف
0: انت نجمت تجري باش تهزك الصغار.
4: عندي الحق وعندي الامكانيات القانونيه للمتابعه.
0: مارينا حد
4: تحاسب. هذا هو لو كان السادة وكلاء الجمهوريه حط قطاع في خطر، حط 70% منه تحت الاستماع والذكاء الاصطناعي تقول لك شكون اللي كلم وقال له قص.
0: وقت لأعلى سلطة
4: في لحظات سقوط أوطان. وإن شاء الله في الفقرة الجاية تحدث فيها أنت على موضوع مهم اللي هو التربية والتعليم. إن نرجع نعطيك رأي في هالجيل هذا الغريب اللي موش كان في تونس، شفناه في المغرب هو يمشي لسبتة، فما جيل زاد هذا اللي يزلنا نعرفه كيفاش نتعاملوا معاه.
0: نعم.
4: مسؤوليتنا اللي يوصل فيه هو بأبسط الأشياء بعشرة بكوات حرابش وبشوية فلوس يعمل ماذا نريد. هذا جيل مسؤوليتنا يا عطف، لكنه موش أزمة دولة واحدة اللي أنا قاعد مقلقني باش حتى كي تبحث في محيطك تلقى هي الشغب في فرنسا، الشغب في تونس، الشغب في مصر، في هو ما عندوش حتى قيمة، ما يخافش وكأنه في لعبة بلاي ستيشن حتى وقت اللي تطلق في الرصاص هم لا يرهبون.
0: هذا على
4: اشتراك.
0: لكن نرجع لتحميل المسؤوليات.
4: لا لازم
0: تحميل المسؤوليه. راهو اذا كان ما ثمش محاسبه ما فيش اصلاح.
4: صور فارت حدثتك في مصر كيف زوز من الناس بعثوا ميساجات باش قالوا مال نيل في حاجه خطيره وقاتله.
0: نعم.
4: فوقعت ازمه خطيره في الماء، انا كنت حاضر غديك. في ساعات قليله شفناهم في التلفزه، فما ناس ضد هذا باش ويبدو عليهم اثار اللي هما ما كانوش في دعه باش وحكاوا كيفاش وقالوا مؤسستنا احنا نحتاج ودولتنا راهي كانت تعمل هكا، نحتاج اللي تعاقب الرؤوف. اليوم دخلنا تحت سريت
0: مش فاهمين شيء.
4: وري الابني هذاك نحب نربيه، من يخطئ يعاقب.
0: يعطيك الصحة.
4: ومن يتآمر ضد التونسيين هاي عديناه بالجرم الصحيح في معادلة عادلة في محاكمة عادلة واخذ جزائه
0: وكون عبر الغيره.
4: لكن كي يبدأ متربي هو يشوف حتى حد ما
0: يتحاسب
4: بالضبط ويشوف جاره مروح بدبر كميون هو ما يبيعش ما ويدور على الجيران ويبيع فيه ودبر فلوس يقابله في الليل يقول له هاني فهمت فلان جاب لي الكاميون وكذا ايش يقول حتى انا نعمل كيف
0: بالضبط يعني. وهذا اللي قاعد يصير هذا كيفاش نحلوا البيبان لحنا للفساد هذا كيفاش نحلوا البيبان للفساد. فاليوم انت اذا كان اعلى هرم السلطه يقول لك راهو مش معقول انك تقص الماء او تقص الضوء على المواطنين، فشكون قاعد يقص
4: على هرم السلطه؟ انا حاب نذكره بالكلام اللي قالوا فرانسوا ميتيران في آخر حواراته مع تيافا فرانس دو، قالوا له ما هي السياسة؟ قال السعي إلى السلطة. وقالوا له ما هي السلطة مسيو البريزيدان؟ كان بيبيديا وكريستيانو كرانتا ذكرها اللحظة هذه، قال نومي، قام بيبيديا قال له ادي نومي، احنا محتاجين إلى التعيين الجيد وعزل المتهاون وأكثر من هكا معاقبة المتآمر اللي يكلم خدامته يقول لهم زايد وبرا روحوا وغدوا أرجعوا
1: متآمر
4: واللي يعطي نفس المقاول باش يصلح لنا 20 بلاصة وإحنا حشتتنا ب50 مقاول للعشرين بلاصة متآمر
0: واللي تحطوا على رأس
4: يقول خاطين
0: واللي تحطوا على رأس مؤسسة كبيرة
4: دور
0: بلاد كاملة سنوات ويفشل فيزمو يتبدل
4: أكيد
0: ويزمو يتعاقد
4: أكيد
0: هذا هو
4: ماله
2: عودت في دول هذا الكل. احنا توان فتلا كما يقول احنا توان عاني وفي ازمه نتاع ما
0: نحب نصلحوا القادم
2: نحن ما
0: لازمناش نقول
2: انا بالنسبه لي كمواطن على غالب صار هاكا سنستني تو على الماء قاسين
0: لا ما لازمكش تستنى
2: وقتاش مش يشوف
0: هذا
1: وقت تستنس بالماء تستنس من المقصود
2: الازمه اسكو مش تشوفها في الصيف كهو اسكو مربوطه بالمحطه
0: شكون يجاوبنا
2: هذا هو ما
4: نعرفش وقتاش لا هكاك عندنا شوفها كانت مدينه صفاقس من اكثر المدن اللي تعاني هي وجنوب التونسي من قطاعات الماء على طول السنه. من اللي خدمت لها محطه التحليه اطلب وسل. لا ما في في مليون خلينا نكمل قاعد ما انت في مليون ساكن.
0: ايوه
4: لا لا ان مانيش باش نتعود واحنا على نقص دواء ونقص كذا تبالك التطبيع لا
2: التطبيع لا هو هذاك هي استراتيجي يحب يردك تتعود على الحكايه
4: التطبيع لا لكن زاد احيانا نجي لاشياء تولي انا ما نحبش هذا المنطق لاني وليدك وكاني ديما ننظر به احيانا فما فرص في بالك فمن الناس اللي مركبه اجهزه تصفية الماء والاستيلاسيون تاع الماء اللي بين 400 و500 دينار، عنده شيشمة صغيرة تدخل المواطن تلقى عنده شيشمة صغيرة بجنب الشيشمة الكبيرة اللي عمره ما يشري باب الماء، باش هم الوحيدين مش حاسين بحد شيء. كان بقطع ماء سونيت،
0: اذا كان لقاو الماء
4: كان بقطع ماء
2: سونيت، كان موجود الماء
4: حدث فيه كان بقطع ماء سونيت. احنا فما حلول راهي شقاء المواطنين كما قاوا في العراق ولا في لبنان وما نحبوش نوصلوا لها، لانه ما يتم صرف ليه للمجموعة العامة أفضل من أنه كل فرد يلقى حاله.
0: مش خلاص
4: أنا دخلت إذاعة المستير لقيتها كلها مبردة تكييف سنترال، تكييف واحد اليوم، ولا في كل زاوية واحد ينفخ سخون من هنا وبارد منه، في حين هو سنترال يفترض في تدخل المسجد مش 20 مكيف صغير ينفخه، يفترض واحد برك. فأحنا يا سي حاتم إما قدام كل مواطن بش يعمل باشا أوه فوق داره وعتحس بشي، وإلا يركب في بطاريات في داره، وإلا الدولة الواحدة لنرجع لها تلقى لنا حلول أرخص وأعدل للجميع.
0: يعطيك الصحة.
4: فنفس الفلوس رغم بش يتصرفوا، قل للناس أعملوا لي 20 دينار باش مرة واحدة باش نصلح الماء، تقول لك مرحبا، لأنه العباد ساعات نعملوا 1% وكذا فيما لا يقبله الناس.
0: نعم.
4: أما كان تخرج التوانسة اليوم رأوا شعب طيب،
2: اي اخرج قول
4: لهم عندنا ازمه والتكلفه هي كذا واعطيونا كذا تو نوفروا البنيه التحتيه الفلانيه، وعين المسؤول الجيد وعاقب من يقوم بعمليات القطع العمد.
0: هذا هو بيت
4: العمد على خاطر انا من ملاحظه مستمعينا وانا نحكيه هكا يتحسن الماء في بعض المناطق
2: ان شاء الله يتحسن.
4: ايوه وكيت روح
2: ما زيدش يتقص.
4: لا لا انت كي روحنا السبت كي
0: تخدم ولا لا
4: لاحظت في حين كي جينا نخدمه وقلنا خي وين نقعدوا في الاذاعه نتكلموا يرجع الماء، غريبه ولا مش غريبه؟ انا وياك في نفس المدينه بوت الذي كفر.
0: واذا ما نحبوش نعاود ناكد، لا للتطبيع مع الوضع هذايا، لا للحلول الفرديه والخلاص الفردي، راهو كلنا المجموعه كلها يلزمها تتنقض مع بعض. كلنا فرد سفينه ويلزمنا كلنا ننجو مع بعضنا او ننجو مع بعضنا. بعد شويه باش نمشيو للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم وقعدوا معنا.
4: لاحظت
5: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
6: 104.7

0: خمسة غير على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل. نحن في فقرتنا الثانية بين العين والعقل. خبرنا الثاني هو اليوم بعد بحكينا على الماء والمواد المعلبة والإشكاليات الكل باش نمشي، والموضوع الحقيقة راهو أولوية، عنا سنوات في الانتظار لكن إن شاء الله يقع التفعيل قريب. البارح تم الإعلان عن الأسماء إذا كان صحة العبارة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. طبعا المفروض المجلس هذا باش يكون بوصلة وطنية للتعليم، باش يشخص، باش يحاول أنه يضع طبعا الإصلاحات الكبرى اللي نحن ننتظر فيها عن سنوات، وباش يقدم رؤية إن شاء الله تكون عامة ما تتغيرش حسب الوزير وحسب الحكومة، تكون الرؤية هذه واضحة والناس كل تعرف وليداتها شنو باش تقرأ وين باش توصل في النهاية. هذا اللي كنا نستنيه فيه عنا مدة، لكن السؤال اليوم علاش استنينا برشا الوقت هذا الكل، ويني بقية المؤسسات وأبرزها المحكمة الدستورية اللي دورها مراقبة دستورية القوانين. التأخير المؤسسات فقط حبيت نقول كلمة أنه هو راهو ينعكس على المواطن، المواطن يحس به في حياته اليومية. تلميذ يواصل يقرأ في منظومة تحتاج الإصلاح، وهذا عنا سنوات الأولياء يطالبوا بالتدخل باش ينقصوا على كاهل التلميذ هك الأعباء متاع المنظومة الدراسية بين ظفرين الفاشلة واللي أثبتت الفشل متاعها. شاب يتخرج من غير مهارات مطلوبة، عائلة تخلص أكثر ما يلزم من الدروس الخصوصية ومضطرة لهذا موش اختيار، مؤسسة اقتصادية تلقى صعوبة باش تلقى كفاءات اللي تبحث عليها، قطاعات أخرى كيف تتمس. التأخير يعني تعطيل، يعني مشروع يستنى، يعني مشكل صغير وقاعد يكبر مع الأيامات والكلفة متاع قاعدين ندفعوا فيها المجموعة الكل. المسؤولية إذن واضحة، إذا كان المؤسسات المنصوص عليها دستوريا ما تمش استكمالها اليوم راهو قاعدين مش نزيدوا نتعطلوا أكثر، لكن ميسالش هذه خطوة بدينا فيها إن شاء الله تتفاعل مع أعلان ربما دخول المجلس الأعلى للتربية والتعليم حيز العمل إذا كان صحة العبارة سنة 2026-2027. ماذا بينا نسمع رأيكم في الموضوع؟
1: هو زاد تحدد له جلسة 17 أوت، يظهر لي جلسة تحدد حتى أنه يعقد أولى جلساته. الجدل اللي الموضوع ذا يعوض في الجدل اللي توصل عليه كله على الكاتب العام للمجلس الأعلى.
0: ردة الفعل الأولى كانت مع الكاتب العام اللي هو كان قبل،
1: كانت وبدأت هي الكل
0: اللي هو كان وزير،
1: كان وزير التربية قبل.
2: نعم. أما تابع للاتحاد العام التونسي للشغل،
1: وتابع للاتحاد العام التونسي للشغل، وصار عليه جدل كبير.
0: محمد علي البغديري،
1: سي محمد علي البغديري هو كان الوزير. وما ننساوش أنه برشا اللي استغربوا من كيفاش تم إعفائه
0: أيوة،
1: ثم إعادة تسميته في على المجلس الأعلى للتربية والتعليم كاتب عام. وكاتب عام حسب بحثي برتبة وزير، معرفش يمكن حتى شمس تو يصلحني إذا كان أني غلط، برتبة وزير. الملاحظات الكل قلت لك جت على الوزير الأسبق وعلى الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. ما ننساوش راهو علاش حتى نرجعوا بالتوالي، ممكن الناس نسيت، نرجعوا بالتوالي أن الوزير هو راهو اللي يخدم الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم، وهو اللي تعمل السونداج، كنت أتذكر عواطف تعمل السونداج على خمسة أسئلة يظهر لي
0: شاركوا فيها الأولياء
1: كل، وتعملت يعني نتائج الدراسة هذه، وتعمل حتى التقرير جاهز للتنفيذ، ولكنه التقرير هذي التوى ما ظهرش للعموم،
0: ما اطلعش عليه،
1: ما اطلع عليه حتى حد بمفهوم، حتى الصحفيين والإعلاميين إعلاميين ما تمش يعني تعملت الدراسة وتعملت التقرير وتحط على الذمة إلى أن يجي المجلس الأعلى للتربية والتعليم. إن شاء الله بشي أسكو بشي يطبق يعني التقرير هذاك بما جاء فيه
0: النتائج نتاعو،
1: النتائج نتاعو أو بشي يعاود يخدم بطريقة أخرى.
0: أي.
1: وفما جدل آخر، أنت قلت الجدل كل على الوزير، يعني حسب الإعلام كل جاي على الوزير، بدأت أول يعني جدل على الأعضاء الأخرين. شد انتباهي فما تدوينة للنائبة في البرلمان. النائبة هذه ألفة مرواني.
0: نعم.
1: اللي تحدثت قالت يعني عملت هي كل قراءة للقائمة انت الأعضاء، قالت ولا يعني ولا واحد في الاختصاص باش يقوم يعني بالمهمة هذه، وجبدت الاختصاصات الكل، العواطف، جبدت علوم النفس، أعطت الأسامي الكل، وتسائلت قالت وينهم هذوما في المجلس يعني الأعلى للتربية والتعليم.
2: والحقيقة إشكالية راها زايدة، خاطر المجلس الأعلى للتربية والتعليم صحيح هو

0: شنو جاء؟ جاء كمنظومة نجم نقوله منظومة كاملة باش تحدد حاضر مستقبل البلاد، لازم تكون مبنية على رؤية شاملة، إصلاحات حقيقية لحماية المدرسة العمومية. أما مهما باش يكونوا الأسماء، إذا ما عندكش ثلاثة حاجات، أهم نقطة بالنسبة لي أنه المدرسة العمومية لازم تحميها. كيفاش باش تحميها؟ أنه التلامذة الصغيرات لازمهم يقرأوا على الأقل في العامين الأولانيين، يقرأ حب البلاد، الكوت كما يحكي، كيفاش تشق الكياس، كيفاش تتعلم الأخلاق والتربية، تحترم غيرك، أنك تقدر المحيط متاعك، تعمل أنشطة فلاحية باش تعرف قيمة الفلاحة متاعك، تعمل أنشطة يدوية، وتعلمه أنه يحب بلاده. هذوما العاملين إذا ما جاوش بالفكرة هذه بالنسبة لي ما هوش باش ينجح، على خاطر فما إشكالية كبيرة برشا. أنا تو نحكيو على الجيل المستقبل كل شيء، عدم الانتماء. إنك اليوم سنة نحن حكاية هذه أعداد ومتميز وشادة ونهبط ودي في الفيسبوك وما عارف شنو، لا، لازمك تعلم ولدك من اللي هو يدخل تو نحكيو على 5 أو 6 سنين يتعلم يحترم غيره، يقدر، يتعلم الكياس كيفاش يشق الكياس، يتعلم كيفاش يحترم مدرسته، يحب بلاده.
1: يعني نبدأ بالقواعد الأساسية للصغيرات قبل الدراسة، قبل المناهج
0: وقبل الساكة ذي 200,000 وتكلف عليه أدوات مدرسية يصرف عليها 600
1: دينار. أنت دخلت في التفاصيل هذه، ما أنت قاعد تخدم، قاعد تعطي في رؤيتك للعمل متاع المجلس غدوة.
0: أسماء ما تعنينيش، أعطيني شنو الفكرة الأولانية كان باش تبني من الأول أنت، واني نعمة أنك تبني من الأول، تبني من الأول، تعاود تربي صغيرك على باش يحب بلاده ويحترم غيره.
1: شكون باش يبني البنية الصحيحة؟ يلزم مقاولة صحيح ويلزم بنية صحيحة هكا ولا؟ بكري حاتم أشار للتدوينة متاع نائبة مجلس الشعب، هبش نقرأ لكم منها شوية، ربما أنت حاتم مش قدامك، هاي أمامي. هنيئا لمن تم تعيينهم بالمجلس الأعلى للتربية، لكن ما يؤسفني أنني لم أجد من بينهم لا مختصين في علوم التربية أو علم اجتماع التربية أو علم نفس التربية أو علم نفس الطفل أو علم نفس المراهق، ولا خبراء في البيداغوجيا ولا في هندسة النظم ولا حتى في الذكاء الاصطناعي. أجد من بينهم من شارك حتى ولو بإصدار واحد يخص الشأن التربوي عامة، لا مسألة الإصلاح وهي جوهر عملية التعيين ولا غيره. كنت أنتظر أسماء عديدة مثل أستاذ مراد البهلول دكتور الدولة في علوم التربية والخبير في المناهج وعلوم التربية والباحث المتخصص في البيداغوجيا الفريقية وتطبيقها في المدرسة التونسية، أو المتفقد العام الخبير في التربية الأستاذ إبراهيم بن صالح وهو الكفاءة الوطنية في البيداغوجيا، أو الأستاذ المختص في علم النفس المعرفي عبد المجيد بن ناصر، أو الدكتور في علوم التربية مصدق جليدي القامة العلمية في مجاله وصاحب الفضل في مؤلفاته والتي من أهمها أفكار جديدة في التربية وعلومها، دراسات في التربية الأصيلة، المشروع الإصلاحي وتربية المستقبل. بصفة عامة أسماء عديدة أظنها أحق بهذا التعيين لأنه لي ثقة كبيرة في قدرتها على الإصلاح، ومع ذلك هنيئا مجددا وربي يوفق الجميع. هذه ألفة المرواني اللي عضو مجلس الكلام اللي قالته الكل باش نبنيو عليه، انه اليوم الكفاءات التونسيه في كل المجالات
0: مغيبه معناتها.
1: هذا اللي فهمت.
0: شكون عين بغديري؟ سي بغديري شكون عين؟
1: شكون اللي يرشح في الاسماء؟
2: هو نكره غير معناها اللي تعينوا الكل هذوما ما عندهم حتى شهاده فاهمين شيء،
1: لا ما عندهمش الاختصاصات المذكوره.
2: هذا السؤال هل يدير مستشفى جامعي كبير طبيب ام متصرف اول؟
0: متصرف اول
2: ما ريتشي تو
3: يعني مدير موارد مالية تقصد أو موارد إدارية؟
2: نعملوا مجلس هل نحطوا فيه تقنين تعليم ولا واضعي سياسات كبرى كما يحكي الهذيلي؟
1: حسب رأيي واضعي سياسات كبرى
2: بالضبط. فواضعي سياسات الكبرى ما هوش هو الطبيب الجراح، قد أنت تجيب مؤرخ عظيم صاحب رؤية وكتابات إن شاء الله يكونوا. ما أنا ما عنديش فكرة على الأخرين، حاولوا نفهم واحنا اللي يحكي فيه الهديلي.
3: فما الدور الاستشاري ما ننسوش،
2: لا الدور الاستشاري شوف باش ننساو الناس. لا لا لا ما أنا متأكد يمكن أنا الوحيد لهنا اللي دخلت عمرت الاستشارة الوطنية للتربية والتعليم.
1: لا حتى أنا عمرت.
2: ما لا برافو عليك، احنا أولى باش ندخلوا المجلس. ما لا احنا الأولى فهمني، هذوما جايين لازمهم يكونوا تقنيين باش ينفذوا اللي طلبوا الشعب التونسي. كانش ذلك تلك الليالي أنا سهرتها وأنا نكتب وغيري صحيح. وتوانسة تفكر وتسأل، نمشي القهوة أنا معني صغارة نسأل شنين المشاكل وشنو فم وكذا، لأني نعرف اليوم لن يقوموا بجهد فتح الموقع والكتابة، وكتبت في الاستشارة وكقامة ناس شكت حتى في أرقام منهم زملاء في صفحات فيسبوك إعلاميين كبار. أنا أشك وأنا قلت له من شك، أنا رديت عليه قلت له من شكش أنا وفلان وفلان وفلتانة عمرنا.
1: نعم صحيح.
2: لا خطر مش نوصل رأيي أنا باش غدوة من ليش محجوش ماك ما قلتش ماك ما جاوبتش. النقاط الأساسية اللي تحدث عليها الهذيلي هو اللي تكتبت عند الناس. الولد يخرج عمره مزار موقع تاريخي مزعم كان في أول أحد من كل كذا تدخل مجانا، تدخل مجانا موقع تاريخي وما تلقاش يكون يفسر لك شنية الحجرة وشنية كذا، تلقاه مهتم بالساحل لا تلقاه لا وتلقاه لا لا ما تلقى كثير شي مجموعة سياحية تلقى شكون يفسر لهم في دول أخرى، تلقى صفوف طويلة لتلامذة المدارس لأنه يعدي عليها امتحان ويخ عليها. بهذيكش معناها الوطنية، الوطنية أنه يزور ستيج ويشوف الناس التعب ويشوف المعمل، يعني نحبه حضاريا كيفاش تبني أمة، كيفاش تبني شعب عنده هدف.
1: وعندك دول نموذج في هذا،
2: بارك الله فيك،
1: نجم تستعين راه بالخبره نتاعها.
3: ثم فنلندا
1: والدول
2: والدول هذه سبحان الله معظمها غربيه وفي المناطق البارده ومعظمها تعتمد عواطف على النماذج وكانها اشتراكيه، بمعنى هم مازالوا زوج شباب، تجي دولة تعطيهم دار ملك وتقول له خلص على 35 سنة وعرس في عقلك وتعمل لهم قاعات للأفراح متاع البلدية، ساعات يأخذوها مجانا إذا على الضغط في نفس الدول هذه، وولده يمشي للروضة الأقرب للمنزل اللي هي تابعة البلدية ويمشي للمدرسة الأقرب بخاطرها هي أفضل واحدة لأنها قريبة لداره، ما فماش مدرسة أخرى خير منها. احنا اليوم نظامنا التربوي يصنع شعبان ما يركبوش على نفس وسيلة النقل باش يمشي يقرا، ما يدخلوش نفس المعهد، ما عنده حتى في الألوان مختلف
1: صحيح.
2: إذا ما عندنا العمومية تدهن أبيض وأزرق ما هكا بايشي. فأنا نسألكم شوفوا أي مدرسة خاصة أو مهما كان نوعها
1: كل الألوان الممهجة
2: إلا وخالفت هذا، هو إذا قصد فيدخل من روضة لين يتخرج ويخرج مواطن آخر، هم يعتقدون إيش يكون علينا مديرين عامين ومديرين بنوك والباقي رعاة. هما الطبقة اللي تعبل هكذا
3: تلقى الطريقة الأسهل باش يوصل ولدي وياخذ المناصب
1: وثم فكرة أخرى إني نصنع فيه الخارج
2: للتصدير تعتقد ما هو ما عندنا تجربتين عاد عندنا أول بكالوريا عشنا أول بكالوريا لأول جيل اللي دخلوا بنا عليه من سنة أولى ابتدائي إلى التخرج إلى البكالوريا
3: التعليم الأساسي منظومة التعليم الأساسي
2: إلى البكالوريا البكالوريا في الخاص. ووقتها كان تتذكر السيد الوزير المحترم قرر وأمضى باش يعمل لهم امتحان خاص بهم، تتذكروا ولا امتحان في النفيام وفي السيزيام وفي الباك خاص بالمدارس الخاصة. وبعدها جاء وزير بالنظام السابق يقولوا عليه والحمد لله ألغى هذا القرار وقال هذه مناظرة وطنية والناس كلها تعدي كيف قررتوا كيما حبيتوا نفس الامتحان، وأدعوكم إلى نظري في النتائج فاتوش 10% يعيش
1: صحة.
2: وأولاد العمومي هذوكم أكل يمشي على الكار وعلى سقيه وكل هما اللي كانت النسبة متاحهم العالية
1: ولسنة
2: متفقين لكن جات في البداية حملة كبيرة للعودة للمدرسة العمومية
1: صحيح.
2: لا شفنا كل كانوا يدفعوا ألاف الدينارات دفعوا عشرات الدينارات لتحسين المعهد العمومي، لا شفنا معناها تكاسل ولا شفنا استغلال مجتمعي إعلامي. هذا إيش معنى المجلس خدمة المجلس هي هذه باش تصطف وراء هذا المكسب اللي أثبت لأول مرة أنه مهما دفعت المال قد يكون سببا في أنه ابنك ديما جيلول لكنه ما حصل شيء من العلم. اليوم خاصة نحن داخلين على تكنولوجيا جديدة كي قالت السيدة النائبة حثت على الذكاء الصناعي، هذه نقطة مهمة
1: صحيح.
2: لكن يحط السياسات العامة موش الخبير المختص، بعد باش تولي اللجان إن شاء الله كل الأسامي اللي قلتهم هذوما هما أسامي ترشح
1: نحن معاه حتى شمس أنه تكون فما لجنة استشارية موسعة.
2: لا ما احنا عايشين في الميدان أحيانا باش ما نسماش سمين
1: نستعينوا بهم
2: اسمحنا إذا ما نحبكش تولي مديرة إذاعة مستير خرجي شعر أنت مديرة إذاعة مستير فهذا يسمى حرق الأسماء
0: صحيح.
2: فأنا كل ما أخافه
1: يعني أكمل يعني
2: كل ما أخافه أنا اللي الأسامي هذه كانت مقترحة باش يكون مديرين قطاعيين مستقبليين، اليوم كي تحطهم هما تحط العربة أمام الحصان والحصان أمام العربة، يعني كنت تعمل الكلام هذا يولي المسؤولين المعينين يراوا اللي تم ضربهم بالأسامي الأخرى فيمشي لوجه على اسم ثالث. لازم تكون إن شاء الله يعتبر هذه التدوينة وغيرها من الاقتراحات هي اقتراحات لناس نزكيهم باش يتم اختيارهم في أماكن مفصلية تنفيذية على خاطر هذا رأس الجهاز، المهم هو
1: وهذا اللي باش يكتب غدوة المستقبل متاع أولادنا خطر
2: متفقين. لا إن شاء الله فهمت فكرتي.
1: لا واضح
2: ما ترشح ليش أسامي باش يولي وكأنهم الأسامي هذوكم خير من اللي عينتهم فاللي يولي خاعد على الكرسي هذي اللي خير مني هيا ما نحطوش كذا ما تعطيش هو
1: تم إقصاءهم
2: فهذا هو المقصود. لازمنا ما شاء الله باش نعمله. أنا تمنيت الأسابيع دي تذكر قبل وين المجلس إليكم هذه الاقتراحات باش ما ندخلوش في محاصصة.
1: ربما
2: المهم راهو المهم نعم. كل مقالة مش رتبة وزير ورتبة الأهم يا حاتم، لازم منظومة حاسين اليوم مستقبل دولة في ديه
1: بالضبط
2: ويفهموا اللي مش لازم يكون برتبة وزير، حتى كيحطوه مدير عام للتكنولوجيات في التربية أو أي منصب مدام يرى فيه إمكانية حقيقية للتغيير والإصلاح فليفعل.
3: فما سؤال حتى مش نكمله، هو ديما اللي جبدتني في الموضوع هذا وقلتها بك شوية، هو الدور الاستشاري. خلينا نسأل مدى يعني استقلالية الهيكل هذا أو المؤسسة هذه المؤسسة الدستورية، مركزين على أنه دورها استشاري.
0: هي طابع استشاري.
2: فسروا لي شنية الاستقلالية، أنا ما فهمتاش، راني من ثورة هي لا نحب حاجة فسروا لي استقلالية من اللي جات ثورة وأنا مجنون في معنى الاستقلالية، ما فهمتوش. احنا دولة واحدة
3: يعني احنا كان انت كحاني الاستقلالية كيفاش راه يعني كان انت عينتني على مؤسسة يعني من حقي باش نقول هذا ما يتعداش ما يمشيش استقلالية، انه هذا ما يمشيش.
0: نعطيك
3: لزرقيمو
0: عرفتي
2: هو اللي بجميع
3: نحاول نقنعك نقول لك انه الفقرة هذه ما تمشيش.
2: ايمانويل ماكرو يعين فابيوس بايشي رئيس المجلس الدستوري الفرنساوي، اما استقل... على الورق مكتوب استقلالية، رانا لنا عقول، شكون سماه؟
0: هو باش يكون حسب
2: فهمني تمام نكتب لك الاستقلالية الغدوة الصباح مادام انا اللي نسميك
1: راك باش تنفذ اوامر.
2: اين الاستقلالية؟ الكلمة وعملناها في البنك المركزي زاد دخلتنا في حيط، نحن دولة واحدة، ما نقول استقلالية وزارة الدفاع
3: استقلالية
2: مش فهمني مش كلمة استقلالية هي كلمة والله كما البنية التحتية
1: يعني
2: والفوقية والحالة
1: إذا كانت وضعت خطة فهي يجب أن تنفذ حسب رأي حاتم.
2: شوف في الدول كلها في الدستور الفرنسي من هو من يحرص على تنفيذ الدستور في فرنسا؟ رئيس الجمهورية. هل تصدق هذا؟ وفي تونس رئيس الجمهورية، بعد أنت بتجي تعمل له مجالس استقلالية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الجمهورية والكونغرس.
1: صحيح.
2: فاحنا مسألة ما نحبه على التطبيق على الأرض. يزيني من شعارات وين مشيت كذا وين مش أعطيونا أشياء تشتغل، يزيونا من التلاعب بأبنائنا.
1: يزينا من التجارب في أبنائنا. كل مرة تجربة كل مرة يزينا. تجربة
2: وكل مرة نشغل بوزير ولا مسؤول ولا مشاو عداء عام في الدولة الفلانية بشي يروحونا بخبرة. عنا خبرات وبنينا الدولة الوطنية بالله علي بالعمومي بأفكار نحن التونسية بواقعنا يا عواطف.
1: نرجع من الأفكارنا للمادة الشخمة كما قلت أنت.
2: فالمجلس هذا يزم يفهم اللي أولادنا ما يزمكش تحطهم في كار زينة وعزيزة وكأنهم أكثر من سردينة، وبعد توصلهم للقسم وتقول ويفهم الدرس.
1: الحديث فيه برشا ما يتقال. مجلس الأعلى للتربية والتعليم هذا أكيد باش نرجعوا له في حصص قادمة لأنه من المواضيع المهمة جدا جدا جدا، لكن تو عنا وقت للإجابة عن الأسئلة الخمسة يا شمس.
2: متى أين وكيف ولماذا شنية الأخرى
3: وكيف
2: نقلت كيف
1: من
3: ما كان زمان المعلومة والشخص والكم
1: لماذا وكيف عندك سؤال اخوين نرجع بعد الاخبار باش نحكيو المره هذه المره هذه باش نحكيو لكم على الزواج العرفي اللي سيدة راضية جريبي قالت انه هذايا اليوم في تونس انتشر انتشار النار في الهشيم ويلزم نعذبوا له حد. طبعا شويه نرجع
4: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
5: 97.3

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من مساء اليوم السبت 15 أوت. هذا ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم. وقد بلغ عدد العاطلين خلال الثلاثية الثاني 622,000 شخص مقابل 641,000 خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19,000 عاطل. هذا وقد سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية هذا العام تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 ضحايا قتلى وأكثر من 3700 جريح. المعطيات تقول أن ولاية القيروان هي في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا بتسجيلها 67 قتيلا، تليها ولاية العاصمة تونس في المرتبة الثانية بتسجيل 64 قتيلا. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قد تكون في بعض الأحيان غزيرة مع إمكانية هبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط ثم المناطق الساحلية للبلاد محليا، وستكون الأمطار بين 20 و40 ملم خاصة في ولاية شمال الغرب والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. هذا وحسب نشر محينة صادرة مساء اليوم عن معهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و30 درجة، وستكون الطقس في هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية مع بعض الأمطار وسحب عابرة على مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة في الساعة 6 مساء. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا وكل حد كيفاش يعمل

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي،
0: عين العقل
1: مع شمس الدين هلال،
2: عين العقل
1: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: الـ35 رجعنا لكم في عين العقل. شمس الدين حاتم ولذيلي مرحبا بكم عواطف معاكم إن شاء الله حتى للسبعة. كيفاش تعدى الوقت وفيسا فيسا؟
1: لا لا باش تعدى فيسا فيسا. خاصة نحب نشكر برشا السادة المستمعين اللي يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. شكرا جزيلا. نص المسابقة موجودة، تدوينة موجودة، تجاوبونا من خلال تعليقاتكم على سؤالنا لليوم. في أي سنة تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية؟ الإجابة صحيحة تنجم تخليك تفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة المنسير، وحظ موفق للجميع.
2: واللي يحب يشوف استوديو صورة وصوت الكاميرات الثلاث www.radiobonastir.com.
0: يعطيك الصحة، برافو عليكم. ولدي زايد معاكم، ربي يفضلكم في عيد المرأة و
2: عاونوك. ملا حتى كان جات فما شوي معونة
1: موجودية لطيب.
0: ربي يخليكم بالحق. توا في الدار تعاون تصيب ومعون وامور هكا هذيلي.
1: أني الحقيقة بنتي متاكة كم مني جاي.
0: يعطيك الصحة.
1: مع بحق معناتها تحب تطيبي أكثر من أمها الحقيقة.
2: كنز لهذيلي مقعدنا كان حاتم.
0: مقعدنا كان حاتم.
3: طيب راهو حاتني طيب راهو.
0: ما نحبش نسألك أنت خاطر ثم شكون يسمع، ما نحبش نحرجو، خليني ساكتة.
2: أنا والمشاهد أخو دليل.
0: الاتحاد الوطني للمرأة التونسية قال إن الأوان لمراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية باش نضمنوا أكثر حقوق المرأة. ثم برشا ناس تو بعد نسمعكم فلسفة الزعيم الحبيب بورقيبة في اعطاء حقوق المراه. شنو معنى حريه المراه؟ هو علاش اعطاها الحريه هذه المراه؟ تو بعد تسمعوا على خاطر ثم برشا ناس نبدا نسمع فيهم ساعات سواء كان في الراديوات ولا البرة. هو بورقيبة اعطاها الحريه والمراه وليت ما عادش تقدر الراجل، والمراه خذت الحقوق الكل وخلتنا بليش، وعلاش نحنا زاده يلزمنا اليوم نضربوا على حقوقنا وبرشا بكل الحكايات هذه.
1: الرجال يطالبوا بالمساواه.
0: اي يطالبوا تو الرجال بالمساواه. فحبيت نرجع بكم تو بعد نرجع بكم شويه للفلسفه هذيا نتاع حرية المرأة. خلينا في الحقوق الآن. الحقوق تقول رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي أنه يلزم اليوم نراجع بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية على خاطر اكتشفنا أنه ثم ثغرات، ومن خلال هالثغرات هذية تم برشا تجاوزات. هاوش يسمعنا شنو قالت أيمن؟ عندك الكلمة.
4: السيد معناها الممثل النيابة العمومية المسؤول على السيدة عروض الإشاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم، قال لهم خيار الشرط، قال لهم التذكير بواجباتهم بالفصل 23، قال لهم انتم ما عندكم اخذاء شايف اللي فما معناها موانع الزواج لا معناها ما تتوفرش، وذاك علاش ولا باش ابرم عقد الزواج، معناها فقط يجيب العدول يجيب الدفتر نتاعو ياشر له عليه وانتهى. احنا زادا نحب ننبهوا النيابة العمومية انها تتحرى وثبت فيها الزيجات هذوما، وأيضا فما توصيات لوزارة العدل إنها ترجع الأمور إلى نصابها، لأن ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمد على مجلة الأحوال الشخصية. مش ممكن اليوم إنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية.
5: هي مكسب صحيح، هذا ما يعنيش يكونها مواكبة لكل العصور أو هي قرآن منزل لا يمكن أن نراجعها. لا، بإمكاننا فتح، مش احنا باش نرجعوها، معنا يلزم خبراء في القانون، خبراء في علم النفس، خبراء في علم الاجتماع والاقتصاد معنا باش نرجعوا بعض الفصول في مجال يضمن أكثر الحقوق، يضمن أكثر كرامة المرأة، يضمن أكثر الثغرات اللي موجودة الآن اللي نشوفوا فيها معناها في واللي ولت معناها بعض ظواهر ثم مش تصبح ظاهرة محلية وجهوية وقد تكون ظاهرة وطنية. يعني هذا هو نحاولوا باش نحدوا من تفاقم المشاكل وتفاقم العنف. زي ما انت ما سيدة الكريمة والمجتمع الكل يعرف معناها النساء ضحايا العنف والتقتيل هنا في تزايد من سنة إلى أخرى، النساء ضحايا بعض الأشياء الأخرى يعني في تزايد مستمر.
0: اللي سمعتوها من الأول هي السيدة راضية جربي اللي هي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وأيضا اللي سمعتوها الثانية هي عضوة الاتحاد وكان في تصريح للإذاعة الوطنية. راضية جربي تقول أنه مش معقول اليوم مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية. تصريح الراهيني خطير، كأنه فما بين ظفرين غض نظر ما بش منقولش طوات غض نظر من مؤسسة الدولة اللي هي تقصد بها في حديثها النيابة العمومية كما قالت على بعض التجاوزات بما فيهم واللي ذكرته هي إبرام عقود اللي هي خارج اللي نعرف وين الصيغة القانونية هذي المعمول به. حاجة ثانية إنها زادة كيف كيف تقول إنه اليوم ما هوش قرآن منزل، نجموا نراجعوا المجلة هذي بعد 70 سنة من صدورها، وإن نجموا نحن ندخلوا بعض التنقيحات في اتجاه مزيد دعم ربما الحقوق متاع المرأة هذي وحفظها، خاصة إنها تتعرض للعنف للتقتيل كما العبارة اللي ذكرتها، وهذا يلزم اليوم ندخله من أجل ربما وضع حد ليه. شنو رأيكم؟ شبيبة.
1: هو الحقيقة معاش الزواج على خلاف الصياغة القانونية معناتها موجود بالقانون، العقاب نتاعه توصل حتى للسجن ما بين 3 شهور و 6 شهور. ما فهمتش شنو كيفاش ضرب.
2: انا فهمت الكلام متناقض جدا، محاولة لنقل ما في الغرب بنقصه على البلاد التونسية. انا هي قال جملة هائلة تحدثت على خيار الشرط. وخيار الشرط هذا يرجع للقروان وقت اللي خطب خليفة المسلمين تونسية
0: أروى
2: حطت له خيار الشرط. خيار الشرط في مجال الأحوال الشخصية هو الفصل 11 يوم واللي يمكن كل طرف من الطرفين باش يشرط اللي يحف صداقه. مثلا تقول له ما تخرجش بيا من ولاية المهدية، نعطي 200 دينار لأمي كل بابا كل شهر. ما شاءت أن تكتب أو يكتب في عقد، هو عقد مفتوح في خيار الشرط. احنا أنا ماني خدمت قديم في الإذاعة والتلفزيون، كنا نحكي عن خيار الشرط سابقا، كيف عملنا الاشتراك في الملكية وكذا، اللي هو كان 1 في المليون مما يسمح به خيار الشرط. ما عادش نحكي على الفصل 11 الأساسي في المجلة.
0: أيوة.
2: وركزنا على مسألة الاشتراك في الملكية. باهي وين التضارب تو؟ هي تدعو إلى دولة مدنية وإلا لا؟
1: صحيح.
2: الدولة المدنية هي ما نفذه أردوغان في آخر أيامه في رأس الحكومة وهو رئيس حكومة قبل أن يصبح رئيسا، بضغط من الاتحاد الأوروبي ظنا منه اللي هو باش يدخل الاتحاد الأوروبي، باش ردوه نحى جريمة الزواج على غير الطرق الشرعية. الدولة المدنية المواطن فيها حر يعيش مع من يريد كما يريد، ما يسمى بالكونكوبيناج، يكتب لها ورقة، يكتب لها إذن بالإرث، هذه الدولة المدنية. لكن احنا في تونس مانعين ذلك. كنت تحكي على رونالدو على عرسه، أخي هو توا عرس بها، ما هو دولة مدنية ولا لا؟ في بالك اللي هو زواج على غير طرق شرعية اللي كان عايش رونالدو؟ لا، ما هذا بالتفصيل.
1: وقالوا الفتوى في السعودية باش نجم تعيش معه.
2: ثم راهو حق دستوري هذا يا زواج، ولدي حب ياخذ طفلة، اش دخلوا كل الجمهورية؟
0: لا،
2: رايم الجريمة.
0: هي تحكي على تعدد الزوجات، نحن في القانون المدني.
2: لا، خلينا ننسى تعدد الزوجات.
0: لا، هنا هو اللي قال
2: سكسويل. هنا
0: قالت صياغة
2: أخرى. حاتم لا قدر الله هو يحب يبدأ على صياغة الدينية، يبدو مش المدنية. تحرف على شابة وحبوا يعيشوا مع بعض، هو مش تعدد زوجات.
0: أيوة،
2: يكتب لها ورقة بيناتهم. هذا فقط يخالف الفصل 18 اللي جعل عقد الزواج عقدا شكليا. شكليا معناه لازم يكتبوا إما ضابط الحالة المدنية وإلا يكتبوا السيد أو عدلاء إشهاد. وأنا متأكد أن السادة عدو الإشهاد يأخذوا الأوراق قبل أيامات،
1: صحيح،
2: ويثبتوا الدرجة اللي أنت تقلق، الدرجة اللي أنا عشت زيجات مؤخرا، العروس والعروسة يغضبوا كل مرأة ويخدم في خدمته أمامه ضوابط شرعية وضوابط دينية، رأوا بيش فدت فيكم.
0: يعني في تونس اليوم معناه زواج عرفي؟
2: لا نحكي، هي حكيت على
0: هذا شحكيت هي
2: لا شمس. لا يا عوض،
0: هي قالت هذا.
2: لا شو قالت أخي، ما عندكش وذنين. هي قالت عدول الإشهاد. قالت عدول الإشهاد. عدول الإشهاد يعني في زواج عرفي.
0: قالت عدول الإشهاد يقوموا ثم يلزم النيابة العمومية تتدخل باش تثبت من العقود اللي تبرم فيها.
2: لا عدول الإشهاد. عدول الإشهاد يبرموا في العقود.
0: نعاودوا البارتي لول، نسمعوا مع بعض، خل نشوف عندي وذنين ولا لا.
2: تفضل
4: تفضل السيد. معناها الممثل النيابة العمومية المسؤول على السادة والردود الإشهاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم، قال لهم خيار الشرط، قال لهم التذكير بواجباتهم بالفصل 23، قال لهم انتم ما عندكم اخذاء شايف اللي فما معناها موانع الزواج لا معناها ما تتوفرش، وذاك علاش ولا باش ابرم عقد الزواج. معناها فقط يجيب العدول، يجيب الدفتر متاعه، يأشر له عليه وانتهى. احنا زادا نحب ننبه النيابة العمومية انها تتحرى وثبت فيها الزيجات هذوما، وأيضا فما توصيات لوزارة العدل إنها ترجع الأمور إلى نصابها، لأن ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمدوا على مجال الأحوال الشخصية. مش ممكن اليوم إنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجال الأحوال الشخصية.
0: باهي، شنو تقصد؟
2: على رحابة صدر.
0: لا أكيد، جيما هذيك الحمد لله، هذا اللي تعلمته في الخدمة.
2: تتحدث هي فهمشي.
0: شكون من الزوجات الزيجات عفوا اللي تقصدها؟
2: هي تقصد تويكا العدول يجي.
0: فسر لي.
2: هو هي تقصد العدول يجي. يقول لهم قاعد ياخو في شهادة طبية، يشوف الموانع القانونية والشرعية ويكتب في العقد. قال تهوشي قاعد يقول لكم راكم عندكم فصل خيار شرط اللي كنت تحكيلك عليه، بمعنى واعيهم بالمسائل المتاحة في القانون التونسي،
0: وبمعنى زيادة
1: اللي هو مثلا يعني نبني على كلام شمس مثلا نقول لك زوز مقبلين على الزواج، فما بند هو عقد الشرط مثلا نقول لك باش يحمي المرأة
0: بطبيعة
2: والتكافل إلى آخر ذلك. لهنا خاطر من حديثها يبدو هي تحب الزيجات كلها تمشي للبلدية النحي عضو الإشاد.
0: نحب نأكد علاش تحب النحي عضو الإشاد، يعطيك الصحة
2: نحب بالضبط على خاطر كملك الفكرة خاطرها دقيقة. في بلادنا الزواج يتم قلنا قدام طرفين فقط، إما السادة ضباط الحالة المدنية أو من يوكلهم بذلك رئيس البلدية بمعنى، أو السادة عضود الإشاد، ويخضعون إلى قوانين صارمة والزواج لهنا مدني. ونحب نأكد لك لأننا نعيش في المجتمع راهو يستحين، فماش واحد في الأمة عامل الزواج اللي تقصدوه العرفي عند عدول، يعني حاجة غير ممكنة،
1: غير قانونية،
2: غير قانونية.
0: إذن هي تدعو النيابة العمومية للتدخل لدى عضو الإشهاد أو التثبت من العقود اللي يبرموا فيهم بعض عضو الإشهاد حسب ما فهمناها.
2: هي تحب تردهم يعملوا درس في القانون وماذا بيها واضح من حديثها أنه اللي كان في البلدية يولي زواج مدني
3: فقط.
2: زواج مدني هي أشكال الزواج، والغريبة رأوا نفس الإشكال.
0: هو تقصد الزواج اللي في المنزل يعني طواه
2: تحب تحي
0: صحيح، اللي هو زواج ديني تحضر عدل شيء
2: اللي يجيك العدول للدار هذاك ماهوش مدني. الزواج المدني من شروطه للعواطف اللي تتحدث عليه هي واللي حددته المجلة القانونية، لازم يتم في مبنى عمومي ملك البلدية مش مبنى عمومي آخر، واضح ولا لا؟ والطلاق لا يتم في تونس إلا في مبنى عمومي محدد وهو المحكمة.
0: توا ملا شمس على كلام،
2: فهمت قصدها هي لول لحكيك الجزء الأول، الجزء الثاني ينطبق فيك.
0: الجزء الثاني يحكي على العرفي، لكن الأول يحكي كما قلت أنت وكلامك صحيح ودقيق. يعني اليوم نحن اللي كتبنا الكل ونبدأهم بروحي
2: مش عاجب،
0: مشو نراجع روحنا
2: والله. هذه قلت لأختي أنا
1: مش بلدي،
2: هذه مشكلت، هذه مشكلت
0: شو نعملوا توا نحن؟
2: لا هذه
0: مش من كتبت هذه
3: في البلدية،
1: لا مش في البلدية،
3: في الدار،
0: في الدار. نزوك تراجع
2: نفسك، أنا الوحيد فيكم ده كتب لي كمال غمراسي في البلدية. شوف يعني يا عواطف، هذا تأسي بالغرب بقشرته.
0: لا لكن شنو
2: ونحلوا هالمواضيع هذه، ونحلوا هالمواضيع هذه باش نضيعوا اللب الحقيقي، حاجات ضد الأمة ضد روحها. احنا في بلادنا نتبقوا في القانون ويقول كل شيء مكتب تصداق وحضرت كتبت، ما فماش حاجة ما يقولهاش، ويدعونا والاشتراك في الملك لدرجة ضاجرنا خطر انها مدة مزروب، وسمعتها بكري عندي 4 ساعة في صداقة اللي قبله، اما يقول نفس الكلام نفس التفاصيل الى اخر ذلك. رانا مسلمين، راهو الفصل الاول قبل كل شيء، يعني انت واكثر من هكا يا سيدي. الدول الغربية تويك حلوا الزواج في الكنائس المدنية، في فرنسا ينجم يعرس في كنيسة
1: صحيح،
2: وبعد يحولوا الى زواج مدني. علاش تطارد انت راحة العائلات التونسية وتقاليدهم؟ والسادة عضو الإشهاد راهم ناس على علم ودراسة
0: أكيد،
2: وتحت قسم، وما يلعبوش بالأشياء هذه. وأنا نحب نقول جيبون نزوز قالوا العدو اللي عبنا في صداقنا، لا رجاء. وثم المسألة الثانية مهمة
0: اللي
2: طرحتها هي هذه الزوز اللي يعملوا علاقة اللي هي محاربة قانونا، يعني إثبت اللي مثلا كان نثبت اللي تدفع في كراء تعملها سكنة في دار وتمشي لها للعطار، ما معروفين الشيء نسميه زواج على غير طرق شرعية. قال لي الغرب وصندوق النقد الدولي يحبون أن نحيوا العقوبة عليه على خاطر في القانون التونسي، وأنا مش مجرم، أنا عامل حقوق أنا. في القانون التونسي ما فماش جريمة، ما فماش مخالفة إذا كان أنت مارست علاقة دون الاعتداء على واحد من القواعد الخمس، كي يكونوا الزوز راشد ويكونوا الزوز بالتراضي وبدون مقابل مالي وحل من الروابط الزوجية ودون الاعتداء على النظام العام، فماش مخالفة ب3000 يا عواطف.
0: هذا حل من الروابط الزوجية،
2: افهمني. لكن احنا توكي يبدأ حتى حل، لا حتى كي تبدأ حل في الروابط الزوجية في تونس وتصرف عليها المرأة يولي زواج على غير طرق شرعي
0: وتعاقب عليه
2: بالضبط. وهذا احنا جايبينه من حرص القانون، مش من تتبع الغرب على خاطر في الغرب هذايا
6: راهو مش مخالفة. وبكري نتحدثنا على العرس الضويق وكل شيء الضويق. مذكرات شاك شراك أنا مغروب من مدة السنوات هذه بقراءة المذكرات، يظل الإنسان يعيش برشا ويخلي لي كتاب نجم ملخص به حياته خير من مسلسل تركي. جاك شيراك في مذكراته يتحدث على علاقاته هو ويتحدث على الرئيس اللي قبله، يقول احنا انا في وفاة ميتيرو عملنا الجنازة في كنيسة الأصغر ومنعت الإعلام وقلنا بوصية منه. السبب الحقيقي اللي هو طلب أن تحضر زوجته وبنته، ولنا ومكتوب اللي يحب يقول ضدي يقرأ.
0: نعم.
6: ويقول وهذه نكتة ولا مهزلة هي باش ترجمتي تبدأ دقيقة، في فرنسا كل الرؤساء كانوا بزوجتين. يتمقر هو يقول على وكأن العرب
1: حتى هو كيف كيف زاد.
6: حتى هو كيف كيف ما هو مستعرف وأصدر الكتاب ومامون زوجته كان يعتلها مامون كانت عايشة. يعني احنا الغرب يكتب لنا كتب وينظرنا وبعد نلقاه ناس غرب ويعمل عكسه، واحنا نلقاو ناس يحبوا في بلاد يشقوا ما مرتاح فيه المجتمع.
0: حسب رأيك عليش في الوقت هذا بالذات تم تأثير المواضيع؟
6: لا وتلفت لمصر. تلفت لمصر نفس الحوار نفس الكلام، تنقيح مجالات الأحوال الشخصية، تلفت لتركيا شنو الحكاية؟ اش بيجي نفس الموضوع وسنوات أخرى
0: ثم يد غربية في الموضوع؟
6: لا فما ما نعش عليها بلكش يدنا احنا مولادنا اللي قاعد تقول هذا، ويجيوا في فترة ينزلون على فلسة من نحن الأنا الهو الآخر.
1: أنا خليكم تفكروا ديبا ملول كان معتها زيت الحقيقة، خاصة أنه حسينة الموضوع تم تناوله بشكل كبير في وسائل الإعلام.
6: البوز
1: أي بوز لا عندي كلامة ضو مقصوص ما عندكش ما تشرب
7: كما حبيت تكون جدل على الميراث.
6: احنا بما ان حرام في الاعلام العمومي النجم كان انا جزء من اعلام السلطه ولا بالسلطه وعندي برشا مؤثرين نقول لهم اشغلوا الناس بالموضوع هات باش ينساو ان شاء الله نبداو على هذه القدره.
0: صحيح. وهذا يزيد الاسباب الرئيسيه اللي تنجم تكون يعني موجوده لان النجم نمشيو في الاتجاه هذا.
1: بالنسبه للزواج العرفي راهو قانونيا هذا في عقوبات وغير قانوني، ونحكيو على المستوى الاخلاقي اخلاقيا
6: في الدول المتاح فيها زواج العرفي واللي انا اعرفها جيدا. صدق اي مثلا
1: مثلا نحكي 270 زواج عرفي في النهار.
6: خليك انا شو اقول لك، هل تصدق اللي هو زواج جامعات اسمه
0: صحيح راهو موجود بين الطلبه بين الطلبه فتره معينه
6: ايامات الجامعه لكن هم بيدهم دوبا يتخرجوا انتهت المساله.
0: نعم.
6: او زواج المليونيرات وراهو هذا تلقى
0: هذاك في انواع عديده
6: نحكي يعني. هو هذا او ذاك. اكن لك الموضوع الحقيقي، هل نحن جزءان من المجتمع متقاتلان المراه والراجل، والا المراه ترى الراجل هو ابوها بالاساس حبيبها وعليها ان تختار زوجا يشبه اباها لبنتها، وإلا هي امرأة كارهة لوالدها ولعائلتها وتلوج على أي مار في الطريق تتزوج به باش بعدها سواديزون تكتشفوا في الأشهر الأولى من هنا دعوة الطلاق بعد 6 أشهر هذه نقطة أخرى باهي، وباش وبعدها تدخل لنا في حكايات وغرائب منها اللي برشا بنات ولات مقرة اليوم خاطرها ماشي ولاد جيل النضال اللي خذ الحريات ولا ولاد والد عواطف ولا والدة اللي رباتها على الأسس والثوابت الأخلاقية والدينية مش بتاع الدولة ولا البدنية هذا اللي تربينا عليه. اليوم ولاد يا عواطف إذا كان تعرس وتلقوا بعد 6 شهور تاخذ نفقة وتصاحب شو تحب في الدار اللي تحب عليها،
0: مش الناس الكل عاد
6: قلت لك انا انسى جيل انسى جيل وربايه صدقني اسال حتى المحامين والقضاة
0: وفما اللي عينيهم طالعه ومش واخذين لا نفقه لا حتى شيء ومتكفلين
6: لانها لم تختار رجلا يشبه من تحب من الرجال وهي صغيره، اختارت اكثر الكذابين والمنافقين. ما هو هذا شو يوقع باش توصل للدرجه هذه؟ وبصفه عامه ابوها وامها قالوا لها لا، وهي اعتمدت على القوانين الجديدة الحديثة اللي عبرها 50 سنة باش تزوجت رغم أنفهم، وهما جاءوا للزواج لكي لا تكون هناك فضيحة. ومعظم هذوما يا عواطف حتى وقت الأزمة مع الزوج حتى العائلة معاش تقف معها كوقوف العائلة اللي كانت واقفة مع الزواج الطبيعي. في الزواج الطبيعي اللي اختار اللي وافقوا معها تلقى تضامن الأسري في هذه النطوعات. الشباب نحكيه يخرج يحرق حتى فما فتيات تخرج تتزوج من أرادت، تشرب قهوة تتعرف على نادل زواج غريبة معناها مش
0: أي هذا موضوع كبير
6: شمس ديما بس
0: مش نعمل الوقت ويحكم فيها ماذا بي
6: ولا أحسن حاجة أعطي ظهري للوقت من رش المونجيلة
0: ومصر ومصر أنك كنت أزرش المونجيلة لكن ريتا اللي حكينا فيه الكل كل نقطة منه تنجم تكون محور متاع حديث متاعكم أنتم في ديركم مع وليداتكم مع عائلتكم أحكيوا مع بعضكم ناس اللي ما زالت ما تزوجتش واللي مقبل على الزواج
7: يطلع موضوع معين
0: وخاصة في الفترات هذه تبدأ ثم أزمة مهمة راهو يجي موضوع كما قال شمس بكري في حاملات الطائرات انه الموضوع الاساسي اخفى او ربما الغابة الشجرة التي تغطي الغابة
6: فنحن ثم غرام بما هو عكس المجتمع زواج المثليين حقوق المثلية حوايج والله لعدم
7: انه كل ما هو ممنوع محل لك
6: شيء احب اقول لك حاجة العنف ضد المرأة في تونس موجود انما جرائم القتل في مينيسيد هي حاجة تميز المجتمع الفرنسي تحديدا بأرقام هاي أمامي مذهلة بالساعات تقتل زوجة أو ما تعيش معها مش لازم بصداق في فعلا في مجتمعات هذه المدنية هي اللي فيها أخطر حاجة عنا
0: حتى نحن يا شمس
6: العنف مش القتل
0: العنف وحتى القتل موجود حتى القتل عنا نحن
6: نحكيك نحكيك على
0: والعداد مش كبيرة كما تقول
6: مش موجود
0: لأنه زادة مش نفس البوبولاسيون شمس زادة تو هذية العدد اللي تحكي عليه أنت في فرنسا مش قد
6: مهول يوميا ثلاثة أربعة
1: صباح لك على أساس القيم الإخلاقية والدولة المدنية
0: فهمت نعم نعم
1: أنه هذا على أرض الواقع ما هوش موجود هم يحبوا سوقهون ونطبقوا في بلادنا ويفرضوا علينا في صورة أنه باش ندخلوا في شركات اقتصادية لا حسن من المجتمع متاعك
0: كما فرضوا على تركيا وغيرها هذا المساج
1: اما احنا ما لازمناش لازمنا نتشبثوا زادة بعد
6: هو سيضغط علينا قريبا في المطالب هذه تتشوف وإن شاء الله مجلس نوابنا يتمسك بهوية هذا الوطن وما ينفذش كما قبل الدول الأخرى
0: نعم
6: خاطر المانحين هذا شي يحبوا
0: اي
7: وكان يلزم نعطيك
6: لا لا هم بعض يحبوا زاد ولما هذا العقد وعلاش فين تحبوا من جنسين مختلفين
0: صحيح به كملوا انتم النقاش نتاعكم خاطر احنا كي نقعدوا الغدوه ما نكملوش من النقاش لانه المواضيع كلها مهمه برشا كما قال شمس الدين باش نواصلوا معكم بعد شويه في موضوعنا الرئيسي لكن قبل هذيا نذكركم بالمسابقه نتاعنا هذه اللي كما العاده ذكرنا
1: كالعاده ما عليكم كان تدخلوا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير تلقاو تدوينه بين السؤال يقول متى تم الاعلان عن مجله الاحوال الشخصيه 56 57 ولا 58 سؤالنا متى تم الاعلان عن مجله الاحوال الشخصيه مش في اما عام تم تفعيل بنودها ما عليكم كان تكتبوا تعليق بالإجابة الصحيحة وتدخل في عملية سحب القرعة اللي تخليك تنجم تفوز معنا بمية دينار من إهداء إذاعة المنستير وحظ موفق للجميع وشكرا على كل تعليقاتكم مستمعينا الكرام ومتابعينا
0: يعطيك الصحة إني باش نسمعك حاجة توا بعد 10 سنوات من إعلان هكا باش نزيد نقرب لهم أكثر من إعلان مجلة الأحوال الشخصية من طرف زعيم الحبيب بورقيبة باش نسمعه هو فلسفته في هدايا وبعد 10 سنين شنو هي النتائج حسب رايه اللي تحققت نسمعوا مع بعضنا ومن بعد ترتيحة الغنائية باش نمشيوا لموضوعنا الرئيسي نخلي لكم زي ما التعليق
8: كيف مسألة الديمقراطية مسؤولية اللي يلزم يتوفر في الشخص كثير من الخصال الحميدة ومن الوعي ومن النضج ومن الشعور بالكرامة اللي تجعله يسير في الطريق المستقيم عن طيب خاطر وبمحض إرادته اللي تعد من حريته عن طيب خاطر ما يمشيش للفساد ضميره وكرامته تأبى عليه هذا اللي حبينا نوفروه في المرأة وقلنا يلزم المرأة بيدها نبرر لها مش نقول لها راك توا حرة توا تعمل ما يظهر لا نقول لها توا انت اللي مسؤوله على كرامتك وعلى مستقبلك وعلى عائلتك وعلى اولادك لكن هذا يلزم يتطلب تمرين ومران ورفع مستوى ومفاهمه واخذ ورد بحيث هذا علاش حبيت نعتبره ان العملية هذه متاع تحرير المرأة اللي نسميه تحرير المرأة عمل لا ينتهي ما انتهتش المأمورية متاعنا بصدور قانون المأمورية متاعنا ما تنتهيش لأنها مرتبطة بمستوى المرأة بمستوى الطفلة مستوى الفتاة. قلت لكم وأن مستوى الفتاة وسلامتها وتحسين مستواها متوقف على مستوى الراجل، على مستوى الشاب الفتاة. أمر هذا اللي نعتبروه الركن الأساسي نتاع نجاح الثورة هذه الكبيرة، بمعنى كلها ترمي إلى رفع مستوى الإنسان حتى يكون أهل، حتى يتصرف في الحرية متاعه، يتمتع بالحرية متاعه بدون ما يخرب عشه، بدون ما يضر نفسه. هذا يطلب عمل كبير، لكن مش نخدمه، نستعمله نفوذ الحزب ورجالنا ورجال الحزب ورجال ونساء الاتحاد القومي النسائي. وهذا السبب اللي نجم نقوله أن حرية المرأة وحقوق المرأة اللي قررناهم منذ 10 سنوات في قانون، بمعنى كان نتيجته، وهذا الشيء اللي نرمي إليه، نتيجته أن المرأة التونسية تحسنت، ارتفع مستواها، الفتاة التونسية، المرأة التونسية بمعنى توها بصفة عامة حالة أحسن بكثير مما كان عليه، مما كانت عليه منذ 10 سنوات. يترتب عليه وأن المجتمع التونسي أحسن بكثير، أرقى بكثير مما كان عليه منذ 10 سنوات. يترتب عليه وأن الثورات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية كلها قاعدة ماشية، لأن الإصلاحات هذه والتحسين ماشي مع بعض ومنسجم مع بعض.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، دائما على موجة إذاعة المنسير في متابعة اللقاء هذايا في برنامج عين العقل، متواصل معكم إلى حدود 7 مساء. نعاود نذكركم راهي مسابقة على ذمتكم موجودة على صفحة الإذاعة، تنجموا تجاوبونا وتتحصلوا على جائزة بقيمة 100 دينار من أداء إذاعة المنسير. الآن باش نمشيو لفقرتنا الموالية اللي كيما العادة كل مرة نحاولوا ناخذ موضوع يهم الصيف والأجواء الصيفية.
1: عين العقل،
0: الفقرة هذه عين العقل اخترنا اليوم باش نحكيو فيها على استغلال الفضاءات الشاطئية للأنشطة التجارية. وانتم تلاحظوا في كي تمشيو للبحر، البحر ولا مقسم، هذا يبيع وهذا يكري وهذا يراه للوتيل وهذاك للمواطنين، ونحن نمشيو نراو في التقسيمات اللي هي موجودة حتى بك الحواجز، مش حتى هكيكة معنية ظاهرة مقسم البحر. فنحن اليوم مش نحكي شوية في الموضوع هذايا ونسمع مع بعضنا قبل ما نعطيه الكلمة لرفقائي في الفضاء هذايا للروبرتاج هذايا من أعداد هادية الحاج يوسف على راديو ويب أمواج دار الشباب المنسير. مشكورة برشا هادية، نسمع مع بعضنا ثم نرجع.
2: سألكم على الشطوط الخاصة والمقاهي الخاصة.
3: كريت في المادية، أنا ريتهم في المادية، ريت الحق مضاعف باهين. مصلي عني بيريتهم في المادية هاي لينا تم رب.
2: بيتي ومخك أنت ورايك تحب تتهون وتطفى وتبدأ شايف عامل جو كيف وتبدأ بقعة نظيفة، ولا تقعد في تمشي في حشك في بعض زبلة وبعض هواء.
4: حسب ما نشوفه ما نتصورش هي كانت مرخص، يعني الأغلبية دي ما تنتجات تصير المشاكل مع المواطنين. مثلا يقول كثير نورم مو حاجة مثلا نقوله للعموم، يعني هيش حاجة مثلا ملك خاص باش انت مثلا نقول احنا باش تعمل تعريف مثلا على سبحان الله. هو بحر بحر ربي انت نسكر يجي انت تعمل منعرش انا منعرش كسوار لي باركينج ولا مثلا هم الحاجات مثلا موجودين يعني العشرة الاف دي حكاية فارغ.

0: أقل حاجة، أقل حاجة 10,000 ما توصل بلايس منه، ما توصل حتى ال 20 و30. هو استغلال الخطر، هو طول تيجي بشي صيف ما عندوش كل حكاية باراسول مثلا ولا ياسي، وجايب عائلة ولا جايب كذا، أكيد عنده مثلا مصاريف أخرى، كسو مثلا ورحنا في الكرة للماكلة حتى باش يخرج يحوص شوية مثلا باش ساكة فما مصروف أخرى. دونك تولي احنا كان باش نقول احنا البحر كل نهار،
1: صحيح.
0: كان باش تهبط تحط كل نهار مثلا 10 و20,000 انت باش تحط على منعش على ساعتين مثلا شوية، ولي ياسي انت تلقى روحك مصروف نتاع 10 أيام برقزو نتاع أكثر من 10,800,000. الرقابة هي الكل نصور، خاطر الرقابة هي نصور هي باش تنظم، وعلى الأقل تنظم على الأقل باش ما تكونش هكاك مثلا اللي يجي يمشي يحط باراسور ما نعرفش واش زبون يقول لك في الكرة. ممكن تكون حاجة مثلا مراقبة، حاجة منظمة، حاجة كذا تتمشى حتى مع المصروف نتاع المواطن التونسي المقدم، ما يجيش هذاك مثلا ما نعرفش يفكتر على المواطن 30 و20,000.
2: البلدية وين هنا توا؟ ثم معناها الناس مختصة في الأمور هذه يجيو يراقبوا في من اللي يقولوا خويا اعطينا الرخصة اعطينا حاجة، هذا كيفاش يكون؟ ما تنجمش أنت كمواطن ما تنجمش تقول اعطيني الرخصة ولا اعطيني بنصيفة، شكونك أنت؟ وتعرف زادة تعرف الرد نتاعو شنو يكون؟ ربما يكون تربية، ربما يكون مش عنيف فوق العنيف، هي بابا بتدخل هنا في أمور أخرى.
3: كما كنتوا تسمعوا المواطنين دين اللي يتسائل على الاسعار يقول لك اخويا حتى 10,000 غالي علينا
4: نحن نشوف 10,000
3: هو ما فماش
5: برسول اكثر من 10,000
3: برسول معناها انت باش تقعد اقل حاجه 25 30 دينار وانت يبدا اطلع على روحك انت والمنطقه. الناس معناها تتذمر من الاسعار اول حاجه، شكون اللي حط الاسعار هذه؟ شكون يراقب فيها؟ ايضا تتسائل على الترخيص، يا اخي ثم ترخيص للناس هذوما نحن ما نعرفوش، نمشي ونلقاو الناس حتى باراسولات وحتى كراسي، هل ترى نقعد ولا ما نقعدش؟ هل ترى نمشي نلوج على البلديه وين ولا شكون يمثلها باش نعرف هذايا بالحق يلزمني نخلص السيده ولا لا؟ علاش هذا السؤال؟ خطر بالحق المعلومه هذه مفيده انك انت كيف تخلصوا يا حاتم؟ خلصوا مارك حد ما يعطيك حتى شيء راه
5: لا فما ترخيص ومباركة الدولة
3: يلزم يثبتوا
5: لا مش نثبتوا، عندي أدل
3: لا في بعض الوضعيات
5: عندي أدل نعطيك زوز أدل وين موجودين هذوما تلقى بحذاهم وليداتنا نتاع الحماية المدنية للإنقاذ
3: موجود،
5: وإذا ما قيتش بحذاهم أخياتنا حاملي السلاح من الحرس الوطني قاعدين في شوارط باش يحميوا الشاطئ، صحيح ولا
3: صحيح؟
5: امشي زوز كيلومتر أخرين تلقى الشط صحراء ما فيه حتى حد، تحب نعوم فيه شط تونس هاي ولا لا؟ لا فما فيه لا حماية مدنية ولا حرس وطني،
3: كان لقيت شكون حاطط غازي ما تخلصوش
4: ولا غلط، يعني هو معرفه مكتوبة هذا الشاطئ غير غير محروس مكتوب
5: بالضبط وممنوع السباحة عليه.
3: ما لا هو كان السؤال اللي
5: البلدية تكتب لنا أيوة. بإمكانكم الذهاب إلى الشاطئ الحر وتوفر لنا فيه عوان للحرس الوطني وللحماية المدنية، ويا سيدي خليهم خاطر هذوما داخلين بثقافه تشغيل الشباب وكذا.
3: هو هو السيزون ذيك هو الصيف كاو يخدموا هذوما
4: السباحه. هو الترخيص سالت الحقيقه في الموضوع، الترخيص ياخذ رخصه من البلديه المده نتاعو 5 سنين استغلال 5 سنين 5 سنوات ومن بعد يتم تجديدها. انه الاسعار
3: 5 سنوات كل صيف يجدد هكا؟
4: لا كل 5 سنوات
3: يقعد معاه
4: خاطر باش يعمل استثمار باش يعمل كما نقولوا مطعم، يعمل استراحه، الباراسولات وكراسي استثمار الضوء خاصة. معناتها سألت شكون يستغل في واحدة في شواطئ الشرف بقالطة مسير، قال لي معناتها الضوء برك تكلف عليه 5 ملايين، معناتها بين خاطر مع الاقتطاعات نتاع الضوء والفريجيدارات اللي عنده كل شيء قد تكلف عليه 5 ملايين. بالنسبة هو
5: في 5 سنين
4: اي على 5 سنين معناتها ضو
5: مليون في العام
4: اي والشارج نتاعه وكل شيء مع خدامته
3: اي ما يخدمش على طول العام هكا
4: هو يخدم كان 3 شهور
5: باش جابوا له البنقاله للمحل نتاعو
3: وصلوا له للبحر هذاك
5: 5 ملايين مليون في
4: عنده يقول لك عندي معناتها تكاليف مع انه الماء مع الاسعار مع كل شيء. الاسعار الحقيقه غاليه، اما اللي شفته خاطر الشاطئ البلدي او كميه الاوساخ والبلاستيك اللي على الشاطئ حاجه مهوله، ولنا سؤال كبير يتحمل مسؤوليته ديما نقولها راهو المواطن اللي هو شريك في عمليه النظافه والبلديه اللي
3: والناس هذوما زاد اللي متصوغين
4: المتصوغين الشطوط نتاعهم نظيفه
5: بما ان احنا نتبعوا التفكير وحريه التعبير هذه اللي زعما فما موقع ندخلوا انا وياك باش نعملوا عام جاي استقالتنا وناخذوا بلايصه في شط كيما هكا ونخدموا فيه كيفاش هالزبده هذه تحصلت على هذه الاماكن من الشواطئ
3: اي
5: والخمس سنين هما بتاع المجلس البلدي وهكا ولا لا افترض ومشيت المجالس البلديه وقعدت هاللزمات هذه كيما كيف مشيت العائله المالكه قعدت اجزاء مما كانت مسيطره عليه بنفس الوجوه اللي كانت ماسكه الاشياء ما فهمنا شيء
3: يعني هذا مش تشغيل الشباب واعطى فرصه
5: وهذا هو الباب فانا نحب للهذيل ان شاء الله كي تمشي المره الجايه للشط تقول له شمس الدين هلال يسلك قداش عندك من خدام باللي يخدموا في هذا الشاطئ مدفوع عليه سي ان اس اس ولا تامينه ما هو يربح بما شاء الله هو راس ماله الخمسه ملايين هذوما والباراسولات هذوك اللي هو شراهم من وتير قدم الى اخر ذلك واللي هي انا وياك ما نجموش ندخل على المنافسه حاجه اخيره نحب نقولها في شط البغدادي في المهديه بدات فيه تجربه هنا واذاعه مسيت خليك تشوف الحمد لله برشا اشياء صحيح. في بدايته كان فما عشرات الادواش المعلقه زرقاء اللون الخشبيه يعني كانت فما خدمات رهيبه يخرج عنده وين يغسل رجليه يمشي يدوش يطلع في سيارته حتى كي يدفع بعض المال اللي كان ربع او خمس هذا كان مقبول فقل من عشر سنين اختفت كل هذه الخدمات ظهرت أشخاص أشكالها غريبة رائحتها فواحة يجيك باش يقول لك هات الفلوس ولا رتبك على كربتك باش يعني وانت قال لك ما عندكش حق ما تسأل شكونك انت فانت تبدأ تدفع باللي انت هابط وانت خايف على صغارك من القزاز اللي موجود إلى آخر ذلك واش يجيك يقول لك هات كذا
4: الحاجة الوحيدة اللي ما تطلبش منها منك فلوس كتمشي البحر هي الموجة كي تجيك
5: ونشيطة كي
4: أبار الموجة اللي تجيك
5: والحريقة
4: مش ديما
3: الحقيقة إني نحب نعبر على تخوفي الحقيقة
5: من؟
3: على خاطر توا البحر كما قلت في المقدمة من الأول البحر وين نحكي مثلا على أبو جعفر اللي مشيت له في عديد المرات راهو البحر بالحق ولا مقسم أجزاء راك أنت عندك جزء بين الوتيل هذا النزل هذا والنزل هذا باش تقعد أنت البلاصة هذيك تعوم فيها عندك حاجز على اليمين وحاجز على خايفه لو غدوه حتى هيك الطريف هذيك تيرون به
5: فما حاجه ازين فما نزل
3: اي
5: مهدمه
3: اي صحيح
5: مغلق لكن شاطئها يعمل
3: اي والباراسولات نتاعها موجوده
5: عجيبه غريبه
3: أي. صحيح كلامك
5: النزل ولا مقر خطير لكل شيء باهي
3: اي
5: في حين هالنزل الذي تاريخيا الارض هذيك تعطت بالدينار الرمزي من اجل منشاه سياحيه يفترض بالقانون باللي تحب انت بالدستور بالعقل في امريكا في المانيا في ترجع الارض للدوله
3: ايوه
5: ونحولوها نهدوها نرجعوها نعملوا دوله مجتمعيه تولي في وسط ادواش للشعب الكريم هي هذه اشكاليتنا هل البلاد التواسة ولا هي فرص استثمار للبعض
3: البحر خاصة
5: البلاد كلها
3: لا يا شمس ما عادش عندك تو العائله التونسيه في الصيف وين باش نجم تمشي الفضاء الوحيد اللي مازال فيه كما قال هذي اللي هو الموجة بشي عوم مثلا وبشكل كسكروت ولا يسفي دكتور
5: على سكان السواحل لكن في باقي جمهورية كل
3: يجي والكل يجي
5: كل نفس الفينومين
3: أي مرحبا بي
5: أي مكان أي. أول حاجة ما قررتش حسابك باش تهبط أنت وعائلتك البلاصة خاطر كنت توقف الكهرباء تجي تلقى الحاجة الوحيدة اللي تعمل هي شونجيل هزة
3: بالضبط
5: يعني
3: شونجيل ديما يخت
5: أين كنت في الجمهورية
3: ديما يخت
5: فأفرح بـ30 دينار تاع شونجيل وفي بلاد ما فيهاش مدن كثيرة ما فيهاش تاكسي لا بالتليفون ما فيهاش تاكسي وهو يهز لك السيارة نتاعك كيلومترات باش انت تمشي على رجليك كيف انت ما فيهاش تاكسيات خلي المواطنين ورانا نحكيو في بلايص قريبة هنا في مساكن في وين في برشا مدن كبرى مش صغيرة يهز لك شونجيل تمشي انت تلوش اعطيه لي تاكسي يمشي بها لا
4: وحتى يستغل
5: كيلومترات طويلة فانتهت الفرحة والخرجة مع صغارك إلى آخر ذلك ثم تلقى المكان ذاك اللي وضبطته البلدية واللي الإعلام فرح به والمواطنين فرحت به أعطي مربعات مستطيلات تكبر كل سنة
3: بالضبط
5: لخواص
4: فكرة علاش ما فماش نقول وإحنا شط بلدي
5: كل الشطوط بلديه
1: كل الشطوط بلديه. علاش كي نمشي وحنا نلقاو ديما كان المستغلين وانه يلزمك
3: تكري. هي البلديه تكري للمستغلين هذوما.
5: علاش تكري فيه؟
1: علاش تكري فيه هو نتاع المواطن
3: بالضبط
5: يعني؟ علاش مش هي يعطيك صحه؟
1: وكان حتى اصلا زاد انت كي تاخذ
3: فلوس علاه ما تستغلوش انت كبلدي؟
1: وعلاش زاد ما تنظفش
5: كي عندك فلوس
1: خذيتهم؟
4: علاش كلمه ما يوفرلكش الخدمات؟ اعطيه انت غدو البلديه واعطيه الخاص تو تشوف انه الخواص يقدم لك جوده خدمات خير
5: باش. اهلا وسهلا بك.
4: ونشوف هذا في محطات الاستخلاص.
5: انا تربيت
4: في اللوتوروت.
5: انا تربيت
4: طفولتي فما منشاه وطنيه ومنشاه خاصه. امشي انت سامحني بين ظفرين ادخل التواليت نتاع منشاه عموميه وادخل انت الحمام نتاع منشاه خاص تو تشوف الفرق.
5: هو اللوتوروت اللي منشاه خاصه ماشي ما هي عموميه ومصفقين ها بعد وانت مروح من تونس اذا فت سيدي خليفة باش تمشي زوز ثلاثة كيلومتر تقعد 25 دقيقة على خاطر لا فما لا مقاول والحرس الوطني واقفين بعد ما الناس تقص على الناس وعركات ونساء تلقى روحها مخصورة إلى آخر ذلك وادعوهم بالقيام بواجبهم وتنظيم الدخول سيارة واحدة وهذا مش مرة واحدة. أنا مشيت المرة في الأسبوعين هذوما أكثر من أربع مرات
3: صحيح.
5: كل نقطة تمسنا فيها تلقى كان وجع. لكن نرجع لك انا البلديات. انا كنت درب الوالد يعني كنا وين مونستير سنتر الان مع الدعاء ونزل اخر كان ملك الشعب اتخذ من اجل الشعب ولا فيلات سيدي منصور كان سابقا وكتبت عليه بلايك كبار كنت اتذكر بعد الثوره هذا يا ابناء المونستير سيعود النزل ما عادش نزل ولا ديار للقادري باش نعطيك مثال. كنت انا نشق باش نلقى روحي في البحر. تعرف سنويا كانت بلديه المونستير الميدا كبيرة وصغيرة تحط عليها البلانش متاع القفص باش ننقزوا كنا صغار كانت تجي عوان البلدية نعرفهم بالاسمنا لقوش وغيرهم باش يركبوها ويثبتوها بمواصفات وكنا احنا صغار نبتوا نبتوا خطرها مش مدرية عادية هي متاع
4: رياضيين
5: هذه كانت تعملوا البلدية وكانت تعمل كل المرافق اللي تتحدث عليها
3: انت حيرت علينا المواج
5: لا وخاطر ما هذه فترة حاتم هي كي كنا سابقا. علاش البلديات فاشلين؟
4: ما قلتش فاشلين فما نقص كبير في الموارد البشرية متاعها باش نجم تقوم بالخدمات
3: وربما الامكانيات زادة
5: ما كي نصور فلوس كي نلقى عون بلدي أنا ياخذ من عندي دينار واحد باش نعطيه يفتح كرهبتي ويعطيني هو رقم 105 في يدي نعوم ونرجع 100 دينار في عدد 100 في عدد اللي دخلوا للشط شاري وسين أساسات. أما كي نبدأ أنا مسؤول نخمم يجيني واحد يقول لي كنت تدبرها لي ذيك الأيام تنفرح
4: مرشينا باهية
3: يا شمس عنا الأخبار غربي غربي قال لك شمس شنو رأيك تاخذ وزارة طعنة بالتخطيط والتكنولوجيا والاقتصاد خذهم كل ما بعضهم
4: يحب يوزرك يا شمس
3: خطر هك تسمع فيهم بكري ويخطط معناه يخطط لنا. شكرا على برامجكم الممتازة والمفيدة التحية وصلتك من سيدي بوزيد شكرا ليك سي الغرب
5: تحية لخوينا في سيدي بوزيد وإن شاء الله تقعد كل بلادنا ملك لكل الشعب مش لفئة قري رابش تاخذنا شوية نصوروها على خاطر وقت اللي تولي الهبطة للبحر بزوز كيلو الحم سؤال نوكل لوليداتي أنا توا ثلاثة سنين مع فاشترش وأنا نسكن في بستير
3: أي خذنا الوزارة تلهينا بالوزارة بربي ومن بعد نرجع وبعد إن شاء الله نشرة الأمداء نرجع إن شاء الله معكم ونكملوا سويعة اللي ما زالت باش تسمعوا فيها حديث على الذكاء الاصطناعي ونكملوا مع بعضنا إن شاء الله في مواضيع
6: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1 اللي يقول سيف
7: حبكم برشا
8: مساء الخير
6: يتفكر سهرات المهرجانات
9: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
10: مساء العشق والغرام بيكم
11: مرحبا بيك
12: فوصلة
13: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
6: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
14: الله يحفظكم بالأمين
15: الله جاهزين معايا للأبداع
6: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر
16: الله الله الله
17: اسلمتكم صباح
6: تسعة
7: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
8: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
11: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 6:00 مساء في نشرة الأنباء. نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية، وتسجيل تراجع في نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الفترة ذاتها. في أخبارنا الجهوية، في زغوان أعضاء المجلس الجهوي يعاينون وضعية كارثية لضيعة فلاحية بصواف تابعة لديوان تربية الماشية، وفي النشر أكثر تفاصيل. وفي القيروان تعيش المدينة انطلاقا من اليوم على وقع الاستعدادات والاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. مرحبا بكم. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. وأظهرت البيانات أن عدة قطاعات ساهمت في دعم هذا النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي واصل نسق التعافي مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5% بحساب الانزلاق سنوية. هذا وقد تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثانية من العام الحالي مقابل 15% خلال الثلاثي الأول، وفق ذات المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية في تصريح للإذاعة التونسية عن إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية في غضون شهر أكتوبر القادم، مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية. وقال أن المنصة الآن في مرحلة تجريبية. قال الحبيب معاوي أن هذه المنصة سيتم فيها إدراج بيانات كل سيارة يتم كراؤها مع بيانات سائقها، وستقطع مع كل الدخلاء على قطاع كراء السيارات.
16: هي منصة تتوفر لدى كل شركات كراء السيارات، تسير عليها كل عمليات الكراء بخاصة بكل شركة. مطالبين قانونا في الفصل 13 من قرار الشروط نتاعنا انه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تصير في المحلات نتاعنا، بالتالي هنا مش نحدوا من الدخلاء، بالتالي عمليات الكراء ما تكون كان ديكلارين نقولوا احنا، وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها. منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات رفعت معناها صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل الادارات وفي مجال التحيل. ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك، تحط اسعار تجلب الانتباه، يتفقوا معاهم بطريقه شفهيه كذلك، ويحولوا لهم مندات عن طريق الوسائل المعروفه والمتداوله. في الاخر للاسف وقت ديابته في المطار ما يلقاو حتى واحد، للاسف انه المبالغ هذه معناها مبالغ محترمه بمئات الدنانير، ما تتعاملوا كان مع الشركات المهيكله والشركات القانونيه والشركات المنظمه.
11: على أثر الزيارة التي أداها أعضاء من المجلس الجهوي بزغوان إلى معتمدية صواف، والتي شملت جملة من النقاط، تمت معاينة وضعية ضيعة فلاحية بمنطقة تابعة لديوان تربية الماشية في وضعية كارثية، ثم على أثرها توجيه النداء إلى وزارة الفلاحة للتدخل العاجل. فخر الدين الشنوفي رئيس المجلس المحلي بالفحص، أكثر تفاصيل من زغوان مع زميلة حنان.
17: كانت عندنا زيارة رسمية إلى معتمدية صواف، حقيقة زيارة تتمثل في 4 نقاط أساسية: زيارة إلى البلدية بمقر البلدية الجديد، الصحة الأساسية، وكذلك التهيئة العمرانية بالمنطقة، وتحولنا بعدين إلى ضيعة جبيبينا المنطقة الخضراء. والحقيقة ملف ذي ثقيل وثقيل جدا، أقل ما يقال عنه المؤسسة بالحجم هذية تحت يد ديوان أراضي دولية، كانوا نجموا يستغلوها ناس أخرين، ناس تنتج، ناس تساهم في إدارة على خليل العجلة الاقتصادية وتحريك التنمية بالجهة. علاش كي يمشي هباء المنصورة ونبقوا نتفرجوا على مساحات شاسعة يمكن استغلوا منبسطة، مش حتى منحدرات وأودية، لا أراضي منبسطة وصارحة للزراعة وصارحة. أحس في نفسي معناها أني را معناها عقار بالكبر هذية ومساحات أراضي بالشساعة هذية وبالظروف هذه، راهو مش معقول اللي باقينا نراو فيه. ولا كل طرف ولا كل مسؤول ان يتحمل مسؤوليه كامل، وعلى الدوله ان تتحمل، الدوله تتحمل مسؤوليتها بدرجه اولى. الدوله لانه الاراضي الدوليه ما هو يرجع بالنظر لوزاره الفلاحه، تحت شاف وزاره الفلاحه. اين وزاره الفلاحه من هذا المشروع؟ اين وزاره الفلاحه؟ نشوف ملف من الملفات الثقيله اللي يجب ان حله في اخر الاجل.
11: تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية يوم 19 أوت، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 أوت عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر. سهام بوراس مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي.
18: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعو، ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات، يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. تعمل لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
11: استعدادات حثيثة لتأمين العودة المدرسية والتأكيد على الانتهاء من أشغال الصيانة، وخاصة تزويد المؤسسات بمياه الشرب في منطقة الوطن القبلية. من نابلة زميلة فاطمة بن عثمان ومراسلة في الموضوع.
19: انطلقت الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية بولاية نابل في أحسن الظروف، وقد تم عقد جلسة عمل أمس الجمعة بمقر ولاية نابل، وذلك بحضور مختلف الأطراف المعنية بالموضوع. تم خلالها التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع الأطراف لتجاوز الإشكاليات والنقائص، وخاصة مزيد العناية بالمؤسسات التربوية والانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة، والعناية أكثر بمحيط المؤسسات التربوية، إضافة إلى التأكيد على التثبت من انتظام التزويد بالماء الصالح للشراب والإنارة بمختلف المؤسسات التربوية. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
11: تنطلق اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان، وقد أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد بالقيروان عن برنامج الدورة التاسعة من هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية يوم 25 أوت. رئيس الدولة سليم بشير قال في تصريح سابق لمراسلتنا في القيروان نادر برجب إن البرنامج يتضمن الليلة السياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 أوت. من جانبه أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلوي انطلاق الحجوزات منذ فترة، وقال أن طاقة الاستيعاب بالقيروان تقدر بألف سرير موزعة على مؤسسات سياحية.
20: العديد من المؤسسات السياحيه تم فتحها سنه 2026، وان شاء الله هناك عده مؤسسات سياحيه ستفتح ابوابها في الفتره القادمه. عدد الاسر قاعد يرتفع، لكن الزوار محترمين برشا، نسبه الاقبال كثيفه، هناك حجوزات من الان على مستوى المؤسسات السياحيه، وذي ولد في عدد وكالات الاسفار اللي تقوم بالحجز المبكر. طاقه الاستيعاب حاليا معناتها في حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحيه مصنفه وغير مصنفه، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنه لسنه في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا إلى نهاية السنة.
11: ختاما، أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية لكارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم المالية انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء في البريد أو في البنوك ابتداء من ظهر اليوم. هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتجنيبهم الاكتظاظ أمام مكاتب البريد، مما يتيح لهم النفاذ إلى مستحقاتهم المالية بشكل أسرع وعلى مدى الساعة عبر الشبكة الوطنية للموزعات الآلية. أذكركم بأبرز العناوين. القيروان انطلاقة من اليوم تعيش على واقع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. تابعنا في زغوان وضعية كارثية لضيعة فلاحية بصواف تابعة لديوان تربية الماشية. ونمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية، وتسجيل تراجع في نسبة البطالة خلال الفترة ذاتها. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. بعد قليل نعود مجددا إلى برنامج عين العقل.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: En la cal.
1: عين العقل.
2: عين العقل مع عواطف جبالي.
1: عين العقل.
2: مع شمس الدين هلال.
3: عين العقل.
2: مع لهذيل الفتني وحاتم.

0: مرحبا بكم. اي جوله ذيلي وجونا الكل ملحم بركات.
1: كيما اليوم تولد ملحم بركات عام 1945، واكبر حفله ممكن من الحفلات الكبيره اللي قدمت لك مسيرته كانت في مهرجان قرطاج، معناتها قبل ما يتوفى في عام 2016. موسيقار وفنان كبير وكبير برشا، واثر المكتبه الغنائيه بعديد الاغاني الخالده.
2: مع قرطاج سهرة الحمامات اللي كانت عجبتني احلى.
1: اي
2: هو في روح اكثر
1: فنان خاص استثنائي الحقيقة. ملحم بركات
3: جاش المستير ولا جاء في مهرجان مستير؟ ما نتصورش ما جاش.
1: المعلومة عن شمس أكثر مني، ما نذكروش جاء
3: حتى ما نذكرش أنه جاء المستير.
2: حمامات
3: حمامات وقرطاج أكثرية قرطاج زادة،
2: وساهمت في التعريف به بقوة
1: أمينة فاخت. أمينة فاخت
0: أمينة فاخت هذيك خليني ساكتة تو. ملف فاخر باهي يا سيدي. خلينا نرجع للملف نتاعنا، الفضاءات الشاطئية واستغلالها في الأنشطة التجارية. هذا اللي باش نكملوا به فقرتنا في عين العقل. كنا نحكيه قبل ما جينا الأخبار مع الهازي، كنا نحكيه على الاستغلال نتاع الفضاءات هذية، وقلنا علاش ليه الفضاءات هذه، ونحن هذية من بين الأهداف الكبيرة اللي نخدم عليها في البرنامج أنه نقدموا بعض المقترحات لعلها تلقى صدى عند أصحاب القرار. قلنا على شلال البلدية ترجعش تاخذ بزمام الأمور أخويا على الأقل نقدر.
3: كريدي لك طول أنت للمواطن البلدي، كري أنت للمواطن وأعمل صحيح. أعمل فضاءات مزيانة
0: على الأقل نعرف مع شكون نتعامل، اللي نعرف مع شكون نتعامل ونجم
2: واضح وفر خدمات ما أمكن أن تكون مجانية وجيدة للجميع.
0: مجانية شمس الدين؟
2: نعم
0: مجانية جملة
2: من؟
0: خليها تكون رمزية مثال.
2: لا لا احنا ندفع في الأداءات باش البلديات هذه تخدم، ما أمكن من فضاءات مجانية.
0: بمعنى على خاطر نحب نقول لك اللي هي كيف تكري خمتملك فقط علاش قلت لك رمزية خطرية كيف تكري أو تصوغ للخواص قاعدة تاخو في فلوس، والفلوس هذية ماشي الحاجات أخرى ربما قاعدة تخدم بها. فأنت كي تنحي لها الامتياز هذية وتقولها خذ أنت الموضوع بيدك ثم تقولها مجاني، تقولي نصور مش مقبول برشا الموضوع.
2: كلامك منطقي بالمنطق الكنزي اللي حط الاقتصاد اللي احنا عايشين فيه هكا، اللي هو لا كان له لا خليفة ولا تليلة ولا يهمه في مستقبل. تغربت بي سنوات نقرأ له عليه. هذا يدخلنا في دائرة مقفلة يخليك كل شيء تخمم باش تاخذ فلوسه. وين المواطن اللي متعدي تحت
0: العقلية الربحية؟
2: لا عاد انا كيك النجم بالتكنولوجيا بتليفونك نعرفك انت منين تعديت تحت اما بوتو الضوء ونفكتر لك وعلاش لا ما نشعلها كيك تعدى
0: موجودة.
2: ايوه ما هكا نوليو احنا وقت الاوبتيمازيسيون ماكسيمال يعني الاستثمار الاقصى. لا ما امكن نحط كراسي مجانية على الشواطئ. الشاطئ مش كان عمان. الشاطئ انك تخلي لي ساعة امكانية اني راه ننظر له، ما تحطش حواجز كان نقعد الكرسي البلدي اللي محطوط في بعض الشواطئ. كي تقعد على الكرسي البلدي اذا لقيت فيه بلاصه عندما نظرت ترى حائطا بناها البلديه باش انت مترشط. اي عجيبه غريبه ما هي. او عملنا سرسيبه هكايه باش تلقى عليها فضلات و وليشوي
0: فاهمين على شنو راهي الشمس
2: ليشوي الذره بعد يطيش بقاياه والفحم الى اخر ذلك، وغدوه هو بيدو يجي ينصب في نفس المكان بدعوى داهو يعمل داهو يمر. قصد في كل شيء مش كان في الشط نفكروا اولا في ان نخليه لشيء جماليته. الاشهارات بقوانين العالم بالقانون التونسي ما تحطش على جانب الشط ببلستيات هذوك. لازم المواطن كيف ينظر لرباط سوسة أو لجامع القيروان أو لشاطئ المهدية لازم يرى المنظر الطبيعي اللي أعطاه له ربي في بلاده الحرة. ما يراش ببلستيات مهما كانت أنواعا وأشكالا مختلفة، ولا لشخصيات ولا لفنانين ولا حفلات. عندك الجانب الآخر افعل فيه ما تريد، احنا هذا مش محترمينه. تحط للكراسي وتهتم بهذه الكراسي على طول السنة. كتجي انت الحداد والإنسان يخدم في الزيتون يا عواطف باش يعمل لنا كراسي بخشب الزيتون وتعطيه البلديات مقابل مالي سنوي، مقابل اللي هو ديما لبس عليهم. هذه في العلم تتسمى التنمية المستدام.
0: اي بالضبط.
2: ولد المنطقة هذيك يخدم وهو يعمل كرسي بمواد المنطقة هذيك. لا احنا شو نعرضه نحضره في متاحف السياحة الكبرى في تونس ونشريهم عند شركات كبرى معظم منتوجها مورد باش نركبوا نفس الشيء في كل الجهات. هي رؤية كاملة لكن من حقنا احنا البلدية تحط على ما يستحق مقابل مالي، مقابل مالي، وعلى ما استحق انا باش ما ندفعش فيه.
0: خلي المواطن يتمتع به.
2: باش ما نستحق معناها نعم. بالنظر وين كل بلاصه نجم نحط فيها كرامتي من غير ما تسرق ولا بالفلوس.
0: اي بالضبط. موضوع الاسعار زاد مهم برشا على خاطر تو نحن حكينا على الاستغلال وعلى البلديات.
2: فرحت في قلبي انا هذيلي خاطر عرفت هو مشى للشط نهار واحد باكثر من كيلو لحم علوش.
0: هذيلي لا صدمني لهذيلي بكري قال لك معناها الاسعار
2: بريكه.
0: بريكه قداش يا سيدي هذيلي؟
1: 7000.
0: 7000 بريكه.
1: 7000
0: كليتها وتبننتها روحت لباس.
1: لا وشبعتني لازمها تشبع.
3: شبع من اللي اسمع سومها شبعني.
0: معناها انت كي تسمع الاسعار هذيلي تقول هذا موجه لانا مواطن. لشكون؟ لشكون تخدم الناس في البريكة؟
1: البرجوازية اللي كيف
0: اللي كيف كنتي بالضبط ما مثلاش منك برشا انتي برجوازية. معناها لهنا تتسائل الناس هذم اللي هم ماشيين للبحر اللي هم المفروض يكون التونسي الزوالي البسيط على خاطر ذاك اللي ما عندوش ربما الامكانيات تسمح له باش يمشي للوتيل الفلاني والبيسين الفلاني ويمشي للبلاصة الفلانية فهو يهز وليداته ويمشي للبحر يلقى الناس تبيع بسبعة آلاف وتبيع
3: بريكة في الوتيل ما تعملش سبعة آلاف.
2: هو في يعني في في, في النقطه هذه باش ما نبداوش ديما نقدي. احنا فما مره قلنا ازمه البنزين ولازمنا نكثروا الكيران. انا اكتشفت مع اصدقاء وقفتني يعملوا في شركه نقل بالساحل قالوا لي فما برشة توجهات زدناها ساعه وساعتين من وقت العمل. رانا بدينا نفكر. ولهنا نحب نشكر كل عائله محترمه اب واولاده ياخذوا كار ونشكر زاد اللي يخدموا في الكار خاطر بعض الأحيان يتعداوا عليهم الشباب الطائشين خاصة في ساعات معينة من اليوم وقت اللي يجيوا بروحين اللي قاعدين ينقلوا في مئات الألف على طول شواطئنا ويوصلوا فيهم ويرجعوا. لكن اللي يجيب السؤال لعواطف الذهني فما شواطئ زاد ولت مكتظة شواطئ
0: برش
2: والتلوث يولي نتيجة الاكتظاظ وقت اللي يتلفت من كثرة العباد اللي دايره بيه ما يرش وإنه يقوم بأي حاجة أخرى تدخل الحياة في فوضى. يعني علاش ما نعملوا شواطئ معينة تمشي لها الكار بالذم موجودة استثنائية
3: كان الشاطئ
2: إيه تمشي للشاطئ إيه نعم إيه نعم إيه كما هزتوا إيه بارك الله فيهم وهذا نقل عمومي مقابل اللي يدفعوا التلميذ ما يجي حتى شيء يمشي المدرسة. أنا رأيي اللي يقعد التلميذ زادة يدفع في نفس المقابل باشتراكات عائلية باش يمشي تفردوا عائلته في الصيف في شواطئ كبرى عنا ما مهجورة
0: موجود.
2: ما نقصها شيء والله لا نقصها شيء. أنا أقول تحلف شواطئ صحيح. رهيبة جميلة لا فيها البلاك العجيبة
3: غير محروس
2: غير محروس
0: نحرسوها خلي نستمشي
2: نحرسوها نجيبوا تراكس توظبها تركحها لأن نعاني احنا من وكالة أزالها الله قريبا اسمها الوكالة الوطنية لحماية الشواطئ اللي يعني هي معناها موجودة باش تلقى شاطئ جميل تحط لنا فيه صخر مغرومة بوضع الصخر العجيب الغريب والقضاء على الشواطئ ولي مغرومة بجي قدام دار فلان تقول لا المجال البحري الأقصى 10 متر وواحد آخر تقول له 500 متر ما تعرف مجال البحري
3: قسمانه هو... على النص
2: لا لا لا, لا
3: مش قبل... قسمانه على النص
2: قانون
3: القانون يقول اقسموا على عرض بالنص ولا كيف
2: القانون يقول البي ام المجال البحري الدولة اللي هو ملك الدولة هو أقصى نقطة يصلها الماء البحر في أقصى وقت هيجان وقت اللي تبدا البحر هايج كي تضرب الموجه يا حاتم وين توصل اخر قطره
3: هذاك هو
2: هذاك مجال بحري بمعنى كان عندك سيادتك فيلا غاديكا راهي ولات ملك الدوله وحتى كي تملكها تملكها وقتيا على 100 سنه. فانا ادعوك ادخل البواقع وشوف الملك البعد الدوله البحري في تونس شوفوا كيفاش يتحرك داخل نفس المدينه
3: يتحرك
2: أي واسال زاد من يملك هذه الاراضي اللي في النص المقابله ومن لا يملك حلي تحللنا في
0: الدنيا الملك ملك ربي يا شمس
2: لليم من هكا بيعيش مرتاح
0: لك علاش مرتاحه وخايتك باش نكمل الموضوع
2: هذا وما يكسبش دار كيف
0: كيف كيف امورنا هاني لاباس باش نختموا هالموضوع هذايا ونخليه للناس ديما حريه التعليق والراي والنقاش وهذايا هو الغايه من كل المواضيع اللي نطرحوها باش نعطيه الكلمه لحاتم يرجع بينا ايام زمان فنخلي لك الكلمه حاتم
3: شكرا عواطف قبل ما تولي الشواطئ عنوان للسياحة والأنشطة التجارية كان البحر في تونس حكاية أخرى. في الصيف العائلة تخرج بكري بقفة فيها الخيرات الكل ومعها الماء البارد وفراشية تتفرش على الرمل للناس كل زاد وما كانش الواحد يسأل الشط هذا نتاع شكون؟ البحر كان للناس الكل، والفرحة كانت بسيطة، سباحة شوية، لعب لما عائلية تحت المظلة كالبسيطة، ويدور الحديث. الشط كان فضاء للراحة، لكن زاد كان مورد رزق للبعض، باعة موسميين، أصحاب الأنشطة البسيطة المرتبطة عادة بالمستفيد، وكان زاد فرصة للتلامذة ساعات وحتى للطلبة في الصيف يدبروا مصروفهم يبيعوا بعض الأشياء. الاستغلال التجاري وقتها كان محدود، ومش هو اللي يحدد علاقة الناس بالبحر. اليوم تبدل المشهد وتغيرت الصورة، الشطوط ولات فضاءات اقتصادية كبيرة، وتلاق هاوي، رستورونات، باراسولات وكراسي للكراء، أنشطة بحرية بالفلوس، باركينج بالفلوس، والاستغلال ولا يخضع لتراخيص وإشغال وقتي للملك العمومي البحري. القانون ما تبدلش، الشط ملك عمومي والنفاذ ليه حق للناس الكل، حر ومجاني، وحتى اللي عنده ترخيص للاستغلال ما عندوش الحق يحتكر الشط. القانون يفرض ترك نصف عرض البحر على الأقل للعموم بين شط وشط. نرجع الآن بين شط بكري، وإن كانت القاعدة أهم من الاستهلاك، وشط اليوم ونولى البحر زاد مجال الاستثمار، تبقى الذكريات تسألنا وين احنا، على شط بحر الهوى وإلا على الشط بالفلوس؟
1: زوز ناجحي زوز ناجحي باهر يحس على قبل قبل الخير بياسر
0: بالحق.
1: والله لا بالحق، معناتها الجو الحميمية وتتعرف الناس على بعضها ويحكي مع بعضهم ويحترموا بعضهم، والبحر ملتقى كان يلم العائلة والأصحاب والجيران وحتى من مناطق مجاورة، وتكتشف عادات وتقاليد أخرى. اليوم لا، اليوم باش تمشي تبحر وتستمتع، نجم نقولوا تعدي كالسواقين
3: تعقدت شوية الأمور،
1: مرتاح، لازمك تصرف شوية، تبعد أول حاجة، تبعد البحر بعيد شوية، تلقى تقعد في إقامة ولا في مركز اصطياف معين ولا في مطعم يوفر لك بعض الخدمات، وخاصة النظافة، تلقى معناتها الحمام وهو مهم جدا زادة في البحر. الخدمات هذه راهي اليوم ولا ضرورية باش أنت تستمتع مع عائلتك. صحيح فما أسعار مرتفعة، فما أسعار ما يقدرش عليها الناس الكل، أما للأسف لأنك اليوم تكون مرتاح على كرهبتك على عائلتك، ظروف كل ملائمة لازمك تصرف، وليه وليت الحاجة اللي تقلق اليوم في بلادنا برشا برشا، على خاطر كل شيء ولا ماديات بالأساس. إذا ما عندكش فلوس ما تنجمش تتفرهد، وراء الترفيه
0: وقت اللي هو قبل هذيلي
1: ضرورة قصوى لتحقيق التوازن النفسي، راه
3: بسطة
1: هاي راه التوازن النفسي اليوم الأمور تعرض للستريس ومن ضغط الخدمة ومشاكل العائلة وكل شيء. خاطر كي تروح للدار اليوم تقول لك مثلا المدام تقول لك ما خرجتنيش، ما درتش، ما خرج
0: صغيرات زيدة
1: وصغار ما تفرهدوش وكل شيء. انت تعرف انه هذا يتكلف باش تمشي بلاصة، نجم نقولوا نقل جماعي تشوف ولا نقل عمومي، تشوف الظروف نتاع النقل، تشوف الحاجات تنجم مشكلات تعرض لها، ولات اليوم لازمك توفر الامكانيات، وخاصه مع اسره وقادم عليك توا عوده مدرسيه وقبلها مولد.
0: صحيح
1: ممكن فما برشا حسابات، ومعات الاسر يقراوا برشا الحكايه دي، راهو الاستثمار في الصغار ينجم يخليه يجبد من المدخرات نتاعو للترفيه باش يبدا يلنصي في العوده المدرسيه، وذاك كل يزيد يولي الضغط على الاسر وعلى العائلات، ونقولوا علاش من بعد فما ستريس طالع بين الازواج في الاسره التونسيه، راهو كل يتبع بعضه وراهو مش معقول. راهو ونعاود نقول راهو الدوله دورها الأساسي إنها تحافظ على الترابط المجتمعي متاعها، راهو الترابط الأسري اليوم أولوية، خاصة
0: التوازن النفسي متاع العائلة.
1: ما تنجمش تطلب من موظف إنه يخدم لك 6 أيام على 7 وتلقاها مركز في خدمته ويقدم لك وهو في داره مش مرتاح وشهريته مش مززيته
0: بالضبط،
1: وما عندوش الحق إنه بشي يمشي يعمل حتى 10 أيام في واحدة من نزل اللي يشوف فيهم ويشوف الإشهارات متاعهم واللي قاعدة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي. وإنه حتى يترفع يقولك ما نمشيش لوتيل نظرا لسوء الخدمات وما عارف شنو، بشي يمشي للشط عمومي يلقى روحه لازم يدفع في المياه 150 دينار.
0: أيوه
1: أما مش معقول،
0: وهذا ديما يبقى يهديلي أبرك برشا من الأسعار نتاع السياحة الداخلية اللي باش نحكيو عليها الجمعة الجاية. وتو تشوف قداش يلزمك أنت في جيبك كعائلة باش تهز مرتك وليداتك وتمشي تدخل الأوتيل مثلا. فربي يكون معانا وربي يكون في عوننا. موصينا معاكم بعد شوية باش نمشيو لفقرة أعطيني عقلك، وأعطيني عقلك كما العادة وكما تعودتوا، هي فقرة نحكيو فيها على الذكاء الاصطناعي ودوره اليوم الأساسي اللي ولا في حياتنا ودخل كان حبينا ولا ما حبيناش كل تفاصيل حياتنا. هذا بعد شوية بشي يكون مع شمس الدين، اقعدوا معنا.

0: على أنغام الموسيقى المزينة نواصل مع بعضنا ربع ساعة اللي ما زالت من عمر البرنامج اليوم عين العقل باش نمشيو لفقرتنا الموالية.
1: أعطيني عقلك.
0: عشان يعقلك اليوم حاتم باش يقدم لنا
2: قدموا الفقره هذه. علاش اليوم جبدني خبر لقيته على شبكه الانترنت عنوان الخبر اسمه المصانع المظلمه. المصانع المظلمه هي منشات انتاج تعتمد بالكامل تقريبا على الروبوتات والذكاء الاصطناعي. شمس ذولي بحرك باش تعوم فيها تفسر لنا
3: هي كلمه المصانع المظلمه
2: هذه تخدم بالذكاء الاصطناعي.
3: لا لا لا, لا. هي ببساطه إذا احنا معمل مثلا كان قبل ياخو في الكاكاوية الخدامة يحطوا فيها فشكارة ويوزنوها ويسكروها ويحط عليها تيك مثلا قداش عنا مخدام يخدموا نقولوا 100 في المعمل الكبير. إذا حولناها من 100 روبو وش يخدم 24 ساعة على 24 ساعة لوين شعلوا في الضوء؟ ما هو الروبو تران في الروشة.
0: أيوة.
3: فهذاك علاش الناس اللي تعمل مصانع هذه يا حاتم فيها شركات الكبرى والصغرى المتوسطة طفي الضوء. كلمة مظلمة لأنه لا حاجة للإضاءة مش كلمة دارك ويب ولا لا مقصودة فهي فعلا مظلمة. هي معناها كي يجيبوا للمول يشعل الضوء يروحوا.
2: هذه ظلي في الصين تجربة في الصين مش معمة على
3: لا اليوم هي عممت
2: في كل يعني بالذكاء الاصطناعي
3: ولا لا مش بالذكاء الاصطناعي هي مرحلة لا لا فسر هي كلمة الذكاء الصناعي كلمة حق يريد بها باطل. الذكاء الاصطناعي موجود عنده 30 سنة و 40 سنة دليل ذلك الطيارة الأوروبية أربيوس طيارات أربيوس منذ أن انطلقت تعرف باللي هي فيها بيلوت أوتوماتيك هكا ولا لا معمل على ما يسمى بالإيلاك 1 وإيلاك 2 زوز كمبيوترات يمكنوا الطائرة من تسوق كاملة
2: سوق راحة
3: يعني كان موجود قديم الشيء لكنه كان غالي جدا نمشيو كن نشريو طيارة يبدأ فيها البيلوت ينجم كان يقلع وينزل على الفلسة يحط لها وين ماشي تبع هي بطرقاتها وتتعامل مع كل المواصفات وكذلك وقت اللي يجي يهبط ينجم يهبطها هو. اليوم بالتقنيات الإنزال الرادارية ولا تطلع وتهبط واحدة اللي ما يسمى بالدور

0: درونات نجم نحطه في الدرون اليوم مواطني وبدأت الدرونات فيها مواطنين. فنحب نفسر في كلمة ذكاء اصطناعي هي قدرة الجهاز أو الكمبيوتر على التعرف على محيطه والتعامل معه. هي قديمة مش جديدة. الجديد اللي احنا في مرحلة ثم مثلا في صناعة السيارات من 50 و60 سنة رانا نصنع بالأيادي الروبوتية الكبيرة، فما ربوات طول عمرها في السنوات. قيمة عملهم تقريبا في العالم 70% حتى 70% من السيارة اللي تخرج فما أيادي روبوتية حسبها ذكاء اصطناعي تبرمجية. نحب نعملوا الماركة الفلانية حطوها برنامج نحطوا نبدلوا النوع الثاني بتاع كهربتنا 2-3 تصنع. كان فما 30% في المصانع هذه يد عاملة بشرية. لين جاءت الفكرة العبقرية من شركات مختلفة متنافسة باش نعملوا روبو على شكل إنسان عنده زوز يدين وعنده عينين وعنده زوز ساقين وقادر إنه يتحرك ويقوم بالتصرفات اللي نعملوها. حكينا في حلقة فارطة على أغلاهم شاكا قلنا أوبتيموس تقريبا بين 20 و 25 ألف دولار، جراح المخ 30 ألف دولار، هكا قلنا أوبتيموس. لكن ما قيناش فرصة باش نحكيه على الروبوت العادي الرخيص اللي اليوم مثلا تلقاها كي تدخل ديزني لاند
1: كما كلمة في المعامل توادم اللي يحكيوا عليهم كيما كي معنى ينجم يكون عادي اللي نتاع المعامل
0: معنى ايربوس ذكرت هنا طلبت 5000 ومشي 50000 روبوت صيني باش يصنعوا الطائرات. في هذا يقعد مواطن يكبس في بولونة الروبوت اللي يقوم بالعملية هذه. فما مشاكل وقعت مؤخرا في بوينغ أكيد سمعتوا بها حوادث وبيبان تتخلع إلى آخر ذلك. كعملوا عملية التحقيق على الطائرات التي لم تغادر المصنع اكتشفوا اللي في أهم قطعة فيها المحرك النفاث اللي في الطائرات قاو نشافات قاو تورنيفيسات قاو الخدام ينسى الآلات. خطر احنا ما نعتقد الغربي لا يشق له غبار ولا يخطئ لا كم وفاء الوقت روح خلى تورنيفيسات ورجع غدوة جبد جدد وخدم. هذه حقيقة منشورة لو تلقاها. فولا من الأفضل كان نجيبوا روبوتات مهما كان سعرها باش تقوم بالعمل هذا. نقطك هي الخطير فيها اللي مش محتاجين 20 و 25 ألف دولار. اليوم شركات الصينية في أشهر اللي فارطة هبطت تخفيض ب1,100 دولار الروبوت اللي سعره 2,000 دولار. هذا تعرف شنو ينجم يعمل؟ ينجم يبيع شوش ويقلي مثلا يقلي البريك يعمل برشة مهام هم في الغرب يراوها اليوم لا تليق بالإنسان خطرها متكررة. غدوة تقريبا معظم الأعمال باش يقوم بها الروبوت هذا اللي في مدن في مظلمة. معناها وقت اللي انت عندك روبوت في الدار وباش يقوم بمهام وانت ناعس ماكش تخلي له ضوء يشعل حتى باش تفي ضوء باش تربح الطاقة وهو سيقوم بنفس الأعمال. اش كان اليوم سعرهم اليوم كثروا بكثافة بعد من الشركات باش تاخذ 50,000 وغيرها. إيلون ماسك معمل في العام باش يبيع 1,000,000 وعام جاي باش يبيع 2,000,000 شركة معناه هو شو اللي أكثر من عدد البشر
1: ديما
0: إيلون ماسك يقول من هنا من 32-34 باش يكونوا أكثر كل بشر عنده 4 روبوت. هذا شيء يزد للحديث اللي يعمل في أعمال
2: ولا واحد خايف حتى
0: ما هذا هو خايف ولا عيش بالراحة. أنا رأيي ما خافش
2: ثم تعيش بالراحة ثم زيادة تخوف
1: ثم كومفور وفما تخوف. التخوف مداد دقة إنجاز الأمر
0: في الطيارات شي عمل هو
1: أخطر وأخطر
0: في الطيارات تقتلي تكثر عليه العوامل الجوية ولا فما صوند يعني فما جساس متحساس بعدش يبعث المعلومات للإلاك. تعرف شي عمل الإلاكة الزوز ذكاءات الصناعية في الطيارة ساعات يبدأوا 4 يعمل تي تي تي تي ويتوقف على العمل ويرجع الخدمة للبشر.
2: أيوة.
0: فهم المنظومة كلهم معمولين إذا تبلانتا احنا نقول
1: ديما فهم مرافق معناها البشر ديما يرافق
0: لا هو إذا تبلانتا يتوقف على العملية هو إذا الروبوت يقوم ولا قادر اليوم مش بتطور التكنولوجيا بتطور المعالجات قادر باش يشوف محيطه ويحسبه. أنا ما نجمش نعرف قداش بيني وبين الهذيلي من مليمتر وسنتيمتر
1: صحيح
0: لكن عين متوسطة الكاميرا عند أي تليفون يقيسها هكا ولا لا. فالروبوت عنده إمكانيات عالية عليا
1: أكثر
0: باش يتعامل مع المحيط. إن شاء الله ما نلقاو مرة فرصة أطول باش نحكي لكم على الأخطر في هذا هو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي العام الانتليجنس جنرال. اليوم احنا عايشين في زمن الذكاء الاصطناعي الالام النصي تبعث له سؤال يرد عليك بجواب. واليوم يطول في ساعات كي تسأله في حاجات مش موجودة يقترحها. بهديني حضر في بشير الصباح يقول له نحب أغاني جميلة صباحية فيها تفاؤل، تقول له متفائلة لفيروس وكذا، كل ذكاء اصطناعي عملها، لأنه الألام بالنسبة ليه لازم يعرف يعطيك الجواب مهما كانت النتيجة. واحد من نقاطه لازمك تدخل برمجة تقول له بالك معاش تعمل معاه العملية ذي، أما هو دي ما يعبي. الذكاء الاصطناعي اليوم باش نعرفوش معناها قطوسة لازمنا نوريه آلاف القطط في التصور ويسألنا، وفما ناس كيف هنا كيف كنت يقولوا هذا قط هذا قط، باش هو يشوف ويعرف. في حين الولد الصغير يشوف قطوسة في حياته ولا قطوستين مدى الحياة يعرف القط. فباش نسهل لكم مش معناها الذكاء الاصطناعي العام هو باش يولي الروبوت يدرك بالذكاء اللي في وسطه ما حوله، يعني
2: معاش محتاج انك توريه مثلا الصور ولا تقول له هذا كذا.
0: يحبوا اليوم التجارب قاعده تقوم يدربوا فيه في غرفه مغلقه باش يعرفوا كانه لمس شيئا. أيوة. انت صغير تحط يدك في الكهرباء يلسك تتعلم الدرس. ليش الذكاء الاصطناعي ما عندوش فرصه هذه؟ اليوم يصنعوا له في اشياء في محيط باش يولي هو قادر على انه يناقشك تعطيه المهام ويذهب الى تنفيذها. طبعا احنا نحكيوا على ذكاء اصطناعي لا عنده لا يدين لا سقي. شنو حشته باللي يديره صغير؟ حشته بالروبوت بالليمانويت على شكل انسان اللي تصنيعه اصبح رخيص. قلت لك ايلون ماسك يحكي على 20000 دولار، الصين تقول لك 2000 دولار. افهم المستقبل اللي كندخل واحنا
2: يعني مش هو اللي كيما البورتابل اللي كان في يوم من الايام
0: والجميل اللي هو ارخص من البورتابل هذه نكتتها
1: اللي ارخص
0: والاقوى من هكا اللي نجم يرد على التليفونات يكلم ادارتك ويقول لهم هي مش موجوده تويكا مثلا تاخذ في حمام ما في عود صغارنا
2: في مكان يولي في مكانك. لكن شمس الدين اني ربما برشا مقالات قريتهم في النقطه هذه اللي باش نسالك عليها، انه يقول لك تخوفات ربما من انه الذكاء الاصطناعي العام كما انت فسرت لنا شوية ينجم يجي نهار ويكون أكبر أو ربما أشد ذكاء أو اعتقادا من الإنسان، من ذكاء الإنسان.
0: هو من مؤكد ليش يكون أكثر دقة وعدم ارتكاب الخطأ من الإنسان، لكن هل سيكون أكثر إبداعا من الإنسانية؟ لا، لأنه لن ينتج جديدا.
2: يعني فقط باش يكون أذكى من الإنسان لأنه هو يمتلك أكثر.
0: هو أذكى مني وأذكى منك.
2: أدق منا.
0: هو أذكى مني وأذكى منك. نعم. خطر عنده وحدات قيس ومعلومات شديدة،
2: لكن ما يخلقش هو وحده ما ينجمش.
0: هو أما هو شاف الإنسانية اللي قراها كلش خلقت.
2: بالضبط.
0: لهنا يجي مشكلة مثلا اللي يولي يلحن في الموسيقى. هو قاعد يبدع من كل ما سمع من ألحان، فما حد شيء جديد عنده. إذا الفنانين اليوم البشر توقفوا على عدم إنشاء ألحان جديدة، فهو شقعد يعوض في دور في الألحان هذيك.
2: بش يعطي
0: بش يعطيك 5% من هذا 10% هذا
2: أو ينتج إبداع.
0: شوفوا ربي خلق برشة كائنات غير نحن البشر. لكن فما برشة يقول الإنسان يعمل ويعمل شنو فرقه على الحيوانات. أنا أقول لك الإنسان هو الحيوان والكائن الوحيد على الأرض اللي عنده ثقافة.
2: أيوة.
0: اللي يرسم رسم مع جدران من أوائل التاريخ وعمل الفنون بأنواعها وأشكالها. صحيح. أنا أعتقد الذكاء الاصطناعي وهو من صنع البشر مش من صنع الإله لن يصل إلى مرحلة الإبداع المطلق يعني الصفري، لكنه سيكون عنده معلومات أكثر مما هم موجودين على سطح الأرض الآن، لأنه في عقله ما كتبه وما وصل إليه من هم موجودون على سطح الأرض منذ أن جاءته معلومات عنه.
1: واضح. ان شاء الله ربي يقدر الخير.
2: حر
1: واحد حر واحد مش لاقي يصرف على روحه يصرف على اربع روبوتات كما قال.
2: يعطيك الصحه يا شمس، نشكرك ديما على
0: لا يزرعوا لك البطيخ والبطاطا والقمح والشعير. اما المفيد المفيد المفيد الدول تعطيك الارض
1: هكا.
2: ديما هي فتح لنا نافذه على المستقبل. شكرا جزيلا لك
1: ديما. فازت الابداع مش متوفر.
2: قبل ما نختموا باش نعطيو الكلمه لهذيلي باش يعطينا الاجابه الصحيحه على سؤالنا اليوم.
1: الاجابه صحيحه بالحق، معناتها فما نقاش دار على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك تاع المنسير، معناتها هو متى تم الاعلان عن مجله الاحوال الشخصيه. هو تم الاعلان عليها 13 اوت 1956.
2: ايوه.
1: اما تم العمل بها في 1 جانفي 1957. معناتها تبارك الله المعلومه موجوده والاجابه الصحيحه موجوده بالنسبه للساده المستمعين. هكا علاش ما حبيناش نعملوا حتى قلق. عملنا قرعه على مستوى كل الاجوبه، معناتها قرابه 600 تعليق. اليد البريئه نشكره برشا، سيد المخرج نمبر 1 ايمن الشابي اختار لنا بعد عمليه سحب القرعه سي منصف الزيني. سي منصف الزيني هو الفايز معنا
2: ان شاء الله، مبروك عليه.
1: على شرط بالطبيعه يمشي بال100 دينار اللي باش يربحها معنا من اذاعه المنسير يفرح المدام
3: أيوة. ويهدي لك هدو مزيان وإن شاء الله.
0: ذكر مجالة الأحوال الشخصية أمضاها الراحل أحمد المستيري
3: صحيح
0: وعمل صحيح. عليها صحيح. وتحمل مسؤولية ذلك الإمضاء ولو رفضها الشعب التونسي لغادر مهمته صحيح.
3: ومحمد فاضل بن عاشور كان له دور كبير برشا
0: هو وابنته زميلتك في المؤسس لإذاعة تلفزيون التونسي صحيح.
2: ربي إن شاء الله يرحمهم الكل هذوما علامات تونس الفارقة معنا في تاريخنا إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله الأجيال الجاية وهذه يخرج منها ناس كيما هكا وهذا بفضل شنو بفضل برامج من النوعية هذه بفضل نقول أكيد أكيد أكيد أكيد ما فيهوش شك هذا لأنه إذا كانت تتعمم برامج من النوعية هذه فأكيد أنه هذه بشيرتقي بالثقافة العامة ويخلي الناس تسأل والسؤال يجيب مجموعة أو يهزنا المجموعة من الإجابات ويخلق حوار ويخلق أكيد ثقافة ويخلق وعي وهذه نحن اللي نحبوا عليه. شكرا جزيلا لكم اللي تابعتونا الكل من ماضي ثلاثة حتى التو. نشكركم برشا على المتابعة، نشكركم على التفاعل على صفحة الإذاعة، نشكركم على الملاحظات الجميلة والجيدة واللي فيها هدايا، وشكر لكل الزملاء في مقالي حتى شيء كان باش نقول يعطيك الصحة شمس الدين، يعطيك الصحة حاتم، يعطيك الصحة ديلي
0: ربي يبقي لك الصحة والأقل بدل عمرك
3: أجمعين على كافة السادة المستمعين
2: أجمعين محليها دعيوة. شكرا جزيلا لأيمن، يعطيه الصحة أيمن، مشكور برشا. نحن كيما العادة نتلاقاو إن شاء الله السبت الجاي بإذن الله في عين العقل. إن شاء الله ربي يحبس عليكم العقل للناس الكل. إلى اللقاء.
4: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99. 99.

0: بسمة إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
1: أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد هذه الليلة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قد تكون في بعض الأماكن غزيرة مع إمكانية هبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجهات الغربية للشمال والوسط وأيضا منطقة الساحل حيث ستتراوح الكميات الأمطار في بعض المناطق بين 20 و40 مليمتر. هذا ويتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مع أمطار غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة في مناطق الجنوب رياح من القطاع الشرقي يكون البحر قليل الاضطراب. وحسب آخر نشرة محينة صدرت عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و30 درجة وتصل إلى 33 درجة في الجنوب الغربي. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبلغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وذلك بداية من مساء اليوم السبت. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. وفي آخر أخبار الاقتصاد تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 622 ألف شخص. بالمقابل أيضا سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى

sever. Aktar beni, aktar beni. وأدوح في عيني وأدوب من لمس إيديك وأدوح أدوح.

زريبة صواف زهوان علموجة 104.7 في الصيف من الصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية. أكدت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادية، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من مساء اليوم. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقابل 15% خلال الثلاثية الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للأحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثية الثاني 622 ألف شخص مقابل 641 ألف خلال الثلاثية الأول، أي بانخفاض قدر ب 19.3 ألف عاطل. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. ساعدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: Cinéma. Cinéma مع فوز الصخيري.
1: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل الساده المستمعين والمستمعات اللي باش يرافقونا في سهره السينما، تنطلق الان وتتواصل حتى للعشره متاع الليل. اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، والماضي هو التاريخ، هو الاصاله، تبقى الايام الجميله الحلوه، ذكريات الزمن الجميل. من حق كل فنان علينا سواء تونسي عربي او عالمي ان نذكره ونذكر به جيل اليوم بما قدمه للفن وللوطن. اسماء كبيره نحتت اسماءها باحرف من ذهب. من ذلك احنا في الساعه الثانيه اكيد باش نرجعوا للماضي، طبعا الفن الجميل اللي يعني عرفناه في فترات معينه، وكيف باش نرجعوا لك المختلف يعني الاجيال، وباش نحكيوا اليوم على شخصيه جيمس بوند من عام 1962 الى سنه 2068. كذلك في حصتنا باش نرجع للوسترن. انتم ممكن عندكم فكره على الوسترن السباجيتي، ولكن الوسترن الاصل هو يعني غرب امريكا، يعني امريكا او هوليود، يعني انتجت العديد من افلام الوسترن في بدايه السينما الناطقه. في حصتنا باش يكون عندنا فيلم بكمه جديد المخرج عبد الحميد بوشناق، يشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا، وبعد قليل سيكون معنا مباشره على موجات اذاعه المنستير. في حصتنا الليله كذلك لقاء مع هشام التومي رئيس الجامعه التونسيه للسينما الهوات ومدير مهرجان اقليبيا لفيلم الهوات الدولي، وملامح الدوره الجديده من 23 الى 29 2026. في حصتنا كذلك أغنية من فيلم اخترنا لكم هذا المساء، أغنية لعبد الوهاب مأخوذة من فيلم ممنوع الحب 1942. الأغنية حلوة برشا، هي بلاش تبوسني للموسيقار، موسيقار الأجيال عبد الوهاب. أخبار سينمائية عربية وعالمية، وإن شاء الله كل حال حصتنا اليوم تنال رضاكم واستحسانكم، مع تحيات حسام قدرية وفوزي الصخيري.
2: الدنيا صارت ولا اللي في مصر وحشوك قوي؟
3: طب خلاص بقى، احكي لك انا هالدواء.

0: 8 دقائق على موجة ذات المنسير، ونرحب بكل من التحق من الآن في الاستماع. الأغنية اللي كنا نستمع إليها الحقيقة من أحلى ما غنيت ليلى مراد، يا مسافر، يعني من لحن أحمد صدقي. نرجع طبعا لبرنامجنا، برنامج سينما، وإحنا في دائما في الساعة الأولى نحاول باش نقوم برصد يعني جديد السينما التونسية، وبالحقيقة نكون أسعداء وقت نشوف فيلم تونسي يشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا، وعنده بطبيعة الحال مهرجان عنده تاريخ والدورة هي 79. المهم باش ناخذ برشا تفاصيل حول فيلم طبعا نكبة بكمة طبعا جديد المخرج عبد الحميد بوشناق، وهو معنا مباشرة على موجة ذات المنصير. مرحبا بك سي عبد الحميد.
1: مرحبا بك سيدي، ومرحبا بمستمعين ذات مستير كل.
0: نعم،
1: نهارك زين.
0: يعيشك عبد الحميد. احنا بطبيعة المسيرة متاعك الحقيقة موفقة سينمائيا، ليش؟ خطر يعني من 2018 حتى 2026 استطعت أنك تنتج أو تخرج يعني 4 أفلام روائية طويلة، وهذا مش مسهل يعني بالنسبة للمخرج تونسي أو شركة تونسية. هذا السؤال الأول، يعني أنت تعتمد على أموالك الذاتية ولا فما دعم من وزارة الثقافة ولا من أطراف أخرى؟
1: شكرا ساعة مرة أخرى، دي كل ما عندي حاجة جديدة ديما أنتم الأولانين يتكلموني، نشكركم.
0: مرحبا بك.
1: أيوة. عايشك. وصحيح هو رو حتى التو أنا ما أخذيتش دعم من عند وزارة الثقافة في حتى فيلم، في حتى مسلسل، في حتى عرض. إن شاء الله ربي يحسن العاقبة وكهو ذاك شنقول، لكن ما وقفتش، نحاول ديما نلقى طرق، نحاول نلقى
0: نعم.
1: منجين معايا يمنوا مازالوا بالسينما الحقيقة، من نجمش وحدي نعمل كل شيء، لكن مرة هذه معايا مثلا حسني، سي حسني غريني تخوي جي جروب اللي هو من بالفكرة هو حمزة بوشناق، مش نجمت نعمل فيلم هذا اللي هو تقريبا في نفس إمكانيات دشرة، يعني مازال ما عنديش لوكس فهمتني، وحاجة مش خايبة ياسر، خاطر كيبدا عندك لي كونترانت هذوما كل راهو تولي تلقى حلول، ويمكن تلقى افكار ما خير يعني فهمتني.
0: نعم.
1: لكن مازلنا مواصلين وان شاء الله جاي خير يا رب.
0: نعم، هو المهم انه الفيلم اخترت باش يكون في عرض عالمي يعني في باحدى المهرجانات اللي تقام يعني في فصل الصيف.
1: والله مش انا اخترت، هم اختاروا الفيلم يعني. ما بين 7000 فيلم يتبعث لهم، انا موجود في السيليكسيون اوفيسيال، وهذا
0: جيد
1: يعني. حاجه باهيه ياسر يعني.
0: أي جيد، حاجه باهيه برشا. وفي انتظار طبعا الفيلم هذا، هل سيشارك في ايام كارت السينمائيه او وقتاش باش يدخل في دور السينما يعني مع سبتمبر؟ شهر سبتمبر اكيد معناه الموسم السينمائي ينطلق دائما.
1: الحقيقه ما عندناش تو استراتيجي واضحه، مهرجان قرطاج السينما يجي بعد موسم كامل يعني، بعد ما يوفي موسم السينما الكل ويجي المهرجان فهمت.
0: نعم.
1: اللي هو غريبه كيفاش حتى السنة ما رجعوش
0: لأكتوبر يعني، حاب تقول
1: الردات نتاعو القديمه يعني، تقولش علينا قاعدين نقولوا للمهرجانات العربيه كل اسمعني رانا نخافوا منكم وانتم تخدموا على رواحكم، وحنا هكا كي تكملوا انتم تو نجيو احنا.
0: هو
1: يضر السينما التونسيه، احنا سنه رمضان يجي في فيفري.
0: نعم.
1: يعني انت الافلام اللي كانت قبل جي سي سي هي مدعم لها، باش يخرجوا بعد جي سي سي يكون عنده منبوس للسالات.
0: نعم.
1: اش خليت لهم انت؟ خليت لهم جمعتين ثلاثه جمعات في جانفي. نعم. ومن بعد يدخل عليهم رمضان.
0: ورمضان ما تعرف يعني المتفرج يهجر القاعات بصفه عامه. طبعا يمشي لحاجات اخرين، هذا هو يعني حبيت تقول. المهم تو كي نرجعوا للبصمه نتاعك في السينما عبد الحميد، يعني هي واضحه يعني انت لا تشبه احد يعني في تحليلك المواضيع اللي انت تركتها في الافلام نتاعك الاربعه، يعني انت تحس هو عبد الحميد بوشناق هذاك التابر نتاعه، هذاك هي البصمه نتاعه، تمشي ياسر على الفانتازيا.
1: والله فما الفانتازيا، فما ديما عندي الواقعية السحرية ساعات في السينما ولا في المسلسلات، نحاول نكون نبعد شوية على الواقع، أما ومامتون نتطرق للواقع ومواضيعي تحكي على الواقع وتحكي على التونسي خاصة تحكي على التونسي مع التونسي، وذاك اللي فرحت اللي خاطر كي تخت العالم بمواضيع يهمونا احنا يكون خير من اللي نعمل حاجه تشبه لهم يهمهم كهو فهمتني.
0: نعم، وهذا المهم يعني. شكون كتب السيناريو بالنسبه لهذا الفيلم؟
1: كتبت انا السيناريو والاخراج انا وعملت المونتاج انا زدت.
0: اي بيه. هكاك تولي انت متهني على الفيلم نتاعك.
1: والله الى ضروره احكام، لكن في الكتابه اي نحب ديما نكتب انا في السينما في نعم. السيريات ديما يكونوا معايا دوت سيناريست
0: نعم،
1: لكن في السينما يظهر لي هذيك طريقتي حتى لو خدمت الافلام اللي كتبتهم انا.
0: نعم، هو يعني بالنسبه للمهرجان لوكارنو والدوره 79 في اي قسم يعني شارك هذا الشريط؟
1: هو قسم في السيليكسيون في سيل، لكن هو مش في المسابقه الرسميه.
0: نعم،
1: ماك تعرف فما كما في كان كما في المهرجانات هذوما ديما فما المسابقه الرسميه وفما اللي خارج المسابقه، لكن خارج المسابقه يتسموا سيليكسيون اوفيسيال، يعني هذوكم يتحط عليهم اللوغو تقش عليهم يختاروا من المهرجان عنده بنفس القيمه يعني نتاع الافلام اللي موجوده الكل، فهمت؟
0: نعم.
1: والافلام فيوري كونكورس وهذايا اللي في لوكارنو فيها الافلام اللي فيها نوع من الانوفاسيون في طريقه الطرح، وهذايا هو الحاجه المزيانه في الاختيار نتاع السيكسيون هذه، اللي هما اعتبروا الفيلم فيلم جديد في طريقته للطرح، فيلم حتى كتبوا ديزارتيك الكل كتبوا اللي ماك عمركم ماكم تشوفوا فيلم تونسي بهذه الطريقة، يعني عمركم ما تشوفوا تونس
0: نعم.
1: بهذه الطريقة ذاك الواحد يفرحني يعني وفخر لي نحن الكل.
0: أكيد ما احناش باش نرجع لبرشة تفاصيل حول موضوع الشريط، لأنه خلي الجمهور يكتشف الشريط وقت اللي ينزل للقاعات، يعني في وقته ووقت احنا نرغبوا من المتفرج باش يمشي يشجع كل فيلم تونسي جديد، هذا هو يعني المنطقة متاعنا. شكون فيه الأبطال للشريط هذا؟
1: فيه عزيز جبالي، فيه هادي كريسان، فيه زهرة مشرقي، فيه السيدة منيرة زكراوي،
0: نعم،
1: شوقي خوجة، محمود سعيدي، فيه بعد العديد من الممثلين يعني فيهم اللي خدموا معايا قبل وفيهم اللي أول مرة نخدم معهم،
0: نعم،
1: وفما سي عبد القادر بن سعيد ضيف شرف زادة اللي نورني في الفيلم، وإن شاء الله إن شاء الله ينال أعجاب الجمهور. رجعت للرعب المرة هذه من بعد دشرة،
0: يحبوا الأفلام تاع الرعب راهو الجمهور. الجمهور
1: شويه مره هذه يعني
0: الجمهور يحب فيلم الرعب راهو تشدوا خاطر ذاك هو سسبانس وذاك التسويق،
1: هو مش رعب جس باش نخوف الناس، فما فكره وراه وفما
0: اكيد
1: فما قضيه نطرحها، فما نحكي على العنف اللي سيد في المجتمع نتاعنا اللي
0: نعم.
1: ان شاء الله ما نوفيوش كما في الفيلم وكا هو.
0: عبد الحميد يعني نعرف انه دشرة حقق يعني ايرادات كبيره برشا في القاعات خاصة التونسية، ممكن هو الفيلم اللي حق على الإيرادات حسب نتصور.
1: لا مانوش مش أنا، لا لا بعده جاو برشا فيلم
0: أي في الحكين ما تصور باش تقول لي أنت صاحبك راجل ممكن معناها ممكن
1: أي أكيد صاحبك راجل، فما حتى أفلام أخرين توينسا اللي حقوا إيرادات أكثر من دشرة، لكن
0: نعم.
1: دشرة يمكن عاود رجع الناس للقاعات بطريقة كبيرة وكانت نقلة نوعية في الطرح نعم. متاع الأفلام الرعب لكن بعد تعدوا برشا افلام اللي هما نجحوا اكثر من دشره يا جماهيرين.
0: نعم، على كل حال نشكرك برشا على اللقاء القصير، ان شاء الله نتلاقاو وقت الفيلم يكون في العرض اول يعني امام الاعلاميين ونكونوا حاضرين ان شاء الله. شكرا خويا عبد الحميد بوشناق،
1: ربي يخليكم، عايشك بارك الله فيك،
0: الى اللقاء
1: الى اللقاء سيدي.

0: 21 دقيقة على موجة إذاعة المنسير سينما متواصل حتى العشرة متاع الليل. فمرحبا بعشاق السينما. احنا باش نمشيو لقليبيا توا لأنه الموعد الهام دورة جديدة يعني تنتظر عشاق السينما الهاوية انطلاقا من يوم الأحد القادم 23 أوت وتواصل على امتداد الأسبوع. معنا رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة وكذلك مدير الدورة الحالية لمهرجان المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. خويا هشام مرحبا بك.
1: مرحبا سي فوزي، عايشك وتحية لكل مستمعي ذات المنصير.
0: نعم احنا تلاقينا تقريبا أكثر من شهر وقتها أنت بطبيعة الحال أنت خطر جديد على رأس الجامعة وتوا منك الفترة هذيك لليوم أكيد يعني فما برشا مراحل يعني تحقت وتوا الموعد بدي يقرب برشا ومعناها كل شيء توا جاهز في العادة يعني.
1: والله هو توا احنا معناها كما قلت أنت احنا مكتب وهيئة جديدة الحقيقة معناها كبداية عمل للمكتب الجامعي من فوش الجامعة التونسية للسينما الهواة معناها الهدف نتاعها والصلب العمل نتاعها هو التكوين السينمائي لتعيدة السينمائيين الهواة مختلف معناها مناطق الجمهورية.
0: نعم.
1: هذا اللي نكبين عليه من الأول معناها في تكوين في النوادي في أعداد تظاهرات جهوية معناها كان عمل حتى ممكن تقريب بالأواخر شهر ماي كان عمل في الجهات تظاهرات عملت في سوسة في مستير في تطاوين في زغوان حملون في تونس في منزل بورقيبة دونك كانت هكا مصافحة مع شوية الجمهور زادة معناها حاجات هذوما كانت مفتوحة للجمهور ما نساوش زادة كيف زادة تعمل زوج تظاهرات في قليبيا وحمام الغزات.
0: نعم
1: دونك كان العمل في البداية للنوادي وللجهات بما فيهم التحضير معناها للإنتاجات للدورة الحالية للدورة 29 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي إن شاء الله بيكون من 23 إلى 29 أوت 2026
0: يعني من 23 يكون بالحد والاختتام يكون يوم 29 يكون بالسبت يعني هذا هو احنا ديما في العاده اكبر تجمع نتاع الشباب نلقاوه في مهرجان قليبيا لانه
1: مش كان الشباب سي فوزي
0: أه؟
1: مش كان الشباب
0: هي نعرف لكن هو قاعد نشوفوا فيهم اكثرهم شباب تبع
1: هذاك اكثر حاجه تهمنا هو هذوك من
0: نعم.
1: مستقبل نتاع البلاد مستقبل الجامعه مستقبل المهرجان.
0: نعم باهي احنا باش ما ندخلوش في التفاصيل على خاطر انتم ما زلتم ما قمتوش بالندوه الصحفيه اللي في العاده معناها الدوره 39 تبوح باسرارها بكل تفاصيلها. احنا باش نحبوا ناخذوا من عندك بعض الملامح بعض التفاصيل اللي ممكن تمدنا بهم بالنسبه للدوره القادمه.
1: هو لا معناها تو بوم فما الحاجات معناها الفقرات اللي نجم نقول عليهم عندنا بالطبيعه المسابقه الدوليه المسابقة الوطنية دونك المسابقة الدولية اللي هي فيها أفلام فما أفلام تونسية مشاركة فيها وفما أفلام من مختلف دول العالم معناها فما تمثيلية نجم نقوله للعالم الكل من كوبا كولومبيا الجزائر مصر فرنسا انجلترا ايران الهند اليونان معناها فما مختلف البلدان بتبيع باش نشاهدوا فيهم مختلف انواع وانماط ورؤى للسينمائيين.
0: نعم.
1: كيف عملنا المسابقه الوطنيه اللي هي فيها افلام الجامعه التونسيه للسينما الهواة افلام طلبت مدارس السينما والسمع البصري ومستقلين اللي عندهم انتاجات سواء في جمعيات والا بصفة مستقلة معناها هذه ولات من الاول كانت حاجة ماهيش متواجدة برشا توا بديمقراطية معناها آليات التصوير والماتريال ولاو فما اكثر بون صحيح الكاليتي ساعات ما تلقاهاش لكن فما اهتمام اكثر بالجانب هذا.
0: نعم.
1: هذا كيف كيف عندنا مسابقة الصورة الفوتوغرافية ومسابقة السيناريو، هذوما اللي الفقرات القارة تاعنا.
0: نعم.
1: أنا من أهم الحاجات اللي مسكون موجودة في المهرجان.
0: نعم، هو كل قائل سؤال يسأل شنو الفرق طبعا بين فيلم عن معناه أنجز عن طريق الهواية وفيلم أنجز عن طريق يعني ربما فيها لمسات متاع معناها احترافية، يعني تجم تقول خاصة الأفلام اللي جينا من برا.
1: هو ديما الحاجة معناها اللي تفرق أساسا هي طرق الإنتاج. معناها ما نجموش نقارنه ما بين واحد يخدم بوسائله الخاصة وإلا يصرف وحده، مش كما وراه شركة إنتاج وراه
0: نعم.
1: معناها برشا برشا أموال تخليه يخدم في ممكن إمكانيات أحسن. لكن هذا جانب. الجانب الثاني هو في أغلب الأحيان ساعات معناها تلقى اللي وراء شركة الإنتاج هذا فما شوية ساعات تدخل في المواضيع في السيناريو في طريقة الطرح في حاجات. دونك علاش تقديم السينما الهوات حرة معناها بالإمكانيات اللي عندك لازم توصل الفكرة وتعبر كل حرية على موقفك وآرائك والحاجة اللي تحب تحكي عليها. معناها لازم أنت سيناريو هذا تتهزه لشركة إنتاج
0: نعم.
1: ما يوافق لكش عليه ولا دونك تولي. فما ساعات فما حاجة كان تتفهم ساعات بالغالط اللي هي راهو كي نقولوا سينما هوات مش معناها راهي سينما ما فيهاش حرفية، لا في تقنية التصوير، في الكتابة، في الحبكة السينمائية، في طريقة المونتاج، حتى في الأدوات معناها في المعدات المستعملة. نلقاو المعدات الحديثة، الإذاعة الحديثة، تقنية الصوت الحديثة، المونتاج، تالوناج. معناها كي نقولوا أماتور معناها مش بالمعنى هكا التقديمي ولا التحكيري
0: نعم
1: للعمل. نعم. فيها احترافية في الخدمة بتاعه.
0: نعم، هو يقول لك الفيلم اللي فيه احتراف يقول لك كرة شركة، هو تقريب هيك طبعا المختصين يقولوا هيك. معناها الفيلم باش تميز بين فيلم هاوي وفيلم في صنف الاحتراف يقول لك الشركة هي وراه تنتج له.
1: اي عندك شركة انتاج وحتى
0: نعم.
1: حقوق البث معناها باش ينجم يشارك ولا عادة يلزم المنتج هو اللي يوافق وساعات ينجم يطلب عليك معناها دي دروا متاع ديسيجيون باش تعديه الفيلم.
0: نعم، كما قلت الافتتاح ان شاء الله باش يكون الحد المقبل كالعادة مسرح الهواء تلق زين الصافي.
1: طبعا
0: زين الصافي هذا مكان رائع الحقيقة، مكان رائع.
1: موعد جميع السينمائيين من الهواة والمحترفين ان شاء الله باش يكونوا بحضنا.
0: نعم،
1: صلى من خيرة السينمائيين التونسيين وفي العالم زاد
0: في العالم. ان شاء الله يكون الطقس يعني ملائم، لان الطقس قاعد يتغير شويه، وان شاء الله كي المطر هذيك قاعد تتهاطل ان شاء الله الخير والبركه على تونس كامله، وان شاء الله المهرجان هذا يوفي بوعوده ويقدم لنا اضافات في الدوره هذه ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه يا فوز.
0: نعم، هاونا اخويا ما تخلناش برشا تفاصيل باش نخليوك لك انت تعمل ندوه صحفي على راحتك. انت يعطيك الصحه كي انت يعني تدخلت معانا قبل ندوه صحفي، هذه حاجه باهيه ممتازه جدا.
1: ما فما حتى مش يعطيك الصحه فوزي، واحنا ديما معناها الاذاعات والصحفيين زملائنا واصدقائنا معناها ويسعدنا برشا معناها اهتمامكم بالشان السينمائي وخاصه بالمهرجان والجامعة التونسية للسينمائيين الهوات.
0: نعم،
1: وماذا بينا كانت تتواصل الحكاية دي حتى في وسط العام. في وسط العام عنا أنستا وعنا برشا حاجات نعملوا فيها تنقصها شوية ساعات التغطية الإعلامية.
0: أها، هذوما وقتاش تنظموهم يعني في العطل أون برانسيب يعني؟
1: فما في العطل وتوا معناها إيش قلت لك، إحنا من جانزي حتى المي برسك فما في كل ويكاند فما تظاهرة في منطقة من المناطق الجمهورية.
0: نعم، باش نسألك سؤال أخير تو بالنسبة للقدماء متاع الجامعة دائما يكونوا في القلب، يعني دائما يكونوا في الذاكرة. أكيد عندكم شي قسم يحتفي بك القدماء اللي ترأسوا الجامعة التونسية على امتداد أجيال وأجيال يعني مختلفة بطبيعة الحال.
1: هو علاش قلت لك بكري مش كان الشباب. معناها احنا ممكن من سر من التواصل الجامعة والمهرجان اللي هو مع الناس قطيعة معناها ما بين الأجيال. معناها احنا إلى حد الآن حتى في التحذير والاستعدادات المهرجان القدماء والرؤساء السابقين ولا حتى أعضاء في النوادي معناها على اتصال دائم نتشاوروا ناخذوا رأيهم يعطيونا مقترحات نعطيهم أفكار ديما فما التعامل ديما موجود معناها على طول العام مش كان ظرفيا في المهرجان.
0: نعم هو أكيد باش تكون سلمى بكار تكون موجودة نصورها
1: إن شاء الله
0: أكيد خاطر سلمى بكار يعني هي من القدماء متاع الجامعة وهي اللي انطلقت يعني كما العديد من المخرجين اللي انطلقوا من قليبيا أصبحوا يعني محترفين
1: كما لخشين دونك معناها
0: نعم.
1: أول أفلام متاحهم وأول تجاربهم كانت في الجامعة التونسية للمهوات وكانت في مهرجان قليبيا.
0: نعم هو نزيد نذكر أنه المهرجان أسس سنة 1962
1: لا الجامعة 62 المهرجان أول
0: أي الجامعة يعني الجامعة الديركو بطبيعة الجامعة 62 أول دورة هي 64
1: أي 64
0: أي 64 معناها قبل أيام قرط السينمائية
1: قبل أيام هو المهرجان هو أول مهرجان عربي إفريقي
0: نعم.
1: يختص بالسينما بصفة عامة
0: هيك معناها أول بطبيعة خاطر احنا نفتخر بهذا المهرجان هشام نفتخر به برشا خاطر كما قلت عنده بس
1: معناها فما برشا حاجات
0: نعم
1: فما برشا أسماء معناها حتى مش تونسية اللي جات مثلا في لجان التحكيم والا في شركه بافلام
0: نعم.
1: معناها بعد عام ولا بعد عامين تلقاه في لجنه التحكيم في كان والا ماخذ جائزه في برلين ولا في فينيس معناها فما برشا من المخرجين اللي تيجي والفيلم نتاعو يتعرض في قليبيا يقول لك هذه معناها بالحق هذا الامتحان الحقيقي نتاعي باش نشوف اسكو انا بالحق وهذه هي المهنه اللي نحب نخدمها من بعد والا هذا هو غرامي
0: نعم.
1: والا لا معناها
0: هذيك المحطه الاولى رسميه يعني نجم نقول
1: اي قدام 1200 جمهور ويتبع في الفيلم نتاعك ويقعد من بعد يناقشك ومعناها هذيك بالحق التجربه الاولانيه والمحطه هامه على الاخر معناها
0: نعم.
1: حتى مثلا على سبيل الذكر وليد مطار يقول لك التجربة متاع نعدي الفيلم متاعي في ليبيا
0: نعم.
1: راهي ما تضاهيها حتى تجربة أخرى خاطر عباد شغوفة بالسينما وما فماش ما فماش شكل محاباة ولا ما فماش شكل بش يجاملك ولا حاجة الفيلم مو. عجب ولا ما عجبش معناه بش يقولها لك طول
0: نعم. شكرا لكل حال هشام التومي رئيس الجامعة التونسية للسينما الهوات وكذلك رئيس المهرجان قليبيا للفيلم الهوات اللي باش ينطلق ان شاء الله 39 وش الانطلاق نتاعها تكون لحد 23 اوت وتتواصل اليوم 29 من نفس الشهر اكيد اذاعة المسيرة تكون بحذاكم وتواكب مختلف الفعاليات شكرا
1: مرحبا
0: الى اللقاء صباح الخير
1: شكرا يا عافيك

0: لسه ما سمعتش النداء لسه.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن

اكتر طب عشر رجلي هو اكتر وكمان مش غالي مش غالي.

0: بوسه.
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: 58 دقيقة على موجة إذاعة المنسير، واللقاء مع السينما مباشرة، واللقاء هذا يتواصل حتى للعشرة متاع الليل. بعد ما حكينا مع عبد الحميد مشناق حول يعني مشاركته في مهرجان لوكارنو في سويسرا، حكينا منذ قليل مع طبعا خونا هشام التومي بصفته رئيس الجامعة التونسية للسينما إلوات، والدورة القادمة اللي باش تنطلق في قليبة إن شاء الله يوم 23 من هذا الشهر. نمشي للفيلم القصير، وحنا دائما تشجيع من يعني لكل المديرين متاع مختلف المهرجانات، وكمال الحويج الحقيقة دائما نشوفوه إنسان مناضل في هالميدان هذايا، لأنه يقوم بتقريب النشاط وحده يعني بإمكانياته الخاصة. كلاش نحبوا نعملوا له تحية خاصة كمال الحويج، باش يحكي لنا طبعا بصفته هو مدير المهرجان الدولي البانوراما الفيلم القصير اللي عادة يكون دائما في شهر فيفري من كل سنة. مرحبا يا أخوي كمال.
3: مساء الخير فوسي، تحية ليك وتحية كل المستمعين إذاعة المنسير، وشكرا على هذه الاستضافة.
2: نعم، أنت عودتنا يعني بعد ما تكمل النشاط في الدورة من دورات مهرجان الفيلم الدولي للفيلم القصير، يعني دائما تحاول باش الفيلم هذا تحاول باش تتجول به في بعض الأماكن يعني من داخل المدن التونسية. الأفلام اللي توجت يعني في الدورة الأخيرة وين باش تحط الرحال المرة الجاية؟
3: صحيح فوسي، غمنا عروض في عديد من الجهات، وإن شاء الله عروض القادمة إن شاء الله ستكون في أول مرة في ولاية تفاقد، ستكون في شراكة مع مهرجان تنيور بالجيحية في الثقس في دورته 24. تم لدارة المهرجان تنيور بالشيحية تواصلوا معايا، يحبوا يعرضوا أفلام متوجه للمهرجان في دراما فيلم قصير التوالي. فقلت لهم علاش لي فكرة طيبة أنه لأول مرة أن عروض الأفلام متوسط المهرجان بالدراما في القصير التولي مش تكون موجودة في ولاية سفاقط.
2: نعم، وتعرف احنا حكينا فيه الموضوع ذا برشا مرات كمال، قلنا راهو التوزيع الوحيد اللي ينجم نشوفه فيه الجمهور يواكب معناه الأفلام القصيرة هي من خلال المهرجانات، لأنه في دور السينما للأسف نشوفه كان في الأفلام الروائية الطويلة. يعني يجب نكثفوا العديد من المهرجانات، يعني سواء البانوراما اللي تشرف عليه أنت ولا بعض المهرجانات الفيلم القصير في أماكن أخرى، لأنه الحقيقة ما فماش معناها مجال بالنسبة للمتفرج التونسي باش يطلع على جديد الفيلم القصير، عكس يعني الفيلم الروائي الطويل اللي يشاهده يعني باستمرار مع بداية الموسم الجديد.
3: صحيح فوسي، كلامك صحيح. كما تعرف انه الافلام القصيرة مش معروضة دائما في لقاءات سينما تونسية، وهذا حاجة حبيت اقول لك انه في المهرجان بانوراما فيلم قصير التولي عملنا شراكة مع منصة تونسية على الانترنت، حتى يعني الناس يشوفوا على الانترنت على المنصة أونلاين يشوفوا الأفلام اللي تم عرضهم في المهرجان بانوراما فيلم قصير التولي. هذا كان في الشراكة مع المنصة التونسية. في هذه المناسبة نحب نعشر لهم تحية، وإن شاء الله حاضرين إن شاء الله في سنة التواصل مع عديد من الولايات الأخرى باش نعملوا عروض الأفلام المتوشة. كانت بالمفروض مبرمشة عروض أفلام مرتوشة في قيروان. لكن إن شاء الله قريبا نعلن عليه في قيروان.
2: نعم.
3: أما بالنسبة للأفلام المرتوشة تعرض قدوة في الساقط في ساحة الثقافة البلجيحية في صفاقس تلقى الساعة 9 ليلا والدخول تكون دخول مجاني ونعطيه أفلام من مصر من باكستان من تونس من السنغال وأيضا من إيران. هذه الأفلام اللي توجد في المهرجان بانوراما فيلم قصير تولي في الدورة 11 مع ملاحظة أنه أعطار لسنة التحكيم تفو الأفلام هذوما كانوا مميزين على خط اللي توجدوا في هذا المهرجان.
2: نعم. إذن غدوة كما قلت يعني باش تنطلق العروض نتاع البانوراما اللي توجد يعني تو بالنسبة للسنة المقبلة ما نعرف أنه رمضان يكون يوم تقريبا يعني 8 فيفري وانتم دائما في الموعد هذا فكرتوش باش تنجموا تغيروا يعني الموعد نتاع الدورة القادمة نتاع مهرجان البانوراما؟
3: بالنسبة للدورة القادمة فكرنا على تأخير موعد المهرجان باش يكون قد يكون في بداية شهر جانفي وربما قد يكون عروض أفلام المهرجان عبر المنصة التونسية. هذا هو بالنسبة للحالين يكون على المنصة التونسية. لكن الباب ترشحات قد تكون تنطلق شهر أكتوبر ولا شهر نوفمبر وأنا بديت حاليا نتواصل مع أعضاء الأصدقاء تكون موجودين باش يشوفوا الأفلام. أما وقت صار يتحل باب الترشحات أكيد بتكون معكم عبر موجات
2: إذاعة المنصير. نعم طبيعة المهم أنتم ممكن فكرتوا كونوا ممكن تقدموا شوية نظرا لتزامن يعني المهرجان متاعكم مع بداية شهر رمضان الكريم. توا السؤال الأخير كمال توا شكون اللي المفروض يشارك يعني في المهرجان هذايا؟ شكون اللي عنده الأولوية بيشارك هو أنت؟
3: والله كما قلت سيفوس إنه المهرجان هو مهرجان دولي يشوى يشاركوا في تونس وخاص تونس سواء الأفلام هواية ولا أفلام طلبة ولا أفلام الاحترافية وأيضا نشوى أفلام إذا كانوا مخرجين مغرومين بعالم يعني التحريك الانيماسيون وربما قد يكون هناك إضافة تكون أفلام بذكاء اصطناعي نشوفوا قيد درس الموضوع باش نشوفوا فما إمكانية نحطوا أفلام بذكاء اصطناعي ولا لا.
2: على كل حال نشكرك برشا كمال كنت معنا وحكيت لنا على مهرجان البانوراما الدولي اللي في القصير وأكيد غدوة باش تتنقلوا لولاية صفاقس تحديدا الشيحية يعني بالضبط هيك
3: في مهرجان تنيور بالشيحية صفاقس.
2: نعم.
3: في دورتي 24.
2: نعم.
3: تكون عروض أفلام مدوشة خطوة مع تسعة تعليل.
2: نعم.
3: بساحة الثقافة بالشيحية صفاقس.
2: نعم.
3: تلقى 9 ليلة والدخول مش تكون
2: مجانا. نعم مجانا. شكرا على كل حال كمال ويج مدير المهرجان الدولي بانوراما للفيلم القصير كنت معنا وكيد عن لقاءات في المستقبل إن شاء الله. شكرا وصباح الخير.
0: المنسير.
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: 97.3 اللي يقول سيف
5: حبكم برشا
6: مساء الخير
4: يتفكر سهرات المهرجانات
7: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
8: مساء العشق والغرام بيكم
9: مرحبا بيكم
10: بوصلة
11: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
4: الكل مهرجان روادو رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
12: الله يحفظكم بالأمين
13: جاهزين معايا للإقلاع
4: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
1: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
14: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية أكدت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادية فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية هذا يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أما البحر فيكون قليل الاضطراب وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وذلك بداية من اليوم يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة الحالية تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 67 قتيلا تليها ولاية تونس في المرتبة الثانية بتسجيل 64 قتيلا دوليا نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين مبديا استغرابه من هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة ختام الجولة الأخبارية الموجزة تلتقون والأخبار في تمام العاشرة ليلا ونشر إخبارية مفصلة
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة

مرحبا يتجدد اللقاء مع السادة المستمعين والمستمعات مباشرة على موجات إذاعة المنصير مع السينما، واللقاء متاعنا باش يتواصل حتى للعشرة متاع الليل. طبعا باش نقدموا بعض الأخبار السينمائية من هنا وهناك. كشف براد بيت أن تقنية الذكاء الاصطناعي قد تسهم في خفض كلفة المنظارات البصرية المكلفة، ما يتيح انطلاق أعمال سينمائية ذات ميزانيات محدودة. تعلن لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام كارتاج السينمائية عن فتح باب تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للدورة الجديدة التي ستقام من 12 إلى 19 ديسمبر 2026، وتشمل المسابقات مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، مسابقة كارتاج السينما الواعدة. ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية 15 سبتمبر من سنة 2026. فيلم باك مالي كان معنا المخرج متاعه هو عبد الحميد بوشناق، طبعا يفتح نافذة تونسية في لوكارنو، إذ يعود المخرج عبد الحميد بوشناق إلى السينما الروائية الطويلة من بوابة مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، حيث بدأ فيلم الجديد بالعروض في قسم خارج المسابقة في الدورة 79 من المهرجان السويسري، الذي تتواصل فعالياته حتى يوم 15 أوت الجاري. في إنجاز جديد للسينما التونسية، فيلم اغتراب يتوج بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان القدس للسينما العربية. اغتراب هو للمخرج مهدي هميلي. أعلن المركز الوطني للسينما والصورة عن فتح باب الترشح لاختيار الفيلم الذي سيمثل تونس في فئة أفضل فيلم روائي طويل ضمن الدورة 99 لجوائز الأوسكار، والتي ستقام بلوس أنجلس يوم 14 مارس 2027. ذكر أن فيلم صوت هند رجب وصل إلى النهائي لتوزيع جوائز الأوسكار في مارس الفارط، طبعا الفيلم هذا نعرفوه لكوثر بن هنية. على كل حال ان شاء الله الفيلم اللي باش يتم اختياره، وحنا برشا في الافلام الحقيقه اكيد فما لجنه في صلب المركز الوطني للسينما والصوره في تونس، اكيد باش تختار الافضل باش هو يمثل تونس فعلا في اكبر تظاهره سينمائيه عالميه. ان شاء الله على كل حال احنا هون وصلنا للنهائي بفيلم صوت هند رجب، ان شاء الله الفيلم اللي باش يختاروه اللجنه هذه ان شاء الله يتم تتويجه على الأقل، خاطر احنا ديما نشاركوا، عندنا برشا مرات نشاركوا في هالمهرجان هذا ولكن لم نتحصل على أي جائزة. هذه أهم الأخبار السينمائية. اللي باش نعديو أغنية بلشتي بوسني، هي للموسيقار محمد عبد الوهاب، مأخوذة من فيلم ممنوع الحب. أغنية حلوة برشا، والبداية متاع في الفيلم هذا البداية متاع الفنانة مديحة يسري.

كل من التحق بين الآن في الاستماع، نتوا باش نرجع بكم للذكريات، نرجع بكم للماضي الجميل، نرجع بكم للتاريخ هو الأصالة، تبقى الأيام الجميلة الحلوة، ذكريات الزمن الجميل. ومن حق كل فنان علينا، سواء تونسي عربي أو عالمي، أن نذكره ونذكر به جيل اليوم بما قدمه للفن وللوطن. احنا باش نرجعوا للحقبة متاع فترة من الفترات بالنسبة للسينما الإيطالية. السينما الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية اشتهرت بتقديمها يعني موجات. الحقيقة في فترة الأربعينات تعرفنا على ما معنى الواقعية الإيطالية الحديثة اللي ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي استمرت يعني عقدا من الزمن. ونتذكر بعض من تلك الأفلام، خاصة لفولور دي بيستيكليت، سرق الدراجة، روما مدينة مفتوحة، مخرجون مثل روبرتو روسوليني، فليني، فيسكونتي، يعني دي سيكا وغيرهم من العباقرة اللي ميزت يعني فترة السينما الإيطالية في فترة الأربعينات من القرن الماضي. الحقيقة إيطاليا وين هي توا؟ احنا كنا في فترة من فترات في القاعات ما نشوفوا كل الأفلام الإيطالية، خاصة الأفلام الإيطالية، وبرا نجم نقولوا الإيطالية أكثر من السينما الفرنسية. هذوما اللي كنا نجم نشوفوهم يعني فترة الستينات وفترة السبعينات. علاش كل قيل المتفرج التونسي كان يميل برشا للسينما الإيطالية؟ هي الحقيقة كانت فيها برشا إيقاع مفهومة، ما فيهاش معناها باش تخدم مخك برشا باش تفهم القصة، يعني بالإيقاع وحتى بالصور تفهم المحتوى متاع القصة. والحقيقة كانت هالأفلام هذه اللي باش نحكي عليها توا كانت تجلب يعني اهتمام المتفرجين، خاصة الشباب منهم اللي هما كانوا يقبلوا يعني بكثرة في الأفلام، خاصة الأفلام التاريخية. خاطر بعد الواقعية في السينما الإيطالية، إيطاليا اهتمت بالأفلام التاريخية. وقت نقول أفلام تاريخية في أواخر الخمسينات ومنتصف الستينات، تقريبا الشركات تاع الإنتاج أنجت أكثر من 150 فيلم، أكثر من 150 فيلم. وشنو هما الأفلام هذوما؟ كيفاش تذكروهم معنا؟ الساعة ماسيس وهركيل وسامسون وإرسيس، تذكروهم هذوما؟ والأبطال كما ستيف ريفز وكما مارك فوريست وكما كريك موريس وكما ألان ستيل وغوردون سكوت وريك بارك وريشار هاريسون وكذلك دون فاديس وستيف ريفز، يعني كانوا برشا ممثلين اللي كانوا نشوفوهم يعني باستمرار في دور السينما. هو مثلا كتشوف انت ستيف ريفز مرة يقوم بدور ماسيست ومرة يقوم بدور هركيل، كما دون فاديس نفس الشيء. معناها هذوما هما. بعدك جات عام 65 وفاتك الموجة ذيك، الموجة ذيك انتهت. المخرجون هذوما اللي كانوا ينجوا ويخرجوا الأفلام متاع التاريخية، هركيل وسامسون، توجهوا للأفلام الوسترن سباجيتي، لأنه الوسترن الأصل هو الوسترن التابع للغرب الأمريكي. الوسترن السباجيتي هو تقليد للوسترن الغرب أمريكا، هذا هو يعني باش نعرفه. ولكن وقت اللي نشوفوا الأفلام هذه اللي جات لتونس، الحقيقة غطت على الأفلام الوسترن اللي نعرفوها، ما عدا بعض الأفلام اللي تقعد في التاريخ كما لسات مرسينير اللي فيها يعني مجموعة كبيرة برشا من الممثلين كما يول برينر وستيف ماكوين وشارل برونسون وكل. ففيلم هذاك لا ينسى بالنسبة للوسترن. فما بعض الأفلام تاع الوسترن اللي أنجتها السينما الأمريكية هذوك يقعدوا في الذاكرة ولا يجوز. ولكن الأفلام السباجيتي الإيطالية هي أفلام الحقيقة احنا نقولوا عادية، ما تتفرج وبعدها ما تشد شيء، تتفرج تعمل كيف. خاطر الأفلام تعتمد على الإيقاع، تعتمد على المغامرات، تعتمد على المسدسات وتعتمد على الملاحقات، هذو هما. وإحنا نبدأ نسقف وقت يكون صغار كي البطل معناها يغلب الأشرار الكل، نبدأ عاد عاملين كيف. من أشهر المخرجين اللي عملوا الأفلام الوسترن سباجيتي طبعا هو سيرجيو ليون، اللي قدم لنا الممثل العالمي كلينت إيستوود، والذي كان يلعب أدوار ثانوية في هوليود. يعني هو ما كانش
شبك التذاكر احنا نقوله في امريكا كان قام ببعض الادوار في التلفزيون الامريكي فقط. يعني الحقيقه يرجع الفضل لكلونتس سيرجي ليوني اللي هو اكتشفه وجابه لايطاليا باش قدم الافلام المعروفه عاد نذكروا من أجل حفنة من الدولارات، من أجل حفلة من الدولارات وزيادة، ثم الفيلم الأشهر هو اللي عمله كلينت إيستوود وكذلك سيرجي ليون وليفون كليف وإلي ولاك هو ليبون لابريت لوتريون. ثم زاد عام 68 عمل فيلم آخر، الفيلم هذا طبعا هو اللي تين فوا دون لويس، ظهرت فيه كلوديا كاردينال، ظهر فيه هنري فوندا، ظهر فيه شارل برونسون وجيمس ميزن، يعني العديد من الأسماء. حبيت نقول كونه إيطاليا في فترة من الفترات كانت هي المسيطرة على دور السينما خاصة في شمال أفريقيا، هي اللي كانت مسيطرة. خطر نذكر احنا صغار نمشيو للقاعة في مدينة المنسير ونلقاو ديما الأفلام الجديدة هي اللي هي سباغيتي وستيرن سباغيتي، ولا قبل ذلك الأفلام التاريخية اللي فيها سامسون وهركول وماسيست. الفيلم هذايا طبعا لبون لابريت لتريون نجح نجاح ساحق، يعني غلب، يعني كان لازم نقول غلب الأفلام الأمريكية اللي جات قبلها ولا جات بعدها. بون لابريت لتريون هو اللي قاد يعني فيلم نموذجي. يذكروا كده المستمعين الفترة الحلوة اللي كانت العباد تمشي للصال سينما، تو للأسف يعني القاعات نقصت ولا دور الثقافة هم قاعدين يحلوا محل القاعات السينمائية المختصة. المهم يعني فما فضاء باش نجم نشوفوا الأفلام الجديدة. الفيلم هذا اللي طيب والشرس والقبيح حقق الفيلم نجاح كبير، والفيلم أخرجه سيرجي ليون واللي قدم سنة 1900 أعظم أفلامه حدث ذات مرة في الغرب. ما ننساوش فما الموسيقى التصويرية اللي هو أونيو موريكون، كانت الموسيقى هذه تلعب دور كبير برشا، ويمكن أن نقول أنها البطل الثاني. معناها شكون ينجم ينسى الموسيقى بتاع أونيو موريكون في الأفلام الوسترن السباغيتي؟ معناها يعني هذاك النجاح، النجاح هو في الموسيقى التصويرية اللي عمله أونيو موريكون مع أشهر المخرجين. نمشيو توا للموسيقى التصويرية لفيلم ليبون لابريت لتريون، أونيو موريكون للمخرج سيرجي ليون، بطولة كلينت إيستوود وإلي ولاك وكذلك ليفون كليف.

39 دقيقة على موجة إذاعة المنسير اللي قام توصل حتى للعشرة متاع الليل. وإحنا كما ذكرت يعني دائما في بداية الحصة نقول كونه الثقافة السينمائية هذيك يعني إحنا نقوله من العناصر الأساسية يعني إثراء معلوماتكم السينمائية هذيك يعني من العناصر الأساسية في برنامج سينما على موجة إذاعة المنسير. صحيح هكا تشوف نحكيه على جديد يعني في الساعة الأولى, لكن نرجع بكم للذاكرة ولكن مش أي ذاكرة يعني. فما أفلام خلدت يعني تاريخها وأفلام يعني لا تنسى أبدا في أذهان يعني كل متفرج ومحب يعني ومتعلق بالسينما. نرجع لتوا لشخصية جيمس بوند هذه. طبعا جيمس بوند منعرفش تو بالنسبة للجيل نتاع اليوم مازال شي يحن لي يعني فيلم من أفلام جيمس بوند, لأنه خطر اليوم برشا النوعية تغيرت والسيونس فيكسيون والمؤثرات البصرية تبدلت والذكاء الاصطناعي يعني خطر. وقت اللي تم إنجاز يعني فيلم تاع جيمس بوند كان هذيك نجم تقولوا حاجة جديدة, حاجة معناها المتفرج ما كانش ماهوش متعود يعني يشوف النوعية متاع الفيلم هذه متاع الجوسسة متاع جيمس بوند 007 في خريف 62. الجمهور الشاشة الكبيرة شاهد كما شاهدوا الناس كل كاية طبعا شخصية العميل السري البريطاني جيمس بوند لأول مرة في السينما, و في إطار يعني سلسلة باش يكتب لها الاستمرار طويلا رغم تغيير يعني الممثلين والمخرجين اللي تعاقبوا عليها. إذن نجم نقولوا توا مرت 64 سنة على إطلاق شخصية جيمس بوند أول فيلم خريف 1962. وشكون البطل؟ هو شين كونري. تو نحكي لكم عليه شين كونري بعد. لابد من القول أن الحبكة القصصية لشخصية جيمس بوند السينمائية تعود إلى مسؤول الاستخبارات البحرية البريطانية في الحرب العالمية الثانية أيون فليمينغ الذي توفي سنة 1964. قدم هذه الشخصية في القصص متاعه واللي بدي يكتبها بعد أن استقال من عمله في عقاب الحرب واستقراره نهائيا في جامايكا. وكانت الرواية متاعه الأولى هي كازينو رويال في الحلقة الأولى في هاتي السلسلة. وهكذا نلاحظ أن يعني فكرة وملامح الشخصية بتاع العميل السري هي البريطاني هي الحقيقة شخصية خيالية راهو ماشي كلية موجودة, إنما ولدت أصلا في ذهن ضابط استخبارات بريطاني هو أيون فليمينغ. خذتها السينما بعد ذلك أسطورة رجل استخبارات البريطاني. به وقت اللي جاوا باش معناها يجهزوا الفيلم الاول كان عندهم اسامي, وقبل كل شيء هم لازم يكون الممثلين لازم يكونوا من بريطانيا يعني من نجم نقولوا من ايرلندا من اسكتلندا من يعني احنا نقولوا لانجلتير يعني هذوما لازم يكونوا الممثلين خاطر هو القصه مستوحاه من ايون فليمينغ اللي هو انجليزي. ولهذا الشركات الانتاج يعني كانوا يبرروا يعني الموقف نتاعهم يقولوا احنا مدام الشخصيه هي انجليزيه لازم يكون نختاروا الممثلين من انجلترا. وهذاك صار جاوا باش يختاروا شكون باش يتقمص شخصيه شين كونري شكون باش يتقمص شخصية الدكتور نو يعني أول فيلم. هما كان عندهم زوز أسامي, كانت عندهم شين كونري وكذلك روجي مور. هذوما الزوز وروجي مور قبل الفيلم خطر قبل الفيلم ما كانش معروف برشا, عمل سلسلة اسمها لسان القديس, وبعد تقريبا في بداية السبعينات عمل سلسلة ناجحة برشا عملها مع النجم الأمريكي توني كورتيس اللي اسمها أميركا لمون فوتر عام 72. في الأخر يعني تم الاتفاق كونه شين كونري هو اللي بيش يتقمص شخصية جيمس بوند. وهذا كش صار يعني كل عامين شين كونري يقوم بقصة من قصص أيون فليمينغ. أنتم تعرفوهم عند القصص متاع بالنسبة للأفلام دكتور نو بومبيزي دي روسي غولدفينغر أوبرا سانت أونور أون في كي دو فوا هذوما الأفلام اللي قام بهم طبعا شين كونري. ولكن كي جات عام 67 عمل فيلم الأخراني أون في كي دو فوا
جي للشركة قال لهم هاني خويا توا يزني راني توا باش تحتكروني وما قش نجم نخرج منها. واني انسان من داخلي نجم نقوم بادوار مغايره تماما على الادوار اللي قاعد نقوم بها توا. معناها فد هو احنا نقولوا بلغتنا الدارجه فد بالشخصيه هذه رغم اللي جابت له شهره وجابت له المجد، ولكن هو حبس كونه مازال صغير ينجم يعمل برشا حاجات. وفعلا هو شين كونري وقت اللي خرج من شخصيه جيمس بوند الحقيقه ابدع في الادوار المتلاحقه، خاطر شفناه في فيلم عن الحرب، شفناه على الفيلم الوسترن، كان تذكر فيلم شالكو مع برج بردو، با دي برنتون بور مارني هذا فيلم نجم تقولوا جوسسه مع العملاق الفريد هيتشكوك عام 64. يعني حب يخرجوا بعدها اش عملوا؟ لوجوا واحد اخر اسمه جورج لازنبي. جورج لازنبي حب يشارك في او سيرفيس سيكريت دي ماجستي عام 69، لكن الفيلم هذا يفشل مما اجبر معناها الشركات الانتاج التخلي عن الدور ورجعوا معناها رجعوا لشين كونري قالوا له على الاقل اعطينا النسخه الجديده هذه وبعدها ما يسالش تو نشوفوا ممثل اخر. اذا مثل فيلم اسمه لي ديامون سونت ترنيل عام 71، هذا كان اخر فيلم. ثم جابوا روجي مور اللي هو متهيأ معناها روجي مور زي كيف افلامه كانت ناجحه فيفر للسيمورير لوم او بيستولي دور لسبيون كي ميمي مون راكر ريان كو بور فوزيو جامي بلي جامي اكتوبيسي دونجوريزمون فوتر. يعني يعمل برشا افلام تقريبا 7 افلام. انا كيف كيف كبر شويه كبر روجي مور تخلى عن الدور. وبعدها جابوا تيموتي دالتون عمل افلام ما نجحش بالباهي. وبعدها شكون جابوا؟ جابوا بيرس بروسنان عمل 4 افلام. وبعدها اخر يعني اللي تقمص شخصيه جيمس بوند هو دانيال غريغ عمل 5 اجزاء من شخصيه جيمس بوند. ان شاء الله تكون اعطيتكم فكره واضحه بالنسبه لشخصيه جيمس بوند، خاطر الحقيقه كانكم نسيتوها شويه شخصيه جيمس بوند في حين اللي هي كانت تعني هي في الصداره وقت اللي يخرج فيلم معناها جديد كي نرجعوا احنا للستينات نتاع القرن الماضي. الحقيقه احنا كنا ننتظر كل ما هو جديد بالنسبه لشخصيه جيمس بوند. ان شاء الله اخذت فكره معناها شامله وشافيه بالنسبه للمجد نتاع العصر الذهبي للسينما العالميه. هات نمشيو توا لاغنيه من اغاني ورده الجزائريه.

تونسية عربية وعالمية. أغنية من فيلم بلشتي بوسني للموسيقار محمد عبد الوهاب من فيلم ممنوع الحب. كذلك ذكرت السينما شخصية جيمس بوند، تاريخها والممثلون الذين جسدوا هاته الشخصية. وكذلك رجعنا بكم للأجواء فيلم الوستيرن السباغيتي طبعا الإيطالي. إن شاء الله تكون الحصة نالت رضاكم واستحسنكم. تحيات حسام قدرية، تحيات فوز الصخيري، إلى اللقاء وصباح الخير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيق. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالتوصيات الوقائية تزامنا مع التقلبات الجوية. والقيروان تعيش الانطلاق من اليوم على وقع احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أهلا بكم. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية. أكدت أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز التنافسية الاقتصاد الوطنية وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما شددت على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيقة لمؤشرات الأداء والأثر الفعلية، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن. واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من السنة الحالية، ومن أهمها ذات الأثر المباشر على المواطن وعلى المستثمر. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البحارة والفلاحين إلى اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك على إثر نشرات المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية والمتعلقة بتزيد تقلبات جوية. وفي بلاغ لها مساء اليوم، تقدمت وزارة الفلاحة بجملة من النصائح والتوجيهات تمثلت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية من الأمطار وتساقط البرد والرياح القوية، تأمين البيوت المحمية وتثبيت التجهيزات والمنشآت القابلة للضرر بفعل الرياح. أيضا تفادي القيام بالأشغال الفلاحية في الأماكن المكشوفة أثناء ظهور العواصف الرعدية وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أو مجاري المياه. أيضا تأمين القطيع في أماكن آمنة وتوفير الماء والظل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع الحرص على تفادي تعرض الحيوانات للإجهاد الحراري. كما أوصت الوزارة البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحرية بتوخي أقصى درجات الحظر ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية بصفة مستمرة، وتجنب الإبحار عند اشتداد الرياح واضطراب البحر خاصة أثناء ظهور الخلايا الرعدية والعواصف الرعدية. أيضا إحكام تأمين المراكب والمعدات واللوازم الموجودة بالموانئ ومواقع الرسوب. وحسب التوقعات الجوية، فإن عديد المناطق بالجمهورية ستشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. في موضوع آخر، أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني للمساعدات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم المالية انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء البريدية أو البنكية ابتداء من اليوم. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتجنيبهم الاكتظاظ أمام مكاتب البريد، مما يتيح لهم النفاذ لمستحقاتهم المالية بشكل أسرع وعلى مدار الساعة عبر الشبكة الوطنية للموزعات الآلية. انطلقت اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 والعشرين من أوت عبر البريد مضمون الوصول والبريد السريع. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 من سبتمبر القادم. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي سهام براسة ومزيد من التفاصيل.
1: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعو ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. فعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عم عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: استعدادات حثيثة لتأمين العودة المدرسية والتأكيد على الانتهاء من أشغال الصيانة وخاصة تزويد المؤسسات بمياه الشرب بنابلة. فاطمة عثمان أعدت مراسلة حول هذا الموضوع.
2: انطلقت الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية بولاية نابل في أحسن الظروف، وقد تم عقد جلسة عمل أمس الجمعة بمقر ولاية نابل، وذلك بحضور مختلف الأطراف المعنية بالموضوع. تم خلالها التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع الأطراف لتجاوز الإشكاليات والنقائص، وخاصة مزيد العناية بالمؤسسات التربوية والانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة والعناية أكثر بمحيط المؤسسات التربوية، إضافة إلى التأكيد على التثبت من انتظام التزويد بالماء الصالح للشراب والإنارة بمختلف المؤسسات التربوية. من نابل، فاطمة بن عثمان، لإذاعة المنستير.
0: على أثر الزيارة التي أدى أعضاء المجلس الجاوي بزغوان إلى معتمدية صواف، والتي شملت جملة من النقاط، تمت معاينة وضعية ضيعة فلاحية بمنطقة جبينينا وهي تابعة لديوان تربية الماشية في وضعية كارثية. تم على أثرها توجيه نداء إلى وزارة الفلاحة للتدخل العاجل. رئيس المجلس المحلي بالفحص فخر الدين الشنوفي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
3: كانت عنا زيارة رسمية إلى معتمدية صواف، حقيقة زيارة تتمثل في 4 نقاط أساسية: زيارة إلى البلدية بمقر البلدية الجديد، الصحة الأساسية، وكذلك التهيئة العمرانية بالمنطقة، وتحاولنا بعدين إلى ضيعة جبيبينا المنطقة الخضراء. والحقيقة ملف ذي ثقيل وثقيل جدا، أقل ما يقال عنه. المؤسسة بالحجم هذايا تحت يد ديوان أراضي دولية، كانوا نجموا يستغلوها ناس أخرين، ناس تنتج، ناس تساهم في إدارة على قليل العجلة الاقتصادية وتحريك التنمية بالجهة. علاش كي يمشي هباء المنصورة ونبقوا نتفرجوا على مساحات شاسعة يمكن استغلوا منبسطة، مش حتى منحدرات وأودية، لا أراضي منبسطة وصارحة للزراعة وصارحة. أحس في نفسي معناها أني را معناها عقار بالكبر هذية ومساحات أراضي بالشساعة هذية وبالظروف هذه، راهو مش معقول اللي باقينا نراو فيه. ولا كل طرف ولا كل مسؤول ان يتحمل مسؤوليه كامل، وعلى الدوله ان تتحمل، الدوله تتحمل مسؤوليتها بدرجه اولى. الدوله لانه الاراضي الدوليه ما هو يرجع بالنظر لوزاره الفلاحه، تحت شاف وزاره الفلاحه. اين وزاره الفلاحه من هذا المشروع؟ اين وزاره الفلاحه؟ نشوف ملف من الملفات الثقيله اللي يجب معناها حله في اقرب الاجل.
0: انطلقت اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، وقد أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي بالقيروان عن برنامج الدورة 9 من التظاهرة، والتي ستتواصل إلى غاية 25 من أوت الجاري. وقال رئيس الدورة سليم بشير في تصريح لندرة برجب أن البرنامج يتضمن ليلة سياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت، إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركية. كما يشمل البرنامج تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل سيقام بساحة المغرب الكبيرة. ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم معرض للصناعات التقليدية وسط مدينة القيروان. من جانبه أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني انطلاق الحجوزات منذ فترة، مبينا أن طاقة الاستيعاب الجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات السياحية المصنفة وغير المصنفة.
4: العديد من المؤسسات السياحية تم فتحها سنة 2026، وإن شاء الله هناك عدة مؤسسات سياحية ستفتح أبوابها في الفترة القادمة. عدد الأسرة قاعد يرتفع، لكن أزوار محترمين برشا، نسبة الإقبال كثيفة، هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عدد الوكالات الأسفار اللي تقوم بالحجز المبكر. طاقة الاستيعاب حاليا معناتها في حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنة لسنة في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية السنة.
0: نختم النشرة بشأن دولي، حيث تجددت ضربات أنصار الله الحوثيين اليوم على مدينة مأرب في ظل مقتل ضابط في القوات الحكومية اليمنية جراء قصف شنته على محافظة سعدة شمال غربي البلاد، حسب ما أعلنه مسؤول حكومي يمني، في وقت أعلن فيه ميناء المخا جنوب غربي اليمن إيقاف خدماته. وأكدت وسائل إعلام يمنية حكومية أن قوات الحوثيين جددت قصف مدينة مأرب، في حين ذكرت القوات المسلحة اليمنية أن جماعة أنصار الله استهدفت أحياء المدينة المكتظة بالنازحين بثلاث صواريخ باليستية. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيق. ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالتوصيات الوقائية تزامنا مع التقلبات الجوية. أخرج النشر تقنيا حسام قدري، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: عدل الموجة واسمعونا.

Bollinger. صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

مشاهدينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي هذه السهرة الخاصة، هذه السهرة التي سننقل لكم فيها سهرة اختتام الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي من مسرح سيدي ظاهر بسوسة. عميد المهرجانات وشيخ المهرجانات التونسية ارتأى في هذه الدورة أنه يعول على الأصوات التونسية والموسيقى التونسية بدرجة كبيرة جدا. منذ قليل وقبل انطلاق سهرة الاختتام الليلة، السيد معز كريفة مدير هذه الدورة لمهرجان سوسة كان تقدم بالشكر لجمهور سوسة وأيضا لكل وسائل الأعلام وللجمهور على دعمه وحضوره لمختلف سهرات هذه الدورة. الاختتام اليوم باش يكون فني ترابي رفيع جدا. علاش نقول هذا؟ لأنه مع الأسف وديما نقول هي أذواق في النهاية، كل حد كيفاش يرى الموسيقى، كل حد كيفاش يخمم في الموسيقى، كل حد كيفاش يحس الموسيقى وأيضا الصوت متاع الفنان، لكن هناك أساسيات لابد باش نتفق فيها جميعا، أن الموسيقى تبقى لغة، لغة من خلالها يعبر الإنسان على أحاسيس، على مشاعر، على مواقف، على طموحات، على أهداف، على وجود كامل. هي الموسيقى اللي تبقى دائما في جانب كبير منها محاكاة للواقع، الواقع اللي نعيشوه واللي نحاول نطوروه من خلال أنواع الموسيقى. علاش قلت سهرة ترابية رفيعة؟ لأنه السهرة سهرة الاختتام الليلة تنظمها جمعية نادي السنباطي للموسيقى العربية بسوسة. هذه الجمعية التي تعتبر إطار ثقافي وفني ينشط في مدينة سوسة، والغاية من النشاط متاعه هو إحياء التراث الموسيقي العربي الأصيل وأيضا تقديم مجموعة من العروض الترابية والترويج أساسا للذوق الموسيقي الرفيع. ولهنا ديما نقول الرفيع بين ظفرين. علاش؟ لأنه نرجع ونقول كل حد كيفاش يفهم ويرى الموسيقى، لكن بالنسبة لي الترب هو اللي يوصل للأذن ويحرك فينا بعض المشاعر ويحسسنا بالنشوة. هك علاش قلت بالنسبة لي الليلة ترب رفيع باش يكون اللي يتقدم فيه هذه الجمعية، واللي قامت بتنظيم مجموعة من العروض الموسيقية الكبرى كما رجعين يا هوا وكما آه يا زمان، ثم العرض الأخير متاعها اللي هو أفلام وترب تونجيه شوي آخر قبل انطلاق السهرة. أيضا هذه الجمعية شاركت في العديد من المهرجانات الوطنية والجهوية وأيضا تظاهرات ليالي المدينة ومهرجان سوسة الدولي. إلى جانب ذلك الجمعية تنظم مجموعة من الندوات الفكرية والفنية التي تعنى بالمشهد الموسيقي العربي. بالنسبة لعرض ليلة عرض الاختتام يجي تحت عنوان أفلام وترب، كما قلت من تنظيم جمعية نادي السنباطي للموسيقى العربية. الحقيقة التذاكر اللي توضعت بالنسبة للجماهير مش غالية برشا، في المتناول. العرض باش ينطلق بعد قليل. هو عرض موسيقي وتربي يحتفي بروائع الموسيقى أو أغاني السينما المصرية والعربية الخالدة. نحكي على عرض الليلة اللي هو أفلام وترب. قبل ما نواصل نذكركم اللي هيئة المهرجان الآن بصدد تكريم مجموعة من الوجوه الثقافية في سوسة والناس أيضا اللي ساهمت في نجاح الدورة 67 لمهرجان سوسة، وأيضا القيام ببعض الصور التذكارية للمساهمين وأيضا للناشطين
واللي دعموا هذه الدورة، دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. بطبيعة هذا عملية تكريم قاعدة تتم قبل انطلاق السهرة اللي كنت نحكي عليها، اللي هي سهرة أفلام وطرب. الأغاني اللي بيشكون حاضرة في سهرة الليلة لكبار الملحنين أمثال زكريا أحمد، محمد الموجي، كامل الطويل، بليغ حمدي، فريد الأطرش، منير مراد، ومحمد عبد الوهاب. الأغاني باش تكون كما عودتنا الجمعية، جمعية صنباتي للموسيقى العربية، أم كلثوم حاضرة من خلال أغانيها، أيضا عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، وردة الجزائرية، شادية، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، وديع الصافي، شريفة فاضل، وكرم محمود. هذه تقريبا أبرز الأسماء اللي باش تتغني لهم أغانيهم في سهرة الليلة، واللي نذكر تقدمها جمعية الموسيقى، جمعية صنباتي للموسيقى العربية. السهرة تحت إشراف وقيادة سفيان الخشين والفنان العازف وجدي مزالي. الأغاني اللي باش تتقدم بشكل فردي باش تكون لإناس خليجاني، نورهان كناني، نبيل خليفة، ومحمد التليلي، وطبعا بمرفقة كورال جمعية نادي صنباتي للموسيقى العربية. هذه فكرة عن عرض الليلة وأيضا عن الجمعية، جمعية الصنباتي للموسيقى العربية، اللي الحقيقة كنت في مناسبة من المناسبات استضفت رئيسها وحكيت مع بعض عناصرها، وأكدوا لي أنه الهدف الأساسي متاع الجمعية هو بقاء نوع معين من الموسيقى اللي اتفق أنها موسيقى طربية وموسيقى رائقة وموسيقى رفيعة، على الصمود والبقاء في ظل ما تشهده الموسيقى العربية. ما نحبش ندخل في الموسيقى العالمية، خلينا في الموسيقى العربية، من انحراف، مش بالمعنى الأخلاقي، انحراف بالمعنى الخروج ربما عن سكة موسيقية كانوا تخذوها الفنانين الكبار منذ عشرات السنين، واللي تقوم على أساس اللحن الجميل، على أساس الصوت الجميل، وعلى أساس الأداء الممتع اللي يحير ديما المشاعر متاع المستمع، لأنه الانحراف صار على مستوى الموسيقى اللي ما أبحثش موسيقى فقط، موسيقى يشترك فيها العرض، تشترك فيها الأضواء، تشترك فيها الكوريغرافيا، تشترك فيها مجموعة من العوامل الأخرى، لدرجة أن الموسيقى والأداء يغيب، يعني المتعة متاع الاستماع تغيب من العروض. ويكفي أني نعطيكم مجموعة من الأدلة، كما موسيقى الراب اللي تعتمد برشا على الآلات وعلى التكنو، كما الموسيقى اللي تتمزج فيها برشا آلات دخيلة على الموسيقى العربية، دخيلة بين ظفرين، ثم البهرج الموجود في بعض العروض. يعني باش نعطيكم فكرة عن نوعية متاع الموسيقى هذه، البارح محمد رمضان اللي هو واحد من الفنانين المشاهير في العالم العربي، ممثل وفنان أيضا، قدم سهرة موسيقية. الحقيقة لما تتبع السهرة وتتفرج في أبرز رداهاتها، ماكش تسمع في فن، ماكش تسمع في غناء، ترى في حركة، ترى في موسيقى بين ظفرين مجنونة، ترى في استعراض للملابس، ما تنجمش تكون معناها حفلة موسيقية، هي حفلة استعراضية مع أغاني كلامها بسيط جدا للغاية، يعني ما عندوش هدف لا إنساني ولا عاطفي ولا رومانسي ولا ملحمي ولا وطني، ما حتى ما عنده حتى خلفية أو حتى مشهدية أو حتى موقف، فقط هي مجموعة من الكلمات المركبة اللي تعتمد القافية وتركيب الكلمات، يعني هلما جرى حط الكلمة اللي تركب على الكلمة الأخرى ثم قول نعمل في الموسيقى. هذه عروض أعتقد أنها لا تمت للموسيقى بسلة، هي عروض فرجوية، عروض تعتمد على الاستعراض، عكس السهرات الترابية
اللي معناها مش نحن نحبذوا ونسمعوها فقط، حتى انتم المستمعين مستمعي إذاعة المنسير والناس اللي تسمع فينا تحب شيخة ترابية، تحب تسلطينا، تحب موسيقى معينة تخرجها من أجواء الكآبة، ربما من أجواء الحرارة، من تبدلها نفسيتها، تلك هي الموسيقى. وهذا ديما نقول رأي شخصي، صحيح رأي شخصي قريب للواقع، لكن نجم نتناقش معناها، أو هو نجم نقول كلام للنقاش. فبالتالي في ظل هل التنوع الفني ما نقولش الموسيقي الكبير، الطرب بدا يغيب برشا، ونسمعوه في الإذاعات في فترات معينة، يعني تقريبا في الفترات الليلية ما بعد العاشرة ليلا يمكن نلقاه بعض البرامج اللي تهتم بالموسيقى الطربية والغناء الطربي، لكن على مستوى اليوم فلازم إلى جانب بعض الأغاني السلسة الفنية تلقى أغاني من النوع اللي كنت نحكي عليه الاستعراضية، وفيها برشا حركة وفيها برشا بهرج وفيها برشا بلا بلا بلا، سامحوني في العمارة في العبارة متاع موسيقى، لأنه الموسيقى ما تنجم تكون إلا نظام معين، الغاية متاعه معينة والهدف متاعه معين، اللي هو تقديم حاجة للإحساس السمعي والإحساس العاطفي. شنو هو الإحساس السمعي؟ ساعات نحن تسمع صوت تقول مخي بصوت وماذا بيك تسكر وذنيك ما تسمعوش، أحيانا تسمع صوت تنتبه له وتشيخ معاه وتقعد تسمع فيه، هذا على مستوى الصوت. نرجع ونقول صحيح ثم أنواع من الموسيقى الأخرى اللي تختلف على الطرب العربي والموسيقى الطربية، هذا أكيد، لكن هذه الأنواع من الموسيقى قاعدة تبحث عن أماكن لها، تبحث عن مواقع لها، سواء في الملتيميديا وخاصة الصفحات الاجتماعية كما الفيسبوك ويوتيوب وتيك توك وغيرها، أو أيضا تبحث عن نفسها في بعض المهرجانات. مهرجان سوسة سنة وكنا حكينا مع رئيس أو مدير المهرجان أنه اختار طريق معين لسببين. السبب الأول هو قلة ذات اليد، نعرفوا الأزمات المالية اللي تمر بها الجمعيات، لأنه المهرجان أضحى جمعية، ما عادش مهرجان فقط، في هيئة سير هي جمعية ينبثق عنها أو تنبثق عنها إدارة المهرجان. فسبب الأول كما قلت قلة ذات اليد، ما ثمنش برشا فلوس باش يجيب معناها مطربين كبار. كي نقول مطربين كبار مش نحكي على محمد رمضان اللي حكيت عليه قبيلة ولا غيره ولا ثامر حسني، مع احترامي للناس هذوما، يعني ما ثمنش فلوس خليك تجيب أنغام مثلا، ما ثماش فلوس تخليك تجيب علي الحجار، ما ثماش ميزانية كبيرة تخليك تجيب مثلا أحمد سعد اللي يبدو حاليا أنه غير طريقه تماما للاستعراض. أحمد سعد كان راهو في مجموعة أم كلثوم للموسيقى العربية في مصر، وكان من الأصوات اللي تنبؤولها الملحنين الكبار بمستقبل كبير، وقدم أغاني قوية. أحمد سعد، أحمد سعد من أجمل الأصوات العربية، لكن مدة 5-6 سنين خذ ثنية أخرى ولا يخدم على الخفيف. هالمطربين هذوما الكبار نرجع نقول الميزانيات نتاع الجمعيات ما تسمحش باش تجيبهم، هذا سبب. ثم السبب الثاني أنه هيئة المهرجان اختارت أنها تتبع مسار معين اللي هو دعم الموسيقى التونسية ودعم الموسيقى الطربية. الحقيقة ما نجمش نقول هو شذوذ عن القاعدة، هو اختيار. البعض يراه شذوذ، البعض يراه فيه لوم، البعض يراه فيه تكريس معين لرؤية معينة لهيئة مهرجان، فقد تحب تقدم نوعية من الموسيقى اللي تحبها، لكن البعض يرى فيه أيضا أنه هذا هدف، ومن حق كل هيئة أنها دافع على المواقف والأهداف والغايات متاعها من خلال العروض اللي تقدمها. ظهر لي عملت توطئة طويلة شوية عليكم،
بانتظار أنه تنطلق السهرة، ويبدو أنها انطلقت الآن بمقدمة موسيقية من قبل العازفين، ثم بعد تالي باش نستمع لمختلف الأغاني المقترحة في هذه السهرة. نخليكم مع هذه التوطئة الموسيقية أو المقدمة الموسيقية لسهرة أفلام وترب في إطار اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورته 67.

تتواصل إذن مستمعينا الكرام سهرة الاختتام، اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 مع مجموعة السنباتي للموسيقى العربية. الحقيقة شيء لأفلج صدري أنه الجمهور حاضر في سهرة الليلة بأعداد محترمة جدا، وهذا تقريبا يخليني أكون سعيد لأنه لزالت ناس تسمع هالنوعية من الموسيقى الترابية وتستمتع بها. وعلى فكرة الجمهور تقريبا من كل الأجيال، ثم الشبان ثم الكهول ثم أيضا عدد من الشيوخ اللي يحضروا سهرة الاختتام هذه. وكما قاعدين تسمعوا ونسمعوا معاكم السهرة كلها أغاني ترابية، أغاني ما نحبش نقول من الزمن الجميل لأنه أعتقد أنه لكل الأزمنة جمالها ولكل الأزمنة سحرها، لكن خليني أقول الأغاني المعتقة رغم أنها معتقة إلا أنها لا تزال تسمع بشكل كبير. وأكيد أن كل معتق هو الذي هو أفضل من الجديد،

شكر السادة المستمعين أنكم ما زلتوا تتابعوا معنا في سهرة الاختتام، سهرة اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 عميد المهرجانات التونسية، سهرة الاختتام اللي تأتفها جمعية السنباتي للموسيقى.

فعلا متعة متعة الأغاني اللي نسمع فيهم من قبل مجموعة سمباتي للموسيقى العربية، تفاعل كبير من قبل الجمهور اللي الكل تقريبا أذان صاغية للمجموعة، ولأيضا سوليست بتاع المجموعة اللي يتداولوا على تقديم الأغاني العربية. ذكركم اللي عنوان هذه السهرة هو أفلام وترب، وعملية انتقاء تمت من قبل المجموعة لبعض الأغاني العربية الشهيرة التربية اللي تم استقائها من الأفلام العربية. الفنان اللي باش يصعد الآن لتقديم وصلة غنائية خاصة به، لأنه المجموعة كانت تأدي مع سوليست جالس فقط، لكن الآن المطربين متاع المجموعة باش يخرجوا كل لأداء وصلة غنائية أو أغنية معينة. ذكرت لكم قبيلة أنه نبيل بن خليفة باش يكون حاضر في هذا العرض، أيضا إيناس خليجان، نورهان الكناني، وهذا الفنان محمد إكليلي اللي باش يقدم الوصلة الغنائية الخاصة لي.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة اليوم خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية. أكدت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادية، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحاران عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون غزيرا أحيانا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعبية. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالات من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثانية من سنة 26/2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25/2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة الحالية تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة. وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 67 قتيلاً. ساعدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورة 67، السهرة الختامية اللي تحييها مجموعة السنباطي للموسيقى العربية، سهرة الاختتام واللي كنت قدمتها في أول الحصة وحكينا على المجموعة وأيضا على العدد المحترم الحاضر من الجماهير في هذه السهرة الختامية، واللي من خلالها وفي بدايتها تم تكريم مجموعة من المساهمين والناشطين في إطار هيئة مهرجان سوسة الدولي، وطبعا مجهود يثمن اللي قامت به هيئة المهرجان في هذه الدورة، واللي اختارت كما قلت مسار معين لسببين بظفرين: المراهنة على الموسيقى الأصيلة والموسيقى التونسية، وأيضا لأسباب مادية. طبعا ما نجمش نعدي سهرة اختتام ليلة دون الحديث ولو قليلا مع مدير هذه الدورة سي معز كريفة. سي معز ساعة في ختام هذه الدورة، نحب نشكرك ونشكر الهيئة تاع المهرجان أولا على تقديم كل المساعدة لنا من أجل تقديم أهم سهرات المهرجان، وأيضا من خلال السلاسة الإعلامية من قبلكم ومن قبل هيئة المهرجان، وإن شاء الله ديما إذاعة المنستير شريك إعلامي أصيل معكم في مهرجان سوسة. والغاية بتبيع الأساسية هي بتاعنا تقديم الثقافة والفن للمستمعين وللجماهير التونسية.
1: يعطيك الصحة، هذا واجبنا يلزمنا نقوم به مع شريك تاريخي، شريك عالمي تاريخي إذاعة المنسير اللي نعتز به وكل العاملين فيها، كما نعتز بكل المستشارين والمدعمين للمهرجان بما فيهم وسائل بقية وسائل الإعلام. نشكرك على المقدمة اللي قلتها، وإحنا ديما إيدينا مفتوحة واللبي والطلب معناها في كل مرة، ونشكركم برشا على تغطيتكم للدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، تغطية متميزة وشيء من متى ولا يستغرب.
0: ربي يستر. سي معز خليني نبدأ بسهرة الليلة ساعة، نحب نقول لكم فعلا يعطيكم الصحة على هذا الاختيار. بون صحيح في إذاعة المنسير ما قلناش السهرة الكل، لكن انقلنا عديد السهرات وأبرز السهرات، وتقريبا مانيش باش نحكي على الأسماء المشهورة اللي حضرت المهرجان كيما صابر ولوتي بوشناق، خليني نحكي على سهرتين الحقيقة شخصيا شيخت عليهم وشيقوا عليهم العباد، اللي هما سهرة عبير النصراوي، ثم السهرة تاع مجموعة السنباطي للموسيقى العربية، والسهرة الليلة اللي أيضا خليني نقول فاجأت نسبيا بالعدد المحترم جدا من الجماهير الحاضرة الليلة.
1: يعطيك الصحة، وما برشا سهرات، وهذه السياسة مشينا فيها ووصلنا فيها ما زلنا مش نوصلوا فيها، عديد السهرات كانت متميزة الحقيقة، العدد الليلة ما فاجئنيش.
0: باهي، وإحنا نحكي وساعة نخزروا لتوفيق دغمان. يا توفيق. يا سي توفيق، نحكي عليك على الهواء مباشرة.
1: سي توفيق دغمان هو قام بعمل كبير في تغطية معنى مختلف أطوار الدورة 67، والتكريم اللي قمنا به في اختتام هذه الدورة هو تكريم مستحق معناه منه، من الهيئة المديرة ومن الفنان غازي حسني اللي كان متميز معنا واللي هو زاد يعطي ألف ألف صحة.
0: نرجع لسهرة الليلة اللي هي بالفعل سهرة فنية ترابية شيقة.
1: سهرة ترابية شيقة في إطار الاختيارات بتاع الجمعية، الجمهور كما قلت ما فاجأنيش، ومتوقع العدد متاعه باش يكون كبير برشا، وهذا شيء فرحنا. أكبر رد على كل من شكك في اختيارات الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي، قاعد تسمع وقاعد تشوف سي عماد التفاعل الكبير بين الجماهير وبين الفرق، يعني راهو مش صحيح اللي الذوق هذا هو ذوق يشمل بعض الأطراف، هذا ذوق التوانسة،
0: الأجيال الكل حاضرة،
1: الأجيال الكل حاضرة وقاعدين يتبعوا ويغنيوا ويردوا. يعني الفن التونسي الأصيل والأذن متاع التونسي اللي حب يسمع الفن متاعه والفن الشرقي الأصيل موجود بكثرة في السارة هذه، كما بقيت سهرات وقت اللي نشوفوا سارة اللي انتخلتوها مباشرة، سارة الفنان عبير النصراوي، سارة الفنانة شيماء الهلالي، البارح مسرحية وحضور قياسي، ونجم نقول لك حضور تاريخي في المسرحيات في مهرجان سوسة الدولي، معناها زاد ما كنا متوقعينها برشا.
0: حتى صالحي زيدا،
1: ياسين الصالحي، نبيل كليب، يعني بسام الحمراوي زيدا كانت سارة متاعه متميزة، بومبينو، بابا نويل. شوف نخليه الناس هي اللي تحكم على مهرجان سوسة الدولي. يكفيني فخر كرئيس لجمعية مهرجان سوسة الدولي وقت اللي نلقى ناس جاية داخلة في الصف وداخلة باش تفرج في العروض، تشكر في الهيئة وتشكر في الاختيارات متاعنا. هذاك أحسن دليل، راهو الشاذ يحفظ ولا يقاس عليك، تلقى بعض الأصوات الناقة معناها نقول لهم ما عندناش مشكل، احنا راهنوا اللي المهرجان أمام مدارج فارغة، انتوما شخصيا كإذاعة المنستير حضرتوا عديد السهرات وشفتوا
0: فيديوهات
1: وفيديوهات، معناها أحسن رد، أحسن رد على من شكك في اختيارات الهيئة المديرة.
0: أكيد إن شاء الله سي معز بجيب حذايا للسوديو باش نناقشوا هالدورة هذية ونقيموا الدورة هذية، لكن خلي بعد نهار 18، لأنه يبدو لي ثم زوز عروض خارج المهرجان.
1: ثم زوز عروض، العرض الأولاني هو عرض فلاش باك، يعني حقبة الثمانينات والتسعينات، الأغاني مشكون متواجدين بأصوات شابة، وعنا العرض الثاني اللي هو حقق انتشار كبير و في كامل ربوع جمهورية، وانطلاقته في الجولة الصيفية كانت مسوسة، هو عرض عشاق المحفل، ونحب نقول روا عشاق المحفل الأصلي، عن عقد حصري،
0: النسخة الأصلية،
1: عن عقد حصري موجود بيننا وبين الشركة المنشة لهذا العرض. ديما على رحبي وسعة، نتشرف باش نكون متواجد معاكم مرة أخرى. نحب نشكر كل اللي عاوننا، بلدية سوسة، معناها وزارة الشؤون الثقافية، المدعمين، المستشارين، يعني كل من قدمنا هذه المساعدة، وهذا حاجة خلتنا نجم نعمل برمجة، والبرمجة التكلفة متاعها راهي ما كانت سهلة، راهي مش كانوا برشا ناس تصور فيها، راهي معناها محترمة جدا. الحمد لله أقولها بكل فخر واعتزاز اللي إلى حدود هذه السهرة الختامية، مهرجان سوسة الدولي أوفى بجميع التزاماته المالية مع كل الفنانين اللي مروا.
0: معناها ما كومش خاسرين.
1: العروض سابق الأوان وباش نقول، أما النجم نقول لك اللي العروض نتاعنا الكل التكلفة، رغم التكلفة المالية كلها خالصة، معناها ما عندنا حتى يسالنا، والحمد لله، والإشادة كانت موجودة من الجميع، الاستقبال، حاولنا بمجهودات ذاتية لأعضاء الهيئة المديرة لجمعية مهرجان سوسة الدولي باش نقوموا بعديد الأشياء، إن شاء الله نكون وفقنا.
0: الدورة الجاية دورة 68 بإذن الله باش تكون في مسرح أبو حسينة.
1: والله قد أفاجئك.
0: ماذا بي؟ أما مفاجئ
1: بي على الهواء. ربما من زلنا ما نعرفوش، أما ربما سيكون ثم شوية تغيير يكون على الإشراف نتاع الهيئة المديرة.
0: ثم
1: تغيير، ربما تغيير للي مش يجي بعدنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله معناها هو ربما باش يفتتح، تقول أنت المهرجان الجديد ولا
1: هو ينجم يكون
0: المسرح الجديد؟
1: المسرح الجديد، وحتى اللي مش يسير الهيئة المديرة، يعني معز كريمة قد يكون متواجد السنة القادمة.
0: معليش هذا يا موقف اتخذته انت، اذا كان نجم نعرف السبب بتاعه سي معز.
1: والله هو
0: صحيح مو سهل، متعب فعلا، ومسؤوليه فوق هذا، مسؤوليه كبيره
1: وضغط كبير، وقت اللي تلقى للاسف عدم التجاوب مع بعض الأطراف. يعني احنا ايدينا بديناها الناس كل وكنا قادرين باش ما نمدوش ايدينا. احترمنا الناس كلها وقت اللي تلقى في برمجة رسمية لعميد المهرجانات تتقام عروض على بعد أمتار من مسرح الهواء طلق سيدي الظاهر علامة استفهام كبيرة.
0: هو الحقيقة الليلة استغربت خليني نقول مهرجان كما تحكيت شيخ المهرجانات في اختتامه ما شفتش حتى مسؤول ده اللي سمعوا أصحابه
1: اللي الدعوة وتوجهت للجميع دون استثناء إن شاء الله
0: الموانع
1: إن شاء الله الموانع خير
0: موانع خير لأنه من المفروض كان حد يحضر في سهرة ختامية المهرجان زوزة. ونرجع لهنا ونقول شبينا ولينا هكا علاش نحطه في العصا في العجلة اللي بعثنا برشا علاش سوسة ما هيش سوسة قبل نحب نلقى سوسة سوسة بتاع عبد العزيز بالعيد بتاع عبد الحفيظ بوراوي بتاع الزرقاتي. الناس كي تصير مهرجان ولا يصير نشاط فني الناس الكل تلقاها مع بعضها الناس الكل ملمومة مع بعضها الناس الكل تدس في بعضها علاش هالتفرقة هذية. يبدو لي سوسة فنيا وثقافيا نقولها موش راكحة ما هيش يعني خليني نقول بالعبارة بتاعنا الدرجة الأمور مدردرة ثقافيا وفنيا في سوسة.
1: والله إن شاء الله كي نجي حذاك مش نكشف برشا حقائق وتعرفني يا عماد من خاف كمن ربي
0: بطبيعة الخوف كمن ربي
1: وكلمة الحق أما وقت اللي نلقى شوف سرور جدا بدعوة أخويا عماد بن مصباح مدير مهرجان ليالي المهدية أخويا معز عباس مدير مهرجان المنسير أختي ليلى بن ذياب مدير جمال باش يكون متواجد كما أني استدعيتهم زادة وكما جاء وحدايا لكن الظروف نتاع إدارتنا المهرجانات خلتنا من نجمو نجيو أما وقت اللي نلقى بعض الأطراف ما تجيش تحضر في مهرجان سوسة الدولي وتحضر في مهرجانات أخرى علامة استفهام كبرى.
0: يعني مهرجانات أخرى في سوسة
1: لا مش في سوسة لو كان جات في سوسة ما يسالش أما خارج ولاية سوسة.
0: والله هذا هو
1: شوف كل واحد حر هو أما الواحد كل واحد يزمه شوف مهرجان سوسة رو ما يطلبش
0: ما يقف على حد
1: ما يقف على حد وما يطلبش الشفقة من حتى حد. مهرجان سوسة راهو قديم وراهو عريق برجاله.
0: سمحني زادة باش نسأل على حاجة سي معز وكما قلت انت معناها كلمة الحق تتقال والواحد يلزم يتسائل كي نلقى اليوم بالذات تم عرض موجود في سوسة هكا
1: اي
0: المدن المتاومة هكا
1: أيه.
0: شكون
1: منظم ما عنديش حتى فكرة ما عنديش
0: عارف. ماذا بيا نعرف شكون منظم العرض لأنه كي ما تمش عملية تنسيق بيناتكم ما يجيوش يقولوا النهار الفلاني تم عرض في مهرجان سوسة لا خليني نبدل النهار ونغير النهار.
1: شوف سأقولها مباشرة وستأحمل مسؤولية كلامي لن ننسق مستقبلا معي أي طرف مهما كان. حاولنا باش ننسقوا حاولنا باش نمدوا دينا حاولنا باش نتعاونوا لكن ربما بعض الأطراف رأت اللي إيدينا الممدودة ومحاولتنا بالتنسيق ربما ضعف نحن نسى ضعفاء. وبالعام الجاي إذا كان مازلت متواجد على رأس مهرجان سوسة الدولي أو من سيتسلم المشعل رانا ما عادش باش ننسقوا مع حتى حد باش ننسقوا كان مع رواحنا.
0: هو الحقيقة خليني نوضح حاجات للناس اللي تسمع فيها باش ما نقوليش منحامل وما نحبش معناها نحكي خلفية. معز كريفة نعرفه عندي 4-5 سنين علاقتي به علاقة متاع عمل ثم أضحك تدريجيا علاقة متاع صداقة وما نتواصل وكان في فترة المهرجان معناها مش على سير الأيام. فخليني نتسأل على حاجة انت خروجك او انك تحب تخرج من الهيئه يا هل ترى ما تصورش الاسباب الذاتيه خاطر تعب انت عارف علاش قادم مسؤوليه عارف علاش قادم والهيئه كلها اللي معاك عارف علاش قادمه. يبدو لي انه رغبتك في الخروج هي معناها عباره على تعبت اني نتعامل مع مسؤولين ومع ناس معينين هكا اللي فهمت.
1: شوف برشا حوايج احنا كنا مش نزل روزوز بلاغات ولكن في اخر لحظة تراجعنا وحكيت معاك مباشرة في الراديو ولمحنا وقت اللي قلنا لا خلي نزيدوا مسارج ونكملوا الدورة نتاعنا. كنا نأملوا اللي ثم برشا ناس اللي وصل لها الصوت نتاعنا باش معناها تراجع روحها شوية وتراجع موقفها. معز كريفة في موقع المسؤولية هو مسؤول، كنت مسؤول وسأظل مسؤول، لكن الموقع متاعي في المسؤولية خليني أكل الاحتفاظ ربما بالسر المهني ولا نوعا ما كما كان، لكن خروجي قد يترك لي الفرصة ويجعلني حرا لأبوح بما يخاف غيري أن يبوح به. على خاطر شوف وقت اللي نرى العراقيل ورا السما وش ما ثماش ورا مهرجان سوسة راهو مش تذاكر ودعوات، راهو مهرجان سوسة هو هيكل قائم بالذات، راهو مهرجان سوسة هو مشروع اقتصادي زاد، راهو مهرجان سوسة وقت اللي يجي يخدم ثم مطبع تخدم ثم ناس قاعدة تخدم في الكوم ثم ناس تخدم معناها عمل قاعدين يخدموا لجان تنظيم قاعدين تخدموا صوت إضاءة يعني قاعدين يشغلوا في برشا وقاعدين العجلة الاقتصادية قاعدين يدوروا به. لكن وقت اللي تلقى
0: هذا الكل البلاد حية، سوسة يزمها تحفل راهو في السيف صحيح ثم بعض الأنشطة، لكن النشاط الأساسي نتاع سوسة في السيف راهو مهرجان سوسة الدولي، ماهوش معناها هذا من من من باب المجاملة، لأنه مهرجان سوسة الدولي سواء في معز كريفة ولا إكس ولا إيغريك راهو نتاع سوسة الكل وبيه تحفل سوسة.
1: وقت اللي نلقى شوف ماناش عايزين على الرد، وتعرفني عماد اللي الرد ما معناه ورد زاد رد مهدد
0: ولا
1: أبالي ورد رد زاد مقنع، على خاطر مستعد باش نكشف الحقائق. من 2013 موجود في مهرجان سوسة الدولي في عدة خطط، يعني نعرف الثمة وش ما ثماش، ونعرف اللي يتكلموا توا اللي ولاوا عريفين ولاوا يفهموا في الثقافة ويفهموا في الفن ويفهموا في الرياضة وفي الاقتصاد وفي كل شيء يتكلموا. هو ساعات أحسن رد عدم الرد، لكن أحيانا وقت اللي يطفح الكيل ما عادش ثم سكوت، عاد ثم سكوت. شوف مهرجان سوسة تمسك ببرمجته التي قررها وقام بها والحمد لله، لم يتم إلغاء أي عرض، لم نقم بأي عرض بالشباك، لم نقم بأي عرض مخاصصة ومحاصصة مع أي طرف كان، جميع العروض وهو فخر لنا نباهي به ونقوله عاليا، مهرجان سوسة جميع العروض اللي قدمها هي قدمها هو اللي شراها، هو اللي قدمها وتحمل تكاليفها الكل، ما جابش متعهدين باش يخدم معهم بالجيشي ولا متعهدين باش يخدم معهم محاصة ولا مناصفة، لا خدمنا عروضنا الرسمية في مهرجان سوسة الدولي والحمد لله أوفينا بالتزاماتنا. ما نحبش ندخل للمتاهات أخرى.
0: لا هو النجم وندخل وما سمو عز كما قلت لك إن شاء الله أنتوا تكون بحذية في الأسود ونحكيه بأكثر تفاصيل وبأكثر أثنام، لأنه الحقيقة نرجع ونقولها راهو عيب أنه الأجواء الثقافية في سوسة تكون بالطريقة هذه، راهو عيب بالحق عيب، معناها ما نجمش نقول أكثر من الكلمة هذه، عيب عيب فعلا عيب
1: عيب. وشوف احنا رانا نخدموا متطوعين ومعامل علينا مزيه حتى حذروا في الاخر، احنا اخترنا باش يجيوا المسؤوليه، وعمري لا نهرب من المسؤوليه، عمري لن نرمي المنديل، لكن احتراما لعراقه المهرجان هذا باش نكمل التزاماتي ولكل حاسر الحديث، على خاطر نعرف لي برشا ناس خاصه معايا في الهيئه المديره مش يتفاجئوا، اما مازال عندي زوز التزامات اخرين
0: كملهم وبعد
1: يعملهم ونوفي بالتزاماتي.
0: نجم هذا يكون تصريح اني ناتج على غضب، ناتج على
1: لا والله لا والله لا مش غضب، والله مش غضب
0: استياء او
1: هو عندي مده كبيره حتى مقبل يبدا المهرجان، حتى مقبل يبدا المهرجان الاجواء كانت مشحونه برشا، معناها الناس كل من هب ودب ولا يحب يعمل مهرجان، كل من هب ودب يحب يعمل، ولات وقت اللي تلقى العروض ناس تختار تعرف البرمجه بتاعنا اللي اعلنا عليها ولات تعمل في عروض باش تضرب العروض بتاع مهرجان سوسة، يعني وقت اللي هو ما ينجموش يضربوا مهرجان سوسة خاطر مهرجان سوسة اكبر منهم.
0: إيه وشنو الغايه من اخي باش تضرب المهرجان ولا تحب تضرب
1: الغايه؟ الغايه شنو هي؟ مش نقول لك الغايه شنو هي، الغاية ثنية الخدم معز كريفة ومرجان سوسة الدولي لا يتعاملوا مع لعبة الكواليس بتاع متعدي الحفلات، يتعاملوا مع أصحاب العروض مباشرة والمتعهدين الرسميين للعروض، مش معناه نجي أني عرض مثلا بتاع جعفر القاسمي نتعامل مع تروازيام ولا كاتريام امبريزاريو، نتعاملوا مباشرة لهنا ثم ناس وجعتها لمعز كريفة.
0: وتوحي لي زاد لهنا حديثك هذا أنه ثم كواليس مريبة كما يقولوا توانسة كلمتنا المشهورة ثم تعاكعيك معناها بالحكايات ولا
1: شوف يعني... شوف مهرجان سوسة، مهرجان سوسة أنا نقول لك والحمد لله علاقتنا طيبة ونعرفه من 2013 نكتب في العقود متاع الفنانين ونعرف مع شكون نتعامل. الحمد لله وقت اللي خذينا العروض ناخذوها مباشرة نعرفوا مع شكون ناخذ، كي ناخذ زياد غرزة نعرف شكون مدير أعماله مع شكون نتعامل، ما نتعاملش مع ثاني وثالث ورابع، وقت اللي نتعامل مع
0: يعني
1: نبيه
0: مباشرة كرم. للعين
1: نمشي مباشرة للعين، وهذا أقلق بعض جماعة اللي يراه موسم الصيف هو موسم الميسرة بتاعهم. مهرجان سوسة لا يتعاملوا مع هؤلاء، مهرجان سوسة هو يتعامل بكل شفافية، معاملاته المالية واضحة، عنا عادل المنفذ قاعدة تراقب في المداخيل متاعنا، عنا المراقب حسابات، عنا خبير في المحاسبة، يعني أمورنا واضحة وكل شيء واضح الحمد لله، رغم الضغوطات ورغم اللي ندفع في برشا أداءات، لكن إن شاء الله إن شاء الله بعد ما نكملوا نلموا، خاطر تعرف اللي ثم بعض المدعمين الفلوس ما تصبلك إلا بعد المهرجان، يعني خاصة اللي سميت هذيك إن شاء الله نكملوا نلموا. احنا أوفينا بالتزاماتنا معهم كل وكنا في المستوى وكنا عند حسن ظن الجميع. نحب نشكر العديد من المستشارين اللي والله ثم شكون نتناقشوا في الكونتراي يقول لي ما تناقش، أني قاعد مش ندعم مهرجان دولي عريق، والناس اللي تخدم في المهرجان عندي فيهم الثقة، ولهذا نمضي العقد نتاع الاستشار ما غير نشوف ثم شكون معناها اخذ تذاكر بقيمة مالية كبيرة لجميع العروض دون استثناء، ثم شكون جاء عاوننا مديده، ثم شكون يخدم عنا تقريبا 4-5 عناصر في المهرجان، يعني عناصر فعلا في لجان التنظيم، يعني ما تعرف لجنة التنظيم يخدموا مجانا متطوعين مدوا يديهم، احنا ايدينا اللي مد يدينا رانا ندولوا ايديه ونشكروه، عمرنا لا سكرنا الباب في حد، احنا نسكروا الباب في اوجه المتمعشين، في اوجه اللي يراو في مهرجان سوسة يعني بيبرون، مهرجان سوسة مش بيبرون، مهرجان سوسة في ايادي امينه، والحمد لله سنسلم العهده لمن سياتي بعدنا على احسن حال.
0: وخليني نقول سي معز في نهايه هاللقاء معك قبل ما نرجع ونمتع المستمعين ببقيه سهره مجموعه السنباطي الموسيقى العربيه، نحب نقول انه مهرجان سوسة الدولي هو مهرجان سوسة، هو مهرجان ولايه كامله وجهه كامله، ماهوش مهرجان اشخاص، هذايا اللي لازم يفهموه البعض.
1: صحيح ماهوش مهرجان اشخاص ومعناه كما كنت كما سبقني 7 مديرين قبلي مش يجي بعدي، معز كريفة مش يقارن في مهرجان سوسة الدولي، معناه ثم ناس عطتني ثقتها، جيت ما جيش من الشباك، جيت من داخل المهرجان، حاولت باش نخدم، حاولت باش أنا وبقيت أعضائي يقول نخدم نتكلم بنون الجماعة، يعني حاولنا باش نخدمه باش نبدلوا، ما مشيناش في المسارات وفي العروض التجارية معناها بين ظفرين، جينا مشينا
0: وزنتوا بين الثقافة،
1: عملنا التوازنات نتاعنا، سواء التوازنات المادية سواء التوازنات في الاختيارات الفنية، في الاخر برمجه رانا موافقين عليها الاعضاء تاع الهيئه الكل، ماهوش معز كريفة هو اللي عملها، معز كريفة هو اللي ابرم العقود، اما العقود اللي ابرمناها كانت باتفاق جماعي لاعضاء الهيئه المديره، دونك اختياراتنا تنجم انت خويا عماد كمواطن تبعت وتبع في الشان الثقافي تحكم على البرمجه تاع مهرجان سوسة، اما اللي ما جاش حتى نهار وما راش كيفاش يتم التنظيم والسلاسه اللي تكون في الدخول والتنسيق اللي كان موجود، ما نجمش يقعد في داره ويجي يحكي ولا من خلال شوف وقت اللي تلقى، والله سامحني مش نقول لك حاجه صارت معناها وهي بقدر ما ألمتني بقدر ما ضحكتني، ثم شكون في عرض الفنانه نبيها كراولي، يعني كنا بتنسيق كامل مع السلطات الامنيه حلينا البيبان بكي، يعني وكان عندنا ديما مراوحة بين الحلان بتاع أبواب الكراسي والباب بتاع المدارس، يعني حلينا الكراسي وبعد المدارس دخلت شخص صورت المدارس تقريبا فارغة مزاد
0: قبل الجمهور ما يدخل،
1: يودي الجمهور مش بدأ يدخل، يعني بعد ما صورت تقول تهبط تقول نبيها كراولي هذه اختيارات الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي نبيها كراولي نبيها كراولي أمام مدارس فارغة. يا أخي الحمد لله ثم شكون جاوبها في نفس الباج صور لها قالها هاو تصور متاع مهرجان سوسة الدولي من أين أخذت هذه الصور. يعني شوف هي ضحكتني على خطر السخافة وين وصلنا، يعني ناس تحسها حملة ممنهجة على مهرجان سوسة وقاعدين يغطيوا فيها بعض الأطراف. شوف مهرجان سوسة ما عندوش ما يدخلش السياسه في العروض نتاعو، احنا ايدينا الناس كل عنا السياسيين وعنا الضيوف والفنانين والمتعهدين والمدعمين الكل ايدينا مبدوده، الناس كل نرحبوا بالناس كل اللي يجي يدق علينا الباب ما نطردوش نقبلوه، اما اللي ما يجيناش اللي ما يجيناش واستدعيناه ما عادش نعاودوا نديوه. معناها ان شاء الله ميساج يكون يفهم برشا اطراف، وثم اطراف اخرى نحب نقولها في وقت من الاوقات وقت اللي كنت في موقع المسؤوليه كنت تجي المهرجان سوسة وتستجدي أقولها بالصوت العالي تستجدي الحصول على تذاكر مجانية. الآن أصبحت عريفا وخبيرا في الشأن الثقافي وأصبحت تفتي لله يدرك يا هذا.
0: وانا وصلت المساج سي معز، أكيد الحديث بقية بعد نهاية المهرجان اللي اليوم اختتامه، ومرة أخرى نستغرب علاش ما ثماش مسؤولين جهويين يحضروا الاختتام. إن شاء الله الموانع خير كما نقول، وللحديث بقية، ومن خلالك التحية نحب نوجهها لكل الهيئة المديرة اللي معاك الكل، أيضا للناس المصورين التقنيين لجنة التنظيم المتطوعين، أيضا تحياتي للحماية المدنية وللأمن الوطني اللي ساهموا بقسط كبير برشا في نجاح الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي.
1: يعطيك الصحة. زاد ثم أطراف أخرى نحب نوجهها، هم جنود خفاء، هم معناها الناس اللي قاعدة تجي كل يوم كي تجي للمسرح تلقى المسرح نظيف، ثم ناس قاعدين ينظفوا في المسرح، وإن شاء الله نوصلوا المستوى من الوعي باش اللي يجيب حاجة معاه يهزها في ساشيه ويحطها في البوبالة. عايشكم بارك الله فيكم على السيرة.
0: شكرا سي معز كريفة رئيس أو مدير دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. نرجع مع بعضنا مستمعينا الكرام ونواصل هذا البث المباشر من مسرح سيدي طاهر لمجموعة صنباتي للموسيقى العربية حتى انتصاف الليل.

تتواصل السهرة مستمعينا الكرام في سوسة في مسرح سيدي باهر مع مجموعة السنباتي، ويبدو لي أن في بعض الوقت الفنان نبيل خليفة أيضا، هذا الفنان ابن جهة اللي صوت من الأصوات الحلوة وأيضا من المنعين.

اللقاء مازال متواصل معكم في هذه السهرة، سهرة الاختتام في إطار الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي لبعض الوقت، باعتبار أنه سهرتنا أو هذا البث المباشر ينتهي تماما بعد 20 دقيقة بالضبط، يعني مع انتصاف الليل، وربما السهرة باش تتواصل إلى ما بعد منتصف الليل من مسرح سيدي الظاهر. نواصل مستمعينا الكرام.

نغم من الثمانينات اللي كنا نسمع فيه من قبل مجموعة السنباتي. الحقيقة الأغاني نتاع الفترة الحلوة للأغاني العربية فترة الستينات والسبعينات والثمانينات في عرض أفلام وترب لمجموعة السنباتي للموسيقى العربية.

نواصل معكم مستمعينا الكرام هذا النقل المباشر لمدة 8 دقائق أخرين موعد الأخبار. تحية نحب نوجهها للفريق الفني اللي أمن لنا هذا البث المباشر من مسرح سيدي الظاهر في إطار سهرة اختتام مهرجان سوسة في دورته 67. تحيات حمدي النقبي في إخراج هذا النقل المباشر، أيضا تحيات محمد القريشي وتحيات حسام قدرية في الأستوديو المركزي للإذاعة. شكرا للفريق الفني اللي أمن لكم هذه السهرة، واللي أكيد إن شاء الله المتعة، مش أكيد لكن نقول إن شاء الله المتعة حاصلة عنكم من خلال مختلف فقرات السهرة. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية هذا الحفل المباشر، ولكم مني كما العادة كل الحب والتقدير.

0: المنسير
1: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
0: إذاعة المنسير
2: 95.7
3: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير ومعنا تبع الموجة.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقديم إنجاز وتقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الوطنية للتنمية ورفعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارنة عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترات القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا ويكون طقس الأخاء حد قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. أما الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من السبت. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بذات الفترة من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية للثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للأحصاء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي ما زال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللالة

تلحق سقنيها أم قلبي تنسني أمرة الحب سقنيها أم قلبي تنسني عيشة لا حب فيها جدول لما فيه

عيشة لا حب فيها، جدول لما فيها، جدول لما